0: Bronten.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في لبرونتين. سهريتنا بدات من نص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شوي نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس. اما قبل وكالعاده يكون الموعد توا مع فقره الاغاني المتشابهه. نسمعوا في البدايه مقطع من اغنيه بحبك والله للفنان ايمن زبيب، الاغنيه اللي خرجت عام 2009.

0: رونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا متواصلة على موجات الجوار أفام حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على عماد ولسعد وسامي وقيس اللي يسمعوا فينا في سهلول. تحية النجوى لتهدي غنية الليلة لمحمد ومنصور، يسلم برشا للغالية منى أمين، يهدي غنية الليلة لأصحابه فيصل وكريم وجهاد وطارق. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: برونتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من البرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتمنى تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

entends? Tu les entends, Gigi?

resteront toujours.

0: عندك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يشرف على اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريوس 22 و2000، وأمريكا توسع ضرباتها في إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى أمس وزير التربية نور الدين النوري زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 و2000، حيث جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير اللحاق النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد الوزير أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل الدعم والتقدير وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وقد مثلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية، إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار، سواء على صعيد التوسعة وحدات فضاءات رياضية تليق بالتلميذ والمربي على حد السواء وتعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكل فيها. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يوم أمس بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي، وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه، خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد برجيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغات العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية 26 و2000، وفق ما أعلن أمس الديوان في بلاغ له. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة للقيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد برجيبة للغات الحية ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة ومن وثيقة التسجيل الأولي ومن جواز السفر التونسي وصورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة للطلب الراغبين في الإقامة الجامعية. البلاغ إلى أن الديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومات الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب 30%. وطنيا أيضا، أطلقت وزارة الصحة يوم أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عامة جامعة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني أيضا. ووفق بلاغ وزارة الصحة، أكد الوزير أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا الآن ذكرت وسائل أعلام إيرانية أنه صمع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية هناك. وذكر التلفزيون الإيراني أن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرعان بمدينة ميناب جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول من جهتها في بيان على منصة إكس تقول أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، مضيفة أن هذه الغارات هي رد على العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر. وزير الحرب الأمريكي يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

Thank you.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 25 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 11 جوان 2026. وإذا كان نقول 11 جوان 2026 من قبل هكا فما احتفالية وشوية هكا أنشطة للاحتفال بالنظافة والعناية بالبيئة، باعتبار هذا اليوم هو اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. انتم اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا، عملوا طلع على اليمين وعلى اليسار في أي مكان انت فيه وشوف، هل قاعدين نعتنيوا بالبيئة؟ هل قاعدين نقوموا بواجبنا في النظافة؟ ما هوش مسؤولية البلديات ولا الدولة ولا غيرها، حتى احنا. شوف في الثنية في السيارة باكو دخان يغفصوا ويطيشوا مغادي سيجار ويطيشوا من الباكو دخان، يأكل كسكروت ويطيش الورق متاعه وبقية الكسكروت في الكياس من الكرهبة وغير ذلك، معناها الزبلة متاعه ما يحطهاش في الحاوية، يطيشها هكا في مكان فمك الحاويات الخاصين بالإقامات، يمشي هو يسكن في فيلا بعيدة يمشي يجيب الوحدة متاعه ويصبهم غاديك، تقول له راهي تتعب، هذوما خاصين بالإقامات وصغار ودرشان، يقول لك ليه أنا صب وين يجي، وساعات يصبها حتى قدامك الحاوية، يوصل لها ويصب قدامك الحاوية. هذا احنا إن شاء الله ربي يهدينا وإن شاء الله نستحفظوا على هل نفس هذا اللي نتنفسوا فيه سليم يا أولادي، رانا نعيشوا في وسطها هالبيئة هذية ونتنفسوا في هواها. استحفظوا معنا على بيئة سليمة لصغيراتكم وللمستقبل متاع البلاد. على كل هذا تو نرجع ليه وغيره بعد قليل. هات في البداية ننطلق بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نذكرهم أولا بكونه فما انخفاض راه مرتقب في درجة الحرارة اليوم والحمد لله، ونحسوا هذا حتى في الساعات الأولى من هذا الصباح مقارنة مع البارحة الانخفاض موجود، ومن المنتظر زاد بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة يمكن بالوسط والجنوب، ونرجع لهذا زاد بعد قليل بعد حسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين إلى جانب أن حسن حسي أنا متفقين في العملية هذه، راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأهم حاجة أنها راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأنبياء بصوت المقرأ الشيخ سعود شريم، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد شلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جبهة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. كما قلت لكم منذ البداية فما انخفاض مرتقب إن شاء الله في الحرارة اليوم مقارنة مع البارحة، سخونة بيتم معنى الكلمة، وبعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة اليوم بالوسط والجنوب. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مرة والشباب في سوسة، كل مستعملي الطريق كما قلت إن شاء الله يصلوا سالمين سيس ورواحهم، وإن شاء الله أمطار خير. يعني الأمطار ديما نقول إن شاء الله أمطار خير، وإن شاء الله الصابة توصل بالسلام يا رب العالمين.
1: إن شاء الله بهذا ما نقولوه، خاصة احنا في انتظار بإذن الله حسب المؤشرات صابة مهم أحسن طيب من السنة الفارطة بكثير إن شاء الله. هذا ما يتقال. التطورات العالمية البارحة المتابعة كانت حتى ساعات متأخرة، إيران تعلن على إغلاق مضيق هرمز من جديد بعد الهجمات الأمريكية، والإعلام الإيراني تحدث عن استهداف سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز البارحة في ساعة متأخرة من الليل. التطورات يظهر لي بشتهزنا إلى
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: نمشينا على مستوى التحليل لهرمز، ولكن على مستوى الأحداث إن شاء الله ما نشوفوش حرب
1: إن شاء الله لأنه المؤشرات هذه تخوف.
2: لا هو واضح، عندنا مدة وحكينا فيها حاتم مع بعضنا في الاستوديو، كونه يبدو أنه الأمور في مسار التفاوضات معطلة
1: ويظهر لي رجعنا
2: قوية على الولايات المتحدة.
1: رجعنا
2: ترامب،
1: رجعنا للسلاح، لغة السلاح ولغة الاستهداف السفينة سفن، واستهداف أيضا هجمات قامت بهم الولايات المتحدة لا على إيران زاد.
2: هذا هو، ولكن إيران في نفس الوقت ما هي شكل دولة اللي خايفة، يعني مباشرة حضرت في علاقة بلبنان ثم في علاقة بمضيق هرمز، يعني ما ثماش تنازل من قبل إيران هكا كان يعتقد يمكن بالوقت إيران تتنازل وظروفها الاقتصادية وغيرها تراجعها. لا، ثم زاد موقف إيراني صلب في هذا الجانب.
1: لهنا نرجع عليه هدايا وغيره بالتفصيل. شنو اللي فما آخر في المتينة؟
2: طبعا شكون معنا سيد نائب حسن الجربوعي رئيس لجنة الفلاحة ورئيس سابق للجنة الفلاحة، جدل كبير على استقالته. يقول أنا استقلت نهائيا، لكن الآن ما نعرفوش زاد اللجنة قاعد تشتغل
1: مش يسمى تقبلها اللجنة
2: هذا تونا فهموه في التفاصيل.
1: لا هي تشتغل، يبقى نائب رئيس ولا يبقى معناها تتواصل؟
2: هو قال لي ما عادش عندي حتى علاقة بالموضوع.
1: شوفوا هاش هي الأحكي علاش استقال،
2: مش يمشيوا المجلس كذلك في علاقة ب لجنة الحصانة ورفع الحصانة عن بعض النواب. البارح حديث عن إيقاف،
1: فما اجتماع
2: غدا إن شاء الله باش تجتمع اللجنة تنظر
1: أما في مطالب الإيقاف اللي صار البارحة.
2: لا ما عندوش علاقة، ذاك اللي يقولوا في حالة تلبس،
1: يقولوا نايب في حالة تلبس وقع الإيقاف
2: اللي متاعه. أكدوه بعض النواب أنفسهم، قرينا تدوينة للنايبة فاطمة المسدي
1: والعملية معناها تم زوجته اعتداء،
2: بس لا في العائلة
1: يقولوا اعتداء بالعنف وزوجته هي اللي شكيت، وبالتالي وقع القبض عليه هو متلبس، فبالتالي ما ينتظروش الحصانة لهنا حسب ما المعطيات الأولية وثبتوا فيها بطبيعة الحال.
2: وإذا في الجدل اللي كان سابق حاتم وحكينا فيه عن النائب طارق

0: مهدي والأحكام الصادرة في علاقة بالحصانة، ثم جاءت تأويلات أخرى وهو وضح وغيرها. الرأي العام على كل حال يتابع في الموضوع.
1: وتكاد ظهرت عنده خطية
0: أي في علاقة مالي. بالانتخابات
1: أي هذا اللي ظهر،
0: هذا هو
1: ونجم في طور التعقيب، نجم هي الزنا في نجم شبه
0: ثم مراحل ديما على مستوى التقاضي
1: هذا وغيره
0: هنا وأخرى، وديما نشرت الأخبار في سوسة.
1: أنا ماشي مباشرة الآن الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 9 جوان عنا 1,201 مليون دينار، وهذا جيد بطبيعة الحال لأنه مش جاي المداخيل. موجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 جوان 2026، معناها بتاريخ البارحة عندنا 25,433 مليون دينار، لكن بقينا بأيام التوريد في 103 يوم، 103 جور ريزيرفون دوفيز. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 9 جوان 2026 نقصت نسبيا 29,259 مليون دينار، شوية هيك نقص لكن مازالت عالية برشا. الدولار محيرني سيدي خليفة، شد ثنية 2,933 مليم، إن شاء الله يرجع ل 800 مليم بعد 2000، هذا ما نتمنوه حتى أقل شوية. اليورو زاد البارح طاح شوية، اليوم إلى ريكوبيري سا 3,392 مليم فاصل واحد، زوز طالعين
0: طالعين طالعين، نشوفوا انعكاسات تصعيد في الخليج
1: ومشوا على الدولار بشكل خاص.
0: نشوفوا هذا على الدولار وعلى اسعار النفط هذا هو
1: باهي. احنا خلينا نمشيوا اليوم بريف مباشره مروه هكا ولا لا؟ واليوم نهير الخميس يا سيدي خليف.
0: حاضر محمد وغير ابليس
1: وبسمة حاضرة معانا في الاستوديو سوسة،
0: خاطر كملت الامتحانات تعطي الدعوات الختامية.
1: يا ربي يا ربي يا سيدي، نستقبلوا ينهير جديد ونستقبلوا زادة مستمعينا اللي التحقوا بينا الآن في الاستماع والمشاهدة بي اون بريف وبي التحية المميزة لبسمة سعيدية. صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: صباح النور والسرور حاتم عليك وعلى يسمعوا فينا لكل، نهاركم سعيد، نهاركم مبروك مستمعي جوهر فام في تونس، في خارج تونس، في كل أصقاع الدنيا. نصبح عليك أنت حاتم وخليفة ومروة في تونس، بحذية منال هنا في سوسة، ونصبح على سعاد زيدا، نهاركم طيب الناس الكل. نهاير الخميس قداش عنا في الشهر اليوم؟ 11 جوان.
1: اليوم اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة.
2: أيوة 11 جوان اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. إن شاء الله نهير مبروك سعيد، وإن شاء الله الدنيا تنظاف أكثر وأنهار.
1: آمين يا رب العالمين آمين. فماش حوايج أخرى مون؟
2: شنو حوايج أخرى؟ إن شاء الله نهير مبروك سعيد، ما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية مثلا، نتقابلوا فيه كان الوجوه الطيبة النيرة اللي تستبشروا بها وبلقاءاتها وما تقبضوا فيه إن شاء الله يا ربي، كان برشا حلال طيب بإذن الله، الله من عند ربي. قولوا أمين.
1: أمين يا رب العالمين.
2: ولا.
1: أمين. حتى منال نسمع فيها مغادي قالت أمين، معناه أنا نبدأ داخل هنا استوديو تونس في اللاك وفجأة نقع قدامي منال وجوه طيبة نصبح عليها وكهو، فهمت؟
2: يا أخي خير
0: هي تلقى من شرف الدين
2: مثلا، معناها نهار نجي نخدم أنا مغادي تصبح علي أنا غادي
1: هذا يسعدنا، هذا يشرفنا بالطبيعة.
2: تجي بحذين هنا أنت وخليفة ومروة كل جيل
0: إن شاء الله. هاي لا حظ
1: دخل مروة في الحكاية مدام
2: تاعنا. قلنا ليه راكم ما تتحركوا كان مروة يهديكم
1: يعني ليه
2: هكاك ماهيش تو
1: من لافوند كوميرس من لافوند كوميرس يا لمان عادينا صحيح. هاد نبداو معك في لايون نتاع نشرة الاخبار قبل ما نمشيو مع خليفة الكوارجي متي احنا
0: اليوم 11 تقريبا بداية كأس العالم ولا
1: والله ما نعرف.
2: اي عندكم انت ديب جديد في سبورت، بعد شويه يعطيكم التفاصيل مثال، خليكم معايا ما تبدلوش الموجه في اخبار السبعه. باش نرجعوا باكثر تفاصيل على فحوى لقاء اجماع رئيس الدوله برئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائي، برشا حديث على اللجنه هذه الاولى والثانيه وهذه الثالثه يظهر لي ان شاء الله ثابته. تو نشوفوا شنو اتقال في هاللقاء هذايا بالتحديد. اطلاق مشروع وطني لوقايه الشباب التونسي من الادمان والاحاطه بهم، تعزيز التعاون التونسي الامريكي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. في ابرز اخبار العالم الضربات الامريكيه متواصلة على إيران. ترامب يقول أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين. طهران تقول أنه ما فما حد شيء من هذا، ما فماش لا مفاوضات مباشرة لا رسائل عبر الوسطاء لا فما حتى شيء. هذا قالت من باب الهروب إلى الأمام هالتصريحات اللي أدلى بها ترامب. نجيو لأبرز العناوين الرياضية.
1: قدمنا
2: اليوم كما
1: قال
2: اليوم كما قال خليفة افتتاح النسخة 23 لبطولة كأس العالم. حفل الافتتاح باش يكون في المكسيك لأول مرة باش تلعب أو البطولة هذه بعد 24 منتخب، بيظلي 48 منتخب باش يخوضوا هالمباريات هذه لأول مرة. اليوم
1: تاريخية، هذه دورة نسميها تاريخية باعتبار الزيادة فوادو تقريبا فوادو مش تقريبا بالضبط، هي فوادو للمنتخبات المشاركة.
0: لا وتاريخية زادة في واحد يمشي بشي شد ربيتري يقولوا له ما تدخلش لاخر ملاعب يفتشوه. الإجراءات اللي عملتها أمريكا الحقيقة
1: بالك شي ترامب تحدث معه لربيت،
0: والله لاني أعرف وهو دبر روا عملوا له استقبال شعبي
2: شعبي جدا
0: والله استقبال عظيم.
2: رغو صغير في العمر وهو من أبرز الحكام في القارة الإفريقية على فكرة، ورغم ذلك تم منعه من دخول أمريكا.
0: ما عرفت وانا اللي انتدبوه في الرياض
1: ما تحدثش معاه في ترامب في التليفون ولا بمحادثات معاه.
2: الله أعلم كيف تحدثوا ما تحدثوش، ما عنديش حتى فكرة. حفل الافتتاح متاع البطولة في الثمانية متاع الليل بتوقيت تونس بتبعه، وبعده المباراة مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا. في نشرة سبور بتبيع 7:30 باش تتبعوا آخر أخبار المنتخب كيف كيف. من أخبار الشأن الوطني الرياضي، فؤاد قاسم يتمسك بالاستقالة من رئاسة النجم الساحلي. النادي الإفريقي يعلن خلاص جميع الخطايا اللي قيمتها تقريبا في حدود 660 مليون. نحكي زادة على انتدابات مستقبل المرسى والمقابلات الودية للمنتخبات المشاركة في كاس العالم. هذا كل استناوة في نشرة سبور مفصلة إن شاء الله على جهرة فم.
1: يلا مبروك،
2: عايشك يبارك فيك.
0: لا ولا هي خلصت الجمعيات كل يوم، الفلوس كلها خلصت.
2: خليفة يحكي على الخلاصات.
1: يا مدام فسرنا مدام شي نحكي
2: الحقيقة باش تسمعوا أخبار العناوين، مش الأخبار العناوين من عندي أنا ما يسألش
1: معناها. وفي معناها 7:30 زادة أنت ترجع بحدنا
2: لا هكاك هيبتا شوي
1: شكون
2: مشكور مختصين
1: اشترع في المات شوق شكون في 7:30
2: يظهر لي وليد إن شاء الله. هاي
1: بي داكور لله يعطيك الصحة معناها برافو.
0: لا والله جابتهم بالضبط
1: والله برافو.
0: هذا مشات للسومير اللي عطيس
2: هم يقولوا لك هاو جبعت سبور بعثوا لي العناوين
1: هم قالوا بعثوا لك العناوين. بارك الله عليك يا مدام، بارك الله اللهم صلي على النبي، شكرا لك. يلا خلينا نمشي احنا الان للموزيكا، نعملوا انه شينمون مطول كالعادة. ننطلقوا بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائها في بدايته، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع، ابقوا معنا راجعين.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريقة السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. ساعدوا لي رواحكم في الثنية، التوانسة الكل يعيشكم الله يرحم والديكم بجاه ربي، نقصوا من السرعة واستحفظوا على رواحكم، راكم انتم راس مال هالبلاد العزيزة الغالية. والمواطن التونسي هو والمواطنة التونسية هو الفاعل الاساسي في بلادنا، هو ثروتنا الحقيقية. نحب نذكر زادة مستمعينا ومشاهدينا 100 دينار في انتظارهم، كيف يبعثونا MJ على 85 990، ويركزوا مع سبيك اللي بش يكون في حدود تقريبا 8 غدرجين متاع الصباح الخاص بي، ولا 8 وقتاش مروة هو بالضبط، لا 8 ودرجين سبيك متاع ام جي وباتام في خصوص الكونفونسيون هدية الرائعة اللي هي كونفونسيون مع الشركات. عندكم ركزوا معها وراكم تنجموا تفوزوا بال100 دينار كيف تكتبونا من توا ام جي وتبعثوها على 85 990. يلا نمشيوا لبوان ميتيو الاولانية.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: التحين مازال كيف هبط على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي واللي يعطينا سحب عابره باغلب المناطق، تكون محليا كثيفه بالوسط مع بقايا امطار في الصباح، ثم تتكثف السحب بعد الظهر مع خلايا مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقيه مع تساقط البرد باماكن محدوده. الريح من القطاع الشمالي الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال، الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق، كما راهي توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور إشهيلي محليا. مبدئيا الحوصلة، إذا كان نحبوا على حوصلة، نقاو انخفاض مرتقب في الحرارة وبشكل خاص في المناطق الشمالية والساحلية، مع أيضا نجم نقول أمطار متفرقة ومحلية ممكنة بالوسط والجنوب، في حين في الجنوب التونسي تبقى درجات الحرارة كما عطيناكم مرتفعة نسبيا باعتبار توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، كذلك مع ظهور أشهلي محليا. كانت هذه إذن لبوان ميتي والأولانية، التفاصيل وأيضا الخريطة اش فيها وما فيهاش وين الأمطار باش تكون والرياح والشهيلي، هذا الكل يكون بعد قليل في حدود 8 صباحا. خلينا نمشيو للموسيقى قبل ما نعاودو نستقبلو بسمة سعيدية في الأستوديو لتقديم نشط أخبار 7 صباحا.

0: عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: جوهر اف ام
2: بوبليسيتي.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
1: جوهرة
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يدعو رئيس لجنة الصلح الجزائي إلى تسريع الإجراءات.

0: الصحة تطلق المشروع الوطني لوقاية الشباب التونسي من الإدمان والإحاطة بهم. وضربات أمريكية على مواقع إيرانية، وطهران ترد باستهداف بعض دول الخليج. في تفاصيل أخبارنا، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الفرصة اليوم تتاح من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. كان ذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. كما ذكر رئيس الدولة خلال هذا اللقاء بمسار فكرة بعث لجنة الصلح الجزائي والهدف من وراء إنشائها.
1: يجدر التفكير بهذه المقابلة أن فكرة الصلح الجزائي كنت قد تقدمت بها يوم 20 من شهر مارس من سنة 2012 وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصور الذي تم التقدم به يومئذ لتعود أموال الشعب التونسي التي نهبت منه لتعود إليه. ومحور هذا التصور أن الأكثر أكثر تورطا يقيم مشاريع في المناطق الأكثر فقرا، علما أن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء شعبنا العظيم. وتم في تلك الفترة وضع مشروع نص محوره هو صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، ولم يتم وضع النص إلا بعد يوم 25 جويلية من سنة 2021. وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية ولكن لأسباب أيضا غير بريئة ولم تؤدي إلى نتائج تذكر. وانتهت مدة تلك اللجنة يوم 15 من شهر سبتمبر من سنة 24 والفي. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي.
0: رئيس الدولة، ووفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، شدد على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدا عن لغة الابتزاز، داعيا رئيس اللجنة إلى التسريع والبدء في البت في ملفات الصلح الجزائي.
1: فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاية هبة السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. ولكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال، لا يبتزون ولا يبتزون. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم لتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. انطلق على بركة الله ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز.
0: هذا وكان رئيس الجمهورية أشرف عشية أمس أيضا على موكب أداء اليمين الدستورية بقصر قرطاج للسيدتين فضيلة القرقوري وإناس زنينة بصفتهما أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي.

0: محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازية المنعقد أمس بمقر الوزارة حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين، بالإضافة لمجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العلمي والتكنولوجي. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعاً وطنياً لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عاماً، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. هذا وثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أكملت ما أسمتها أحدث ضرباتها الدفاعية على إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس إنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. من جانبه قال الجيش الإيراني إنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكية الخامسة في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. كما نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله إن توقف الهجمات الأمريكية يعود إلى الرد القوي والساحق للقوات المسلحة الإيرانية التي ألحقت في هذا الصدد هزيمة أخرى بالجيش الأمريكي. إلى ذلك قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. هذا فيما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق سفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات الإيرانية. ختاما، وفي عظة ألقاها في كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة، انتقد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر مفهوم الحرب العادلة قائلا إنه عفى عليه الزمن، في إشارة ضمنية للحرب التي تعلن الولايات المتحدة شنها ضد إيران بمعية كيان الاحتلال الصهيوني. أشرى يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق اللي نشد صحيح ونعاود نقول لهم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم راسمين البلاد هذه ووحيدة وحيدة توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موفقين، الله ورضيت الوالدين، وإن شاء الله يكونوا أبنائنا وبناتنا من التلاميذ وفقوا في امتحانات البكالوريا، والتوفيق لتلاميذ الفيام والسيزيام قادم الأيام زادة
1: جمعة جاية ذولي
2: جاية والتوفيق زادة لمنتخبنا الوطني كرة القدم
1: إن شاء الله
2: زادة يكون موفق
1: إن شاء الله.
2: هذا هو
1: نمشي للأفراح ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 11 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثوا SMS كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون متاعو، قالونا راهو عيد ميلاده اليوم فيقوم النوم عملوا له سوربريز وشاركوه معاكم، وكل زم تهديولو الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش المقالة الممتازة، وقمنا بالواجب فيقوا عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الهويدة هواوي هكا نقول لك صباح الورد هويدة.
1: هويدة هويدة صباح الورد وصباح النور. الو الو نمشي للي بعد مروه نشوفوا اللي بعد
2: سي محمد السعيدي.
4: أخير.
2: كل عام وانتي حي بخير.
4: يعيش خويا معيش خويا يرحم والديك
2: سي محمد، ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير. منين تكلم فينا؟
4: النوم العرايس قفصة.
2: مرحبا بكل مستمعينا فم العرايس وفي كل قفصة والجنوب الغربي. يعيش. محمد
4: يعيش خويا.
2: محمد تفاجأت بالتليفون؟
4: نعم
2: فاجأك التليفون؟
4: فاجأني
1: وراك قاعد تتخمم تقول شكون زعما اللي عمل لي السوربريز هذه المفاجاه هذه.
4: والله عندي احتمالات مش متاكد منها.
2: خلينا نمشي يوم الاول توا اليوم قداش عملت؟
4: 57.
1: يطولي في عمرك في الخير وان شاء الله في المية وما بعد المية والصحه هي هي ان شاء الله يا رب.
4: يعيشك ويعيشك ويرحم والديك يعيشك ربي يوفقك.
2: يعطينا شكون صاحبته وصاحب المفاجأة
1: هكا الاحتمالات اللي يشوف في مخك سيدي محمد شو تقول زعما؟
4: صابر أخويا.
1: علاش مشيت مباشرة لصابر أخوك؟
4: خاطر نحبه ويحبني وبطبيعته عايش في سوسة الغادي.
1: ربط بالمحبة الكبيرة وربطت أنه زاد هو سوس. في سوسة بي الرابط بي بي معناها معقول وبي
2: في تونس الكل.
1: اي شهر عيد بس على تونس الكل وتنجم تشوفنا توا في التلفزة وتشوف
2: في يوم العرايس توا حل التلفزة تلقى روحك في التلفزة سي محمد.
1: محمد
2: متأكد محمد خوك
1: صحيح قال لك محمد خوي.
2: اي سي محمد خوك فعلا صاب
1: سي خو صابر والله يعطيه الصح. محمد السعيدي ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير، وان شاء الله دائما وابدا هكا هني وفيك وفرحانين بك.
4: يعيشك يعيشك
1: يا خويا. ربي يخليك سيدي محمد بارك الله فيك.
2: نرجعوا
1: ايوه تفضل تفضل تفضل تفضل خويا محمد.
4: باش نقدم شكر لصابر السعيدي والنجاح والتوفيق لوليداتي.
1: اي
4: السعاده والهناء وطور ربي في عمرها لزوجتي ولكل زملائي في البريد التونسي مكتب بريد حمام سوسه مكتب بريد الربيف واللي يحبوني كل ويرحم والديك من سيدي.
1: ربي يخليك ويطولي في عمرك محليك سيدي محمد السعيدي. هويدا من خوها هكا مش معتيني هويدا
2: لا الوالدة وخوها حمزة هويدا وعندها خوها توأم هو حمزة هي توأم هويدا كانش عابين نحكي معها
1: هويدا توأم مع حلمي
2: مع حلمي
1: هاوك الواضحة العملية هويدة توأم مع أخوها حلمي هي من الياسمينات بن عروس كانت معانا ولكن انقطعت المكالمة اللي تهنيها أمهم زينة ورتاني وخوهم حمزه هما اللي
2: هنيهم يهني اخوته
1: الزوز اللي هما توام اللي هي هويدا وحلمي.
2: هذا هو.
1: ثم زهيه زينه من سوسه تهنيها اختها لميا ورجل اختها نبيل وولد اختها نرمين او اولاد اختها نرمين وهديل وياسين ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير. المنقاله باش تمشي مباشره لام العرايس قفصه ومحمد السعيدي اللي نقولوا له كل عام وانت حي مليون الف خير، وهذا اول كادو نتاع عيد ميلاد ياتيك من عندنا سيدي محمد السعيدي المنقاله الرائعه من سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الخليفه بن سالم في الارير بلون ابقى معنا.
5: قوموا عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نعيش الأيامات هذه على إيقاع موسم الحصاد، والموسم نتاع الحصاد يتزامن زادة مع بعض الأمطار اللي موجودة في جهة الشمال الغربي. هل هذا يؤثر ولا أثر؟ شوية حرائق همش بالعدد اللي كان قبل نسجلوه مع بداية الموسم، ما فما شوية حرائق إن شاء الله هذاك حد الباس. الصابة يقولوا طيبة، ولكن إن شاء الله توصل بالسالم. أهم حاجة وقت اللي تتجمع وتوصل بلاصتها ونقاوز دوين نحطوها، وقتها نتهنيو على الإصابة. كل هذا وغيره يطرحه خليفة اليوم في لاريير بلان، موضوع الساعة، موضوع التوانسة الكل. إذا كان رانا نعمل إصابة خارقة العادة في القمح سناء وفي الحبوب بشكل عام، رانا نرتاح، خاصة في ظل التطورات العالمية هذه، راهو برشا حاجات باش تغلى وتطلع نار في سومة، وحتى لربما ما تلقاهاش كيفاش باش توصل لك إذا كنت تذكر مضيقة، يتذكر مضيقة هرمز وغيره. يلا نمشي لاريير بلان.
2: أريير بلان
3: هذا هو حاتم. ننطلق اليوم بمعناها نقطة إيجابية نقول أنا للبلاد الكل، انتظارات لإصابة تكون مهمة ومهمة جدا. وزارة الفلاحة البارح هبطت معناها البلاغ اللي توصي الفلاحين لأخذ أكثر ما يمكن من المحاذير. وزير الفلاحة كان في الشمال الغربي البارح، بدأ منذ يومين تقريبا بحسب الجهات انطلاق موسم الحصاد في علاقة بالقمح، لأنه بدأ في الشعير وبدأ في غيره من المزروعات. هكا علاش باش يكون معنا سي حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي اتحاد الفلاحه والصيد البحري في المباشر من جهه سليان، ونقول له صباح الورد.
4: خير سي حاتم، ساده مستمعي ومتابعي جوهر اف ام. صحيح سي خليفه، موسم الفلاح ان شاء الله يكون موسم واعد. انطلق بالطبيعة في كامل تو ولايات الانتاج، بدءا بولايه القروان الى ولايه الوسط سيدي بوزيد وغيرها، والان دخلنا في الحصاد الصحيح اللي هو في المناطق اللي هي المنجا اساسا للحبوب كما ولايه سليانه وباجه والكيف وجندوبه وزوان ونابل وغيرهم ميلو بنزرت. هذا من كل انطلقت الموسم الفلاحي بالطبيعة في الشعير، وانطلقنا زاد كذلك في حصاد القمح الصلب اللي هو العمود الفقري والرئيسي للأمن الغذائي التونسي بصفة عامة.
1: الصابة وتوقعاتكم سي حمادي بوبك؟
4: والله التوقعات أنا من نجم سي حاتم أقول لك توقعات دائما وأبدا تبقى من مشمولات الوزارة هي اللي تتبع عندها فنيين، ولكن هم يقولوا أنه في حدود 20 مليون قنطار من الحبوب أثناء إن شاء الله نوصلها، واللي مالها إن شاء الله نزيدوا أول. ولكن المهم أنه لمدوا الصابة في ظروف طيبة في ظروف حسنة، ونعرف سي حاتم معناها التقلبات المناخية الموجودة على مستوى الشمال الأفريقي بصفة عامة أثناء نبوات من ارتفاع درجة الحرارة من الأمطار. اليوم لابد أن نكون كلنا واعيين، فلاحين، إدارة، سلطة جهوية وسلطة محلية وغيره، أن الناس كل تقف مع بعضها اليد في اليد وباش ننجح الموسم الفلاحي، ونحاول نلمد الصابة في ظروف طيبة. ونعرف اللي ثم استراتيجية وطنية دأبت عليها وزارة الفلاحة وخاصة ديوان الحبوب اللي هو موكول لها سياسة التجميع نتاع الحبوب، قاعد معناها يخدم في خدمة جبارة في خاصة في الإجلاء من المراكز، المركز اللي تعبى يهزوه للمخازن ونوصلوا خيال
1: المخازن. والحمد لله حسب المعطيات اللي قيلت لنا إلى حد الآن، كونوا وزارة الفلاحة والديوان خدموا خدمة باهية باش يأمنوا التخزين بشكل جيد، ولقاو الحلول لهذا حمادي البوبك.
4: أي لقاو الحلول كريوا بعض مقرات كبيرة باش يحطوا فيها في حدود 1.5 مليون على وأكثر شوي، هذه زادوها السنة على طاقة الخزن بالنسبة للسنة الماضية. وهذا كل الحق ما يطمن المجموعة الوطنية بصفة عام وخاصة الفلاحين وكل المسؤولين في القطاع الفلاحي. يبقى الحاجة الوحيدة ثقتنا في بلادنا ان شاء الله تكون معناها ثقه كبيره، لانه باش يتم الاجلاء في وقته وباش يتم تغطيه الحبوب وغيره في الواحد. ونعرفوا سي حاتم اللي نحن مرينا بعام صعيب شويه في بدايته، تعرف الصيان الفلاح عانوا برشا من فقدان الامونيتر والدي ابي وغيره. اليوم ثم شويه نقص زاده، خليني نكون واضح مع الخيان في التل موجود ثم

0: عندها استراتيجية وطنية هي في اتجاه القمح الصلب اللي منه المكرونة ومنه اللحم. والفارينة أقل لأنه نحن نستورد الفارينة برشا والقمح عندنا نحب ونحق الاكتفاءات لأنه نحن نستهلك في حوالي 12 مليون من القمح الصلب و12 مليون من من من الفارينة اللي هي معدل الخبز اليوم. وبالتالي اليوم المعادلة معناها بحكم أنه الأسعار مرتفعة برشا في القمح الصلب، الدولة مشيت في التوجه عام أنه دعم منتوج القمح الصلب باش ترتاح من التوريد، وهذا ربما هدف في حد ذاته لأننا صناعة عاملين 540 ألف هكتار من القمح الصلب، إن شاء الله نوصل صناعة على الأقل نحق الاكتفاء الذاتي متاعنا من القمح الصلب بحول الله في تونس ونرتاحوا من التوريد. بعد كي تبقى لنا الكماليات باش يجيبوها من الفارينة، تعرف اللي هي الفارينة أقل مساحات في تونس من بذورها، خاصة في السنوات الماضية اللي ما نفوتوش بالحالات القصوى 10% من حاجياتنا، صلى السنة نوصل 20-25% من الحاجيات نتاعنا من الفارين، لأنه ثم مساحات كبيرة نتاع فارينة قاعدة تو معناها مزروعة.
1: ان شاء الله يا ربي
0: يبارك فيها وان شاء الله ربي ينزل البركه فيها
1: ان شاء الله. الحرائق انا جايينهم، لكن الامطار الامطار الاخيره سافا معناها الحمد لله سلامات عدات، وفما الحيطه والاحتياطات خذاها من الفلاحه والنخيل.
0: الامطار تعدت البارح في بعض المناطق سلامات، ولكن خلفت بعض اضرار في مناطق ولايه الكاف والقصرين خاصه فيها حجر البرد. هو الفلاح دائما وابدا معرض، وهذه حاجه ربي لا رب لحكم الله، هذه حاجة ربي من نجموش لنحوزها هذا والو، نقولوا ربي يرفق بينه ويرفق فلاحتنا وربي يسترنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا وفلاحتنا مع بعض.
1: المساحات مش كبيرة اللي تضرت شوية من البرد هذايا من
0: لا مش مساحات كبيرة، ولكن راهو سي حاتم إذا كان نحكوا على حجر البرد راهو مش كان في الحبوب، راهو عنده زادة انعكاس سلبي على الأشجار المثمرة وعلى غيره، لأنه ثم مناطق ارتكازها في القطاع الفلاحي في الأشجار المثمرة أكثر منه من الزراعات الكبرى. بالنسبة للحرائق حاليا ما فماش حاجة تدعو الواحد، بعض جيوب إن شاء الله نوصل كلنا كفلاحة كاتحاد تونسي في العوصة البحري كمتداخلين في الواحد حماية مدنية وأمن وغيره أن نردوا بالنا، ودعوة للأخيان خاصة لسواق السيارات أن وقت اللي تكيف ما يلوحش السيجارو على جنب الطريق، يعرف راه وقت اللي يمشي يحرق الحصيدة ويحرق القمح ويحرق الغاب ويحرق غيره، وذاك راهو عنده انعكاس بطبيعة سلبي على كل مدخلات الانتاج وعلى البيئة وغيره.
1: واضح ربي
0: ان شاء الله هي توصي اكثر منها لغيره، ان شاء الله ربي يسترنا في حياته.
1: قداش يدوم موسم الحصاد توا، قداش يبقى الى حدود اي نهار؟
0: والله يمكن شوف يبقى الذروة متاعه باش تكون في
1: جوان بيه؟
0: والجمعتين الأول متاع جويلي باش يكون ذروة متاع حصاد. بعد تبدأ توقف تبقى كالمرتفعات اللي هي ليومنا هذا كما جنوب باجة كما برقو كما بعض جهات مكسر مازالت باردة شوي، الحصاد متاعها يوخر الطريف هذاكم يبقى. ما عدا ذلك الموسم باش ينطلقنا هنا معناها في أوج الاستعدادات متاعه في الحصاد متاعه من الجمعة هذه وانت ماشي حتى لآخر جويلي.
2: الأسعار
0: والأسعار إلى يومنا هذا وهذه معضلة التو ما خرجتش، التو وزارة الفلاحة ما أعلنتش على الأسعار.
1: وبربي باش نفسروا شو معناها الأسعار للمستمعين، اللي تقبل بيهم يقبل بيهم الديوان على الفلاح، مش الأسعار متاع هذا الأسعار اللي يسأل عليهم خليفة.
0: لا الأسعار شو الفلاح التو ما يعرفش الأسعار، يعرف اللي الأسعار تجمدت من عمناوي، ولكن طلبنا كاتحاد تونسي بن عصي البحري وكفلاحة أن أثناء مراعاتنا في سلم التعيير. علاش نقول الكلام هذا يا شيخ؟ لانه مش الفلاح هو اللي متسبب في معناها في النقص نتاع البوا سبيسيفيك معناها نوعيه الحبوب، لانه ثم نوعيه بانت بالكشف وانه اللي زارع لامونيتر نوع واللي مش زارع لامونيتر نوع، وهذا يمشي يكون عنده انعكاس سلبي على الاسعار في على مستوى قبول الحبوب لدى الفلاحين.
1: عمناور كيفاش كانت الاسعار حمادي ابو بكر؟
0: ما هو شنو يتم تعيير الحبوب الحبوب حسب معايير معينه. اذا كان النعمه خفيفه وما هيش ما فيهاش البي اس نتاعها نسموها احنا النوعيه جيده، بالطبيعه باش تكون السعر نتاعها اقل، والسعر باش ينعكس بالطبيعه على الجوده. احنا الجودة ما نتحملوش على مسؤوليتها كفلاحين،
1: ما لشكون تحمل مسؤولية
0: الوزارة، مسؤولية الدولة ما حضرتش لنا.

0: حضرتش الصناعه، ما حضرتش لا سمده، ما حضرتش لا مونيتر في وقته، ما حضرتش لا هذيك الكل، باش تكون عندها نقائص في النوعيه اللي هي باش تمشي معناها اللي جابها الفلاح باش يقبها للمراكز.
1: واضح.
0: ماذا بين يراعونا في النقطة هذه، واعتقادي وأن المسؤولين يعرفوا حاسين وأنه باش يكون زعما شوية ميتاديناش أثناء التفرقية نتاع النعمة باش يكون موجود. الأمطار إن شاء الله ما تكونش أمطار معناها كبيرة، لأنه راهو كان زي تصبت الأمطار الأمطار في حاتم باش يولي قمح لافي، باش يولي
1: واحد
0: ينقص الأسعار نتاعو.
1: إن شاء الله ربي يوصل بالسالم. نعم إن شاء الله ربي يوصل بالسالم سي محمد أبو بكري، شكرا لك على كل هذه المعطيات. السابعة ونصف هنا على الدنيا وما فيها.
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
4: برعايه احلى بونص لاحلى ناس، مع لوفر جديده احلى بونص، تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
3: اريد طور عالمك جوهر سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. اليوم انطلاق النسخه 23 لبطوله كاس العالم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: الحدث اليوم انطلاق النسخة 23 لبطولة كأس العالم أمريكا المكسيك كندا 2026 11 جوان 19 جويلية لأول مرة نسخة كأس العالم في ثلاثة بلدان مختلفة، 6 أسابيع من المتعة والإثارة، 48 منتخب لأول مرة في تاريخ المونديال، 48 منتخب 12 مجموعة، 104 مباراة طيلة شهر ونصف من المتابعة في القارات الخمس، لحوالي 3 مليار مشاهد عبر التلفاز. لأول مرة في المونديال منذ نسخة 1930 48 منتخب، برونالدو وميسي للمرة السادسة في المونديال، مدرب فرنسا ديشون 14 سنة على رأس المنتخب الفرنسي، مدرب كوراساو البالغ من العمر 80 سنة، المنتخب الإنجليزي اللي يبحث عن أول تتويج غاب عليه منذ 60 سنة منذ تتويجه سنة 1966، بالمنتخب التونسي اللي يبحث عن أول تأهل للدور الثاني بعد 7 مشاركات. الكل باش يتابع يعلق ينتقد فرحة وحسرة وأهداف من أجل 180 مليار رصدتها الفيفا البطل النسخة الحالية وحوالي 3000 مليار منح ومكافآت للمنتخبات المشاركة في المونديال. 104 مباراة موزعة على 16 مدينة بين أمريكا والمكسيك وكندا بطول 4000 كيلومتر بين مختلف الملاعب. حفل الافتتاح اليوم في المكسيك قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، الافتتاح باش يجمع الموسيقى والثقافة وكرة القدم. بعدها مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا بإدارة طاقم تحكيم البرازيل، مباراة تدور في ملعب أزديكا في مكسيك في مكسيكو في العاصمة المكسيكية مكسيكو لتسع 90,000 متفرج، مباراة بذكريات وبنسخة افتتاح كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا في نفس التاريخ 11 جوان 2010 جنوب أفريقيا تتعادل مع المكسيك هدف لهدف. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال، يواجه السويد الاثنين القادم ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في المكسيك. تدريبات المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين والتركيز كان من الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة التمارين المنتخب البارح عرفت حضور حوالي 100 شخص واكبوا التمارين من الجالية العربية مواطني مدينة مونتيري المكسيكية، إلى جانب زيارة حاكم الولاية لبعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. آخر المقابلات الودية البارح تحضيرا للمونديال، السعودية تتعادل مع السنغال 0-0، الأرجنتين تربح إيزلندا 3-0، العراق يخسر ضد فنزويلا 2-0، البرتغال يربح نيجيريا 2-1، المنتخب الإنجليزي يفوز على كوستاريكا 3-0.

0: في تونس في النجم الرياضي الساحلي السيد فؤاد قاسم وفي تدوينه قدم اعتذاراته من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي وأكد أنه بعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت تم النقاش فيها على الوضعية الحالية للفريق وكيفية الخروج من الأزمة. السيد فؤاد قاسم تمسك بالانسحاب من رئاسة النجم الساحلي على أن يتسلم الدكتور العكروت مقاليد تسيير الجمعية إلى حين وجود هيئة منتخبة باش يتم الإعلان على هذا الاتفاق خلال خروج الإعلامي للحالي حديث على حملة بيع الانخراطات موسم 2026-2027. المدير للنادي الإفريقي أعلن خلاص مبلغ جملي قدره 660 مليون، وأكد الفريق أنه استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح بذلك مؤهل للعب كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر قراراته بعد أحداث مقابلة الديربي بين الترجي والإفريقي في الجولة 29 من البطولة اللي دارت يوم 10 ماي الفارط. إيقاف مدافع الترجي محمد أمين توغاي لمدة 12 شهر، إيقاف مهاجم نادي الإفريقي فراس شواط 3 مقابلات. حسب مصادرنا الخاصة والمكتب الجامعي لكرة القدم مقبل السفر للمكسيك حدد موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، الجولة الأولى مقررة يومي 22 و23 أوت. في كرة السلة شبيبة القيرواني يواصل تعزيز صفوفه وصف المثناني بعد موسم قضاه في الاتحاد المونستيري، يعود للشبيبة القيروانية أحمد الضيف بعد موسم قضاه في الملعب النابلي، صحح البارع عقد مع الشبيبة القيروانية وجوهر الجوادي بعد مواسم عدة مواسم في النادي الإفريقي عاد من جديد الفريق والشبيبة القيروانية. قرعة مونديال كرة اليد ألمانيا 2027، المنتخب التونسي في المجموعة الأولى من مجموعة صعبة تضم المنتخب الألماني منتخب صربيا والأوروغواي. البطولة تحتضنها ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. متابعتنا على الجوهرة فام للمونديال باش تتواصل لحظة بلحظة، مواعيد على رأس الساعة، جمهور المونديال، كواليس المونديال، آخر أخبار المونديال كما قلنا كل ساعة.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jaura FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: Publicité.
4: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
5: لحظه ما تعلقت
4: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
5: شكون يشرب لك القهوه؟
4: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
5: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
4: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
5: خلص فيك زيد
4: في وين هي اللونز.
5: الو
4: الو يا حبي خلتها ولا علقت انت
5: زيد نوريك فيها.
4: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
5: قتلتها
4: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت
5: ترى تحكي على ناموسه
4: لونز نسيك السوفرانس.
6: برودوي LTH.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
8: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 إلى 19 جوان تجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز إكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: جوهرة
6: بيبليسيتي
1: تسمعوا مثل الجمعة من 6-9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FMTV. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نتمنوا لهم أنهم يوصلوا سالمين غانمين، لكن هم يعاونوا رواحهم ويعاونونا. فاش يعاونونا؟ ينقصوا من السرعة. تنقيص من السرعة راهو يربحنا برشا حاجات. لا قدر الله أنت تمشي واحدة واحدة وصار عندي رابار، راهو تجي باللطف. أنت تمشي واحدة واحدة وصار الاكسيدون، راهو يجي باللطف. الجري قد ما نزيدوا 10 كيلومتر في الساعة قد ما الخطر يزيد. هذاك علاش اللي نحب نقول لكم عليه، هو المحافظة على سلامتكم تتم أولا الحاجة الرئيسية أنك تنقص من السرعة. ثانيا أهم حاجة زادة موجودة كالسنتور، راهي ما الزينة معمولة في الكهرباء اللي صنعها، راهو عارف المهندسين اللي يصنعوا في الكراب عارف اللي هي تحميك بنسبة مئوية كبيرة جدا لا قدر الله في أي عملية متاع انزلاق ولا حادث. الله لا يورينا أي حادث لكم جميعا كل مستعملي الطريق. دونك اللي نقوله واللي نحوصله أنه مع بعضنا رانا النجم، والله النجم. والفقرة هذه اللي بشكون بعد قليل مع جات أسيرونس شعملت لنا الفقرة هذه وراتنا اللي رانا النجم اون بو. اي كيفاش اون بو؟ انه بشوية تركيز بالتنقيس من السرعة باحترام الأولوية. ساعات يقول لك انا نتنازل عليها الأولوية، ميسالش هو هكا يحب يتعدى والأولوية عندي أنا نسيبها خليه يتعدى بالسياقة واحدة واحدة. بعدم استعمال التليفون في الكهرباء، الكارثة الجديدة اللي ولات عنا تليفون، ومش يتلفن فقط لا أكثر من ذلك. تعرف شنو اللي يعمل يا سيدي؟ يكتب مساج، يتفرج في قال لاخر فيديو هبط ما نجمش يصبر عليه الفيديو. بالنسبة للخيان ولا عادي هو سوق يقول لك هاني حاطه قدامي توك، فما سيبور شاد وحاطه قدامي. حتى لو كان حاط قدامك التليفون وسيبور وانت تحب تفركس على الفيديو بشوف شنو اللي قال فلان ولا فلتين ولا كذا، راهو في اخر الامر التركيز متاعك ما عادش على الكياس ولا على التليفون. وريد قلة الانتباه ساعات فراكسيون سكوند، ثواني قليلة تخلينا لا قدر الله نخسروا حياة بشر عزيز علينا ونخسروا حياة ناس تستعمل في الطريق باش تمشي تقضي شونها ولا تخدم على رويحتها ولا تقرأ ولا تتفرهد هي والعائلة. فصل الصيفي كان طولت اليوم راهو مقصود، فصل الصيف جاء، السخانة موجودة لهنا والحركية باش تكثر. حتى اللي ما يخرج كرهبته في الشتاء يخرجها في الصيف يومي، يمكن في الشتاء في الويكاند توا تخرج. ثم أبناء تونس بالخارج جايين ومرحبا بهم وينوروا بلادهم ويكونوا سعداء أنه باش يقضيوا عطلة الصيف في بلادهم كالعادة. الحركية مع التنقلات بين الولايات الساحلية بشكل خاص، باش نمشيو للبحر وتخرج العائلات ويخرجوا الجروبات والأصدقاء والسهرات الليلية وغير ذلك، فبالتالي راهو الخطر باش يولي داهم علينا. ما نحاربوه كان بالالتزام بقانون الطرقات وكان أيضا باحترامنا لمسافة الأمان، استعمالنا السنتور، ما نتكلموش بالتليفون وما نبعثوش اسماس ومساج ونتفرجوا في فيديو. نحاولوا مع بعضنا أنه صيف السنة نعديوه صيف فرحة، ورانا نقدروا بإذن الله نقدروا نعديوا صيف فرحة ونجاحات وتميز، وما عندناش فيه هذه الأرقام القياسية اللي ساعات توجع القلب. راهو كيف نعرفوا من بداية سنة، من أول من غرة جانفي 2026 إلى حدود تقريبا 22 يا سيدي فهم ماي نعتبره إلى حدود ماي الخمسة أشهر الأولاني 522 توفى ويرحمهم وينعمهم وربي صبر عائلاتهم. وين؟ في الطرقات من جراء ليزاكسيدون. هل مازلنا نسكتوا؟ سيفيني مع تسكيت أمام 522 تونسي حرب يا أخي عندنا والحمد لله إحنا عايشين السلم وعايشين في الكونفور والحمد لله منشي باش نوصلوا إلى هذه الأرقام متاع وفيات صغار وكبار ناس خارجة تقول له هاني باش نمشي نقضي قضية ونرجع للدار نتعشى ولا نفطر في الأخر ما يرجع الناش. هل هذا باش نواصلوا فيه؟ هل هذا باش نقبلوه؟ على كل أبقوا معنا راجعين في فقرتنا اللي شادين فيها صحيح تكريم ناس عملوا مش معجزات. البعض يقول لي معجزة 54 سنة ما تسبب في حتى حدث. لا لا مش معجزات، عمل تركيز كبير، احترام لقانون الطرقات، وربي سبحانه وتعالى زاد أعطاه هذه السلامة. واحد كيف يخرج يقول بسم الله ويسمي بسم الله ويقول إن شاء الله يا ربي نرجع سالم لعائلتي والدياري، ويقول بسم الله مجراها وبسم الله مرساها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يلا نرجع بعد ونشوفوا المير كوندكتور دي جور شكونوا اللي بش يكونوا معنا في حصة اليوم الخميس 11 جوان 2026.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والموجات الإيجابية لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم ابقاو معنا، راهو لي بون بلون تاع برا فواياج مازالوا موجودين ويكبروا من نهار إلى آخر. مازلنا نحكيو على الصيف وعروض الصيف اللي تجينا من عند برا فواياج. برا فواياج اللي عودتكم ديما بالخدمات الممتازة والأسوام المرفقة.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: نذكركم أنا بعجالة أنه تنجموا تريزرفيو في أي وتيل تحبوا عليه في تونس، وبأحسن سوم زادة في تونس بسامبل كليك على www.baraavoyage.com www.baraavoyage.com. برشا شواء وبسوم ما تلقاهوش في حتى بلاصة، بشرط أنكم تريزرفيو وتزربوا رواحكم، على خاطر بدينا نقربوا من البيك من الذروة هذيك اللي ما عادش نقاو فيها شواء وما عادش نقاو فيها حتى البيوت. نذكركم كيف كيف برحلة الممتازة هذه، رحلة إلى جزيرة الأحلام جربة واللي منظمتها براافواياج أيامات 11-12 و13 جويلية، واللي يقولوا لي ما عادش فيها زادة برشا بلايص. أنا يسمك تخلط توا ما لا، اللي يحب على تفرهيدة صحيحة كما يقولوا وثلاث أيام يقعدوا في البال ما عليه، كان يكلم توا براء فواياج ويخلط على بلاصته وبلاصته صغيراته اللي قام باش تكون في وتيل ممتاز برشا مع فطور الصباح مع دليل سياحي جيد توريستيك يرافقكم طيلة الرحلة ويهزكم للبلايص المزيانة المعروفة بها جربة، مثل حديقة التماسيح، متحف قلالة، جزيرة الرمل وغيرها من البلايص الحلوة في جربة. أنا نقول لكم ما تفلتوش الفرصة، امشيوا وتفرهدوا وفرهدوا صغيراتكم مادامها عطلة لهم هما صغيرات. اللي ما يحبش يمشي الجربة هاو فما زادة رحلة أخرى، رحلة هذية للمالديف، مالديف تونس اللي هي كوكو بيتش كما يسميوها مالديف، نهار 28 جوان توا معناها. كيف كيف رحلة ممتازة باش تكون في حافلة مكيفة من الطراز الجديد وبتبيع على المناظر الخلابة والبحر، من غير ما نحكي لكم على كوكو بيتش اللي هي كما قلت لكم مالديف تونس كما يقولوا التوانسة. مالا اللي يحب يخلط على بلاستو معليه كان يهز التليفون ويكلم برا فواياج توا قبل ما توفى لبقايا. كان هذا جزء من برنامج رحلات براء فواياج صيف سنة لجربة وكوكوبيتش. مازال الشواء ومازالت الرحلات، خليكم ديما أوفياء لجوهرة اف ام وصباح الورد، نعطيكم كل التفاصيل متاع لي بروغرام هذوما. غدوة إن شاء الله نبدلوا شوية الموجة وكما يقولوا نرجعوا نحكيوا على العمرة، لأنه اللي يقولوا فيه توانسة العمرة هي قربت سيو في الحج ورجعت الحجيج الحمد لله عليهم سالمين وإن شاء الله ربي يتقبل منه توا العمرة. نحبوا نحضروا روحنا للعمرة هاي باش نبدلوا الموجة ونحكيوا لكم على العمرة، وخاصة على دورة تكوينية لمرافقي العمرة اللي منظمتها براء فواياج. هذوما راوي واليوم مرافقين محترفين كيف يشاركوا في الدورة هذية، واللي كل عام قاعدة تكبر من خلال المشاركات واللي تلقى في صدى متميز وإقبال كبير من المشاركين. أرقام الهاتف اللي على ذمتكم للتواصل مع براء فواياج 70-550-020 نعاود 70-550-020. عندكم 21-881-882 21-881-882. عندكم 21-882-881 21-882-881. براء فواياج votre partenaire de confiance.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وصباح شدينا صحيح ونجحنا والحمد لله. شكرا لمروه سلمي وخليفه بن سالم اللي عملوا مجهود كبير في الكوليس. فما ان بيبا في المشارك اللي كان قبليك تجاوزنا البيبا هذايا, ومعانا المشارك نتاع اليوم اللي باش نكونوا سعداء باستقباله وبتكريمه باعتباره من لي ميور كونديكتور اللي اختارتهم القرعه باش يكونوا مكرمين مبجلين هكايا في ماتينالكم في صباح الورد.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي وليد بن حمادي منورنا سيدي العزيز ومشرفنا, مرحبا بيك. الو سي وليد. مرحبا سيدي وليد, منورنا بابا.
3: يعيشك
1: يعيشك. سي وليد بن حمادي, انت اسوري في جات اسيورونس اجونس حسان قلال في الشرقيه واحد, هكا ولا لا؟
3: ايه هذيك هي.
1: مرحبا بك. قديش عندك من عام اسوري في جات اسيورونس اجونس حسان قلال الشرقيه؟
3: انا من عام 2020,
1: اخر عام 2020. قديش عندك من اللي ماخذ برمي؟
3: 10 سنين تو.
1: وقديش عندك انت وليد ما تسببت في حتى حادث؟
3: تقريبا 5 أو 6 سنين في مكان ماني شغالت ملي بديت الاسيرونس.
1: ملي بديت في الاسيرونس ما عملت حتى حادث, تبارك الله والله مصلي على النبي. مبروك عليك لاشونس بتاع حسين قلال, ان شاء الله تبقى معاهم وتبقى ما تعمل حتى اكسيدون طيلة حياتك كامله, يا ربي تولي في عمرك وان شاء الله ديما هكا. بي وليد, اكيد انت ان جون ومن اللي خديت الكرهبه في السنوات الاخيره والبرمي جو بونس في السنوات الاخيره, هكا ولا لا وليد؟ لكن الحمد لله ناجح الى حد الان في المحافظه على سلامتك, خاصه أنك أكثر من 5 سنوات يمكن 6 ولا أكثر ما تسببت في حتى حادث. كيفاش تعمل؟ لي جون ساعات يقول لك طايرين.
3: والله اللي أنا حاجتين لازم واحد كي سوق يسوق مخه, يعني أنت مركز الشيح ساعات واحد ينجم حتى بتاتر تظهر له يجري شوية ولا يعمل اللي هو أما كي يبدأ مركز كي يبدأ يثبت كي يبدأ فيك شو الأخرين عاملين ويعين بالتصرف نتاع الاخرين اللي يسوقوا معك, هذيك حاجه مهمه برشا. وزاد المهم راهو سلامه لعب, لازم واحد يسوق بشويه يروح لدارو سلامات, مش المهم يربح ولا حاجه. واحد يحب يشق عليك خليه يشق, ما يسالش خليه نقص. انت ماهيش حاجه لا باش طيح من قدر العبد, لا باش طيح من لا باش ضيع له وقت لا حد شيء. معناها واحد يجيك في مشاكل في الفارغ روحه, واحد طلع يسال روحه دبه دبه وكل شيء ما مش.
1: وليد يعطيك ألف صحة, واللي قلته مهم جدا, خاصة واحد يزمه يركز هو على سياقته ويركز على الأخرين زاد اللي يسوقوا معاه وإلا المترجلين اللي في الكيسات. برافو عليك خويا العزيز. قالوا لك اللي فما أن كادو ولا ما قالوا لكش؟
3: ما قالوا ليش شنو؟
1: أما في بالك بالكادو خويا؟
3: إشاعة قال فما كادو.
1: إشاعة قال فما كادو, تعرفش قيمته قديش؟
3: لا لا
1: ينجم يكون 100
3: نتخيل نجم
1: 200 دينار 300 400 500 ولا نزيد. ها يا سيدي
3: والله انت قلت
1: من 100 ل 500. قل لي وليد بن حمادي.
3: ايوه
1: هاي
3: عايشك.
1: من 100 ل 500 اش تختار وليد اللي باش تقول عليه تاخذه توا؟
3: برا
1: 500 كارت اسيرونس اجيليس ب 500 دينار من عجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس نوتر كوندكتور دو جور اليوم, سوبر كوندكتور اللي يدخل للكلوب 100 اللي هو وليد بن حمادي, اسوري في جات اسيرونس اجونس حسان قلال شرقيه واحد. فيليسيتاسيون, وتستاهل اكثر من هذا يا وليد. برافو عليك. ميرسي بوكو يعني وليد.
3: ميرسي بوكو وان شاء الله نهاركم زين.
1: ان شاء الله صباحك زين. ميرسي بوكو.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك, سافر وانت في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل, ريزيرفاسيون دوتيل, فواياج اورغانيزي اي على كار, عمرة, سيركوي ان تونيزي, بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو, ربح على طول.
4: غاليريا.تي.إن كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي وقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: الكوب دي مونجيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ مالك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
11: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي. جوهرة
1: بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. طقسنا اليوم الخميس 11 جوان 2026 بالتفصيل باش نمشيو للخريطة من بعد تاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وهي الخرائط المفسرة لتطور الحالة الجوية زادت تشاهدوا فيها على التلفزة وفي الفيسبوك تفاصيل وجزئيات والأمطار وين مش تكون موجودة، لأنه مبدئيا فما أمطار. ونشوفوا العناوين تاعتينا. سحب عابرة بأغلب بالمناطق تميز طقس اليوم الخميس 11 جوان 2026، تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح، ثم راهي تتكاثف سحب بعد الظهر مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وربي يلطف بينا من البرد هدايا على معناها على الأمور الفلاحية بشكل خاص. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وفي الخريطة باش نعطيكم الأمطار ومشكون والريح القوية ومشكون بعد لحظات من الآن. هذا ما يعطينا بحرنا باش يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال. الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيدي محليا. هات نمشي وإحنا للخريطة بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي وقع تحينها منذ لحظات، ولتعطينا في الفترة الصباحية أهم عنصر موجود نشيروا له وناخذوا الحيطة منه، هو الرياح القوية اللي موجود على كل من بنزرت زغوان أيضا نابل. في سوسة ما فماش رياح قوية، و28 درجة هذا في الفترة الصباحية، لكن في المستير فما رياح قوية هي والمهدية. الرياح القوية زادة موجودة في الجنوب التونسي في الفترة الصباحية في توزر وأيضا في قبلي. درجة الحرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين 23 أقل الدرجات اللي رأى فيها في الكاف، وصولا توصل لل 34 مرورا ب 32 في قفصة وفي قبلي وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة، توصل في الفترة الصباحية ل 39 درجة. بعد الظهر شو اللي يتغير؟ بعد الظهر في الخريطة متاعنا الرياح باش تبقى قوية خاصة في تونس الكبرى وبنزرت وأيضا زغوان ونابل، رياح قوية. ورياح رملية باش تكون في قبلي، رياح رملية قوية. أمطار باش تكون في 7 ولايات. وين الأمطار باش تكون؟ أولا في القيروان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ثم في المهدية، أي المهدية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، صفاقس خلايا رعدية محل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة مش محلية، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة هي المهدية وصفاقس، ومعهم جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي وزادة سيدي بوزيد نقوا فيها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، والقصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ثم في قفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في فترة بعد الظهر. درجة الحرارة باش تتراوح في بعد الظهر بين 26 درجة في بنزرت مرورا ب 30 تونس الكبرى، 31 سوسة والمستير، و 29 في كل من نابل وأيضا المهدية، وصولا إلى 39 درجة في توزر، وأقصى الدرجات 43 درجة في برج الخضرة. هذا بعد الظهر. ليلا شو اللي عندنا؟ الرياح تتواصل قوي على كل من بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوان، سوسة، المستير، المهدية، صفاقس وأيضا جابس، هذا على طول الشريط الساحلي ومعهم زغوان. ثم نمشيو للجنوب نقاو في توزر رياح رملية هذه الليلة، وأيضا في قبلي رياح رملية. درجة الحرارة مقارنة مع البارحة تبرد شوية، لأنه نقاو 18 درجة أقل درجات في الكيف، مرورا ب 24 في كل من سوسة المستير المهدية، 26 صفاقس، وصولا ل 28 درجة في توزر، و 33 أقصى درجات في برج الخضراء. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: تلفزيون سبيسيال هذايا وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقه بحياتي راس الشركه نتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي. حطيتي زاد فاش قاعد تستنى وبارك الله من الشركه نتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: اي ماذا مش هكا يا حماديه
3: بالكريدي كونفونسيوني نتاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال ام جي اكثر من 142 يفرح قلبك كل يوم
5: وام جي مفرحة قلوبنا كل يوم وخاصة بالكريدي كونفونسيوني هذايا اللي يسمح للتوانسة كل شهر باش تمتعوا به اللي هو عبارة على اتفاقية تتصحح بين شركة المغازة العامة اللي تضم ام جي وباتام والطرف الآخر اللي نجم يكون وزارة من الوزارات ينجم يكون دواوين ينجم يكونوا شركات الخاصة ولا شركات سمي إيتاتيك ولا ليتاتيك كلهم عندهم الحق في الاتفاقية هذه. الاتفاقية هذه تمكن كل شركة تمكنها من السماح لأعوانها وموظفيها من التمتع بالشراء بالتقسيط من 3 حتى 18 شهر مع أحسن تو دانتيري دون تسبقة زاد. وتنجم تشري من أي نقطة بيع متاع أم جي وإلا متاع باتا على كامل تراب الجمهوري. يقول القائل شو اللي نجم نشري كل شيء اللي تحب عليه خاصة ها وين تنجم تختار الشراءات متاعك المبلغ هدايا تشري به ينجم يوصل قلنا 3000 دينار والحريف ينجم يعمل دو دوسي معناه ينجم يتمتع بدو كريدي مع مراعاة كالقدرة السداد به. هاوش نجمو نشريو الالكتروميناجي بجميع انواع منا فريجيدير كليماتيزور تلفزة اللي تحب انت الموبل كيما توا الموضة متاع السالون بور جاردا ولا بور بالكون زادة اوسي يقبلوا عليها برشا الموتوسيكل اسمها ترونتينات مغرومين بها صغار وكبار وليت ثم المعون متاع المطبخ هيك الأمور اللي تحبها نساء الكل تحب تزهزك المطبخ من أول الصيف جاء ورمضان جاء والخريف جاء يعملوا تجهيز كامل للمطبخ هاي المعون كامل متاع المطبخ تقى السيرفيس بورسولين السيرفيس إينوكس اللي تحب انت كما قلنا لك في خصوص هل الكريدي متاعك اللي كما قلنا بين 18 وبين 3 و18 شهر فترة السداد ويوصل إلى حدود 3000 دينار. كيفاش الشركات والمؤسسات نجم تتصل بي ام جي ولا باتام باش تصح الكونفونسيون؟ سهله برشا. ام جي معاك 31 31 80 80. نعاود 31 31 80 80. السيت ويب متاع ام جي الريزو سوسيو متاع ام جي ثم اوسي سيرفيس كليون متاع باتام اللي هو 80 105 105 80 105 105. السيت ويب باتام وإلا لي ريزو سوسيو متاع باتام. انتم زادة تنجموا راكم تربحوا 100 دينار إذا كان انتبهتوا للسبيك هذي اللي قلتوا أنا تو وللكونفونسيون هذي وخصوصياتها. 100 دينار تربحوها من أداء أم جي وأيضا جوهرة أف أم تي في. أبعثونا أم جي على 85 990. آخر الحصة نقول لكم شنو السؤال واللي هو سهل برشا من اللي قلتوا توا أو سهلت عليكم ومن اللي تعرفوه زاد في الكونفونسيون هذية الكريدي كونفونسيوني هذا تربحوا 100 دينار من أهداء أم جي. لكن يزمك تبعث توا أم جي على 85 990.
1: تلفزي سبيسيال هذا وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقة بحياتي راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي. حطيتي زاد فاش قاعد تستنى وبارك الله من الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: اي ماذا مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيوني نتاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال.
2: Hashtag Jawar FM sur Instagram.
6: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
7: Publicité.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
7: جوهرة أفلام
6: Publicité
10: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع واتمتع
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ضيف الدنيا وما فيها بالنسبة لي أنا مازالي لحد الآن هو رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب باعتبار أنه قدم الاستقالة مشيت المكتب المجلس ولكن يظل لي مازلت ورجعتش لي هو استقال من رئاسة لجنة الفلاحة نسأل علاش استقال يحضر معنا في الأستوديو النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي ضيف الدنيا وما فيها
2: ضيف الدنيا وما فيها
5: صباح الورد وشكرا لك على تلبيه الدعوه
11: يعطيك الصحه ومن خلالك تحيه لكل مستمعي جوهر اف ام
5: ننطلق معك من البدايه بطبيعه الحال علاش هالاستقاله وهل تقبلت ولا مازال من رئاسه اللجنه راه نوضح الاستقاله من رئاسه اللجنه مش من مجلس نواب الشعب
11: وي من رئاسه اللجنه بحكم فرق كبير بين رئاسه اللجنه وبين عضو مجلس النواب لان رئاسه اللجنه هي تلعب دور ريجيلاتير بين الحكومه وبين زملائك بين مقترحات القوانين تنسق انه الاكثر اهميه بين مشاكل اللي يعاني منها الفلاح في القطاعات الكل في المنظومات الفلاحيه دونك حمل كبير واحنا كنا قد الحمل هذايا وحاولنا نصلحه بالامكانيات الكل عن طريق مقترحات قوانين خمسة اشهر واحنا مشينا انا تقريبا الرابع عام في لجنه الفلاحه كعضو وسنه كرئيس دونك كنت مع السي صلاح الدين الفرشيشي ومع سي بلال المشري كانت فما خدمه في عديد القطاعات كنا نشوفه في الوضعيات بالتنسيق مع كافه الزملاء احنا كي شادينا اللجنه كانت عندنا توجه واضح اللي كونه القطاع الفلاحي ماهوش راه اليوم في تونس ما تنجمش تقارن الفلاحي بقطاع الصحه ولا قطاع التعليم ولا اي قطاع اخر بحكم التشعبات نتاعو اليوم كي تحكي على قطاع فلاحي المنظومه الواحده في قطاع الفلاحي راهي مئات الالاف الفلاحه اللي موجوده فيها وعديد المشاكل المطروحه انت كي تشوف وزاره الفلاحه ما تنجمش اليوم في عشيه وضحاها تصلح الزراعات الكبرى منظومه الالبان منظومه اللحوم قطاع زيت الزيتون المياه
5: حتى منك هذه تصلح المنظومات
11: مش تصليح المنظومات لكن احنا اليوم كلجنه في في في في, في صلب دورنا التشريعي
5: باش تحسن الواقع في صلب دورنا للفلاح وللتونسي وللمنظومات
11: ماناش احنا مش نصلحه احنا دورنا تشريعي رقابي
5: تشريعي رقابي التشريع راه هو اللي يساهم
11: اذا كان انت اليوم تشوف توصيات رئيس الجمهوريه وتشوف المجالس الوزاريه اللي صارت في القطاع الفلاحي هذه توصيات من اعلى هرم في السلطه انت كلجنه في صلب دورك الرقابي مش تكون قريب برشا من الناس اللي انتخباتك اللي هم الفلاحه تقريبا في اغلب الجهات تلقى ما ثماش اثر للقرارات اللي صارت على ارض الواقع دونك فما اخلال موجود الاخلال بما معنى مثلا اليوم احنا كنشوفوا مجلس وزاري على قطاع زيت الزيتون ولا مجلس وزاري على اعاده هيكله القطيع دونك لازمك تلقى اثر اللوتر على ارض الواقع الاثر هذايا تتحمل مسؤوليته الوزراء المديرين العامين باش يطبقوا التعليمات الرئاسيه اللي موجوده هذه تلقى انت كدورك رقابي شنو تشرع القوانين تستدعى الوزراء المعنيين او المديرين العامين المعنيين في القطاع هذايا للمساءله وين وصلنا في القطاع هذا كيما سي سي سي سي حاتم جينا لهنا في موضوع الاضاحي وحكينا في موضوع الاضاحي وكانت لنا جلسه قبلها بثلاثه اشهر قبل العيد مع الوزارات المعنيه وزاره التجاره وزاره الفلاحه يقول لك راني مش نجيب في الاضاحي كذا كذا ما عنديش مشكله ولا في الأضاحي كذا وتلقى على أرض الواقع مشكل. أنت كتجيك وزارة وتوعدك بالمواضيع هذه ولا في قطاع الصيد البحري يوعدوك بحاجات ولا في زراعات الكبرى نحكيه على توزيع المجامع والخارطة متاع المجامع والمشكل المطروح في عديد المشاكل المطروحة تلقى وعود تلقى اللي كونه مشاكل تشريعية ما عندكش مشكل في

0: دور فيه.
1: فشل اليوم
0: لا, لا لا لا ان قاموا بطريقه اخرى. انا قلت لك من الاول راهو فرق كبير بين عضو مجلس نواب وبين رئيس لجنه. راهو فرق كبير. انا اليوم مثلا حتى استقلت من اللجنه قاعدين نخدموا اليوم على مقترحات قوانين لمنظومه اللحوم, مقترحات قوانين لاعاده هيكله الديوان الزيت.
1: اللجنه تجتمع؟
0: لا اللجنه ما تجتمعش, لكن احنا كاعضاء مجلس نواب نخدموا اللي كان, لان اللجنه اليوم هي حره نفسها. انا استقلت من اللجنه لكن مازلت عضو في اللجنه. الاستقاله تقدمت اليوم, انا اتصور خميس تتعرض على مكتب المجلس وهو ياخذ قرار في الاستقاله هذه. اما انا في شخصي اليوم عندي زملاء اخرين اكفاء اكثر مني وينجموا هما يقودوا اللجنه هذه.
1: كان يرفضها مكتب المجلس ترجع؟
0: ما ينجمش يرفضها.
1: لا كان
0: ما نجمش نرجع رئاسة اللجنة.
1: لا ما ترجعش. باش خليف خلينا نختموا مع الموضوع هذا. كان عندك حاجة؟
2: لا احنا في نفس السياقات هذا, معناها متاع مكتب المجلس والاستقالة. شقول قانون أساس
0: نفتح. هو في حالة الشغور كما صار مع زميلنا نبيه الله يرحمه رئيس لجنة الصحة وقت اللي توفى, يا مكتب اللجنة
2: يكمل. هو قاهرة شغور هذاك وفاء,
0: هذاك حالة شغور. احنا نحكيه على الشغور, شغور استقالة, شغور حالة مرض اللي هو دونك توماتيك مو. يا مكتب اللجنة يكمل نائب الرئيس يقود اللجنة في الفترة اللي ما زالت 6-7-8 أشهر اللي ما زالت الدورة هذه, يتم إعادة الانتخابات, انتخابات في صلب اللجنة للرئاسة ومكتب اللجنة.
2: في نفس السياق من هالمشاكل هذه تبعها الرأي العام حول مجلس نواب الشعب, لأنه ممثل الشعب. الإيقاف نائب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ديما نقول الأخبار وردت علقوا عليها حتى بعض السادة النواب, لكن احنا ما عندناش تأكيد هذا على كل حال, ولكن نائب موقوف. ثم جلسة خاصة برفع الحصانة.
0: هو بالنسبة للنائب الموقوف كيف كل التوانسة عن طريق الريزو سوسيو شفنا الوضعية هذه. لحد اللحظة ما عنديش إثبات أو نفي للزميل دونك اللحظة هذه, لخاطر هي صارت البارح الموضوع هذا.
1: ما طلبتوش انت مثلا؟
0: ما تحصلتش عليه, كلمته ما تحصلتش عليه. دونك ما عنديش لا اثبات لا نفي فيما يخص رفع الحصانة هذه. دونك هذه تقريبا الجلسة الثالثة اللي صارت في مجلس النواب على الموضوع هذا.
1: بالنسبة للزميل ما قيل لزميلكم ما قيل أنه حالة تلبس, حالة تلبس يدل ترفع مباشرة الحصانة هكا ولا لا؟
0: في حالة تلبس ترفع الحصانة, لكن إلى هذه اللحظة ما عندناش أنا كزميل ما لنجم نرفق المعاتة نعطيك إثبات ولا نقول ما فماش الحكاية. دونك اللحظة هذه أنا ما عنديش حتى باش نعطيك جواب واضح.
1: نعم.
0: للزميل.
1: أما وصلت لك؟
0: وصلت
1: الحكاية شفتها
0: قريتها وشفتها
1: وقالولك
0: عليها بعض
1: اللي هي شنية الحكاية؟
0: والله كل حد كيفاش. دونك الموضوع
1: ميسالش كل اللي شو اللي
0: كيما شافوها التوانسة الكل, ما عرفش مشكلة في مشكلة عائلية حاجة كيما هيك, ما عنديش التفاصيل الكل سي حاتم باش نجم نعطيك حاجة واضحة. دونك موضوع للوقت يمكن اليوم تو يوضح الرؤية كاملة اش فما واش ما فماش.
1: واضح. باه نقدموا شوية
2: الحسن مطالب رفع الحسانة قيل فيها الشيء الكثير, يعني هناك مطالب والبرلمان كأنه بمنطق التضامن ما هوش قاعد يمشي فيها.
0: شوف اليوم
2: قسم آخر من الرأي العام يقول لك علاش يا خويا ما يقاش رفع الحسانة, خير النائب شنو؟
0: شوف النائب ما هوش حاجة مقدسة. نائب هو ديجا نائب شعب يمثل الشعب يمثل مشاكل الشعب. اليوم خلينا نكون واضحين أكثر من هكا. تطرح عديد المواضيع في خصوص مجلس نواب الشعب, تطرحت مواضيع أنا كما نتوانسى الكل. المجلس ما هوش قاعد يخدم, حملة غلق المجلس كذا كذا. إذا كان اليوم أنا كعضو مجلس نواب شعب, إذا كان اليوم الفشل في منظومة التعليم والفشل في القطاع الفلاحي والفشل في نسبة ارتفاع نسبة البطالة والفشل في كل المنظومات اللي سايرة مع كونه ثم منجز, إذا كان الفشل يتحمله مجلس النواب اليوم اللي موجود حتى الانقطاع المتكرر للمياه والمشاكل المطروحة, إذا كان مجلس النواب هو كيمشي يتم إغلاقه كما يحكي البعض بصلح البلاد فازي. انا اول انسان معاكم خلينا نسكروا ونمدوا الفاتحه. خلينا نقولوا هذه رفعت حمله قبل
1: هو مفتوح توا ولا مغلق؟
0: لا يخدم المجلس هذه اللي تطرح, لكن احنا نرجع رفع الحصانه. رفع الحصانه
1: فما تواصل بينات المجلس والحكومه معناها؟
0: شوف
1: ولا معناها
0: اللجان قاعده تخدم. هو الحكومه جات في شهر مايو خذات الشهر هذاك قالت راهو عندي خدمه نخدم كذا كذا. فما مراسلات قاعده تصير, فما فما فما فما تواصل, لكن ماهوش تواصل كبير برشا بين هذا اللي يطرح عديد نقاط الاستفهام اليوم. اذا كان نحكيه على ثوره تشريعيه ومن النقاط اللي خلتني انا ندخل على رئاسه اللجنه, كنت قبل مستشار اللجنه ينسق مع مستشار اي وزاره للتدخل على خاطر القطاع الفلاحي. نحكيه على التايمينغ. اليوم كي تجيك فلاحه في الزراعات الكبرى تقول لك ما عنديش امونيتر ولا ما عنديش تل رباط للقرد, ولا تجيك فلاحه تحكي لك على الامراض انتشرت الاوبئه في عديد اللسان الازرق وغيره وغيره وغيره, وما عندناش بياطره موجودين في الجهات على خاطر اغلبيتها بريفي من 6 يسكر تليفونه. اذا تجيك ناس تحكي لك على انقطاع المياه, اذا ناس اليوم يلزمنا

0: عندنا رؤية استباقية للمواسم رغم اللي فما نجاح نسبي. إذا كان أنا كرئيس لجنة كنت قبل ننسق مستشارين ونستدعى في صلب دور الرقابة، اليوم ما يلزمك تبعث مراسل رئاسة الحكومة معاش مستشارين نسقوا من الوزارة، بعد تجيك يلزمك تبعث كيف كيف مراسل رئاسة الجمهورية وهي رئاسة الحكومة، ويتم المسافة هذه اللي ولد بين رئاسة اللجنة وبين الوزارة المعنية، على خاطر اليوم خلنا نوضح الرؤية، راهو بين رئاسة اللجنة وبين الوزارة المعنية كوزارة الفلاحة راهو يلزم ثم تكامل مش تنافس. اليوم من نجم النسق إلا أنا وسخليفة ثم هدف نحب نوصل للناس الكل، الطريقة مش مشكل. اليوم كي نحكيوا على القطاع الفلاحي راهو أي تونسي في القطاع الفلاحي ما نختلفوش في التشخيص.
1: السبب في هذا ما تعتقدش أنتم صعدتوا شوية بمعنى منكم المال الصعدة مع مش سلطة هي معناها التنفيذية معناها مع الحكومة
0: بمعنى كيفاش معناتها ساعدنا
1: بجلسات اللي شونا فيهم خطاب خروج عن بين ظفرين هكا عن العرف عن البروتوكول عن الاحترام في بعض الأحيان.
0: أنا أشوف المداخلات زملائي فما احترام ما فماش، لكن اليوم إذا كان نائب شعب يصير عليه ضغط مثلا أنا نحكي لك على شخصي من غير ما نحكي على زملاء، إذا كان أنا نحكي اليوم عندي 3 سنوات على ديوان الأراضي الدولية على المشكلة المطروحة في ديوان الأراضي، وأنا كمشرع من 21 مايو 2024 قدمت مقترح قانون، وكتجيك الوزارات المعنية تقول لك راهو عندي حل لديوان الأراضي الدولية. لليوم نفس الإشكال المطروح في ديوان الأراضي الدولية ل3 سنوات رغم في صلب دورنا قدمنا الإشكال وعطينا الحل. اليوم ديوان الأراضي الدولية بنفس التركيبة بنفس الهيكلة اللي اليوم راهو عنده 3 سنوات من ما عنده ما فيش مدير عام ما فيش بي دي جي، آخر بي دي جي تنحى مدة نهارين وحطوا واحد بالنيابة. هذا المشكل المطروح. إذا كان
1: الحكومة هذه اللي قاعدة تخدم الوظيفة التنفيذية تاع الشعب التونسي والزوز راهو مع بعضكم باش تخدموا البلاد.
0: شوف شوف
1: حتى لو كان فما
0: إذا كان سي حاتم سامحني احنا اليوم نعاود نقول رانا ماناش في تنافس في تكامل، والبلاد اليوم اول حاجة تستحق خطاب تطميني وتستحق تكون الناس اوبتيميست شوية باش نجم
1: تبني.
0: لكن انت اليوم انا كوظيفة تشريعية وعلى حملي اللي كوني نحكي على ثورة تشريعية واصلاح القطاع اللي انا نؤمن به القطاع الفلاحي ويكون عندك مشاريع قانون، لليوم مجانا حتى مشروع قانون للاصلاح القطاع الفلاحي، مشروع قانون نحكي مش مقترح، على خاطر تجي مقترحات القوانين نعطيك حاجة بسيطة سي خليفة. إذا كان نحكي على قانون المناولة مثلا، قانون المناولة اللي جاء ما ينجم حتى حد ينكر هذايا خدمة رئيس الجمهورية، قانون المناولة كي جاء وهو اللي تبنى الفكرة هذه. إذا كان أنت عندك الفصل 8 اللي يسوي وضعية القطاع الفلاحي في المؤسسة في المؤسسات العمومية على غير ديوان الأراضي الدولية، وأنا كرئيس لجنة استدعيت رئاسة الحكومة واستدعيت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة باش نلقاو حل الفصل 8 على خاطر يلزم يتطبق، وكي نسقت مع وزارة الفلاحة في هذه الجلسات تقول لك ما عندي حتى مشكل، المشكل شوفوا مع وزارة الشؤون الاجتماعية بعث لها مراسل، نمشي لوزارة الشؤون الاجتماعية تقول لي ما عندي حتى مشكل شوفوا مع رئاسة الحكومة. أنا كرئيس لجنة في دوري شنعمل؟ نستدعم 3 في وسط لجنة ونحكيوا مع بعضنا في المشاكل هذه. إذا تلقى أنت 3 هذوما أول مرة يتقابلوا مع بعضهم، إذا تلقى أنت يعدوك يقول لك راهو أول أسبوع من مايو مش نعطوك منجز على أرض الواقع،
2: يعني مزالت المناولة في القطاع الفلاحي تحب
0: في القطاع العام موجود المناولة، نحكي لك على القطاع الفلاحي. إذا كان عندك أنت ديوان الأرض الدولية اللي حكينا عليه الناس مازالت تخلص ب 400,000 وتخدم عندها 15 سنة و20 سنة وهي تخلص ب 400,000 في بوست قارم تاعها موجودة ولليوم ما تسويتش وضعيتها والقانون موجود، راهو اليوم كيف كيف أنا كرئيس لجنة تخرج البارة ويقول لك سي حسن أنت كرئيس لجنة شنو عملت لنا؟ راهو السؤال هذا صعيب برشا، ما ينجمش إنسان يهز الحمل. شنو عملت انت؟ انا كخدام عندي 20 سنه القانون موجود ووضعيتي 400,000 نخلص ب 400,000 وعندي ثلاث صغار
2: ترسيمهم والعمل
0: الفلاحه هاو الاشكال وين سي حاتم وسخليفه؟ كي تجيك وزاره الفلاحه تقول لك انا نحب نرسمهم ما عندي حتى مشكل، انا رسمهم ما عندي حتى مشكل في ترسيمهم، لكن اعطيني الاجراء مع وزاره الشؤون الاجتماعيه كيفاش الدوسيات هذوما نصلحهم نخدمهم. اذا تستدعى رئاسه الحكومه والوزاره هذه 3 ويقول لك احنا مش نعملوا اجتماع بعد اسبوع وما يتمش الاجتماع هذا وما يعطوكش مخرجات وما يصير حتى اجتماع، دونك انا كرئيس لجنه مصداقيتي مع الفلاحه وين مش تكون؟ اذا كان انت تستدعى وزاره التجاره وزاره الفلاحه وتحكي لك على الاضاحي وتقول لك راهو مش نجيب في 15,000 أضحية ومش نجيب في اللحم، وانت كرئيس لجنة سايخ خذيت المعلومة وخرجنا في الأخبار الوطنية ونحكيه الناس الكل راهو مش نجي أضاحي ورانا نتعاون مع بعضنا وراهو مش هيكلوا قاطعنا وما يصير حد شيء، مصداقيتي أنا كرئيس لجنة والمش تكون؟ إذا كان انت تحكي على قطاع السيد البحري وتجيب وزارة الوزارات المعنية كل وتحكي على قطاع السيد البحري ويقول لك المنشور مش نغيره متكوتا متاع المزود ما عادش تعطاه مرة بركة على خاطر ما تعرفش الريزيرف متاع البحار قديش وراي مش تقسم على التروا كوتا ومش نغيره المنشور وراي الفي ام اس فيها مشكل صحيح لابليكاسيون كونستيتيسيون راهي مش تغير، وانت كرئيس لجنة تخرج وتحكي الموضوع هذا لخاطر خذيتها من الإدارة المعنية وما يتم حتى شيء لليوم. هذه المشكل الموضوع، المشكل الموضوع اللي نعاودوا ونقولوا اليوم من الاستقلال اليوم نلقاو أول مرة من أعلى هرم في السلطة يتوجه القطاع الفلاحي. كنا نحكيوا على الصناعة، كنا نحكيوا على السياحة، لكن اليوم أثر مش موجود سي حاتم وسخليف. إذا كان أنا نقابل السيد وزير
2: الموسم الفلاحي،
0: تقييمي للموسم
2: كان نمشيو معناه موضوعين الموسم الفلاحي، عندنا مشاكل بالنسبة للمستهلك، أنا تقديري طبعا المتواضع، الغلاء بالنسبة للمستهلك، ولكن على مستوى الإنتاج ما عندناش مشكل.
0: لا عندنا مشكلة هي في منظومة الإنتاج. اليوم كتقسم قطاع الفلاحي، خلينا نكون واضحين، هو اليوم قطاع الفلاحي يتأجج على ثلاثة مراحل: منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح، والمنظومة التحويلية اللي هي معاصر ولا متاع كوك سردينة ولا طماطم ولا هريسة ولا غيره غير، ومنظومة التسويق هذيك منظومة أخرى للتصدير.
2: الإنتاج
0: منظومة الإنتاج
2: اليوم تمشي حاجة للسوق ما تلقاش.
0: كي تجبد البي أن مثلا البنك الوطني الفلاحي وتلقى التمويل متاعه، تلقى التمويل متاعه بنسبة 70% ولا أكثر، كله ماشي لمنظومة التحويل وماشي لمنظومة التصدير. منظومة الإنتاج ما عندها شيء، وإحنا قدمنا مقترح اللي 30% من التمويل مش يمشي للمنظومة الإنتاج على خاطر تهرات منظومة الإنتاج. سي خليفة خلينا نكون واضحين مع بعضنا، علاش أنا ديما كي نحكي نقول مستحيل تقارن القطاع الفلاحي بالتربية ولا بالصحة ولا بالتعليم ولا ما تنجمش تقارنه؟ على خاطر القطاع الفلاحي 70% منه هو نسيج اقتصادي، و70% منه صغار الفلاحة. صغار الفلاحة شكون سي خليفة؟ اللي عنده 5-6 بقرات، واللي عنده 5 نعاج، واللي عنده 200 زيتونة، واللي عنده زبيوت مكيفة. هذه النسيج الاقتصادي اللي غالب اللي موجود في تونس. ما عندناش أكل الفلاحة الكبار برشا وأكل تنتج وما يقلقوك شيء. اليوم أنا حكيت حتى على الديفينيسيون بتاع الفلاح، شكون هو الفلاح؟ يندرى الفلاح الباب رزقه عايجاته وطرف بقراته وكل الأرض متاعه اللي عايش فيها ماتت هي مات هو، وإلا تحكي على الفلاح اللي ديزيام اكتيفيتي ما يخلقوش، مستثمر كبير حاط، وعندنا برشا منهم أمثلة في تونس. لا احنا نشجعه هذايا، لكن انت إذا كان نسيجك الاقتصادي 70% صغار الفلاحة اللي موجودين، هذو ما شنو إشكالهم؟ إشكالهم أول حاجة اللي ما عندهمش شكون يتكلم عليهم، هذه أول نقطة مهمة.
2: عندهم نقابات واتحاد فلاحين
0: واحد. سمحني سخليفة اليوم كي سمحني سخليفة خلينا نقول هو أول نقطة. أول نقطة إذا تحب تصلح، إذا أول نقطة إذا كنت تحب تصلح يلزمك تستعرف بالإخلال وتستعرف بالفشل في الحاجة هذيك، باش وقتها إذا تبنيت النقاط هذوما راك مش تصلح. هي أول بداية الإصلاح هو الإعادة. إذا كان أنت اليوم تحب تعترف كوزارة ولا كإدارة معنية بالفشل متاعك، راك وقتها بديت تصلح. إذا كان أنت تجي تقول راني صحيح عملت نجاح نسبي في قطاع زيت الزيتون، لكن هاو نفشلت، فشلت في المارشي لوكال. اليوم 2010 كان عندنا استهلاك الفرد 10%، اليوم استهلاك الفرد 2 لتر. إذا كان أنا نحب نسوق
1: البروبي
0: 2 لتر 2.6، إذا كان أنت
2: سهلت
0: اللي كان 10 و11، إذا كان أنت اليوم تحب تسوق هذايا للخليج وللآسيا وللبرازيل وغيره وغيره، دونك انت يلزمك اول حاجه تسوق داخليا باش تخدم به حتى السياحه الداخليه. وخدمنا مقترح راه وقاعدين نخدموا عليه الامس، اللي هو اليوم يلزم الزاميه استعمال زيت الزيتون في المطاعم وفي النزل وفي المطارات وفي كل شيء، في المطاعم الجامعيه مع الدوله مع كل شيء يلزم الزاميه استهلاك زيت الزيتون. يلزمك تعمل نقاط بيع من منتج المستهلك في كل معتمديه. هذه علاش نو يرتكز صحات يرتكز اللي عندنا نقطه قوه الناس كل ما توصل لهاش، اللي الدوله تملك 15 مليون شجرة زيتون، تملك لوتي داي، تملك ديوان الأرض الدولية، وتملك مؤسسة أخرى اسمها ديوان الزيت. لو ديوان الزيت يتلهى بمنتج الدولة اللي هو الزيتون اللي شطره ما تجمعش في سيدي بوزيد وغيره وغيره وغيره وغيره، فما مشاكل، فما مشاكل راه في قطاع زيت الزيتون. علاش انا نقول ديما
2: شوم انا قاعد في الزيتون
0: راهو انا كرئيس لجنه مش عندك حاجه باش تفهم احنا كيفاش مدينا ايدينا كمجلس. احنا ماناش لوجو على البوس كيما يحكي البعض. انا كرئيس لجنه اول جلسه عملتها بالتشارك مع جوج لجان، وعملنا جلسه مغلقه مع جميع الوزارات اللي تتخيلها في مخك كلها تتدخل في سيستم السياحه للتجاره للصناعه للفلاحه للنقل كل للداخليه. عملنا جلسه مغلقه في قاعه راضي الحداد، جلسه مغلقه دون اعلام، وحتى الزملاء كنا حتى تليفوناتها اجا نصلح القطاع. شنو مشكلتك انت في القطاع؟ خاطر اليوم راهو الاسبانيوري والطلياني راهو يستنى فيك في الدوره. حكيت انا على السفير نتاع تركيا، اليوم كي تشوف سفير تركيا بيدو يدور على المعاصر نتاع الزيتون ويجي في مستثمرين باش ياخذوا الزيت. سفرانا احنا وينهم في التسويق؟ يحبوا يخدموا ناس تحب تخدم.
1: انت
0: هو يحب يعني هم ضابينا نصدر الزيت نتاعنا. لكن انا اعطيتك اكزامبل، اعطيتك اكزامبل سخليفه للدبلوماسيه. الدبلوماسيه كيفاش تحركوا اليوم السفراءك انت يلزمهم يدخلوا.
1: السفراء نتاعنا تحركوا المره هذه،
0: تحركوا بطريقه نسبيه. التحرك راهو اليوم وقت سي الحبيب الصيد كي حبت وقت خدمت كانت عندك كوتا اوروبيا 27000 طلعت 57000 طن زيت كوتا اوروبيا. هذه احنا قادرين اليوم نوصلوها 100000. اذا كان انت العام الجاي سخليفه حتدير قطاع معين صحيح في نجاح نسبي، لكن اليوم لازمك تخدم. انا نشوف نتبع راني برشا نرى الجزائر بعد الاضاحي اللي ما تطرحش عليها مشكل، جابت مليون اضاحيه وجابت الحم وبرد وخدمت وجابت الاضاحي، لكن امس وزيرها يحكي على حلول الموسم راهو العيد الكبير غدوه ورمضان غدوه وقطاع زيت الزيتون راهو غدوه والواحات اللي ما فيهاش ناموسيه وما فيهاش ماء وما فيهاش تخزين راهي غدوه جايتك. راك اليوم ما تركزليش على الزراعات الكبرى وانقطاع المياه على خاطر السياسه الظرفيه ما تسيبش. خليها قطاع الزراعات الكبرى اوكي لقينا حلول ظرفيه مع المطاحن ولقينا حلول، لكن اليوم اذا كنت حاب تصلح القطاع الفلاحي يلزم غدوه شنو هو برنامجك القطاع زيت الزيتون اللي كونه عديد الدول مش تلقى اكتفاء ومش تلقى منتوجاتها. شنو هو برنامجك غدوه
1: الى حد الان
0: التصدير؟ شوف اذا كان مش ندخلوا في ارقام التصدير راهو انا ديما نقول ثم 250 الف طن
1: ومازلت عندنا 250 الف
0: ثم قاعد تصدير ما عندناش فيه مشكل صبت سنة. لكن سي خليفه اليوم احنا لاش ديما نحكيوا على استراتيجيه مبنيه على مرحليه؟ النجم سي خليفه انا وياك رانا نختلفوا في عديد النقاط ونختلفوا في الحلول لكن ما نختلفوش في التشخيص. اليوم كي تحكي مع اي شخص عنده درايه بالقطاع الفلاحي ما يختلفلكش في التشخيص في اي منظومه فلاحيه وفي اي، لكن الاختلاف وين يصير؟ الاختلاف يصير في الحلول. نجم نختلف انا وياك في الحل. تقول لي انت لا ما نخدمش على المارشي لوكال، اجي نخدموا قطاع زيت الزيتون على التعليب على التخزين، نرجعوا ديوان الزيت اللي احنا كوظيفه تشريعيه نخدموا على اعاده الهيكله نتاعو. تحكي على منظومه الزراعات الكبرى اللي اليوم احنا فيها، رانا عندنا ثلاث سنين نحكيوا على الزراعات الكبرى، رانا نحكيوا اليوم على القروان ونحكيوا على قفصه، قلنا راهي عندنا بذور ممتازه والمناطق هذه والولايات هذه معروفه بالمناطق السقويه، اعطيها البذور الممتازه خلي تنتجها لك وخلي الشمال خدمه اخرى، حكينا على الخارطه الفلاحيه والاقاليم اللي موجوده، خلي كل اقليم معين يركز على زراعات مع التضاريس والتغيرات المناخيه واختصاص فلاحته. هذه اليوم القطاع الفلاحي اليوم ما ينتظر الشعارات. اليوم صحيح فما توجهات من اعلى هرم، صحيح فما قوانين موجوده اليوم كما نحكيو على اللي حكينا فيها مع
2: معنا نائب
0: نائب الرئيس خالد اللي حكيت له هنا على القانون اللي تعدى نتاع الديون المتعثره نتاع الفلاحه اللي في الفصل نتاعه يقول بعد جمعتين يلزم يهبط السيركيلير للبنوك والفلاحه تستنى فيه على خاطر سورس نتاع فلوس للدوله.
1: ما هبطش
0: لليوم سي حتى كهبط مخالف كومبليتمون للقانون. هاي الاشكال المطروح في القطاع الفلاحي
1: اليوم يا سيدي كيف هبطت ما حلتش المشكل.
0: حاجه بسيطه باش تصلح. رئيس الجمهوريه ما اعطى تعليماته صارت مجلس وزاريه. يا خويا المجلس الوزاريه اللي صارت اعمل لجنه بين رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه اتبع تطبيق النقاط نتاع المجلس الوزاريه نقطه بنقطه. اليوم راهو اذا كان ما تتبعش النقاط نتاع المجلس الوزاريه
2: نستوعبوا حاجه ما يخليكش تستقيل من
0: شوف
2: الدوله بالحق ما فماش خصومه ولا
0: ما فماش خصومه.
2: خاطر الاستقاله هي نوع من معناها الواحد يرمي
0: لا المنديل. لا مش رمي منديل برشا ناس بررتها اللي الاستقالة رمي منديل، لكن الاستقالة هي في شخصي نوع من الاحتجاج على الوضع الفلاحي وعلى المعاناة متاع الفلاحة ووضع اللي الناس كي شافت الجربوعي. يعني مش أنا نشكر في روحي، أنا كنت نتنقل تقريبا جميع الولايات والمعتمديات والفلاحة اليوم اللي تسمع فيها قعدت معاهم وجلست معاهم وأجور في مناطق فلاحية. لكن الناس اللي حطت عليك الحمل هذايا راك اليوم إذا ما تلقاش مؤسسات الدولة تتفاعل معاك ايجابيا في الحلول اللي تقدمها وتسمعك
1: اسمعني ما منديل احسن ما انا باش نخدم معك احسن جربوعي بحويجه بجا ربي اكد هذه معناها هذه تهمك مباشره لانه عندنا حديث واصل بحار واللقب نتاعو
2: مؤمن الجربوعي مؤمن الجربوعي البحار
1: مفقود عنده ثلاث ايام هل يقرب لك وهل نجمه نتوجهه معناها بين يديه من ناحيه ونعرفوا شنو هي الظروف وشكون معاه المفقودين.
0: شوف مؤمن الجربوعي ولد عمي مش قريبي ولد عمي وكان لنا اتصال مع وزاره الداخليه ومع وزاره الفلاحه ومع جميع الاطارات اللي متدخله في الموضوع هذا وزاره الدفاع فيما يخص الوليد هذايا. هو يخدم ميكانيكي في فلوكا هبط مش يصلح ولا هبط مش يعوم لين تكمل الفلوكا تخرج غرق في الفوند وهو بعيد 25 ميل على قرقنا في بلاصه اسمها الحفره في وسط البحر بين الصخيره وجربه. خوه ثلاثة أيام ما دخلش على خاطر يخدم معاه في نفس الفلوكة قاعد يلوش. اليوم نسقنا مع الوزارة أمس أعطاه ترخيص الأربع فلايك اليوم باش يدخلوا يلوجوا معاهم غاديكا مع كونه اللي كونه فما وزارة الدفاع وفما حتى طائرة دخلت البارح واليوم كيف كيف يلوجوا على الجثة نتاعو. ربي صبر عائلته ربي صبر ميمته ربي صبر
1: ربي, ربي صبر الناس الكل
0: إن شاء الله نلقاوه
1: كلنا وقت يلقاوه. هذا ما نتمنوه مؤمن الجربوعي مفقود عنده ثلاثة أيام رغم اللي هو ولد بحر معناها وأيضا خدمته في البحر.
0: لو مازلت نقطة في دقيقة اليوم احنا رانا من أي موقع كان قاعدين نخدموا بدورنا كعضو مجلس نواب كعضو في لجنة الفلاحة. بالعكس القطاع الفلاحي احنا متبنينه كقضية مش كشعار. إن شاء الله نشوفوا التعليمات اللي صارت والمشاريع القوانين اللي نددنا بها واللي صدقنا عليها نلقاو الأثر متاعها. إن شاء الله صندوق الجوائح كيف كيف الفلاحة تستنى تأخذ تعويض متاعها.
1: بربي مازال صندوق الجوائح
0: مازال نفس المشكل إن شاء الله. كيف كيف ديوان الأرض الدولية اللي أنا مؤمن به ومن أهم حتى في برامج
1: يرسموا كل الزواولة
0: اللي هم
1: قاعدوا في قانون المناولة اللي يتنحى
0: لليوم الناس هذه بالحق تخلص في 400,000 حتى ما تنجمش الطالب العباد هذه باش تصلح بالوضعية اللي عايشة فيها. إن شاء الله نشوفوا كيف كيف جلسات حينية على الأضاحي وعلى منظومة اللحوم وعلى منظومة الألبان. اليوم مش غدوة على خاطر نعاود ونقول راه غدوة عندك صبة زيتون، غدوة عندك العيد الكبير ورمضان، غدوة عندك فلاحة كيستنى ولا تمسك
1: أكيد راه ما يسنكش الموسم
0: للقفة القفة المواطن على خاطر باش تنزل على القدرة الشرائية للمواطن.
1: شكرا لك حسن لاج ربوعي رئيس لجنة الفلاحة اللي قدم استقالته اليوم تمر أمام مجلس نواب مكتب مجلس نواب الشعب، لكن يبقى نائب بمجلس نواب الشعب بطبيعة الحال واللي شرفنا بالحضور. يلا فاصل ونتواصل.

0: نتاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. تعرفوا مع الصابة وجمعانها تبدأ يدين على قلوبنا ونقولوا يا رب يا رب إن شاء الله ما تصير الشكل حرائق. والحرائق ساعات كيفاش تصير؟ تصير بسبب الماكينة بيدها اللي تعمل في الحصاد، راه تخرج منها قطحات متاع نار، وخاصة إذا كان تبدأ قديمة برشا إيش يصير؟ كل قطحة متاع هذيك تختف في السبولاتك اللي شيحين وتبدا اغزر لها. كيفاش تبدا؟ تبدا صغيره العمليه، لكن اذا كان عندك انت عندك الطفايه راهو منعت تنجم الطفايه وما تسرحلكش. ما عندكش الطفايه راك ما تنجمش الطفايه وتسرح، تسرح تجي على اكترات عديده. ان شاء الله يا ربي لا ما نوصلوش لهذا. لكن علاش عملنا التحية هدية والفقرة هدية؟ عملناها باش نوريهم مؤسسة من المؤسسات التونسية اللي في نطاق المسؤولية المجتمعية متاعها، ومش سنة عندها سنوات وتو نعرفوا هذا، مع سي توفيق المسعودي المدير الجهوي لتونس زغوان حول هذه العملية. هي توزيع تقديم هدية للفلاحين الكل في طفاية متاع حرائق من الحجم الكبير واللي تخرجوا من كارثة كبيرة بإذن الله. كتما وجوهرة فم تي في دائما في مرافقة لكم على سلامتكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة فم تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: وعلى خاطر نحبوكم باش نوضح هذه العملية وباش نمشي لسي توفيق المسعودي. شكرا ليك سي توفيق على تلبية دعوتنا. المدير الجهوي تونس زغوان هكا ولا لا ليك؟ تمام.
3: صباح النور سي حاتم، وصباح النور لكافة مستمعي جوهرة أفاد.
1: منورنا سيدي العزيز. العملية وهني نرى فيكم على الميدان، وقتاش انطلقت وقداش عندها من عام وين وصلتوا توا، وهل مازلت متواصلة ولا كملتوا توزيع الطفايات؟
3: هي في الحقيقة توزيع القوارير الإطفاء لزيكستالتور هي عادة داومت عليها مؤسسة اكتماع مدة 3 سنوات، يعني ما يقارب توزيع 250 قارورة إطفاء كل سنة. والهدف نتاعها سي حاتم كما ذكرت في تقريركم هي تحسيسية وتوعوية أكثر منها معناها مرافقة للحرفاء. الاكتماع معناها هي مؤسسة أكثر حاجة من الأنشطة نتاعها هي تقف إلى جانب الفلاح، معناها حتى في الإدارة العامة الحالية هي محور اهتمام نتاعها هو الفلاح، هذاك علاش تبقى هي المساند الرسمي والداعم الأول للفلاح.
1: قداش من عام؟ قلت لي 3 سنوات وهذا الرابع، معناها وزعتوا حوالي قداش من طفاية؟
3: ما يقارب 250 قارورة إطفاء كل سنة. أي
1: معناها وصلنا لألف سنة، وصلنا نوصلوا لألف. هذوما نوزعوهم لشكون؟ للفلاحة في كل أنحاء الجمهورية ولا في المناطق المعروفة بالحصاد فقط؟
3: هي الحرفاء عندهم آلات حصاد الموجودين في المناطق الفلاحية كلها، معناها خاصة الشمال الغربي والمناطق معناها ترتكز فيها معناها الزراعات الكبرى،
1: زغوان وغيرها، نوصلوا لها القروان، نوصلوا سيدي بوزيد
3: زغوان باجا الكيف القصرين السليانة كلها معناها وصلنا معناها مشيناها من فلاحتنا وان شاء الله معناها الغاية والهدف الأسمى نتاع الاكتماع اللي توصل توزع قارورة إطفاء لكل حريف يملك معناها آلة حصاد. وللتوضيح بالله في حاتم اللي انت ثبت حاجة مهمة جدا اللي هي الشظايا ذيك اللي تنسيل نتاع الماكينة، راهي ثم زوز أنواع نتاع تأمين، معناها هنا الدور التوعوي والتحسيسي اللي ذكرتوه في التقرير نتاعكم راهو هام جدا. يعني ثم زوز أنواع نتاع تأمين، ثم تأمين آلة الحصاد اللي هي معناها معناها سون بروبر كونت، معناها الفلاح معناها صابته نتاعه أرضه اللي بتأمنها نوع، وثم للمعدة للشراء نوع آخر. هنا راهو الكيسوسوا الحريف والا الفلاح راهو يكون على درايه من هذا النوع نتاع التامين، ربما يكون المساحه الزمنيه في على الموجات اللي ذات جوهرة ما تكفيش أمري معناها حاجة مهمة.
1: باش ننصحوه عطينا باش ننصحوه الفلاح
3: شهادة تأمين اللي يمشي للفلاح تم معدل الكراء يلزم الفلاح يطلب من سائق الآلة الحصاد يقول له معناها يلزم تكون الآلة الحصاد مؤمنة على على على الكراء يعني على الكراء يعني باش يضمن حقه
1: باش يضمن حقه إذا كان ما يحط ما يلقاش الشهادة هذيك حقه مش مضمون
3: حقه يضيع تنجم على اللي قدر يصير حريق في قطعة الأرض يعني تتعدى الأرض معناها قطعة الأرض نتاعو هو يبدأ معناها آلة الحصاد الأمنة كان على فلاحته بركة معناها نار وما يخلصوا حاجة مهمة جدا معناها من الجانب القانون
1: واضح به انتم تحاولتوا كموظفين نتاع اكتما وتمشيوا للتيرا وتقدموا هالطفاية الرائعة هذية للخيان الفلاح اش حسيتوا بين العام الاولاني وتوا نقصت الحرائق اللي تسبب فيها هذية الماكينة نتاع الحصاد
3: والله اول حاجة نقول سبا كبير برشا ورحبوا به معناها رحبوا بالبادرة هذية بالحق بالجدية بالجدية وحسوا اللي معناها مؤسسة تما واقفة بجانبها ومعناها تصديقا لقولك اللي نقصت نسبة الحرائق بالجدية بالجدية معناها ديما موجودة في آلة الحصاد والحمد لله
1: الحمد لله فكرة رائعة للغاية يعطيكم الصحة في المسؤولية المجتمعية لمؤسستكم واللي كما من نشاطها هي مرافقة الفلاح فمرافقة ميدانية للمحافظة على سلامته وعلى فليساته وعلى صابته. شكرا لك سي توفيق وشكرا لإكتما. كان معنا سي توفيق المسعودي اللي هو المدير الجهوي لإكتما تونس زغوان والمبادرة كما شفتوها من أروع ما يكون. الفكرة صح والله والله فكرة رائعة كيف جات لإكتما فبرافو عليها. ميرسي بوكو كتما
0: جونا نفهم شونا ما يكون كنهكا.

0: الموسيقى. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اللي يحب يدبرها يكون عنده الكريدي كونفونسيوني هذا ويدبرها بيتم معنى الكلمه. انا با دو ما فماش براتيكمون دي زانتيري حكايه فارغه في لي زانتيري مش موجوده. الكريدي تاخذو على 18 شهر السداد معناها من 3 الى 18 شهر تنجم تعمل دو دوسي حسبك ال 40% حسب السداد وتشري اللي تحب عليه بهالمنظومه هذه الرائعه للغايه واللي هي راي من اهم ما فما منذ سنوات عديده كما عرفتوا المره الاخرى من 1987 وهي موجوده. هات نمشيو للتليفونات. الناس اللي بعثت لنا اس ام اس كتبت لنا فيه ام جي وبعثته على 85 990 راهو نجموا يواصلوا يبعثوا الغدوه زاده باش تحصلوا على 100 دينار. ونستقبل المكالمة الأولانية. ألو صباح الورد. ألو صباح الورد مرحبا.
2: تحية ليك وسي خليفة سي حاتم.
1: مرحبا للا منورتنا يعني. الاسم واللقب ومنين تكلم فينا عزيزة؟
2: سعدية مكور من أريانا.
1: مرحبا بك يا سعدية. سعدية
2: يعيشك.
1: شهارة أنت ولا خلية. المسيو ولا عندك شكون الشهار بتبيعة الحال هكا ولا لا؟
2: المسيو. أنا المسيو. أما المسيو
1: أيه. عزامة عندهم في شركتهم الكريدي كونفونسيوني ولا ما عندهمش؟
2: والله الحقيقة ما زالوا
1: إن شاء الله إن شاء الله يدخلوا في الكونفونسيون هذه اللي هي تمتعكم برشا كما تعرف ليزافونتاج اللي فيها به. السؤال سهل برشا ليك أنت، ركزت على اللي قلناه قبليك؟
2: أي مركزة أنا كل يوم نتبع فيكم صحاتي.
1: باهي. احنا النجم نعملوا الكونفونسيون هذية وبعد نمشيو بوريقة سامبل هكايا وناخذوا القضية متاعنا من ام جي فقط وإلا من باتام فقط وإلا من ام جي وباتام؟
2: بتبيع ام جي وباتام
1: على كامل تراب الجمهورية.
2: على كامل تراب الجمهورية يعني.
1: متأكدة يا بنتي؟ ثبت.
2: لا مثبتة ومتأكدة.
1: للا العزيزة 100 دينار بون داشا من اهداء ام جي تشري به اللي تحب. مبروك عليك ويعطيك الف صحه. نورتنا للا العزيزه. انتم زاد كان تحبوا تربحوا لي 100 دينار بون داشا غدوه اما ابعثوا لنا من توا ام جي على 85 990 بالبوان بوزيتيف. هذا نوصلوا الى خاتمه اللقاء. نقول لكم شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. نتلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9. باي وتحيه تونس.

0: بيتي.
1: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات.

0: اختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلب ليش حسابات ملفيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج عندك اورانج جوهرة
1: بوبليسيتي اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام بسمة سعيدية
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى العضوان فضيل الجرجوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإيناس زنينة رئيس دائرة استئنافية الأقدم في خطتها أدتا اليمين أمس أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج بصفتهما عضوين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. أبرمت لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال الطبوغرافية والصور الجوية اللازمة واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية وفق بلاغ صدر عن وزارة التجهيز والإسكان. البلاغ أفاد أنه تم خلال اجتماع اللجنة بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة صلاح زواري تم عرض تقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية والمتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة وذلك تنفيذا لمقرر رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026 والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. دوريا أكد الطيران المدني الكويتي صباح اليوم الخميس عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها بعد زوال خطر الاعتداءات الإيرانية مشيرا إلى استئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه أطلق صواريخ باليستية تحديدا 12 صاروخا واستهدف مركز قيادة أمريكي في الأردن ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت عدة مواقع في إيران. إلى ذلك أعلنت إيران أنها ستستهدف أيضا أي سفينة تعبر مضيق هرمز مؤكدة مهاجمة سفينتين في الممر الاستراتيجي فيما نفى الجيش الأمريكي تعطل حركة الملاحة في هذا الممر. جاء ذلك بعد إعلان واشنطن شن موجة جديدة من الضربات الدفاعية ضد أهداف إيرانية وسط مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية. الموجز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يرحم والديكم، وراني ضيعت الترمين تاعي وبطاقة التعريف تاعي في سوس. يرحم والديكم اللي يلقاهم باسم فتح الله الشاوش أسيل من تحت السويس المهدية. يرحم والديكم، يرحم والديكم اللي يلقاهم يوصلهم.
2: بربي انا عندي خليل موري خشان، انا عند الميدسان تاعي بحكم شنو يشوت في الفيزيك عطاوني او ان بخيفي. كي نمشي للبخيفي كل حد يقول لي البخيفي نتاعي، واحد يقول لي 300 400، واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 210. ما فهمتش وين نمشي تكنيك بخيفي. قلت خلينا نطلع على البخيف. قال لي راهو النهار هذي بحكم خويا شغل بخليمون تعمل، وقال لي هذايا النهار الواحد 75 دينار. وين دي بخليمون ايرجونت ما عند الميدسان تاعي، يعني لازم نعملوا ايرجونت. أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس ورونديفون تاعي لفاندو ما عادش عندي وقت، وين معناتها عندي تخيطمون نستعمل فيه. تتربي الحمزة شكي يسر على موجات الجهرة فين
3: الريزو اللي يطيحوا فيه قال شنو على الباك، يعني دولة كاملة تحبس عمتها باش شنو قال شنو عديوا في الباك. ليه يعطيكم الصحة عديك ربي. فما سؤال فكرتونا في وزارة الصحة العالمية حاجاكم الدواء للمرض السرطانية شنو نقتل الخلايا الكلية من أجل خلية صغيرة كي تقال عنها عمتها حاجاكم محبة.

0: صغيره في الدم من الداخل، يعني باش نعمل نقتل المناعه الكلي كي باش نقتلك الحبه قال شو باش ما تزرعش الدم الكلي كي يكبر كذبه لطفي ربي، لانه انت كي تبربش حتى حبه في وجهك تبربشها انت وجه تعملك ولتيش وتطلع الماده وتعمل من الكلي كي اش خلى في بدك من تالي عادي باش تول باش تعمل وباش تبربش الدم وتقتلك هذا خشام نقتل الخلايا الكلي كي باش الدم عاد شي مناعه كيف تخلي الدم عاد شي مناعه ما عادش يقاوم الغموش هو الحبه اللي بالبدك بالداخل اللي قتلت لا هي قتلان المناعه في بدنك هو اللي قتلك كيف نقطة بلاد كاملة اقتصاد كامل من اجل باك هادي فما راهو ديزاباري تحطوهم باش يقتل ريزو في وسط لوكال وين يعدي كيما تعدى مع جنب جزرنا في الاوروب ريزو يطيح اش فيكم اش جبتو رمش
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: يعني نتصور مثال معناه مش يجلع على على انا انا انا مش ينجح معناه جلوبالمون معناه معناه كيما قطر كيما ما خاطر يعني بالنسبه لي يعني راه في مونديال قطر معناها كاكسيبسيونيل معناها مزيان برشا على الاخر ان شاء الله يكون ناجح 100% كيما نجح في قطر وان شاء الله نشوفوا برشا جماهير ونشوفوا كره باهيه ان شاء الله.
1: انا حسب من مره اللي كثره الفرق و48 فريق يطيحوا من مستوى المونديال فهمتني من المستحسن يرجعوا للنسخه القديمه خير انتظارات شنو فما عندك فرنسا عندك الارجنتين هذوما الجمعيات اللي معناها في المستوى يقدموا في مستوى طيب برشا ويكون منحصر كاس العالم بيناتهم ومزوج.
2: والله مونديال هذا صحيح اول مره 48 منتخب ولكن نتصور أسوأ نسخه باش تكون في المونديال. جاك شفت شنو صار مع الحكم الصومالي وبرشا مشاكل عاشت الجماهير من مختلف انحاء العالم دونك نتصور أسوأ نسخه من المونديال باش تصير المره هذه. بالضبط ما شفناها كان في الولايات المتحده الامريكيه تشوف انها ولات امور سياسيه تحكم في الفيفا.
3: المونديال هذا بدا بال عمليات التفتيش على اللاعبين وعلى وطرد الحكم الدولي الصومالي معناها حاجه بدات الحق ما حبيناهاش ان شاء الله حاسين واحنا ننتظروا في العالم الكل ينتظر في المونديال هذا وان شاء الله معناها يكون مونديال نتمتعوا به الكره ونشوفوا الكره معنا اللي شفنا البطولات إن شاء الله نزيد نشوف كرة بالأخير في الصيف هذا.
4: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أغاني
3: جوهرة أفلام.
4: Publicité.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا نس كل في بزنس نيوز. دعت الوكالة العقارية للسكنة حرفائها الراغبين في اقتناء مقاسم فردية من تقسيم الواحات قبلي القسط الثاني الكائن بولاية قبلي إلى إيداع مطلب في الغرض أو تأكيد مطلب تم إيداعه سابقا، هذا في أجل أقصاه نهار 19 جويلية المقبل. الوكالة أوضحت أن عملية تسجيل إيداع المطالب وتأكيدها تتم وجوبا عبر موقعها الرسمي على الويب www.afh.net.tn. شدت الوكالة على أنه عملية إسناد المقاسم تتم حسب الترتيب الزمني للمطالب، ودعات الراغبين إلى الاطلاع على شروط ومعايير الإسناد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة. قال نائب مدير التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة فخري بوزيان أنه منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زلكاف ليست مجرد اتفاقية جمركية، بل هي تمثل إعادة بناء جذرية لمزايا القدرة التنافسية لبلادنا، وأشار إلى أنه ذلك يتطلب تعبئة منسقة بين السلطات العمومية وأيضا مؤسسات الدعم وممثلي القطاع الخاص. بوزيان أضاف خلال الدورة الأولى من منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واللي تضم البارح تحت شعار تونس محور إقليمي في مواجهة زلكاف الفرص وأفاق النمو، أشار إلى أنه تنويع أسواق التصدير لم يعد خيارا في ظل هشاشة الأسواق التقليدية بالنسبة لتونس، إذ يتم توجيه 66% من الصادرات التونسية حاليا نحو الأسواق الأوروبية، وهي أسواق معرضة بدرجة كبيرة للتقلبات الاقتصادية الإقليمية. أمضت كل من جامعة جندوبة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة اتفاقية شراكة لمزيد تعزيز فرص التعاون بين الجانبين. تنتهج هذه الاتفاقية في إطار دعم حرص جامعة جندوبة على تعزيز مساهمتها في التنمية الجهوية وترسيخ شراكات فاعلة مع مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد الروابط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية الموجودة بالجهة من خلال دعم تشغيلية الخريجين وتطوير التكوين بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، فضلا عن تشجيع استقبال الطلبة في التربصات والزيارات الميدانية بالمؤسسات الاقتصادية. نجيب التفاصيل. الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 10 جوان فيه 1122 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 25433 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها بقات في حدود 103 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29201 مليون دينار. دولياً ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولارات للبرميل اليوم الخميس بعد ما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة عقب شن الولايات المتحدة غارات عليها. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 2 دولارات فاصل 30 سنت، ووصل السعر إلى 95 دولار فاصل 40 سنت للبرميل. أيضاً ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2 دولارات و 60 سنت، ووصل إلى سعر يناهز 92 دولار فاصل 63 سنت للبرميل. تمثل استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك حدث اقتصادي مهم، وتشير تقديرات بعض المراقبين الاقتصاديين إلى مساهمة هالبطولة هذه بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إضافة إلى توفيرها ما يقارب 185 ألف وظيفة بدوام كامل وتوليد عوائد ضريبية تتجاوز 3.4 مليار دولار أمريكية. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي. حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2191 مليم، الدينار الليبي ب 458 مليم، الدولار الأمريكي ب 2933 مليم، واليورو ب 3392 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز
1: جوهرة FM.
2: الدنيا
1: جوهرة FM.

0: كأس المونديال. مرحبا بكم من جديد. موعد جديد يجيكم ديما العشرة متاع الصباح، كواليس المونديال. نشوف فيه كل الكواليس متعلقة بمونديال 2026. أكيد باش نحكي وكما الصورة تتبعوا فيها على جورة تي في، ملعب المباراة، ملعب الافتتاح اليوم في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو. هو الملعب الوحيد في تاريخ المونديال وفي العالم اللي استضاف نهائي 1970، نهائي 1986، والمباراة الافتتاحية اليوم واللي يتسع في الأوراق الرسمية يتسع 105,000 متفرج. الصورة هذه تعود في نفس الملعب، ملعب العاصمة المكسيكية مكسيكو أستيكا. بيلي مرفوع على الأعناق وقت تحصلت البرازيل على مونديال 1970. الصورة اللي بعدها مارادونا وهو يحمل كأس العالم بعد ما توج مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال 1986. معناتها الملعب هذا شهد تتويج بيلي والبرازيل بمونديال 1970 وتتويج مارادونا مع الأرجنتين بمونديال 1986. ترجعنا نرجس للصورة الأولى. عرف حضور رقم قياسي من المشجعين يوم 7 جويلية 1980 في مباراة المكسيك والبرازيل، وحسب الأرقام الرسمية مباراة عرفت حضور 119,000 متفرج. الفيفا قدمت كل المنتخبات المشاركة في المونديال، وأكيد نسألوا كيفاش قدمت الفيفا المنتخب التونسي. كما تشاهدوا في الصورة هذه صورة أيمن البلبولي، أول الصور المرافقة لتقديم المنتخب التونسي في موقع الفيفا، في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم. هو قائد المنتخب الوطني السابق أيمن البلبولي، قدمت مقتطفات زادة من أهداف المباراة التاريخية بين تونس والمكسيك، وأهداف علي الكعبي، نجيب غميض، ومختار ذويب وقت انتصرنا 3-1. صورة علي معلول كما تشاهدوا فيها زادة في الموقع الرسمي في تقديم المنتخب التونسي بقميص الجرينتا متاع علي معلول موش متواجد في المونديال هذا. صورة الهدف التاريخي للمنتخب وهبي الخزري في المونديال بثلاثة أهداف، مع صورة قيس الغضبان ومقال تحت صورة قيس الغضبان عنوان أكثر اللاعبين ظهورا مع تونس. هذه صورة قيس الغضبان في مباراة المنتخب الإسباني وقت المدرب روجيو لومير في 2006. قلت صورة قيس الغضبان ومقال أكثر لاعبين ظهورا مع تونس في كأس العالم. الفيفا كتبت تضم قيس الغضبان ورياض البوعزيزي بثلاثة نسخ متالية شاركوا بقميص المنتخب التونسي في ثلاثة نسخ متالية، مونديال 1998 2002 و2006. نمشي للصورة الثانية، طائرة وقدامها كل الشحنة الكبيرة، الكونتينر الكبيرة هكية. شنو اللي فيها وشكون تخص؟ تخص منتخب النرويج اللي بعد ما اللاعبين هبطوا من الطائرة وقت وصلوا للولايات المتحدة الأمريكية. شحنة كبيرة، كونتينر كبيرة فيها 300 كيلوغرام من السمك، 116 كيلوغرام من الجبن، و6000 برتقالة. هذا الكل كونتينر شنو فيها؟ باش تمشي للنزل متاع المنتخب النرويج وباش ياكلوا ماكلتهم، معناتها بشكل ماكلتهم مش بشكل الماكلة الموجودة في النزل، مع ثلاثة من أمهر الطباخين في النرويج، عندهم تاريخ كبير في الطبخ، سافروا مع المنتخب النرويجي. هذا الكل من أجل راحة لاعبي المنتخب النرويجي اللي يلعب المونديال مع فرنسا، السنغال والعراق. نكملوا أكيد مع الحدث الأبرز البارح مع الحكم الصومالي عمر أرتان اللي تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة المقابلات، بالرغم أن عنده الفيزا باش يدخل لأمريكا باش يدير المقابلات. موجود أنه حكم دولي باش يحكم مقابلات في المونديال، لكن تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية مع 11 ساعة استجواب. عاد من جديد لتركيا ومنها للصومال، واستقبال شعبي ورسمي كبير برشا. شوفوا الصور، شوفوا صور بحث الطائرة، الجماهير والمواطنين من الصومال كيفاش استقبلوا الحكم مدايا عمر أرتان، 34 سنة، بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. والبارح في الليل، الصورة الأخيرة نرجس البارح في الليل، تم استقبال رسمي في قصر الرئاسة في الصومال من قبل الرئيس الصومالي، اللي استقبلوا استقبال رسمي في قصر الرئاسة في الصومال. هذه كواليس المونديال، نرجع لكم 11 متاع الصباح في آخر أخبار مونديال 2026.
1: المونديال جوهر اف ام تندانس تندانس برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون اريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس باش نواصل نحكي على تسريبات مش على الابل المرة هذه، لكن التسريبات تتعلق بالالوان المحتملة لسلسلة تليفونات البيكسل 11 اللي نستناو فيها من عند جوجل، شيء اللي يقول اللي كونه الشركة قاعدة تحذر في روحها باش تقدم خيارات لونية مختلفة واكثر تميزا مقارنة بالاجيال السابقة. التصور المسربة تقول اللي كونوا البيكسل 11 الأساسي باش يكون فيه أربعة ألوان، فيها الأخضر الغامق، البنفسجي الفاتح، الوردي الفوشيا، إلى جانب اللون الأكحل. وتوحي الخيارات هذه بكون جوجل قاعدة تتجه نحو ألوان أكثر هدوءا ونضجا مقارنة ببعض الإصدارات السابقة واللي اعتمدت على درجات ألوان أكثر حيوية. بالنسبة للبيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو XL تقول التسريبات اللي كونوا الألوان متاعهم باش تكون أكثر تحفظ، الباج مثلا، الفضي، الأسود والرمادي. ويبدو اللي كونوا جوجل تواصل الفصل بين الأنواع العادية والنسخ البرو والهنا تعطيهم مظهر أكثر فخامة وأنقة. جي تسريبات هذه في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الشركات المصنعة للتليفونات الذكية على مستوى التصميم والألوان، خاصة بعد النجاح اللي حققته بعض الألوان الجريئة في الأجهزة المنافسة. المراقبين يقولوا اللي كونوا جوجل تحتاج إلى منح المستخدمين خيارات أوسع وعدم ربط ألوان معينة بسعة تخزين محددة، وهي نقطة أثارت انتقادات في بعض الإصدارات السابقة. هذا شعنا اليوم في فقرة توندونس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبه لوسيف، مع هبه لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: العشرة وخمسة دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية من توا حتى نص نهار، نهاية الخميس ونهاية الجمعة. رافقوكم على امتداد سويعتين من الأخبار، من المتابعات، من فقرات القارة، وبالريتم متاعنا اللي إن شاء الله يروق لكل ما نختار لي فريكونس متاعنا. دونك من الصباح حتى الليل نكونوا معاكم بمود، خلينا نقولوا يميل إلى المود الصيفي من خلال الاختيارات الموسيقية، الأخبار هكا التنويشات. دونك خليكم معنا، شرفقة تكون طيبة مع الكيب الكل اللي نبداوها بسومة. سومة يا صغير في الإخراج، صباح الفل والياسمين يا سومة يا جميلة، صباح النور زدنا الجوسة نرس قليلة في الديجيتال. تأمن لكم لايف انتعنا لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. تحيتنا لسوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، هي اللي تكون همزة الوصل بيننا وبينكم. دوك إذا كان عندكم أي اقتراح، أي هكا حاجة تحبوا توصلوها، 36 300 1029 100 100. نعاود الأرقام 36 300 1029 100 100. كيف كيف زادت 24 3000 الريبوندور نتاعنا اللي من خلاله إذا عندكم أي اقتراح إشكال وإلا زادة هكا نقد خليني نقول. دونك ما فيها بيس، نجموا تكلمونا وتوصلونا أصواتكم، وإن شاء الله كل مقترحاتكم واقتراحاتكم بيتو تكون حاضرة معنا في كابوتشينو في بقية برامجنا. سلموا زادة لعثمان بشيخ، نقول له صباح الفل والعمل الدؤوب، تحذيرات على قدم وساق. أكيد حكينا على المونديال، أكيد جوهرة فهم بتحضر لكم بلاتو سبيسيال نخليكم تكتشفوه معنا ومع الفريق الكل. لما خلينا مع مود الكابوتشينو مع قيوتنا البنينة في بنة الصبحية. يبلوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم، وخلينا توت سويت نتعرفوا على المود أوف ذا داي.
4: مود أوف ذا داي
5: يتعلموا اسمه الهذا طبعا عمرو دياب بنعمل يقدم لكم يتعلموا يتعلموا شو باش يتعلموا هات ناس مو الموسيقى نتبنوا الموسيقى نزيدوا في الصوت اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بل وسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. طفة الصبحية
1: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة على موجتنا قفيفة الصبحية. دوليشتنا في المارشي بورصة الأسعار دينا من المهدية مع زميلنا سامي الهيني. نقول له صباح النور. صباح الفل يا سامي.
2: صباح النور هيبة. صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة في المهدية عملنا دور الصباح ثم ناس تعوم، ولكن الحقيقة الطقس مغيم شوية، يعني توخي الحذر من الاضطرابات البحرية في أي لحظة، خاصة أنه الطقس مازال مركحش كما نقوله، مازال موش يكم تعوم 100% برغم اللي موجود، يعني ناس تعوم وتبحر ونسأل السلامة للناس الكل كي تبحر

0: البوغا 6 دينارات، البادو 5 دينارات، المجل من 12 دينار 18 دينار، عجاب البحر 15 دينار، فار بحر 22 دينار، اللوت 12 دينار، الكتار 30 دينار و25 دينار، المرجال من 12 دينار و500 حتى ل 16 دينار، التريلا من 13 دينار حتى ل 23 دينار و28 دينار، الكلامات من فما 22 دينار وفما 40 دينار، الشوابي 24 دينار، البوسيف 25 دينار. بالنسبة للكريبات اللي هي طاحت كومبليتمون في الأسعار، يعني حنا نعديو متاع 110 و 180 فهمني و 80 دينار، هي رويال. اليوم الكريبات رويال 40 دينار جديدة فهمتني، وفما 22 دينار وفما حتى 70 دينار، والكلها يعني كما نقولوا احنا الكاليبر كبير فهمتني، وزيد يعني الاسواق معقوله الحقيقه فهمتني. اليوم فما يعني انخفاض لربما هذا على الاحداث الاخيره اللي وقعت على حكايه الشيفريت وشنية ومنع تصديرها والكوتا فاتت، هذا كموضوع اخر لازم نشوفوه. وهذه يعني السعر اليوم منخفض نقوى ب 40 دينار 70 دينار كريبات رويال، يعني سوم معقول برشا،
1: معقول جدا جدا.
0: الجغالي 45 دينار والمناني 65 دينار، والدليل كفما فيديو صور يعني توضح ال ال ال
1: الكاليتي ما شاء الله، معناها نشوف شيء يفرح.
0: بالنسبه للحوم البيضاء، نشوف اللحوم البيضاء اليوم سكالوب دان 17950، سكالوب الدجاج 18500، كويس داند 11400، كويس الدجاج 10200، دجاج الباك 8500، العظم من 950 ل 11100، دجاج الحي 4590، والنرد 12500. بالنسبة للحوم الحمراء اللي هي مواضعة أسعارها، العلوش نقوم من 50 دينار 65 دينار، البقري هابرة 45 دينار 47 دينار، الفيلي 50 دينار، كتلات 47 دينار، الجمانة 32 دينار، الصدرة 38 دينار، الحمر الراس 25 دينار، كرشة مخلط 5 دينارات، كرشة صافي 10 دينارات، مرقاز عادي 25 دينار، مرقاز صافي 40 دينار، كبدة وقلب 45 دينار. بالنسبة للخضر والغذاء اللي هي ما شفناش عليها قبل كبير، خاطر اليوم السوق الأسبوعي تاع المهدي. بالنسبة للطماطم 2700، الفلفل من 2500 3500، البطاطا 2200، البصل دينار و500، القرع الأخضر 2500، قرع بوتازينة دينارين، ولد القمرة من دينار 2800، انجلة 2500، الفول الأخضر 2500، بالنسبة الورقية سوق معدن 600، بسباس 600، الفجل دينار و500، البندلاق الحارة 5 دينارات. بالنسبة للغلاف نمشي للقول مش ماشي اليوم 6500، من 3 دينارات 6500، البيثر اللي معروف به المهدية من 5 دينارات 7 دينارات، العوانة من 4 دينارات حتى 6800، الخوخ زوز أنواع بطبقاية والخوخ العربي من 3 دينارات 7 دينارات، التفاح 5500، البطيخ من دينار ل 1800، الدلاع من 800 ل 1200، والدقلة 11 دينار. هذه الأسعار من السوق البلدي بالمهدية اليوم.
1: تري بيان، دونك اسعار باهيه، خلينا نقولوا فيها حاجات في المتناول. عندنا خونا زاد فرج جربي قال هاني باش نودكم باسعار الاسماك، هكا حب يبارطاجي معنا الاسعار. شورو الابيض ب 5000 وانت تعطيني رايك، سكومبري 12 دينار، المرجان الجويد ب 2000، الغليد ب 8000، شفريت ب 18 دينار، زوز كيلو ب 30 دينار، السردينه فما ب 5000 وفما بزوز دينارات، لوراتا 17 دينار، شو اخر دونك صبار 17000 الصندوق، والغليد بالفين. والله هذه الأسعار اللي بعثينا، ما نعرف شنو رأيك أنت سامي.
0: هو أسعار مناسبة، أسعار مناسبة ومتقاربة تقريبا، فهمتني؟
1: باه أسعار متقاربة، إن شاء الله تونسي يلقى ذالته في اللحم والدجاج والأسماك. أنا نتصور الجمعة هذه تحس الأسماك هي اللي فرضة روحها بقوة، حتى من
0: أكيد هي وخاطر توا، خاطر هي توا وقتها كما نقولوا، خاصة الحوت الأزرق، السردينة ولا الزاردة ولا السكومبي ولا الشورو، وقته فهمتني. وزيد معاها الكريفات اللي شاهي كعيب الكريفات توا رويال وسوم منخفض، هي نجم أربع كعبات يكفيهم باش يعملوا الفطور.
1: دونك احنا من غير ما نسألوك على الفطور عرفناه. من غير ما نسأل قبل ما نخدم معك سايبنا من الفطور تاو الفطور وفهمناه الأسعار. أنت نتفكر سألنا على الكراء في المهدية، وقت قلنا من 70 دينار ل 150 دينار، بديت الأسعار هكا ترتفع شوية، سرتو أنه مواطنينا بالخارج بديت العودة متاع مواطنينا بالخارج، خلينا نقوله صحيح مش النسق متاع جويليا وقوت، لكن

0: بدينا نشوفوا توافد لمواطنينا بالخارج، فهل الأسعار قعدت من 70 ل 150؟
1: بالنسبة للأسعار هيبة أني كود منطقة فهمتني ما نتصورهاش تفوت ل 150 دينار كون شاليه يبدأ شاليه وعلى البحر وكذا، هذيك حاجة أخرى فيه في السين ولا فيه حول مرافق أخرى فهمتني، هذاك يوصل حتى 350 دينار و 500 دينار. أما بالنسبة لل باش تجي في عمارة ولا في يعني كيما نقولوا مركبات مختصة في السكن هذه ما نتصورش تفوت ال 150 دينار اللي داخل.
0: تخي بيان، وكيفاش الريتم تقيمه؟ توا
1: حالياً
0: كملنا البكالوريا والحمد لله، هاي
1: هي بعد انتهاء البكالوريا بدات الحجوزات وبدات تتحرك شوية المهدية، فما الزيارات فما نشوف في بعض الرحلات فما نشوفوا في السياح موجودين فهمني في المهدية، ويعني بدأت تتحرك شوية ونورمالمون هو بعد صدور النتائج البكالوريا
0: يعني الموسم الصيفي
1: الموسم الصيفي
0: إن شاء الله يا ربي بالخير على بلادنا. يعطيك الصحة سامي الهاني، تحياتنا لكل مستمعينا في المهدية في تونس الكل. احنا كيد بورت الأسعار تكون هكا شغلنا الأولى ما نعملو طلة هكا ونشوفو الأجواء دونك ديما مع مراسلينا. شكرا ليك. 10:33 دقيقة القيصر، تفرجت في الانترفيو متاع القيصر يا سومة ولا حكي على المرأة وحكي على الفيديليتي متاعه لزوجته المرحوم هكا ولا وبرشا أحساس ولوك جديد اللوك هذاك مش جديد. سوما اسئلة على كاظم السير تعطيك بالتدقيق من عمناه ولا تري تري بيا. ها باش نسمعوا الغنية جديد، يلا تو سويت على موجات الدنيا وما فيها.

0: إليسا تغني وإحنا نغني ومعكم حتى نص نهار للعشرة وثمانية واربعين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل الكل، من اختار موجات الدنيا وما فيها بشي كامل معنا الصبحية في كابوتشينو بالنت الصبحية زادة. خلينا نرجع للبلاغات، نحكي على أهم النقاط اللي ضمنها البلاغ الصادر على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية البارحة الأربعة. الحقيقة بلاغ مهم جدا، سورتو مع ارتفاع درجات الحرارة، والتوصيات مهمة يقدمها لنا السيد محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. توتسويت على موجات الدنيا ما فيها جهر فيما
1: من عشرة النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف، مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: مشكور جدا سي محمد الربحي اللي يكون حاضر معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها باش نوضحوا لمستمعينا ومستمعاتنا، سورتو مع سلوكيات هكا يمكن نتعودوا بها ما نعرفوش مخاطرها في علاقه بالسلامه الغذائيه ومع ارتفاع درجات الحراره. اليوم في البلاغ نحكيوا على ضروره توفير الحمايه اللازمه من اشعه الشمس المباشره، سورتو للمنتوجات اللي تتعرض للنقل والعرض والتوزيع اللي يكون بيان سور اكسيسيبل للمواطنين، مثلا المال، الجازوز وغيرها. هذا كل شي حكينا عليها سي محمد ربحي باكثر تفاصيل. صباح النور، اهلا وسهلا على الدنيا ما فيها جهر فيم.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين.
0: شكرا لك سي محمد ربحي. دونك تفاصيل البلاغ خلينا نزيد نفهموا اكثر.
2: هو شكرا على الاستضافه. هو ما تعرف احنا بالنسبه لنا الحراره هي مقياس لكل شيء، هو الكاتاليزور في كل ما عنده علاقة بأي ميكانيزم رياكسيونال. تعرف أنت وقت اللي تطلع درجة حرارة هك التعفنات متاع المواد الغذائية تولي سهلة وتتسبب في تسممات غذائية إلى غير ذلك، وهذا كله لأنه فما ممارسات معينة ما نحترموهاش. كيف كيف بالنسبة للماء، الماء احنا نعرف واللي راو الماء هي مادة حساسة، ما هيش مادة ما تتأثرش بمفعول المحيط القريب والمحيط الخارجي لغذلك، هي مادة تتأثر. ودايور وقت اللي تحط أنت دبوزة ماء ولا أي حاجة في مكان فيه مبيدات ولا فيه حاجة تفرز رائحة خايبة ولا كذا، المنتوج الماء هذا يتأثر وتحس فيه الوعد، وبالتالي معناها يتأثر بمفعول خارجي. هذا من حيث ضرورة المحافظة من حيث طريقة الحفظ إلى غيره. ولكن أيضا وقت اللي أنت باش تحط هالمواد ذي في تحت أشعة الشمس معناها في الأربعين وفي الخمسين درجة، بالطبيعة أنت باش تسهل إذا كان فما عمليات متاع تسرب متاع هك المواد البلاستيكية اللي ما تتراش راهو بالعين المجردة، ولكن تنجم تضر بالصحة باعتبار أنها مواد عندها صبغة تراكمية. وإحنا نستهلك ياسر ماء في تونس، ما مياه معلبة، مياه معلبة بصفة عامة نستهلك ياسر ماء، هك علاش بالنسبة لنا نعتبروه مادة ذات استهلاك واسع، وبالتالي إذا كان فما أي إشكال ولو بسيط ينجم يأثر على صحتنا. إحنا صحيح

0: لاحظنا الظاهرة ولات مشكلة. وإذا نكبسوا شوية الفاعلين الاقتصاديين معناه يردوا بالهم ويدخلوا المواد هذه ويحطوها معناه في أماكن محترمة. ولكن إذا معناه تبعد شوية نفس الحكاية رجعنا. كان تذكروا عام الأول احنا صارت العملية متاع البلاغ وصارت المراقبة والعملية
1: المعبأة عشوائيا سيرتو حكيتوا عليها.
0: لا لا لا لا, لا, لا احنا نحكيه توا احنا نحكيه
1: على العمناول.
0: لا عم الأول الزوز عملنا على العشوائي وعملنا حتى على المعلب اللي هو معناها في منظم اللي هو الحقيقة المياه المعلبة راي تخضع لرقابة مشددة على مستوى المصادر. الحقيقة نحن الوحدات متاعنا اللي موجودة في تونس في مستوى عالي جدا فيه رقابة ذاتية فيه تركيز متاع نظم جودة معينة فيه تحاليل يقوموا بها إلى غير ذلك. هذا في إطار المراقبة الذاتية. ولكن أيضا في إطار المراقبة الرسمية الهيئة تقوم على مستوى المصدر تقوم على مستوى العرض تقوم يعني ديما فما تحاليل نقوم بها باش نقيموا الوضعية ونتخذوا الإجراء المناسب في الوقت المناسب. ولكن احنا توا ظاهرة شفناها كثرت بدأت هك العمليات تاع النقل في كماين معناها مباشرة تحت أشعة الشمس نفس الشيء حنوت وإلا بيع بالجملة المحل متاعه ما يستجيبش الكميات المهولة اللي تجي ويخليها تحت أشعة الشمس يخليها للغبار يخليها لمعناها المؤثرات البيئية الخارجية. وهنيا ما هوش ممكن لأنه احنا بالنسبة لنا باش نعتبروها هذه مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون. وأضعف حاجة إن باش نقوموا بها هي يتم الحجز والإتلاف ويتم تحرير محاضر. وتعرف تحرير المحاضر هي فما عقوبات جزائية فيها خطايا فيها عقوبات نجم تمشي للعقوبات سلب الحرية. وهذا من جهة. من جهة أخرى فما زادة العقوبات الإدارية لنجموا قوموا بها في إطار التنبيه في إطار الغلق ولو يكون وقتيا. ولكن احنا بالنسبة لنا هذه فرصة باش نأكدوا أنه راهو المواد هذه راهي مواد حساسة. صحيح احنا أكل المعلبات معنا مواد التعليب كالدبوزة ولا الآنية اللي نحطوا فيها الماء هذيك خاضعة لرقابة الهيئة هي معناها عندها كشهيد متاع السليبريتية كالشهادة الصحية وهذه ما نعطيوها إلا وما تمر هك الدبوزة ولا البلاستيك بظروف مشابهة لهك الظروف متاع التعامل مع المادة في النقل في الحفظ. ولكن احنا بالنسبة لنا الوقاية خير من العلاج. انا احنا المادة هذه يلزمها تكون في اماكن معناها صحية فيها تهوية ما فيهاش رطوبة ما فماش اشعة شمس مباشرة باش نحمي صحة المستهلك. وهذه فرصة زادة باش نقول للمستهلك إذا كان فما ما أنت باش تشري الماء المعلب اشريه من أماكن فيها حد أدنى من احترام الشروط. معناه مش معقول باش واحد يبدأ حاط الماء برا في معناه قدام الحانوت للشهيلي وتجي أنت تشريه تولي مشكلة. دونك هاك علاش بالنسبة لنا احنا يلزم كلنا نتكلموا نفس اللغة. سلامة الأغذية والسلامة الصحية للأغذية هي مسؤولية مشتركة فيها المستهلك فيها الرقابة وفيها مزي الخدمات اللي لازم يقوم بواجبه. واحنا بالمرصاد دي كل ما من شأنه أنه يمس صحة المستهلك
1: إن شاء الله. أكيد أنت جبت على الرقابة. دونك في الرقابة المتنقلة زادة تقوم بدورها. نحن نحكيه على موسم صيفي نعرفوا الاستهلاك يكثر نعرفوا حتى زادة الديناميكية تتبدل. دونك مستعدين سيد محمد الرابح اليوم لنسق هذه المتسارعة إن شاء الله اللي تزامن مع فصل الصيف.
0: احنا ديما مستعدين، ولانه احنا راهو العمل بتاعنا يصير في اطار برامج سنويه، والبرامج السنويه يتم فيها الاخذ بعين الاعتبار هالمواسم. تعرف انت مش كيما فصل الصيف كيما فصل الشتاء، احنا ديما نحكيه على فصل وقت اللي يبدا فصل فيه درجات حراره عاليه، فما امكانيه كبيره باش ثم الظروف تساعد على نمو الميكروبات بصفه عامه، وهذا يخلينا أن نحطوا هك المواد اللي هي قد تمثل خطر نحطوها في أولوياتنا الرقابية. تعرف أنت توا في الصيف خاصة أكل الأماكن بتاع الأكلات السريعة والمطاعم وأكل المثلجات وما تبعها، وكذلك المواد سريعة التعفن احنا هذه تكون عندها أولوية مطلقة في الرقابة. احنا صحيح الرقابة تتم على مستوى الإدارات الجهوية الهيئة من خلال الفرق الجهوية المتقلة، وكذلك عندنا فرق مركزية جو كامل تراب الجمهورية، وكل ما يتم ملاحظة إشكال ما ينجم يأثر على نوعية المادة وبالتالي على صحة المستهلك إلا ويتم اتخاذ الإجراء المناسب لوقت مناسب. وهذه فرصة باش ندعو الناس الكلها باش تتفاعل معنا إذا كان ثم أي ملاحظة أي إشكال ما. عنا رقم أخضر اللي هو 80-106-977.
1: عودنا سي محمد لو تسمح،
0: 80-106-977 هذين نتقبلوا فيه المكالمات، ونقوموا بعمليات الاستقصاء ونقيموا الوضعيات ونقوموا ما يجب أن نقوم به. وبالتالي إن شاء الله إحنا جايين زادة قادمين على فترة نوعا ما إن شاء الله تكون فروحات برشة ولمات عائلية، تعرف فما نجاحات إن شاء الله سيديام نبيام باك، ونعرف اللي ثم لمات وتوزيع المرتبات إلى غير ذلك، وعداد الأكلات على مستوى العائلة إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المواد، نستهلكوا أننا ناخذوا كان المواد الأولية اللي هي صالحة، إذا كان مواد سريعة التعفن نعرفوا نتعاملوا معها في علاقة بالنظافة، في علاقة بغسل اليدين بصفة مستمرة، في علاقة باحترام سلسلة التبريد، وكذلك بعد ما يتم الإعداد الحفظ والتوزيع إلى غير ذلك يجب أن تكون ظروف طيبة، وإن شاء الله يتعدى الصيف بدون تسممات غير تفضل
1: إن شاء الله يا ربي. وأكيد إحنا نتابع كل البلاغات وحتى من خلال هكا نداءات وأصواتكم أنتم وأصوات زادة حتى الأطباء اللي يكونوا حاضرين معنا باش ننبهوا المواطن، لأنه تحالي بالثقافة الصحية هي تكون مشتركة. دونك الرقابة أوكي، ولكن زادة المواطن يعرف مين يشري شنو يختار يرد باله، لأنه كما قلنا الصحة هي أولوية قصوى. شكرا لك سي محمد الريبحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مدنا بتفاصيل البلاغ اللي ترجو تلقاوها ديما على موقعنا jrfm.net. أخبارنا تكون معكم توت سويت، ومتابعتنا مازالت متواصلة في كابوتشينو حتى النص نهار.
2: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام، بمساهمة ماما لينا من جبل برقو تروينا. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيد.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس. الدربالي شدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم. اتفقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات على إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالات الأسفار والوداديات وإرساء إطار مهني ينظم العلاقة بين الطرفين ويضمن جودة الخدمات المقدمة. نفذ اليوم الخميس عدد من بالشهائد العليا المعطلين عن العمل تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة، حيث قالت كريمة العامري وهي معطلة عن العمل في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إن الهدف من وراء هذا التحرك هو تجديد المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي.
1: الوقفة الاحتجاجية اليوم لتجديد المطالبة بتفعيل القانون 18 اللي اصدر بالرائد الرسمي عنده توا 6 شهور، لا خرجت لا أوامر لا منصة. نحن لهنا باش نطلبوا من سيادة الرئيس انه هو شخصيا يتولى تطبيق القانون، خاطر المسؤولين ما همش قاعدين يعملوا في حتى شيء. نحن نتمنى وتفاعل من سيادة الرئيس يعطي الأمر بالانطلاق في انتداب الدفعة الأولى. أصلا الدولة ما زالت ما حددش عدد الفعلي للمعطلين أصحاب الشهيد العليا، أعطاها رقم لكن ياسر مبالغ فيه. الرقم ذاك يشمل لسيد النواب، يشمل الحضائر، يشمل يعني العدد ما هوش هذاك صحيح. هي الدولة لحد الآن ما زلت ما حددتش العدد الصحيح متاع أصحاب الشهيد العليا اللي يشملهم القانون 18. المطلب الأساسي متاعنا هو التشغيل، مطلبنا اجتماعي بحت، ما عناش حتى دخل لا في السياسة لا في حتى شيء آخر. مطلبنا الوحيد هو التشغيل، هو تفعيل القانون 18 والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى باش نتأكدوا اللي الدولة يعني صحيحة، خاطر بالحق فما أزمة ثقة كبيرة ما بين المعطلين أصحاب الشهيد العليا وما بين الدولة. ما عادش عنا ثقة في حتى مسؤول في الدولة، عنا ثقة فقط في السيد الرئيس، طالبين منه تطبيق القانون، طالبين منه أنه هو شخصيا يتولى المتابعة متاع تطبيق القانون.
0: دوليا شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع الظهور الأول للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة خلال جلسة محاكمة إسرائيلية عقدت يوم أمس. ظهر فيها أبو صفية مقيد اليدين والقدمين وبحالة صحية متدهورة بشكل لافت، وظهر أبو صفية عبر اتصال بالفيديو من داخل زنزانته في أول ظهور علني له منذ أكثر من عام. وأكثر ما استوقف رواد الفضاء الرقمية التغير الكبير في ملامح الطبيب أبو صفية، حيث بدت على وجهه كدمات واضحة وعلامات تعذيب مع ظهور آثار على بعض مناطق من ذراعيها. أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة. أعلنت السلطات المالتية عن ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين كانت محملة على متن حاوية قادمة من كوستاريكا في ميناء مالطا كانت تنتظر إعادة شحنها إلى ليبيا. وبتفتيش الحاوية اكتشف الأعوان وجود 113 كيلوغراما من الكوكايين مخبأ داخلها حسب موقع مالطا توداي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: أهلا وسهلا بكم في فلاش المونديال. البداية ببرنامج حفل الافتتاح اليوم في العاصمة

0: من المكسيكيه مكسيكو باش نمدوكم التوقيت بتوقيت تونس. الأربعة فتح ابواب الملعب، الستة ونصف انطلاق حفل الافتتاح، والفنانه شاكيرا والفنان النيجيري بونابو باش يقدموا اغنيه المونديال. السبعة وخمسة دقائق نهاية حفل الافتتاح، السبعة وعشرة دقائق دخول منتخبات المكسيك وجنوب افريقيا للقيام بالحركات الإحمائية، وثمانية متاع الليل توقيت تونس انطلاق المباراة الأولى بين المكسيك وجنوب افريقيا بإدارة طاقم تحكيم برازيلي في غرفة الفار حكم كولومبي. رسميا ثنائي المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزلي ونايف اكراد ما همش باش يشاركوا في المونديال. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي استبعد ثنائي الزلزلي واكراد من قائمه المنتخب، وسبب الاصابه اللي تعرض لها الزلزلي في مباراه النرويج وفات هدف لهدف تلعبت يوم الثلاثاء الفارط. بالنسبه لنايف اكراد مازال يشكو من اصابه تعرض لها مع فريقه الفرنسي مارسيليا، وتم تعويض الثنائي بمهاجم أونجي الفرنسي أمين السباعي ولاعب الفتح السعودي مروان سعدي. برشا نجوم شفناها الموسم هذا في أقوى الدوريات الأوروبية، أقوى المقابلات متعونة بأدائهم، لكن خسارة ما حناش باش نشوفوهم في المونديال هذا مونديال 2026. برشا أسباب، منها الإصابة، منها اختيارات فنية، أبرزهم باش نمدوكم بالقائمة الأهم. حارس منتخب إيطاليا دوناروما بعد فشل إيطاليا في التأهل تميز مع فريق المان سيتي. ماغواير نجم المان يونايتد بسبب اختيارته توخيل فنية، برغم من أنه اللاعب عنده 69 مباراة مع منتخب بلاده، لكن اختيار توخيل أنه ما حبش يناديه لقائمة المنتخب الإنجليزي. النجم البرازيلي ميليتاو بسبب الإصابة يتغيب. النجم البايرن جنابري بسبب الإصابة ما هوش باش نشاهدوه، ما هوش باش يكون موجود في المونديال. أغنى لاعب حاليا في العالم من حيث القيمة التسويقية، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا الجورجي كفارا اللي باش يغيب على المونديال بعد فشل تأهل جورجيا للمونديال. تقريبا هو اللي كان البي اس جي رفع دوري أبطال أوروبا بفضله، هو إضافة لويس سواريز واللاعب البولندي ليفاندوفسكي. المنتخب السعودي خير أنه يواصل تحضيراته في مدينة أوستن الأمريكية لمباراة الأوروغواي، ثم يتحول بعد غدوة السبت لميامي بالمواجهة الأوروغواي السبت القادم لحدش متاع الليل بتوقيت تونس. الموعد وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، الموعد لهذا القادم نصف النهار.
1: فلاش المونديال الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: We'll be right back.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: 11:31 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. نحكيو على طقس الخميس 11 جوان 2026 اللي يتميز بانخفاض درجات حرارة وين تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و36 درجة ببقية المناطق، وتوصل ل 41 درجة بالجنوب الغربي بأقصى الجنوب، زادة مع ظهور الشيلي محليا، هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نحكيو كيف زادة بعد الظهر عليه ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كما قلنا تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. دونك البحر باش يكون شديد الاضطراب في هائج بالشمال، هذاك علاش ردوا بالكم، خليكم ديما مع تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال زادة متابعتنا للطقس دونك اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. احنا بدنا موصلين معاكم الغونديفو كالعادة بالموزيكا بريتم بتاعنا. فقدش نرجع شوية نحكي على غنية سعد المجرد ومحمد هكاك محمد شاكر هكا.

ولي ثم قالت لي خي هما زوز اللي غني زوز اللي غني وديو هذاك ديو وتخلى الترند وخلى الناس تتبع ديو هذايا وتتفاعل معاه سورتو تعام الاول ما بين سعد المجرد وولد فاضل شاكر خلينا نقول ولد فاضل شاكر دونك اللي بوتيتر باش يكون متواجد في تونس اكيد الاخبار الفنيه ديما تلقاوها محين على موقعنا جوهرة FM.net اما توت سويت الموزيكا مع جيبسي كينج اهلا وسهلا ومرحبا في الجميع

0: حكينا نقولكم ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، هكا ولا يا عثمان ايه اللي انا شايفه ده لحد ايش وخمسين دقيقة على وجهة الدنيا وما فيها. حكيم اللي نورمال ما هوش يكون برمج في اطار مهرجان دقة الدولي اللي باش ينطلق نهار 10 جويلة الى غاية 25 من نفس الشهر، دونك اكيد الاسماء والفنانين وكيف كيف زاد حضورهم في مختلف المهرجانات تو تلقاوها معنا في نشرة هكا ثقافية نحكيو فيها على المتابعة لاهم المهرجانات. اما خلينا نمشيو لفقراتنا، فقرات العادة اللي من خلالها يكون الدكتور رياض مرابط حاضر معنا توت سويت في فقرة أصل وفصل، وين باش نمشي والنابل والتفاصيل توت سويت.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: في جورفين في كل مكان، مرحبا بكم. الصوت قاعد يتحسن شوية بالتدريج وإن شاء الله منه آخر أسبوع يرجع صوتي اللي تعرفوه صوت العادي. اليوم باش نرجع إلى مدينة نابل، وفي الحقيقة باش نمشيه باش نحلو مرة أخرى الباب على قيمة الأسماء المحلية وقيمتها التاريخية. ورغم أنه الأسماء المحلية في بدايتها أو كيف نسمعوها من الأول تظهر انسينيفيون ما عندهاش معنى، فما حي في مدينة نابل العتيقة اسمه حي بوغدير. بوغدير بوغدير ممكن تقول فما غدير بحذاه، لا أنت في وسط المدينة، في وسط مدينة العربي، لا محالة قريب من منطقة يفتح حي بوغدير على منطقة كانت تسمى البحاير. نرجع مرة أخرى لمعنى البحاير في المدينة القديمة، ولكن بوغدير حي لا فيه لا غدران ولا غدير ولا أي حزن. وبوغدير هذا حي ملاصق للنواة الأولى للمدينة العتيقة اللي هي حومة الأقصر. أنه كما تعرفوا مدينة نابل في أصلها المدينة الإسلامية، نحكيه قصر محصن عنده ملامح بيزنطية، لصق فيه جامع، وبدأت نواة متاع نابل تسمى قصر نابل، ثم بدأت تتوسع شيئا فشيئا حول القصر هذاك. فما حزام أول متاع أسواق، ولابد أنه كان مصور هذا القصر من الخارج، وفي كل أسوار المدن وفي كل المدن القديمة فما أبواب كبيرة ومعروفة ويدخلوا منها ويخرجوا الناس، ولكن دائما هناك أبواب صغرى لا تستعمل في العادة، في الغالب تبقى مسكرة وصغيرة وخلفية وتسمى باب الغدر. وباب الغدر هذا موجود في المعالم الكبيرة في المدن الكبيرة، كل واحدة يبقى عندها باب غدر أو باب الغدر، يتنطق بالتونسي باب غدر، لأنه هما هذوما الأبواب كما يقولوا توا معناها السيد سكور، يعني أبواب نجدة يخرج منها الناس وهي تكون أبواب سرية ومش معروفة وقليلة الاستعمال. باب غدر وقت اللي مدينة كيما نابل تتعبى بالأندلسيين في القرن السابع عشر، ونعرفوا أنه في اللهجة الأندلسية ديما فمها النزعة للتكسير والتصغير، أنا كل شيء تقال باستعمال الكسرة، بابي وليبيب وغدر نجمه لغدير، بالتالي بو غدير باب غدير بيب غدير هي ما هي إلا تحريف إلى عبارة باب الغدر، لأنه فعلا الحي هذا موجود ما يفصل عن القصر النواة الأصلية ممر ضيق جدا كان في الأسوار القديمة، ونجم يكون هو هذاك مكان باب الغدر. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
0: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر الغانديفو بالنسبة اليوم في كابوتشينو بنت اسو بحياة تاريخ الخميس 11 جوان 2026، الموافق ل 25 ذو الحجة 1447 هجري. وبما أنه إسلام أمانة خلينا نسلم على كل مستمعينا وكل مستمعاتنا اللي يكونوا يتابعوا فينا، نسلم على أمولة وأنيسة العجيمي اللي قدموا تحياتهم للوالدة سيدة العجيمي بمناسبة عيد ميلادها، ويقولوا يا ربي طول في عمرك وتجينا سلامات من الحج إن شاء الله تنور الدويرة على قريب. شنو زيدا نسلموا على أخونا محمود سوغير، نسلموا على أشرف سوغير اللي خوه زدا يحتفل بعيد ميلاده محمد سوغير، يقولوا شاء الله كل عام وانتي حيب ألف ألف خير، أو كفامي سوغير كلها على جغرافيه إن شاء الله ديما الرفقة تكون معاكم طيبة، وهاي زدا سوما فرحت بكم تجموا تحتفلوا بعيد ميلادكم كل يوم في فقرة قوم عيدك اليوم الاثنين حتى لنهاير لحد على 85 990. تحيات لكيب الكل، سعاد العدويني في التنسيق العام، شكرا لك سوسو، تحياتنا جوسة نشتقليلة في الديجيتال، سمية صغير ثم في الإخراج، وهيبة لوسيف كانت معاكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. احنا نقول لكم إن شاء الله غدو يجمعنا بكم الموعد من 10 حتى نص نهار، دي سيلارو دبلكم على رويحكم، تشاو تشاو باي باي.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برق وتروينا.
1: جوهرة اف ام بيبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. جوهرة اف ام
2: بليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. سفارة تونس في لندن تجمع فاعلين اقتصاديين تونسيين وبريطانيين لبحث فرص الاستثمار والتعاون. وقطر ومصر تدينان الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. في تفاصيل أخبارنا، وفي إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز حضور المؤسسات والكفاءات التونسية بالمملكة المتحدة، نظمت سفارة الجمهورية التونسية بلندن أمس لقاء اقتصاديا بمقرها تحت عنوان الدبلوماسية الاقتصادية رافعة للشراكة والاستثمار وتمكين ريادة الأعمال التونسية بالمملكة المتحدة. وشارك في هذا اللقاء كل من المدير العام لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي ورئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع رشيدة جبنون ورئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية جاد مرابط، بالإضافة إلى حضور رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسلم برجب، إلى جانب عدد من رائدات ورواد الأعمال التونسيين المشاركين في فعاليات تيك ويك لندن وممثلين عن الأوساط الاقتصادية والمالية التونسية والبريطانية. هذا وقد مثل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين تونس والمملكة المتحدة ودعم المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال خاصة النسائية والشبابية، فضلا عن توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية. أيضا تم التأكيد على أهمية توظيف آليات الدبلوماسية الاقتصادية لدعم المبادرات الاستثمارية والتجارية التونسية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بما يساهم في دفع المبادلات والشراكات الثنائية. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني مناظرة يوم 10 سبتمبر القادم، مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. ودعت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها الراغبين في المشاركة بهذه المناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهلاتهم في مستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة. من المنتظر أن تحتضن تونس العاصمة يوم 24 من جوان فعاليات تظاهرة وي فرانشيز دايز، وهي تظاهرة تجمع مختلف المتدخلين في منظومة الاستغلال تحت التسمية الأصلية الفرانشيز. وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة علامات تجارية ورواد أعمال وعدد من المستثمرين وشركاء مؤسستيين بهدف استشراف آفاق تطوير هذا القطاع في تونس وفي القارة الإفريقية. ستقام هذه التظاهرة بأحد نزل الضاحية الشمالية، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي نظمت بكل من صفاقس وسوسة. دوليا، أدانت قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. الخارجية القطرية بينت أو أكدت في بيانها ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أيضا جددت الدوحة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها. اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني فيما وصفتها بحالة فجة من التماهي وتبادل الأدوار تستهدف ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة ووأد العمل المقاومة. وقالت الحركة أن اعتقال قوات الاحتلال لمطاردين فلسطينيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة يعكس تنسيقا مباشرا بين الجانبين، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل سلوكا معيبا وغير وطني يتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان. أشرف، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى،
5: عجيل إنرجي قدم لكم أنفسكم.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
7: مرحبا بكم في انفو سبور. 1248 لاعبي باش نشوفوهم في مونديال 2026 ينتمون ل 48 منتخب. أكبر لاعب هو حارس اسكتلندا جوردون 44 سنة، أصغر لاعب لاعب المكسيك مورا 17 سنة، لاعب ممتاز جدا في البطولة المكسيكية عمره 17 سنة. أكثر الأندية تمثيلا في المنتخبات وتقريبا كل مونديال نلقوه هو الأول، مانشستر سيتي الإنجليزي 19 ملاعبي، بايرن ميونخ 18 ملاعبي في المرتبة الثانية، أرسنال والبي اس جي 16 لاعب لكل فريق. أكثر دوري هو الدوري الإنجليزي 154 لاعب، الدوري السعودي زاد في قائمة الخمس الأوائل 47 لاعب. المنتخب الفرنسي أعلى قيمة تسويقية بنحو 4000 مليار تونسي. أكيد نحكيه على أسعار تذاكر حفل الافتتاح اليوم في المكسيك، بطبيعة بعدها مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. تقريبا من متوقع حضور 90,000 متفرج اليوم في ملعب العاصمة المكسيكية مكسيكو. تذاكر الفئة الرابعة 1000 دينار توانسة، الفئة الثالثة 2 ملايين توانسة، الفئة الثانية 4 ملايين توانسة، والفئة الأولى 5 ملايين توانسة. تقارير صحفية فرنسية أكدت أنه تم التوصل لاتفاق رسمي بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الفرنسي بشأن مكافآت الأداء المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات. مثلا مش أخبار ظهرت قدش كل لاعب فرنسي باش يتحصل في صورة الوصول للنهائي أو في صورة أنهم رفعوا كأس العالم وتوجوا بالمونديال. نذكروا أنه لاعبي المنتخب الفرنسي تحصلوا على تقريبا 2 مليارات لكل لاعب بعد الوصول لنهائي مونديال قطر 2022. في تونس في كرة السلة الشباب القيروانية تنتدب الثلاثي وصف الاثنين بعد تجربة في الاتحاد الرياضي المونستيري، أحمد الضيف بعد موسم في الملعب النابلي وجوهر الجوادي بعد عدة مواسم قميص النادي الإفريقي. توزيع المهام داخل المكتب الجامعي لكرة اليد بعد الانتخابات اللي صارت السبت القادم. كريم الهلالي رئيس الجامعة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية للذكور، ليلى الزراع نائبة الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية للإناث، عدنان العويان أمين مال وناطق رسمي، زياد النطاط مدير المنتخب الوطني للأكابر، أحمد المبروك رئيس اللجنة المركزية لفض النزعات. وليد الجزيري كان في تقديم أنفو سبور. الموعد الرياضي القادم بعد شوية ماضي ساعة.
8: عجين إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة

اهلا وسهلا ومرحبا بكم على الدنيا وما فيها جوهرة فيم. خليني نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم متواجدين، توا في الكرهبة، متجهين نحو البحر، ماشيين تعملوا في هذه عومة تبحيرة، كيف كيف زاد كان في الديار وقاعدين حاطين الطويلة توا للفطور. خلينا باش نحكيوا على موضوع مهم جدا اليوم اللي يهم مستمعينا الكل واوفيائنا الكل. خليني نقول لكم اليوم باش نحكيوا على امراض الكلى. كي نحكيوا على امراض الكلى نحكيوا صيف توا جاي الصيف والسخانة كثرت، وإحنا توا باش نردوا بالنا على رواحنا، وكل واحد يبدأ عادة يستفتي وحده ويقول لك يلزمك إترتين ثلاثة إترات مية في النار، واحد يقول لك لا مش لازم تشرب برشا ميرة وعادي برشا، كل واحد وشنو الحديث متاعه. لكن إحنا ديما عنا لدغاس متاعنا إكزاكت اللي هي لدغاس متاعنا اللي هي باش تكون سيونتيفيك بيان سور، باش نحكيو على العلم، نحكيو مع أطباء مختصين في هذا المجال، باش نحكي على كل واحد لازم يرد باله على الكلى متاعه. مش تقول انا لاباس اكهو ما عندي حتى شيء، انا صغير نورمال ما فهم حتى شيء، انا كبير رد بالي برشا. دونك يظهر لي ديما ردوا بالنا على بعضنا الناس الكل. لكن اللي باش نحكيو عليه اليوم هو مهم جدا، زاده باش نحكيو على ثم فئة كبيرة برشا يتبعوا في نظام الطيبات. كي نحكيو نظام الطيبات نحكيو برشا ما يتقال فيه، لكن ما نجموش نحكيو احنا كناس عاديين مناش متابعين المجال الطبي، ما نجم يحكي لك عليه كان أستاذ في الطب ومتخصص في أي مجال سواء في التغذية أو السكري أو الكلى. كما اليوم باش نحكيو مع الدكتورة سندا مرابط شوية أخرى، أستاذة بكلية الطب، أستاذة في الطب بيان سور، وزادة نحكي وهي مختصة طبيبة في أمراض الكلى. باش نحكيو على شنية أمراض الكلى توا خاصة اللي جينا في الصيف، باش نحكيو كيفاش باش نتبعو إذا ثم ناس قاعدة تتبع في نظام الطيبات فين باش يوصلهم، والخطورة اللي تنجم تكون موجودة عليهم على الكلى متاعهم. هذا اللي باش نشوفوه شوية أخرى، زادة باش نشوفوه الوقاية أولا، كيفاش نردوا بينا وكيفاش نعديه وصيف مرتاحين وتكون زادة صحتنا لباس. باش أخليكم مع الموسيقى، لكن قبل هذا نقولها سومية أهلا وسهلا في الأخراج التقني، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. سونتي بلوس بنعود متاحة تجيكم كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعة موسيقى ورجعينا.

0: لكم من جديد على الدنيا وما فيها. دونك نحكيو على جوهرة فام اليوم، نحكيو بطبيعة الحال على نحكيو على نجم نسميه نزيف هنا، شيء متواصل برشا ومقاعد في تزايد والأعداد تتزايد، وقاعد ثم نقاش كبير حول هذا الظاهرة هذه، نجم نقولوها الظاهرة هذه واللي خارج من عند طبيب. هي هذاك علاش اليوم ما نجموش نحكيو احنا بطبيعة الحال، أهل الذكر هما اللي نجموا يصنفون المواضيع هذه كيفاش نحكيو على نظام الطيبات. لكن هذا الكل قبل ما نمشيو نظام الطيبات ونمشيو لشنو أهل العنصر هذايا، مش نحكيو شنية أنواع أمراض الكلاب بالنسبة للصيف. توا درجة الحرارة باش تكون كبيرة برشا، باش تكون سخونة، ثم الناس ما تقولك عادي نخرج ونعوم نقعد من بعد تو نشرب، ساعات مع بيت ما يحبوش يلفون لوغ تواليت كان في ديارهم، دونك يقولكم نقعد ما نشربش الماء بالكل حتى نروح. دونك دكتورة خلينا ساعة نعرفوا أمراض الكلى، هذه دكتورة أمراض الكلى وفما جراحة الكلى والمجاري البولية. دونك أمراض الكلى، الطبيب الكلى هو طبيب أمراض الكلى فقط.
1: سلام مرة أخرى. دونك أمراض الكلى هي اختصاص طبي، ماهوش اختصاص جراحي. دونك طبيب الكلى المختص في طب الكلى يتلهى بكل ما هو قصور كلوي، كل ما هو فشل كلوي، نجم يكون كان الانتفاخ، فما زادا نهتموا بتصفية الدم، بزراعة الكلى، نتبعوا الأمراض هذوما، وبيان سور ديما عندنا خدمة مشتركة مع أطباء المجاري البولية اللي ينجم يكون عنا أمراض تهمنا الزوز مع بعضنا ونعالجوهم مع بعضنا، كيما يكون عنا احنا باغ اكزومبل الحصى الكلى يتلهوا بهم الزوز اختصاصات، الزرع الكلى كيف كيف مع بعضنا نخدموهم. دونك هذا هو الاختصاص. دونك احنا المهمة متاعنا الأساسية كطبيب كلى هي الحفاظ أو الحاجة الوقاية من الأمراض اللي تجم تهم وتمس الكلى. راه ديما نقولها الكلى راهي الغوتونتي على كل شيء، يعني هكي تمرض الكلى تأثر على البدن كامل، وكل ما يمرض البدن يأثر على الكلى، خاطر هما في ريت القلب متاع القلب متاعنا هو القلب، أما يخدم برشا مع الكلى، واحد يوزع والآخر يخرج. دونك الكلوة هي العنصر هام وأساسي يزمنا نستحفظ عليه، وهو راهو عنصر والكلية هي عنا زوز كلى، هما الحقيقة يضحيوا برشا في الحياة متاعنا. صحيح هما نستحقوهم، أما ديما ترسيلهم هما يضحيوا باش المخ يقعد لاباس، باش القلب يقعد لاباس، وأما كمان يزمنا نعاونوهم، نخليوهمش وحدهم، نخليوهمش في المأزق، ما نعرضوهمش للخطر، خاطر ما نجموش نعيشوا بلا بيهم. بيان سور
0: تري بيان. احنا كي نحكيو أمراض الكلى هي متنوعة أنواع فيها
1: أمراض برشا.
0: أعطينا الأنواع أمراض الكلى.
1: هما فما زوز أنواع كبار، المزمنة والحادة.
0: دونك عندنا ما فماش عرضي، سامحني قطعتك، ما فماش مرض كلى عرضي، معناها
1: عرضي هو الحاد.
0: الحاد
1: معناه ما يفوتش المدة نتاعو 3 أشهر.
0: أي؟
1: أقل من 3 أشهر حاد، معناها الفشل الكلوي هذية. احنا سخطول الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي القصور الكلوي الحاد والفشل والقصور الكلوي المزمن.
0: أي؟
1: أقل من 3 أشهر هو حاد، وكان دوم أكثر من 3 أشهر تولي تتعدى للمرحلة المزمنة، وهذيك هو اللي في الأخر بالكل ينجم المريض يستحق لتصفية الكلى. وفي في الزوز معناها لي غران شابيتر هذوما حاد ومزمن، عندنا اسباب مختلفه. في الحاد عندنا اسباب وفي المزمن عندنا اسباب.
0: به اللي يسمع الكو المستمع، وانا كاني بندخل معاك بلو ما نعرف شيء بيان سور. دونك كي نسمع كلمه الحاد يمشي في بالنا اللي هو اخطر من المزمن،
1: هو يلزمنا نفقوا به في ساعة المرضى الحاد، على خاطر كان ما يداويش باش يتعدى للمزمن. كان مرض ولا فشل كلوي حاد ويدوم في الوقت أكثر من 3 أشهر، ما عادش عنا أمل إن نسترجع صحة كاملة متاع وتعافي كامل للكلى.
0: تسمى تتسائل قلت لك كيفاش نفيقوا به إحنا اللي هو ثم مرض حاد.
1: هو الفشل الكلوي والقصور الكلوي يزمنا نقولوها من اللول بالكل إنه أي. مرض صامت مش كيما إيد تكسرت وجعتك، كيما واحد لا يقدر ما عادش يراه يفيق بها. الفشل الكلوي والقصور الكلوي راه مرض صامت ينجم الواحد يتعدى ما يفيقش بيهم، ويفيق بيهم أعراض أخرى تجم تكون بعد ساعات يجيونا مرضى بعثهم لنا طبيب معدة على خاطر يرد تلما فما أوساخ وفما سموم في الدم إنه ما عادش يستحملهم المريض يولي يرد، فما انقطاع البول فما الانتفاخ، فما أعراض تجم تكون ما تفكرش المريض ما يظهرلوش اللي هو مريض بالكلى فورسيمون، معناها هو مرض صامت ينجم في مرحلة متأخرة برشا يعرض للخطر. الإنسان ينجم حتى يدخل في غيبوبة، ولا ينجم حتى يموت من غير ما أعطى حتى أمارة البدن متاعه. فهمت؟ دونك احنا أكثر حاجة هذيك علاش الوقاية هي هامة جدا من باش ما نوصلوش للمرض هذايا اللي كان يتطور وما يتداويش الحال ينجم يوصل للمرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن.
0: نمشيه للدرجات نقوله العمر السن مثلا، هل هذا يقتصر على كبار السن أو يكون جميع الفئات العمرية؟
1: أمراض الكلى تنجم تجي حتى من قبل الولادة، معناها جميع الفئات العمرية تنجم تكون عرضة للأمراض الكلى. يعني نجم البيبا يتولد وهو عنده كلوة مريضة ولا كلوتين مرضى، ولا ينجم يكون عوامل وراثية، ينجم يكون من بعد مكتسب، دونك ما وراثي ولا مكتسب. والأمراض أكثر أمراض تعرض للفشل الكلوي المزمن، نحكي في المزمن، هما أكثر حاجة هي مرض السكري. أول سبب في أمراض الكلى المزمنة هو مرض السكري، والثاني سبب هو ارتفاع ضغط الدم، اللي هما أسباب معناها سخطو الأمراض هما قاتل صامت. نقول لهم احنا قاتل صامت، خاطر واحد يقول لك عندي ارتفاع ضغط الدم يا ما عنده هذيك من بعد مخلفات على برشا اعضاء العينين والقلب والمخ والكلى. طول المده الامراض هذوما المزمنه تؤدي الى تعكرات بالكلى.
0: بالنسبه لنا احنا في الجمهوريه التونسيه التعداد النجم نقولوا لي ستاتستيك تو، هل هي تقول عندكم موعد فوز الخطر اللي العدد برشا فيما يخص مرض الكلى، وإلا جغابل وإلا نجم نجريوها معناها لا سيتواسيون ماهيش كريتيك.
1: كيفاش نعرفوا المؤشرات متاع الأمراض كثيرة ولا لا في أمراض الكلى؟ هي

0: عدد المرضى والعدد اللي تمتعوا بزرع الكلى بالعملية. دونك فما برشا مرضى قاعدين يعانيوا في تصفية الدم. دونك نسمعوا احنا العدد هذايا ونعرفوا انه مرض صامت نعرفوا انه الوقاية هي اهم حاجة باش نديركوا هالشيء ما نوصلوش للتصفية. دونك هذه الحاجة اللي حبيت اني صوتي يوصلها للمستمعين.
1: بيان سور هو عنوان الافادة والاستفادة. هذه سونتي بلس موعدكم معها كما كل نهار خميس ونص نهار الماضي ساعة على جوهرة فام الدنيا وما فيها. دونك اليوم نحكيو مع دكتورة سندا مرابط, نحكيو مع طبيبة مختصة في أمراض الكلى. ردوا بالنا على كلاوينا, ماهيش سهلة, ماشي لعبة راهي. دونك ثم ناس تتسائل توا, ثم شكون اللي أبعث لنا يسأل شنو معناها كرياتيني, شنو معناها يقول لك كيفاش مريض مثلا, انا نحكيو اللي مس مريض السكري مس الكلى, نحكيو على لي شوك اللي تصير, نحكيو لي شوك سيبتيك, نحكيو الميكروب اللي تنجم الميكروبة تتطور, لانفكسيون تتطور وتعمل ميكروبة توصل مع الدم تولي لي شوك سيبتيك هذوما. كيفاش نجمو احنا هالشيء هذايا نوقفوا, سورتو احنا باش نحكيو على ناس لابس عليها ما عندهاش امراض مزمنه وعلى ناس عندها أمراض مزمنة كما السكري اللي هو ديما حقيقة في علاقة هكا مباشرة جدا مع الكلى, وخافوا ديما من الانفكسيون من الالتهابات هذه اللي موجودة اللي تؤدي غالبا كما تكونش متداوية بالكده تؤدي للكوارث.
0: خلينا نرجعوا للي قلناه بكري. قلنا الأمراض الكلى فما الحادة وفما الأمراض المزمنة. في الحادة هما ثلاثة أنواع ولا أربعة أنفات مش نسهلوها على السادة المستمعين. فما القصور الكلوي اللي ناتج عن انسداد في المجاري البولية, هذاك مؤقت دوبا من نرفعوا السدد هذاك الانسداد حجرة ولا ولا لحمة ولا حاجة سادة المجرى, القصور الكلوي يوقف يتوقف. دونك هذا اكثر حاجه يلزمنا نكونوا واعين بها, معها اعراض وجايه دم في البوله, حراره في البوله, فيها اعراض هذيك اكثر حاجه تكون نجم نقولوا عندها اعراض.
1: اي
0: في الحاد مزنا في الحاد بعد ما نقولوا احنا ما فماش انسداد في المجاري البوليه, فما الفشل الكلوي الوظيفي, القصور الكلوي الوظيفي اللي هو ناتج عن نقص من المياه. فتا معناها الفوليوم متاع الماء اللي يمشي يتصفى واللي يغذي الكلوة ينقص, هو وظيفي جوست على خاطر ما فهم ماشي ماء كفاية, هيك علاش الكلوة باش تتعب. والأخرين يتسموا أورغانيك, معناها ماهوش وظيفي. المرض في الكلى وقتها عنا أنواع, فما المشكلة في الكبيبات, فما المشكلة في المجاري الصغيرات اللي بحذا الكبيبات, وفما الانترستيسيون من يقولوه ما بين الكبيبات والشعيبات بيت صغيرات. هذيك حاجة أخرى تستدعى في أكثر الحالات, هي خزعة من الكلوة باش نفهموها شنية. أما أكثر حاجات اللي نجمو ويلزمنا نديركوهم هو المجرى كي يتسد والقصور الكلوي الوظيفي. هذا في الحاد. في المزمن دونك كيما قلنا بكري, الأمراض اللي أول مرض يؤدي للقصور الكلوي هو المرض السكري المزمن القديم, على خاطرك شي باش يصير كيما اليبوسية نقولوا نحن في العروق, العروق الكل متاع لبدنا. دونك السكر يأثر على كل ما هو شرايين الدقاق والخشين, والكلى هي الكبيبات الصغار هكوم هما شرايين صغيرات جويدين برشا, تتأثر مصفات متاع الكلوة تتأثر بالسكر المزمن وتأثر تعطي من اللول نقولوا له نحن البومينا كنت اسمعوا بها للبيمينوغي, ومن بعد تتطور الحالة اللي تولي فشل كلوي. وكل غلظة الدم ارتفاع ضغط الدم هو السبب الثاني هذه دون فاسون ستاتيستيك. ما هما احنا ديما نقسموهم الامراض التي تمس الكبيبات, الامراض اللي تمس الجعيبات الصغيرات, والامراض اللي تمس الشرايين والأوعية الدموية اللي في وسط الكلى.
1: تخيب يا دونك احنا كي نحكي وكم نحكي يظهر لي السادة المستمعين ولي متابعين متاعنا زادة توا ان شاء الله استفيدوا معنا, خاطر نحكيو على موضوع مهم جدا, هو ما يشملش كان البلاد التونسية, احنا نحكيو على الانسان جينيرالمون في الكون هذا الانسان. دونك موقف لواماس بعد شوية نحب نسمع هل المنظمة العالمية للصحة عندها موقف معين من هالتيار الجديد هذا اللي جانا على حين غفلة, نظام الطيبات, معرفتش الحقيقة كيفاش العدد اللي تزايد بطبيعة الحال, وهذا

كل إنسان رأيه يخصه أكيد جدا. لكن احنا اليوم نحب نحكيه للمستمعين تبعينا، نحكيه كيفاش نظام الطيبات هذه مدى خطورته على أمراض الكلى وعلى الكلى حتى كان ماشي مريض. معناها تنجم شوية أخرى عادة. نحب نرتاح يا دكتورة. دونك ما زلنا متواصلين مع دكتورة سندة مرابط المختصة في أمراض الكلى. اليوم خليكم تبعونا على خاطر شوية أخرى باش نحكيو نظام الطيبات وخطورته على الكلى. يلا موسيقى ورجعينا.

0: سونتي بلوس مع احلام غيلان. هذاك جونا سونتي بلوس، هذيك هي الجو نتاعها نهار الخميس من نص نهار الماضي ساعه. اكيد عنواننا ديما الافاده والاستفاده لخيالنا الكل. دونك وصلنا لنظام الطيبات، حبينا نعرفوا دكتوره نظام الطيبات هذايا، هل المنهج هذا اللي خذوه او المنهج اللي صار عليه برشا ناس، واللي برشا ناس من فئات مختلفه، ما تنجمش تقول هذايا مثلا ماهوش عارف ولا ثم عبيد معناها بدان سختان نيفو نحكي، معناها يعني مستوى كبير برشا من الدرجات العلمية نحكي، وأنه مقتنعين بالنظام الطيبات. طبعا احنا هنايا اوني نوتخ، معناتها نحبوا نعرفوا من المكان الصحيح، ولا بيان سور عندكم انتوما ليزابوي نتاعكم سيونتيفيك تنجموا تفسرونا. حكي لنا نظام الطيبات احنا باش ناخذوه ساعه، شنو هو؟
1: راه النظام هذايا يقول اللي اسسوا انه كل شيء يجي من الغذاء، معناها النظام هذايا يربط الامراض اللي ينجم يمرض بها دونك الانسان من الماكله نتاعو، كل شيء يتعدى من المعده. دونك هي حاجه كي تسمعها الحقيقه تجذب المستمع، اي واحد يقول لك صحيح ما اني كي ناكل كل حاجه تقلقني، سختن مو راهي تعطيني مخلفات وامراض. أي وكل أي والنظام هذايا يقول لك معناها يجذب المستمع على النقطه هذيا. دونك فما حاجات تجذب وحاجات صحيحه كي تجي تشوفها، فما فعبيت تتقلق من نوع من الامر من من لي زاليمون من الماكولات باغ اكزومبل، الحليب ينجم يقلق جماعه، لي فيبر برشا ينجم يقلق جماعه. دونك الناس ولات سمعت وعطاتهم الوظن نتاعها، تبقى من بعد الخطر انه حرم الجسم الانسان من حاجات اللي هما بينيفيك برشا باهين للجسم واعطاهم مسموحات. دونك فما الممنوعات اللي هما في حد ذاتهم عنا، معناها كي ربي كي خلق الاغذيه الكل راهو خلقهم لنا للناس الكل، معناها اما بيان سور مش باش ناكلوا هيك الحاجه وكهو، فما تنوع من المأكولات ما نجموش نعملوا ممنوعات ومسموحات.
0: خليني نسألك أنا هوني وأنا مواطنة عادية، أنا لست بدكتورة أو مختصة في الطب، نحب نسألك بلكش كي توا حكينا على الأغذية والتغذية، نحكي لك راهو هذه سؤالات العامة اللي تسأل، هل هي التغذية بلكش على خاطر الزراعات اللي موجودة ثم أكسدة ولا حاجات قاعدين تتزاد فيها دو تيل فاسون تنحي اللي بيان في نتاعها وتعكس ذلك؟
1: هو مشى في بال العباد هكيك انه يحب يحمي المواطن من البيستيسيد مدويات الرش نتاع البقول ولا الفواكه ولا اللي تحب انت، هذاك علاش هو يحمي فيهم. اروغ هو متناقض برشا في كي تجي تشوف في التركيبه نتاع المسموحات والممنوعات، متناقضين برشا. مش هكا هو الباز، هو يقول لك اني نداوي جميع الامراض بالماكله ويلزم توقفوا الادويات نتاعكم، اروغ كو ماهيش حاجه معقوله جمله المخ ما نجمش يقبلها. به يقول لك نمنع بين نسمع كي تقولي نسمع نمنع الخضروات ونمنع الفواكه على خاطر مرشوش عليهم علاش يسمح بالعصائر المعلبه. يقول لك نمنع العظم على خاطر فما هرمونات وفما انتيبيوتيك يعطيوهم للدجاجة والعظم يبدأ كونتاميني. علاش يسمح بالمايونيز؟ المايونيز اللي فيه العظم نجمش يكون هيك هو.
0: خلنا نعطيهم مساحة هكا شوية بتاعت فرهيدة، على الأقل الناس اللي في الكرهة بتوا ولا ماشيين بحروا يسمعونا الحقيقة. الحقيقة دكتورة نقولك على روحي أنا راني وقت اللي وصف لي العظمة ماش ناكل في العظم،
1: يعوفك فيها بالحق
0: كرهت، قال لي راهو هذاك راهو صغير والكل كتكوت تاكل فيه.
1: لا لا مش صحيح، على خاطر ماهوش ملقح، هو اللي باش تاكلها العظمه مازالت ماهيش ملقحه، دونك ما تنجمش انت تكون تاكل فيه. هي
0: فهمت دكتوره وين حبيت نوصلك.
1: نعم فهمتك فهمتك وعاذرتك، اما احنا لهنا باش نصحوا المعلومه.
0: اوكي عثمان، سي عثمان ياكل فيه ولد القمره، قال لك بطلت العظم راني.
1: ارى ولد القمره هو اللي هو الفقوس بالنسبه لي، الخيار ما يلزمكش تاكله، هو صحيح فيه خطر وقتاش وقت يبدا مر أنتي عثمان وقت اللي يبدا فيه المراره هي مواد سامه، ماده سامه في وسط الود القمره ولا احنا نقولوا له الفقوس واللي هو اللي يقول عليه الخيار، كيبدا سام كيبدا كيبدا مر هيك. علاش الفقوس كيبدا مر ما يزمناش ناكلوه، احنا بدا مر كله، اما كيبدا عادي تبدا كميه ضئيله جدا من ماده سامه ما عندهاش خطر على على الصحه.
0: ثم شويه
1: ثم شويه ضئيله جدا ما تضر الجمله،
0: هو لازم من كل شيء الحقيقه. اي من كمان نكملش نقاطعك، تفضل دكتوره كمل لنا توا نظام الطيبات وقت اللي يكون شنو هو دوره على امراه على الكلى. الكلى
1: الحاجه اللي فريمون أفزعتني بالحق في النظام هذية إنه يقول ما حاشتناش بالماء، إنه البدن مستحق الرشفات من الماء. رشفات من الماء أي ربي سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي في كتابه الكريم. 70% من جسم الإنسان هو مكون من ماء. الماء هو عنصر هام للحياة. الخلايا متاعنا حاشتهم بالماء لجميع الوظائف الحيوية متاعها. ما نجموش نستغنوا على الماء. دونك الماء هذا أساسي للبدن كامل، الكائنات الكل، وللكلى هو عنصر هام جدا جدا جدا. باش الكليه تجم تنظف وتنقي السموم حاشتها باش تكون راويه بالماء. هذايا نقص الخطر اللي فريمون نزلت عليه وقت اللي سمعت بالهدره هذه، باسكو حاجه خطيره برشا انه يقول لك ما يزمكش تشرب الماء، وما تشرب الماء انه في
0: بكميات محدودة وقت اللي تعطش.
1: لا وقت اللي تعطش أروحك هو طرف العطش سيان سينيال دالارم، راهو بدن يقول لك راك سيئ كما تعطينيش نشرب نموت. ويقول لك بالعكس ليه مادام فما هو راهو فما تركيز تاع ماء وأملاح معدنية يزن فما اون كونسنتراسيون عاديه، مادام البدن قال لك راني عطشت راهو معناها الخليه الداخل متاع الخليه شايح، معنى وصلنا للشياح متاع الخلية الدخلانية متاعنا.
0: صعيبة برشا
1: دونك حاجة خطيرة انه يقول لك ما تشرب كان كي تعطش، يقول لك ما تاكل كان كي تجوع، نجم نجي معاك باش ما نسمنوش، اما ما تشرب كان كي تعطش هذه حاجة خطيرة. الوغ البدن متاع الانسان العادي حاجته بكل كيلوغرام ب 30 مليلتر من الماء يوميا. باغ اكزومبل كان انت توزن 70 كيلو حاجتك انفيرون زوزي تراتو
0: تمشيش تزيد التسعه تمشيش تزيد عليها التسعه تولي 79 لعبيت تعرفني قد ايه نوزن.
1: لا ابو بخير يقول لا والله ما قصدتكش انت بالذات، ما نقصد الانسان
0: لازم المراوحه يا دكتوره شويه نفس شويه ضحكه.
1: دونك حسب الميزان ديما عندنا كميه ماء بانتظام نشربوها.
0: دونك على كل 3 كيلو
1: على كل كيلو حاشتنا 30 مليلتر للإنسان العادي.
0: العادي وكي يبدأ مش عادي يبدأ مريض كلى
1: صحيتك فما أمراض أنه نقولوا معاهم ما يزمو يرجع للطبيب متاعه.
0: أكيد
1: فما أمراض كلى اللي حاشتها بالماء.
0: أي
1: ونقول لك الدواء متاعها هو مياء. باغ اكزومبل المريضة اللي يربي في الحجر اللي مولود يربي في الحجر ما يلزمش ينقطع على شربين الماء جملة، نقولوا له احنا ما تصومش جملة المريض هذاك عندوش الحق حتى يصوم. علاش؟ خاطر كي يصوم التراكمات نتاع الكريستو هذوكم تكثر، الماء كمية الماء تنقص والتراكمات تكثر ويربي الحجر
0: يربي أكثر.
1: اللي عنده أكياس من في كلاوي زادة يزمو يشرب القدا ماء وبصفة منتظمة على طول النهار وحتى في الليل.
0: واللي عنده كيست في الكلاوي الحقيقة حتى في الماكلة يزمو يعرف ايش ياكل. يظهر لي دكتور
1: فما زادة. أنواع فما مرضى يلزمهم الماء هكا دواهم.
0: أي
1: فما أمراض في الأجعاب تشيح الكلوة هي بيدها الكلوة من غير ما هي تحب مالغريال تخرج الماء والملح، نقولوا احنا بيرت اوبليغاتوار دو اي دو سوديوم دونك لازمنا نعوضوا لها. هذاك نوع من الامراض اللي هما سورتو يمسوا الاجعاب. فما الامراض اللي تمس توا الكبيبات هذوما اكثر الوقت كي تمرض تخرج للبومين، نقولوا له البومينا
0: الكبيبات هذوما
1: اللي صافيو الدم اللي صافيو المصفات الطبيعيه
0: اللي اسمهم بالفرونسي مثالش
1: غلوميرول لي غلوميرول الكبيبات هذوما كي يمرضوا يوليو يخرجوا للبومين، وبالعكس بارادوكسالمون المريض يتنفخ.
0: ايوه
1: على خاطر الكلوه تقول معناها للبومين تخرج من الكبيبه هو نورمالمون حاجز الكبيبه هي حاجز الخروج البروتيدات الالبومين
0: وي
1: اما هي ما تاديش تمرض دونك ما ما تخلي الالبومين تخرج تتسرب في المجرى المجرى منهم الجعيبات الصغيرات يولي وقتها بالعكس يشدوا الماء والملح والانسان يتنفخ وقتها ننصحوا المريض باش ما يشربش الماء نحددوا له كمية الماء بالنسبة للراشد الأدولت نقولوا له 500 مليلتر في النهار والصغير الخطر الصغير حاجته بأكثر ماء نقولوا له 750 مليلتر في النهار وما يأكلش معاه الملح على خاطر يمشيوا مع بعضهم سافا دو بير الملح والماء يمشيوا مع بعضهم يتنفخ الإنسان كيبدا يأكل برشا ماء يشرب برشا ماء ويأكل بالملح هذوكم دونك نوع آخر اللي ما يلزمناش نشربوا الماء وما ناكلوش بالملح ريت معناها فما مفارقات فما الكلمة كي يقول لك الماء ما قلت لي انت مصدر الحياه والكل وحشتها بالماء ما يزمني نشرب مش ديما في الحالات الكل ماهيش صالحه المعلومه هذه الامراض يفرقوا ديما ترجع للطبيب نتاعك والمريض في الاخر يولي يفهم روحه
0: اي بيان
1: يفهم يقول اني منفوخ ما نشربش الماء واللي يعرف روحه وما شربش يشرب الماء دونك احنا نفهموهم الحقيقه ونوعيوهم مرضتنا هذه حاجه بيان سور لازمها تكون
0: موجود.
1: في في في صلب الدواء ليدوكاسيون نتاع المريض
0: تري بيان دونك خلينا نقولوا شنو اللي خليك يا دكتوره انت ابار انه قناعاتك بطبيعه الطبيه الصحيه اكيد هذه جدا ولا نقاش فيه شو اللي خليك انت تزيد تتوجع اكثر وتخاف تدوينه صارت على الفيسبوك محتواها دكتوره محتواها
1: تدوينه خطيره نراها ان يعني المحتوى نتاعها خطير برشا انه فما مواطنه في
0: جروب معين
1: يتبع الغذاء هذايا والنظام هذايا تتسائل وتقول عندي قريبتي عندها تصفي اكثر من 30 سنه وتعاني من التصفيه فماش امكانيه انها باتباع النظام هذايا
0: نظام الطيبات
1: بالنظام الطيبات تبرا وتولي تصح
0: معناها تنحي ال
1: وصارت
0: تصفيه
1: لا وصارت فما مرضى وقفوا التصفيه على اساس كي تبعوا الحميه هذيا والغذاء والنظام هذيا يقول لك هو يقش يقول لك النظام هذايا ما تاخوش دويات وما ما تعملش هو بيدو الطبيب اش قال اللي بدع النظام هذا قال اني كان نوصل للتصفيه ما نصفيش حتى ونصوم وكي نصوم نبره روك كثير برشا صيام بالنسبه للمريض اللي يصافي نجم السموم تتراكم ماهوش حل الصيام ماهوش باش يداوي الكلوه كلوه ميتة عندها 30 سنه ما تصافيش تتصور انت راهو الكلوه كي ما تصافيش
0: راهي كلوه
1: راهي كلوه صغيره بالكل ما عادش تخدم لا يحيي الميت الا الرميم الا ربي سبحانه وتعالى. معناها كلوه ماتت تتوقع انك كي تاكل السكر كيما يقول هو ولا كيف تاكل العصائر باش تحييها ولا كي تاكل الرز باش تحييها ولا كي ما تاكلش العظام باش تحييها ولا كي ما تاكلش الدواجن باش تحييها حوايج من وراء العقل معناها الانسان اللي بعقله واللي نجم يفهمها مانيش نتهم في حتى حد انه ماهوش بعقله ما ديما نعذر المواطن يقول لك ما يحس الجمره كان اللي يحفظ عليها
0: على خاطر هو العبد يتعب يا دكتوره
1: نفهم ونعذر اما هنا لهنا جوستمون الغول نتاعنا رانا باش نوعيهم نقولوا لهم ردوا بالكم راهو كان وصلنا للتصفيه المزمنه سورتو سنوات ما تصيره ولا ورجوع الى الماء الى الوراء في الحاد نقول لك نسمعك في المرضى الحاد ونجموا نسحقوا للتصفيه مؤقتا نرجعوا الكلوه ترجع اما زاده مش بالنظام
0: اي
1: مش
0: لا ثم مراجع صحيه اخرى
1: صحيتك اما مش تقول لي مريض يصفي في الكلى وديبوندون وما يطيرش الماء بالكل وما تخرجلوش السموم من البوله تقول لي باش نوقف على خاطر باش ناكل الروز ولا باش نقطع العظام هذه حاجه ابسورد على الاخر وما يلزمناش نمشيو في المجرى الخطير هذايا
0: شنو رايك الدكتوره احنا كي نحكيو كي من هكا دونك اذا كان وصلنا مع نظام الطيبات ومع الدكتور عملنا 2 مليون على الفيسبوك باش فيسبوك ولا متابعينه على الفيسبوك بزوز ملايين لو قلنا 1000 ل 2 ل 3 وتعديت مراحل الدول العربيه راح فاتت الدول العربيه ترجمت بيان سور عندك الاي اي وعندك الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي دونك ديما يوصل المعلومه خليني نقول كيف شنو دوركم انتم دكتوره تو
1: في مصر ديجا في المغرب في السعودية وزارة الصحة أخرجوا بلاغ وحذروا العباد من اتباع النظام هذية. في تونس ما سمعتش أنه وزارة الصحة سيمانيفستيمي، فما صاروا حصص تلفزية، صاروا إذاعية، فما تدوينات على الفيسبوك. طب قاعدين نحاول ورانا باش نوعيه، وهذا ما يمنعناش أننا نتعرضوا للسب وللشتمة. دونك ناس يقولون أنكم تحبونا نقعدوا مرضى، انكم تحبونا تقعد باش تقعدوا تداويو فينا،
0: باش لي لابوغاتوار يبيعوا الدويات، وباش
1: يبيعوا الدويات. هذا شنو رويج اليه،
0: باش الطبيب الخاص ديما عنده فيزيتا ديما.
1: هذا حاجه توجع هي الحقيقه. اما ما يسالش نقعدوا نحنا ديما. الواجب نتاعنا هو واجب ان نتكلموا، ان نوعيوا، ان نقول لكم رد بالكم على بدنكم، رد بالكم على استحفظوا، ما تتبعوش اي نظام راهو اللي يخدم معناها عقله حتى بحاجه بديهيه، راهي حاجة واضحة أنه راهو خطير، أنه خطير. نبدأ أني بالكلى من حكم اختصاصي، ما كي تجي تشوف أنه بار اكزومبل يقول لك وقف الأنسولين، والطبيب المريض السكري وقف الأنسولين وكل برشا سكر، راهو هذيك أدويك، حاجة خطيرة. بون هو المنطلق نتاعو مغري، كيما ديما نقول لك راهو المنطلق نتاعو ديما مغري. شو يقول لك؟ يقول لك السكر هو اللي خدم البدن،
0: وين نحب الحاجه
1: تخدم البدن. دونك قد ما تاكل سكر قد ما باهي لي. الوغ الكلام هذايا يجلبك خاطر انت فيه شيء من الصحه، على خاطر هو السكر صحيح يعطي الطاقه للبدن، اما مش السكر كل. كان جاي يقول الجلوكوز هو الحاجه الهامه اللي تاكلها، نسمعك. خاطر الجلوكوز صحيح هو السكر البسيط اللي يدخل للخلايا واللي هو يعطيها الطاقه. الطاقه راهو ما ناكلوش احنا الجلوكوز ديريكتومون. السكر اللي ناكلوه هو ساكاروز، ما فيش الجلوكوز، فيه الجلوكوز وفيه الفريكتوز، والفريكتوز هذايا يتحول صحيح الجلوكوز، اما يتحول زاده الشحوم في الكبد، ويتحول الجلوكوجين يتخزن، فهمت؟ دونك السكر ماهوش البسيط، احنا مش باش ناكلو طول السكر اللي يحكي عليه هو الجلوكوز. راهو كيقول لك السكريات اللي ناكلوهم نتناولوهم حاجه خطيره برشا، كلام خطير. انه يقول لك تنجم تاكل 15 مغرفه سكر في النهار، وسختو كان مريض عنده مرض السكري، حاجه خطيره.
0: معناها
1: نردو بالنا كي نسمعوه، راهو كيما قلت لكم راهو ينجم يمسك يجلبك من حقيقة صغيرة علمية، أما في الأخر راهي تضر.
0: ردوا بين على رويحنا، على خاطر معناتها نحكي أنا ديما الحقيقة نأمن بالطبيب، نأمن بقرايته، نأمن بالعلم اللي عنده. دونك خاطر ممكن ياسر زاد يجينا من كوتي آخر، يجينا باستشهاد من القرآن، يجي يعطيك آيات يستشهد بها، يقول لك الإنسان احنا تعرف اللي احنا مع ديننا من معناها ما نتناقشوش أصل، وما نحبوش نناقشوا، تقولش نخاف. دونك يقولها هو ولا يقولها شيخ في الدين، يؤكد على شنو الطيبات ويحكي على ايات من القران. دونك احنا بطبيعتنا ننساقوا راه دكتور، نحبوا نعذروا شويه الناس، هذاك علاش بشويه نوصلوا المعلومه.
1: هيك اش قلنا ديما هو الحاجه اللي جلبت المستمعين والعباد، انه يبدا منطلق علمي من الاول يبدا صحيح، اما من بعد يبدا خطير. وانه يبدا ديما الركيزه نتاعو يعرف كيف يجي جلبك، الركيزه هي دينية ويستشهد بالقرآن، أما اسكو يقول فيه يقعد كيفاش يقولوها معناها الآية هذيك قاعد يفسر فيها صحيحة ولا لا؟ لا، ماهوش قاعد يفسر فيها بطريقة صحيحة. دونك كان يقول لك العدس والبقول وكل ذوكم، نو مش صحيح الكلام هذاك. ربي كي خلق لنا رانا، ربي كي عطانا كل شيء، عطانا الخيرات هذوكم باش باش كيش يقولوها
0: باش احنا نتمتعوا بهم وفيهم فوائد.
1: اكزاكتومون،
0: سبحان ربي، معناتها في الكون ما خلقش حتى شيء باغازاغ، كل شيء له حكمه، كل شيء عنده وظيفته موجود. دونك شنو اللي لازمنا دكتوره توا ردوا بالنا عليه، ابار نظام الطيبات اللي حكيت لنا عليه توا سيادتك، نحكيو في المطلق توا سيف وسخانه، كيفاش ردوا بالنا على رواحنا، نحكيو على الانسان العادي ثم المريض اللي عنده مرض مزمن، مرض الكلى.
1: دكا الوغ توا كما قلت انت، توا طقس حار، وحنا قلنا الماء هو مصدر الحياه، وقلنا انه اكثر حاجه في القصور الكلوي الحاد هي اما سد في المجرى ولا القصور الكلوي الوظيفي الحاد. دونك حاجة شفنا بالماء بزيادة في فصل الصيف. فما فئات من عمرية اللي هي معرضة أكثر للقصور الكلوي الحاد الوظيفي, هما لزاج إكستخيم الإنسان الكبير في العمر كبار السن
0: من
1: 65 سنة من 65 والصغار في السن. كبير في السن بصفة فيزيولوجية وطبيعية تنقص حاسة العطش عنده, دونك هو معرض أكثر باش يشيح للجفاف, دونك يلزمنا ما ننساوش. حتى عندك أبوك والدك كبير ما يسالش تذكره وتقول له دبوستك شربتهاش اليوم بشوية بشوية, راهو مش بالياتاش
0: ودبوزة صغيرة نعطيه
1: زيادة, نبدأ بالكيس بالكيس بصفة منتظمة منتظمة. الانتظام هو هامة. الصغير صغير في العمر نردو بالنا عليه, لخاطرك شي ما يستحملش الشياح, يفقد برشا سوائل فيسع, ويلزمنا تتصور انت النظام هذا يقول لك ابارتير دو 3 موا تتبعوا الحميه هذه, تتصور انت تحرم صغيرك عمره 3 شهور من الماء, حاجه خطيره
0: برشا,
1: حاجه خطيره حاجه خطيره برشا
0: برشا.
1: دونك هو معرض برشا للشياح. هذوما الفئات العمريه اللي زدنا نردوا بالنا عليهم في شربين الماء. عندنا زاده العباد اللي عندهم امراض مزمنه كيما مرض السكري وكيما ارتفاع ضغط الدم وعندنا زاده امراض القلب. هذوما يلزمنا نردوا بالنا, علاش؟ خاطر مرض السكري السكر كي يطلع في الدم وين باش يمشي؟ باش يخرج في البولة. كي يخرج في البولة يخرج معها الماء, دونك يعرض الإنسان المريض للشياح, دونك يزمو يعوض المريض بالسكري, يزمو يشرب القدامة. الغلظة الدم زادا كيف كيف, سورتوك أمراض القلب والدم ينجموا يكونوا ياخذوا في دويات ما تحبش الشياح
0: بالضبط,
1: سورتو هيك الدويات اللي تضر البول لي ديوريتيك. فما انواع اخرين نقولوهم لي بلوكور دو سيستيم رينين انجوتون سينالدوستيرون, هاو نعطيك معناها اكزامبل بوتيتر كيما الكابتوبريل. فما دويات اللي ما يحبوش الشياح من الماء, دونك هذوما يلزمنا نشربوا معاهم الماء, نستحفظوا عليهم. هذوما الفئات هذوما متاع الأمراض. وزيدا فما فئات متاع ناس عاديين ما همشي مرضى أما معرضين للأشعة الشمس, يخدموا في السخانة ولا الرياضيين, الرياضيين يفقدوا ياسر إدليترات من الماء في الممارسات
0: وخيال. أي دو عدا الكوب دي موند على الأبواب
1: ومن توم الملاعبين فرحة تاهم يشربوا الماء, ريتهم قداش يبدأوا مبلولين المراول متاهم بالعرق. دونك يلزمنا الماء مصدر الحياة, ويلزمنا نعوضوها كي نقصوا منه.
0: يعطيك الصحة دكتورة. دونك خليني نقول زاد وخيالنا أعوان البلدية زاد اللي والناس اللي هم منهم للشمس ردوا بالنا عليهم, مساش كي نتعداو نمدوا لهم بيب زمان هكا ما تدوش بارده برشا زاده, خافوا عليهم وما فيها باس, راهو هكا نهزوا بعضنا وبقدر ربي ديما تقعد تونس لاباس. مشكوره برشا دكتوره سندا,
1: مشكوره انت يا خالي وصلت لي صوتي باش نوعي الساده المستمعين, بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة دكتورة, ميرسي بوكو. دونك كانت معنا دكتورة سندا برابط الأستاذة الجامعية وأستاذة في الطب ومختصة في أمراض الكلى. نقول لكم أنا أحلام غيلان, إن شاء الله نهاركم طيب, تكملوا أمسية طيبة. خليني نقولها أنا زادة سمية صغير, شكرا على الإخراج, نحبكم برشا الناس الكل, يلا باي باي, وقدموا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
2: تحب روحك الفاز, تحب تفهم العلة وبنت العلة, تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة, تحب تسمع وتسمع صوتك, اسمع جوهر FM, جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر FM
3: بوبليسيتي. نحبكم فايقين, وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين, مع اللوفر جيجا كلام بتاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك, ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
5: جوهرة FM
6: بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف

0: الجهوي باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة على جملة من الأنشطة، من بينها نشاط جمع النفايات البلاستيكية بميناء سوسة. تحدث عن التفاصيل في تصريح جارة فام رئيس جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة خالد عيسى.
1: اليوم الوطني للبيئة بشراكة مع الولاية سوسة وبلدية سوسة قمنا بالتظاهر هذه لتحسيس وتوعية المشاكل الموجودة خاصة في نوعية النفايات والبلاستيك اللي هو يقضي على كل ما هو بيوديفرسيتي في البحر وفي البر. قمنا بورشات للصغار وعملية تنظيف البورت مدينة سوسة بالغواصين مع كلوب غواصة مع كلوب نوتيك دو سوسة. البورت هذايا بالتصاور وبالفيديو اللي قمنا بهم لا حياة موجودة حاليا على البيوديفرسيتي موجوده في وسط البرد لكثافه الاوساخ خاصه من نوع الزيوت والعجالي الموجودين. دونك قمنا بازاله 2 طن من النفايات البلاستيكيه والدراجات، خاصه تقينا الدراجات من مرميه في البرد، وكل عام نقوم بتمشيط المنطقه هذه بالاعانه مع المكتب الجهوي بسوسه. نقوم بدورات زاده رسكله النفايات البلاستيكيه واعطاها نفس جديد، نفس ارتستيكي جميل. دونك هذه عمليه رسكله للنفايات البلاستيكيه الموجوده، ونقوم كل عام بهالورشات هذوما لتحسيس بانه البلاستيك هذا لو اكلنا لا هو تو في الاحصائيات الاخيره كل كيلومتر نتاع شط الشطوط نتاع تونس فيه 10 كيلوغرامات من البلاستيك، ونقولوا بانه الليتورال نتاع سوسه هو انظف من ولايات اخرين، على خاطر نقوم دوريا مع المجتمع المدني مع الكشافه مع الكلوب نوتيك نقوم بدورات تحسيسيه.
0: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة وفق قرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية نشر بالرائد الرسمي. ووفق نص القرار تفتح المناظرة يوم 23 جويلية القادم والأيام الموالية، تهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف قصد دعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري وحفظ الذاكرة المؤسساتية. في أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية عدم التراجع أمام الضغوط وعلى الأعداء، إدراك أنه لا تسوية لشؤون المنطقة بالحروب، كما أنه لا خيار أمام أعداء طهران سوى قبول وقف إطلاق النار وإنهاء الإجراءات العدائية بكل الجبهات. ختاما، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكيان لم يشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الاحتلال في العمليات الأخيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 فلاش المونديال.
3: نواصل معكم في آخر أخبار المونديال. رسميا منتخب هايتي قرر تغيير قميص اللاعبين في مقابلات المونديال بطلب من الفيفا. الحكاية كبيرة شوية، السبب أنه التصميم الأول اللي جي به للمنتخب هايتي الولايات المتحدة الأمريكية يحمل دلالات لمشاهد حربية. المعركة دارت سنة 1803، وهذا ما يتعارض مع لوائح الفيفا. بعد أخذ وثم مراسلات بين الفيفا ومنتخب هايتي، قرر أنه يغير قميص المنتخب بلاده هايتي من اللون الأزرق إلى اللون الأبيض، وما عادش فما كل مشاهد متاع الصورة الحربية ما عادش موجودة على قميص منتخب هايتي. بسبب ارتفاع أسعار السفر للولايات المتحدة الأمريكية، ملاعبية ألمانيا قرروا التكفل بسفر 600 شخص لحضور مقابلة المنتخب الألماني الأخيرة في الدور الأول للمونديال ضد الإكوادور، لأنهم الاقتراح هذايا ما نجموش.

0: يلعب اخر الاسبوع هذا منتخب المانيا، تكفل ب 600 شخص من نجم يجيو، كان في الجوله الثالثه من الدور الاول ضد منتخب الاكوادور. قناة البيسبور المفتوحة باش تنقل مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب افريقيا مجانا، مباراة عن نيلسات، مباراة تنطلق الليلة 8 بتوقيت تونس. رسميا ثنائي المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي ونايف اكراد ما همش باش يشاركوا في المونديال. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي استبعد الثنائي الزلزولي واكراد من قائمه المنتخب، هما تنقلوا مع المنتخب للولايات المتحده الامريكيه، لكن الاصابه تعرض لها الزلزولي في مباراه النرويج الاحد القادم اللي فات هدف لهدف خلت الاطار الطبي انه ياكد انه الزلزولي ما نجمش يواصل، وراح تقريبا بشهر للزلزولي بسبب الاصابه في مباراه النرويج لحد الفارض. بالنسبه لنايف اكراد مازال يشكو من اصابه تعرض لها مع فريقه مارسيليا، ما نجمش يكمل التمارين تقريبا يومين، ما نجمش يكمل التمرين مع المنتخب المغربي، وتم تعويض ثنائي بمهاجم اونجيل الفرنسي امين السباعي ولاعب الفتح السعودي متوسط الميدان الفتح السعودي مروان سعدي. والجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال، الموعد الرياضي القادم في جوهر سبور ماضي ساعتين.
1: فلاش المونديال، نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في

City Watch, la maison des montres originale. من الاثنين للخميس من بابي ساعة لبابي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي الخميس 11 جوان 2026، سعيد بتجديد هذا اللقاء معكم في المحقق بلوس. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. المحقق بلوس هو موعد زوز من القضايا والقصص والتحقيقات اللي نقترح عليكم يوميا، تكتشفوا تفاصيلها وكواليسها ونتعلموا عبرة منها. ومن هذه القضايا اللي نقترح عليكم اليوم، تشنهزكم الحاجة جريمة تولدت من الوهم، أخطر الجرائم ربما يقول القائل، وتشوفوا هذه الجريمة تتولد من الوهم. الوهم وقت الإنسان يسلم عقله للخرافة، يولي يصدق حاجات غريبة عجيبة، يولي يصدق اللي لا يقبله لا عقل ولا دين. عنوان هذه الحلقة اللي نبدأ بها في هذا اللقاء، وهم لا يقبله عقل ولا دين. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقات من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم باش تهزنا للجزائر وتحديدا ولاية تيارت، ولاية تقع في الشمال الغربي الجزائري، وإن شاء الله راهو نطقي لها صحيح. احنا بالضبط في مدينة اسمها عين كرمس، وباش ترجع بينا أحداث القضية نهار 27 نوفمبر 2025. نهار بدايته كانت طبيعية بل روتينية كغيره من أيام الأسبوع، لكن مش يحمل في ساعات القادمة مفاجآت كبيرة لمتساكني إحدى الأحياء في هذه المدينة. مع قرابة 9:30 متاع الصباح، صوت عياط قوي يملأ الحومة بالكامل، وصوت يمشي ويزيد، يتخلط الصياح بالبكاء بالتوسلات بطلب النجدة. الناس يفزعوا على هذا الصوت، اللي خرج من داره واللي خرج من حانوته واللي كان في الطريق وبدل ثنيته ومشاوا في اتجاه الصوت اللي يسمعوا فيه، وإذا بيهم يلقوا رواحهم قدام دار في الحومة. البعض منهم يعرفها بالباهي الدار هذه، والسيدة اللي قاعدة تصيح زادة يعرفها بالباهي، هذه الحاجة كريمة. حاجة كريمة كانت تقولهم اجريوا لي ولدي عز الدين، عز الدين راهو في القاعة راهو كله دم. موجودين الكل توافدوا سريعا لدار الحاجة، وإذا بيهم يتفاجئوا بهول المشهد اللي قدامهم. عز الدين فعلا مرمي على القاعة كله دم، يظهر أنه متعرض لطعنات عديدة. مجموعة من الجيران قربوا منه وحاولوا يفيقوه يسعفوه، لكنه كان فاقد للوعي، بل هو في الحقيقة كان متوفي. سريعا تم إبلاغ الإسعاف لدقائق وكانوا على عين المكان. نقل عز الدين على جناح السرعة الأقرب مستشفى في المدينة، وغادي سيتم الإعلان رسميا على وفاته، وفاة نتيجة تعرضه لما يقارب 5 طعنات، كلها كانت في منطقة الصدر. إدارة المستشفى بطبيعة باش تقوم بإبلاغ الأمن، بما أنه واضح أنه عز الدين تقتل. الأمن فور تلقيه البلاغ توجه للمستشفى وانطلقت الأبحاث باش يتم استجواب الحاجة كريمة. الحاجة اللي كانت في حالة نفسية صعيبة برشا، ما نجمتش تقف من البكاء، كانت مش مستوعبة اللي صاير لها ولدها اللي كان يدور قدامها تلقاه ميت بين يديها. المحقين حاولوا يهديوها، طلبوا منها أنها تمشي معاهم الساعة المركز باش يسمعوها كما ينبغي، وذاك فعلا اللي صار. في مركز الأمن الحاجة كريمة كانت قاعدة رفقة أحد المحقين وديت تحكي ولم تنقطع البكاء. قالت لي هي خرجت تقضي البرة، خليت ولدها عز الدين ما زال راقد في الدار. قالت خرجت كما العادة، لكن تفاجأت أول ما وصلت كي لقيته مرمي في الكلوار ودمه سايح، حاولت نفيق وما حبش يفيق. وقتها بدأت تعيط وطلبت النجدة من الجيران، ما شافت شيء، ما تعرف شيء، ما هي فاهمة شيء. بهي حاجة عندك شي فكرة شكونه اللي عمله في ولدك؟ عز الدين صار حكشي في يوم من الأيام أنه فما شكون ناقم عليه، عنده معاه مشكل، نجم توصل يعمل فيه اللي عمله. صدقني سيد المحقق مش على خاطر ولدي، أما عز الدين. قالت الحاجة يعرفوه الناس الكل في الحومة، وليد عاقل دوب روحه، يخدم في الصباح ما يروح كان عقاب الليل تقريبا، له متاع مشاكل لا متاع خلط زايدة. صدقني سيد المحقق أنا باه تشكون اللي عنده دافع بالشقتل بهذه الطريقة. حاجة كريمة أكدت أنها ما عندهاش إذن أي فكرة على شكون ينجم يكون قاتل ولدها، ولا عندها أي شكوك. مجموعة من الأمنيين تنقلوا للحومة لسماع الجيران، لكن بمجرد وصولهم لهذا الحي باش يكون في انتظارهم اكتشاف جديد، اكتشاف باش يخلي الأمن بيدو يقف مصدوم، شنو اللي صاير في هالنهار المبروك في هالحومة. بمجرد وصول الأمن غادي يلقاو كومفة متاع عباد واقفين، ناس باهتة، مجموعة من نساء يصيحوا يبكيوا بشكل هستيري. وباش يفهموا بالسؤال الأمنيين أنه في الدار اللي كانوا الجيران ملمومين قدامها صارت جريمة قتل، جريمة قتل أخرى. يا لطيف، أشنو المجزرة هذه اللي صايرة في هالحومة في هالنار؟ باش يعرفوا الأمنيين أن الضحية اسمها خيرة امرأة وأنها تعرضت لطعنات عديدة من رجلها أبو عمير. عرفوا أيضاً أنه تم نقلها للمستشفى وهي في حالة حرجة جداً بل وتصارع الموت، لكن الحقيقة بمجرد وصولها للسبيطار ماتت فعلاً. طبعاً الأمنيين هما بيدهم بهتين، قلت لك من اللي يسمعوا فيه سريعاً مش يبدأوا يربطوا في الأحداث، يكون شي الجريمة هذه مربوطة بجريمة عز الدين، يكون شي فما علاقة ما بينات الضحايا الزوز، يكون شي سي بو عميرة هذا هو الجاني في الجريمة هذه كما في الجريمة الأولى، ولا شنو زعما صدفة؟ الصدفة أنه يصيروا زوز جرائم مماثلة في نفس الحي بيناتهم بضعة ساعات. طبعاً انطلقت عمليات البحث على بو عميرة بما أنه المشتبه الرئيسي في جريمة قتل مرته خيرة، لكن بو عميرة فص ملح وذاب، تم إدراجه في التفتيش. في المقابل الأمنيين واصلوا التحقيق في وانطلقوا التحقيق في هذه القضية مع المواصلة في قضية عز الدين، لكنهم كانوا يلوجوا على إمكانية وجود رابط بين الجريمتين، واللي باش يكتشفوه من خلال البحث سيؤكد هذه الفرضية، وتو تفهم زاد علاش سيشكل صدمة بالنسبة لهم. عارفوا المحققين من خلال البحث أنه بو عميرة يحيى هذا راجل عمره 34 عام، يعيش توا من سنوات في الحومة هذه هو وأمه جازية وأخته الكبيرة. الحقيقة أنه من خلال البحث في حياته عرفوا أنه رجل طيب مش معروف عليه أنه صاحب مشاكل، ها يخدم مكافح، كان هو المتكفل مصاريف الدار خاصة بعد ما توفى أبوه، تكفل حتى بأمه وأخته. عموما وقت يوصل بو عميرة لبداية الثلاثينات قرر يعرس، هو ديجا وقتها يبني في داره فوق دار أمه بنية دويرة صغيرة، وعنده كرهبة وخدمته قارة وما شاء الله الوضع المادي نجم نقوله لاباس. كلف أمه وأخته أنهم يشوفوا له العروسة المناسبة، وفي بضعة أيام رجعوا له بالخبر السار، القاوا له بنت الحلال اللي تصلح تكون مرته وأم صغيراته كان ربي حب. أصحاب الخير دلوهم على بنية في العشرينات تستنى في مكتوبها وبنت الحوم. مشيت أمه جازية وأخته شافوها عجبتهم تربيتها زينها وقرروا يخطبوها له. والحقيقة أنه بو عميرة ما غير حتى ما يخمم وافق فورا، مادام عجبت أمه وأخته أكيد باش تعجبه هو زاد. في بضعة أسابيع صارت الخطوبة بين خيرة وبو عميرة، وسريعا تحولت علاقتهم من علاقة ناس ما يعرفوش بعضهم إلى قصة حب كبيرة، وبدأوا يخطوا للزواج في أقرب وقت. وفعلا في غضون أشهر بسيطة مع بداية 2023 خيرة وبو عميرة عرسوا. وبالطبيعة سكنوا في الدار اللي ابنها بو عميرة فوق دارها. حقيقة أنه العلاقة بين الكوبل كانت ماشية بشكل طبيعي جداً، بو عميرة كان يعبر بشكل مستمر على حبه الكبير الخيرة اللي بدورها كانت تبادروا نفس الشعور. علاقة خيرة أيضاً بعائلة رجلها كانت ممتازة بما أنها بالإضافة يعني كانت ربت بيت، فبالتالي كانت الصباح أول ما تفيق بعد ما رجلها يخرج الخدمة تمشي لدار حماتها تبقى معاهم تعاونهم على اللي لازم. خيرة كانت تتأكد لعائلتها أنها تعيش مرتاحة جداً في دار أنسابها وأنها محاطة بالحب والاحترام من قبل عائلة رجلها، هذا اللي بشي أكدوها عائلتها أثناء سماعه. حتى أنه عائلتها قالوا أنها كي تجي تطل بحذاهم من مدة لمدة كانوا ديما يشدوا فيها صحيح على أساس تقعد بحذاهم نايرين ثلاثة، لكنها كانت ترفض لأنها ما تحبش تبقى بعيدة على رجلها وعلى حماتها. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على العلاقة الطيبة اللي تجمع بيناتهم. ربي دوم العشر أما مش برشا. هذا الكل باش يتقلب رأسا على عقب بعد مرور 6 شهور من الزواج، تحديدا بعد ما عرفت خيرة اللي هي حبلة. بو عميرة فرح بالخبر برشا، لكن على عكسه كانت حماة خيرة وأخت رجلها ما كانش يظهر أنهم فرحانين بالحمل وهذا المولود المنتظر، ولأنه المعاملة الطيبة اللي كانت في السابق تبدلت فجأة وليت معاملة باردة بل ساعات خائبة. خيرة باش تصرح أختها الكبيرة برك أنه حماتها وليت مثلاً مسيب عليها مسؤولية تنظيف الدار الكل بشكل يومي. قبل كانوا يتعاونوا الحق، لكن توا وليت تخليها تقضي وحدها دارها ودار حماتها، ما هيش عاملة اعتبار لأنها حبلة. رغم ذلك خيرة كانت تحاول أنها تتفادى أي مواجهة ولا ملاكشة مع حماتها، وكانت تسمع كلامها في أي حاجة تطلبها منها فقط باش ما تعملش مشكل ممكن يأثر على الاستقرار الأسري. لكن حمات خيرة باش تتمادى أكثر. حسب المعطيات توصلها المحققين من قبل عائلة الضحية وخاصة أختها، فإنه جازية ولا تتهز في فلوس خيرة. باي ماني ما قلتلكش بو خيرة كان من قبل وقت اللي هي حتى كانت ما كانتش معرسة كانت عزباء كان بشكل شهري يعطيها مصروفها. بعد عرسها قال نبقى نصرف على بنتي، وكي زاد عرف أنه بنته حبلة غادي وين زادها في المصروف بشكاكة ما تبقى ناقصة حد شيء لا هي لا البيبيلي في كرشة. حماتها عرفت بالموضوع، وكل أول شهر ولات خيرة تمشي تاخد فليسات من عند بوها، تروح لدارها تلقى حماتها في باب الدار اتنحيلها الفليسات ديوانة. حسب الكلام اللي قالته خيرة لأختها، فإنه جازية حماتها كانت تاخذ منها في الفلوس وتعطي فيهم للمشعوذين. مشعوذين؟ هاي قالك عنا مشعوذين يترددوا بصفة مستمرة على الدار، مشعوذين متاع استخراج كنوز، حتى أنهم جابوا عزامة للدار ولا تعيش معاهم في الدار على أساس أنه دارهم فيها كنز، والعزامة هذه جات باش تعاونهم على استخراجه. ما أكثرهم وما أغبى الناس اللي يسمعوا كلامهم. خيرة كانت تشوف الأمور هذه الكل يصيروا قدام عيناها، لكنها ما كانتش تحب تحكي ولا تتكلم ولا تدخل روحها. أما صارحت شقيقتها أختها أنها شاكن بوعميرة بيد ورجلها معاهم في هالمواضيع هذه، رغم أنه أحماتها هددتها وقالت لها إذا كان تحكي له أراني نعمل لك ونعمل لك، لكن قالت مستحيل يكون هو ما في بالوش، خاصة أنه أول ما يروح ولا يمشي لدارهم يقعد بحضمه بالسوايع، وهالسيدة المشعوذة هذه اللي جابوها تعيش معه موجودة غادي، شو هذا كل ما في بالوش؟ هبتالي أكيد في باله، مش في باله مشارك معاهم. رغم ذلك خيرة استحملت بوعميرة الحق، ما تبدلش معاها في معاملاته، بالعكس كان ناس طيبة أحنين كيما مسانس معاها ويمكن أكثر. الشيء اللي خليها تعمل عين شافت وعين ما شافتش فقط باش ما تحرمش بنتها، بما أنها كانت حامل ببنية ماني ما قلتلكش، على أمل أنها بعد ما تولد كل شيء تاو يتبدل وترجع حماتها واخت رجلها يعاملوها بالحسنة كيما كانوا في الأول. لكن مش هذا اللي باش يصير. خيرة بعد ما ولدت الوضع زاد تعقد أكثر، رغم أنه ما زال عندها 3 أيام بعد الولادة، قامت خيرة ورجعت مجبرة تخدم في الدار. أكثر من هك بوعميرة زادة باش يتبدل معاها، ولا هو زادة يتعامل معاها بطريقة خايبة برش. كل الحب والمعاملة الطيبة اللي كانوا قبل فجأة تحولوا لقسوة، ولا حرمها من مصروف مثلا، لا يصرف عليها لا على البنية لا حليب الدويات المستحقات الكوش حتى شيء. والد خيرة وعائلتها هما اللي كانوا يصرفوا على البنية البيبي وبنتهم ويبعثوا في الفلوس بشكل مستمر باش تنجم توفر اللي تستحقه خيرة لها والبنتها. بل بوعميرة أصبح عنيف معاها ماديا وجسديا، ولا يسمع فيها في الكلام الخايب ويوصفها بأبشع الأوصاف، ولا يضربها على أي خلاف بسيط يصير بيناتهم، بما أنه مؤخرا ولا يتهم فيها بالخيانة. خيانة؟ أي قال لها في برشا مناسبات أنه شاكك بل متأكد أنه البنية مش بنته، هذه أكيد بنت عشيقك. اتهامات المتواصلة في شرفها خلت خيرة تاخذ قرار بالانفصال عليه وترجع لدار بوها أيام قبل الجريمة. لكن بوعميرة مشالها وطلب منها السماح وقال لها ارجع معايا للدار وتو نتصلح وانسى اللي قلته لك الكل، وقال لها اللي هو كان يمر بفترة حساسة ذاك علاش المعاملة متاعه تبدلت، وعدها قدام بوها وعائلتها أنه مش يحافظ عليها ويتلهى بها وبالبني. لكن أيام من بعد مش تتلقى خيرة مقتولة، والدافع الخيانة. خيانة شنو؟ المحققين باش يوصلوا لمعلومة جديدة، معلومة خليتهم يلقاو إذا رابط بين الجريمتين اللي صاروا في هذا الحي. عارفوا أنه عز الدين وبعميرة أصحاب من الصغرى من أيام المكتب، قراوا مع بعضهم، يمشي ويجيوا على بعضهم برش، حتى أنه عز الدين هو اللي كان شاهد في العرس متاع بعميرة وخيرة. بالتالي الصورة بدأت توضح تدريجيا بالنسبة لهم. تورط بعميرة في جريمة عز الدين أصبح مؤكد، زعما يكون الدافع وراء الجريمة انتقامي، خاصة بعد ما موضوع الخيانة ربما إذا يكون بوعميرة اكتشف خيانة مرته مع صديقه فقرر يقتلهم. عموما مش نجموا يجاوبوا على هذه التساؤلات، كان لازم على المحقين يلقوا القبض ألا على بوعميرة اقبل. وأخيرا تم تحديد المكان لمتخبي فيه سيوخينة، وسريعا تم إلقاء القبض عليه وأحيل للتحقيق، وسريعا باش يعترف مش بجريمة واحدة بل بجريمتين. اي نعم، قال هو اللي قتل صاحبه عز الدين وزيد قتل مرته خير. باهي علاش يا بوعميرة، علاش قتلتهم؟ وهنا باش يسرد بوعميرة على المحققين حقيقة ارتكابه للجرائم. قال أنه من أول ما مرته حبلت أمه كانت كل يوم تقوله اللي راي مرتك تدخل فيك، راه وانتي تخرج من هنا وأنا نسمعها تبدأ تحكي في التليفون.

سيناريو، قالت لي أنها شاكة أن البيبي مش مني، البنية مش بنتي، من راجل آخر. قالت لي يا أخي ما تشوفش هباي، يا أخي البنية ما تشبه لكش. وأنا ما نكذبش عليك سيد المحقق، لاحظت فعلا أنه البنية ما تشبه ليش، البنية بنت عيامات إذا ما تشبه لك ما هو هكا. قالوا لي سيد المحقق، ياخي بديت نشك اللي كلام أمي صحيح. باز خيرة قاعدة تخرج من ورايا بطريقة ما وتمشي تقابل في عشيقها، والبنية هذه بنته. وقتها واجهت خيرة لكنها أنكرت الموضوع، بل عاركتني وقالت لي هي باش تطلب الطلاق، وقالت لي كل حد فينا يمشي على روحه، وهزت حوايجها ومشيت لدارهم. أما أمي قالت لي برا رجعها، ياخي شكون باش يعاوني على قضية الدار؟ على الأقل تجي تقوم بينا وتتلهى بيك. وذاك اللي باش يصير، مشيت لها وبديت نقنع فيها باش ترجع، وعدتها لي أنا باش نتويوها الصفحة ونتعداو لحاجة أخرى، وهي وافقت ورجعت معايا. ما بعد أيام من رجوعها ما نجمت سيد المحقق، أمي عاودت لي مرة أخرى، قالت لي اللي هي عرفت شكونه، شكونه شنو؟ شكون عشيقها؟ شكون عشيقها يا أمي؟ عز الدين قتله، صاحبك الروح بالروح ما يجي للدار وانت مش موجود. قتلي لي هي شاكة أنه خيرة بتخون فيا مع صديق عمري عز الدين، وقتلي لي هي تتفكر شافته برشا مرات قبل، جاء في أوقات متفرقة للدار. وقتها قال ناري شعلت، مرتي تخون فيا مع صاحبي، وصاحبي يخون فيا مع مرتي، وانا بيناتهم كي الدغفة مانيش واعي بشي. وقتها قرر الانتقام، ومن غير ما يخمم مرتين هز سكينة وتوجه لمرته. وقتها كانت في بيت النوم ترضع في البنية. قلت لها عرفت هوية السيد اللي خنتني معاه وجبت معاه البنية هذي؟ وهي تصدمت من الكلام وقالت لي يا اخي فيش تحكي، يا اخي ماكش ناوي تستهدى بالله وتنحي من بالك هالأفكار الفارغة؟ لكن أنا كنت نشوف في حاجة واحدة قدامي، الانتقام. قربت منها ومن غير تردد وجهت لها سلسلة من الطعنات. بعد ما تأكد اللي هي ماتت هز روحه وخرج ومشى لدار صاحبه عز الدين. هو زاد قال لازمه يموت، كلمه القاه راقد، قال له فيق حاجتي بيك أكيد في موضوع مهم وهاني قدام دار. هو حل الباب أول ما حلوا الباب وجهله بدوره سلسلة من الطعنات، هز روحه وهرب قبل ما يتلموا الناس ويشوفوا الجار المقتول. هذه كانت أبرز تفاصيل اعترافات بوعميرة. نحب نقول لك ساعة أنه الأمنيين مش عملوا بحث واسع بطبيعة فيما يخص الحكاية اللي حكاها خرف تومي سيسي متاع الخيانة، لكنهم اكتشفوا أنه في الحقيقة خيرة عمرها ما كانت عندها علاقة بعز الدين ولا غيره، والبنية عملوا لها التحاليل وأثبت تحليل الأديان أنها بنت بوعميرة. الموضوع كان فقط تحريض، تحريض من أم بوعميرة. أما علاش تحرض فيه على مرته وعلى بنته؟ هنا عقدة هذه الحكاية. التحريض كان بدافع استخراج الكنوز. كنوز؟ وشنو دخلها في الموضوع؟ ما هو المشعوذة اللي كانت أقامت معاهم في الدار قالت لهم بوعميرة يلزم نسيل الدم في الدار باش النجم ونخرج الكنز، وهي مش تقرر تضحي بخيرة. خيرة هي البرانية عليهم، لكنها ما كانتش تعرف اللي ضحات زادة بولدها من أجل وهم الكنوز. بعد اعترافات بوعميرة توجهت له تهمة القتل العمد اللي هو، وتوجهت تهمة المشاركة لأمه واخته والمشعوذة اللي كانت شريكتهم في الجريمة. بوعميرة حكم عليه بالسجن المؤبد، أمه والمشعوذة تم الحكم عليهم بعشر سنوات سجن بتهمة التحريض، شقيقته تم الحكم عليها بثلاث سنوات سجن بتهمة التستر على الجريمة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين، وموعد الجزء الثاني أو القصة القضية التحقيق الثاني اللي نقترحه عليكم اليوم، اسمها اسم عربي رغم أن الجريمة صارت في دولة أوروبية وتحديدا في إيطاليا. خديجة بنت الشيخ، هل ظهرت حقيقة خديجة بنت الشيخ؟ عنوان هذه الحلقة اللي نقترح عليكم تسموها حالا في المحق بلوس على جوهر FM، وإلا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: قصة اليوم تهزنا لإيطاليا، تحديدا لمدينة فيرونا، وباش ترجع بينا لنهار 30 ديسمبر 2017 واحنا في قلب غابة معروفة بغزارتها ومعروفة بكثرة الخنازير البرية فيها، والخنازير عندها دور مهم في القضية. مجموعة من الشبان متعدين من الغابة فجأة يلاحظوا حفرة كبيرة مش مستنسين يشوفوها، مو مع وايدهم ديما يتعديوا من نفس البلاصة. فضولهم بالطبيعة خليهم يطلوا على الحفرة، وهنا كانت الصدمة. سشيات كبار محلولين مفرتين، وظاهرة منهم أشلاء بشرية أو ما بقي منها. بالوقت يتم الاتصال بالشرطة اللي وصلوا بعد دقائق على عين المكان. يتم تطويق المكان سريعا وتنطلق المعاينات الأولية. والسؤال الأساسي بالطبيعة هو لشكون هذه الجثة؟ هل هي جثة واحدة أو أكثر من جثة؟ وكيفاش وصلت للغابة؟ خطر بالنسبة للمحقين حاجة واضحة جدا، أن نية الجاني أو الجنات كانت أن الخنازير البرية تنهش وتأكل الجثة وتمحى بالتالي آثارها. تم تمشيط المنطقة على أمل يلقاوش المحقين أي دليل يساعدهم في حل الجريمة، ويلقاو زادة باقي الأجزاء المفقودة، خاطر فما أجزاء ما لقاوهاش. بالاستعانة بالكلاب البوليسية تم العثور فعلا على بقايا أخرى من الجثة في سشيات بلاستيكية مفرقة لقاوها في بناية عسكرية مهجورة هي قدام الغابة. تبعثت كل الأجزاء للطب الشرعي، وغادي سيتم تحديد هوية الضحية. الضحية هي خديجة بشيخ، عمرها 47 سنة، مغربية الأصل وعندها الجنسية الإيطالية، مقيمة في إيطاليا وتحديدا في فيرونا منذ 20 سنة تقريبا. خدمة خديجة في أكثر من خدمة، وخاصة خدمة كعاملة منزلية في أكثر من بلاصة. من خلال سجلاتها اكتشفوا المحققين أن خديجة في الفترة هذه كانت تخدم في شركة خاصة بالنظافة. بعد ما توصلوا مع المسؤولين في هالشركة عرفوا أنه آخر نهار جيت فيه للخدمة كان نهار 27 ديسمبر 2017، يعني غابت على خدمتها نهارين، نهار 28 و 29 ديسمبر. حاولوا وقتها يتواصلوا معها أكثر من مرة لكن ما تحصل عليها حد، حتى سمعوا بخبر اكتشاف جثتها نهار 30 ديسمبر. الموظفة المسؤولة على العمل وعلى خديجة في الشركة أكدت للمحققين أنها ما عندهاش أعداء خديجة في الخدمة، بالعكس أصحاب هي وجميع الناس اللي يخدموا معاها، رغم أنه شخصيتها كتومة وما هيش ياسر اجتماعية، إلا أنها كانت على علاقة جيدة نجم نقوله مع زملائها وعروفاتها، جي تخدم على روحها تكمل خدمتها تروح بكل هدوء. قبل ما تخدم خديجة في شركة التنظيف هذه عرفوا المحققين أنها خدمت سابقا كمساعدة ممرض في دور الرعاية تاع المسنين. سألوا عليها زادة زملائها اللي كانوا يخدموا معاها، والكل قالوا أن خديجة الحقيقة كانت إنسانة سيسة مع المرضى، تحب تعاون كبار السن وبالها واسع. أصحابها أكدوا أنه عندهم مدة ما شافوهاش وما يعرفوش أخبارها جديدة ملي غادرت الخدمة هافي. إذا ما عندناش مشاكل في الخدمة، ربما خديجة عندها مشاكل في حياتها الشخصية. هذيك علاش قروا المحققين يحلوا الكتاب على هذه الحياة الخاصة متاع خديجة. اللي عرفوه بداية أنه خديجة هاجرت من المغرب لإيطاليا بطريقة نظامية، رد بالك معناها ما مشيتش حارقة ولا بلاش أوراق، ولا مشيت أمورها واضحة. تزوجت في إيطاليا من شاب مغربي لكن زوز مش باش يتفهموا سريعا علاقتهم ماهيش باش تستمر، وقرروا بعد فتره قصيره من الزواج الانفصال. أو أنه زواجهم كان فيه برشا مشاكل، إلا أنه الطلاق بإجماع الناس اللي يعرفوهم صار بشكل ودي. من وقتها تحديداً عام 2009 انقطع الاتصال بيناتهم. بعد هالمعلومات اللي جمعوها المحققين على خديجة قرروا استدعاء طليقها. طليق هذا أحمد كما باش نسميه أحنا، استدعاوها للتحقيق شكون يعرف. أحمد باش يأكد للمحققين أنه بعد انفصالهم، بعد الطلاق، انقطعت بيناتهم جميع وسائل الاتصال. قال لا نكلمها لا تكلمني، فما بالك نقابلها ولا تقابلني. أكد زادة أنه نهار اختفاء خديجة تحديدا نهار 27 ديسمبر 2017 ما كانش أصلا في فيرون. وين مشيت؟ قال مشيت مع أصحابي لمدينة أخرى. اتصلوا الأمنيين بأصحابه وتأكدوا أنه حجة غيابه صحيح. لكن رغم هذا شكوا المحققين فيه، خطر زاد ما لقاو شيء. راهو هذاك علاش قرروا مراقبته وتعقب تليفون. في الأثناء اكتشفوا أنه لخديجة ربما علاقات أخرى. اكتشفوا أنه مع خدمتها في الشركة، خديجة كانت تخدم في دار مهندس ألباني، وفما إشاعات وكلامات وقيل وقال على أساس أنه بينها وبين الألباني هذا فما علاقة تتجاوز الخدمة. تم استدعاء المهندس الألباني لاستجوابه نهار 1 جانفي 2018. نقدم لكم المهندس أجيم أجدينا، عمره 51 سنة. أجيم توجه لمركز الشرطة مع ولد خوه، ولد خوه ليزاند عمره 27 سنة. علاش كان معاه؟ خاطر أجيم يمشي بكرسي متحرك، تقريبا تقول انت مشلول سقيم ما يستعملهاش، ما كان يتحرك كان جزءه العلوي. هذاك علاش هز معاه ولد خوه. كيف سألوه المحققين على آخر مرة قابل فيها خديجة، قال أنه آخر نهار قابلها كان نهار 28 ديسمبر. قال خرجت تخدم في الشركة متاحة ومن وقتها ما رجعتش للدار. أي علاش ما بلغتش على اختفائها وهي تقريبا تسكن معاك؟ قال المحققين أنه نهارتها تنابزوا قبل ما تخرج هي الخدمة، صارت بيناتهم نبزة صغيرة، قالوا كي العادة مستنسين، خرجت نتغشى. وهي قال يعني استنسنا أنه كي تصير بيناتنا مشكلة هيك تبعد هي شوية عليه وترجع بعد نهار ولا نهاري. هذا قال مشي في بالي كي العادة، طب باش تاخذ وقتها وباش تمشي بحذا صاحبتها تعدي بحذا نهايرين ثلاثة وبعد ترجع. يا أخي ويني سيد المحقق؟ علاش تسألوا في عليها؟ وقتها علموا المحققين أنه تم العثور على جثة خديجة في غابة تبعد 30 كيلومتر على مدينة فيرونا. تصدم أجيم، ما تقبلش الخبر ودخل في حالة من الهستيريا والبكاء. سألوه المحققين على علاقته بخديجة. قال في الأول تعرفت عليها عن طريق شركة التنظيف هذه، كانت تجي للدار تنظفها، وكي عرفت أنها خدمة سابقا مساعدة ممرضة وتلهات بالمرضى اقترحت عليها، بما أني أنا مريض هك تشوف في حالتي سيد المحقق، اقترحت عليها أنها تتلهى بي وتتلهى بالدار. حسيلو من وقتها بدأت بيناتنا علاقة، وملي كانت تخدم ولات تعيش معايا في الدار، حتى أنه في الفترة الأخيرة اقترحت عليها الزواج. هو يحكي يتحسر ويبكي، وولد خوه تكلم من وراه. أما الحق سيد المحقق، خديجة كانت عندها شخصية استغلالية، تعامل في عمي بطريقة سيئة، كانت الحق عصبية وديما تلوج على المشاكل وما هيش مهتمة بحالته الصحية. كلام ولد خوه قيم خلى المحققين يشكوا أنه ربما عنده علاقة باللي صار لها. هذاك علاش؟ قرروا ينصبوا عليهم العسى الاثنين ويحددوا مواقعهم نهار اختفاء خديجة. وأنا شد روحك. اللي اكتشفوه المحققين أنه تليفون ليزاند أعطى إشارة في الغابة اللي تلقت فيها جثة خديجة. كرهبت وزيدة اتشافت في كاميراوات المراقبة متجهة للغابة. عاودوا استدعاوهم مرة أخرى. المرة هذه المحققين طلبوا منهم الزوز يعطيهم يوم الاختفاء أين كانوا. أقيم قال أنه كان في الدار بطبيعته. قال بحكم حالتي وتحبوني نكون ماني ها؟ بحكم حالتي الصحية مستحيل نتحرك وحدي. ليزاند قال كان في دار صاحبه. بما أنه المعطيات لا تتطابق مع اللي لقاوه في التليفونات قرروا المحققين تفتيش دار أقيم. وأول حاجة عملوها هي الاستعانة بكاميراوات المراقبة اللي موجودة في البناية السكنية. وهنا شافوا خديجة. شافوها داخل الدار لكن عمرهم ما بشي يشوفوها خرجت منها. شوي بشوي شنو هذا اللي تشوفوا فيه؟ تهو كاميرا المراقبة تبين أقيم وولد خوه ليزاند خارجين من الدار في ديهم ساشيات كيما الساشيات اللي تلقات فيها الجثة بالضبط. تي بشوية تي هاو أقيم يمشي على ساقيه تبارك الله عليه بشكل طبيعي عكس الحالة اللي تظاهر فيها كيف جاء للتحقيق وكان على كرسي متحرك. أنا فهم المحققين أنه نجم يكون أقيم عمل هكا بشي بعد على روحه الشبهات. شكون يجي لباله أنه واحد مقعد عمل جريمة قتل بشعة وهز الجثة قطعها ولوحها. بالتثبت في ملفه الصحي اتضح للمحققين أنه أقيم مريض صحيح عنده مرض الرعاش، الحاجة اللي تسببت له في صعوبة في الحركة والاتزان، أما مش لدرجة الشلل أو عدم القدرة على التحريك ساقيه. نهار 5 جانفي سيتم إلقاء القبض على أقيم ولد خوه ليزان وتتوجه لهم بصفة رسمية تهمة قتل خديجة. في الأثناء يصدر تقرير الطب الشرعي اللي بشي أكد معطيات غريبة. أولا أكد أنه خديجة تعرضت لضربة قوية على رأسها هي سبب وفاتها، متى على الأرجح ضربة واحدة لكنها قوية برش. لكن أكد زادة أنها تعرضت للضربة هذه وهي راقدة. ثم بعد ذلك قطعت جثتها لعشرة أجزاء باستعمال منشار كهربائي. عرفنا المتهمين فيه. ايه هي علاش عملوا اللي عملوه؟ أقيم اعترف انه قام بالجريمه وحده، اكد انه ولد خوه ما عنده حتى دخل في الجريمه. قال انه نهار الجريمه صار بيناته هو وخديجه نقاش، وخلال النقاش خديجه سبته وعايرته بمرضه وحالته الصحيه. قال في اعترافاته أنه خديجة هي عصبية ومرات تحسس بعجزه، حتى أنه ولا يخاف في كل مرة لا تخليه وحده وتتخلى عليه وتمشي الراجل آخر، وهو كان متعلق بها برشا، هو ولا يعتبرها جزء منه، ما تنجمش تمشي وتخليه. في وسط المشكلة كيف قتلوا الكلام هذا؟ قالها بالحرف الواحد: إذا مانيش عاجبك وناوية تخليني على خاطرني مريض وتمشي مع راجل آخر أنسى الموضوع، وضربها بمطرق على راسها تحت بالوقت وعمرها ما قامت. في بينه دخت قعد يسنيها فماشي ما تفيق لكنه أقتلها. قرر يهز الجثة للسال دوبان ويكمل يقطعها بالمنشار الكهربائي باش يسهل إخراجها من الدار والتخلص منها. بعد استنى مدة حتى نشفت الجثة من الدم، بعد فرغ الدم في دبابز بلاستيك وهزهم النهر، عندهم واد بحذاهم وصب فيها الدم. من بعد كلم ولد خوه باش يوصلوا الجثة للغابة، على أساس قالوا ماك تعرف غابة كذا كلها خنازير أتوا يأكلوها ما يبقى منها شيء. المحققين الحقيقة كانوا شاكين في صحة اعترافات أجين. خاطر تقرير الطب الشرعي ماك تذكر شنو قال؟ قال لحظة الهجوم على خديجة كانت راقدة. هذا اللي ما يقولوش أجين في اعترافاته، قال تناقشنا وضربتها وداخل. اثنين، مستحيل وحده ينجم يكون عمل اللي عمله بحالته الصحية هذه، حالته ما تخليهش ينجم يهز الجثة وحده ويقطعها وحده ويحطها في ساشيات. لكن هذه تخمينات المحققين ولم تكن لديهم أدلة دامغة على مشاركة ولد خوه في العملية، وإذا ما عندهم شي أدلة ما ينجموش يوجهوا له تهم. تم الحكم على أجيم بالسجن لمدة 20 سنة، أما ليزان ولد خوه فتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات. لكن المفاجأة في هذا الملف أنه لأسباب إنسانية، قال بسبب تدهور الحالة الصحية متاع أجيب خفف الحكم في فترة أولى وتحول إلى عقاب لمدة 18 سنة. لكن مش 18 سنة سجن في حبس، وإنما باش يعديهم أجيب خارج السجن في دار، وعبارة على تقييد تحرك، تحجير تحرك، وتم منعه فقط من مغادرة مدينة فيرونا. الحكم كان صادم خاصة لأصحاب الضحية وعائلتها اللي خرجوا في وقفات احتجاجية ومظاهرات قدام المحكمة للضغط لتغيير الحكم، لكن مطالبهم كانت فشوش طبعا، لأن الحكم وقتها أصبح باتا وانتهى الموضوع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلس بالنسبة لليوم أوفى، شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة ماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلس، محقق

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برق وتروينا.
1: جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
3: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، الحداشة متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
5: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك
4: جوهرة سبور.
7: ماضي ساعتين ودقيقة، أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. طبعا المونديال، إيقاع المونديال على جوهرة فيم دايما اليوم الصباح، ويتواصل على امتداد البرامج متاعنا الخاصة بكأس العالم 2026.

0: كأس العالم على جوهرة فيم تي في. شنو رأيكم ناخذ أولى الصور والأجواء مع مبعوثنا الخاص إلى مونتيري إلى المكسيك ناجح مجدوب اللي وصل في ساعة طبعا متأخرة ولا الصباح ولا ما نعرفه تنكتشفوا الأجواء مع هو مباشرة. ناجح مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك جمال, نقول لكم صباح الخير ولا نقول لكم السلام عليكم بتوقيت مكسيكو سيتي. الآن الساعة تشير إلى ساعة 7:05 بتوقيت المكسيك. الحمد لله وصلنا البارح, يعني فجر البارح, واليوم إن شاء الله نكونوا موجودين. جوهرة سبورت تكون موجودة في افتتاح كأس العالم إن شاء الله في المقابلة الأولى بين جنوب أفريقيا والمكسيك. الأجواء هنا جمال يعني في تأهب كبير, يعني خصوصا أمنيا, يعني الأمن منتشر بصفة غريبة ياسر لنا, لأنه المكسيكيين خايفين من تداول حديث اللي مستصير بعض المشاكل. فما مجموعات تحب تستغل الافتتاح كأس العالم الكبير هذايا, لكن حسب ما شفنا فما تأهب كبير مع نعم الأمن, تسهيلات كبيرة في المطار عكس كندا وعكس أمريكا, يعني تسهيلات كبيرة في المطار من طرف السلطات المكسيكية خصوصا للصحفيين للجماهير, يعني تسهيلات كبيرة ياسر. الأجواء أجواء يعني مونديالية بأتم معنى الكلمة. البارح يعني تقريبا حتى للساعة 1 توقيت المكسيك احتفالات كبيرة من الجماهير, جو كبير ياسر. الطقس اللي الناس كل خايفة منه, خايفين من بعض الأجواء متاع الرعد ذيك وكل شيء. فما متاع تصب شوية, تصب شوية باردة, فما شوية يعني طقس خاص شوية اليوم في المكسيك. إن شاء الله الناس كل تتوقع اللي تعدى افتتاح كبير ياسر وتتعدى أجواء كبيرة, وإن شاء الله نستناونا بعدك شي مع ابتداء الحفل على جوهرة سبور. تحياتي لكم.
0: شكرا يا ناجح, باش نتقابل معك بعد شوية في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعة. نعرف اللي انت تعب شوية من السفر, مش مشكلة. 7:15 يحكي ناجح, يعني توا 7 بالضبط في مكسيك, دونك فما فارق كبير متاع توقيت, ولكن نعولوا على طبعا الفورمة متاعك باش تعدينا مونديال كما يلزم. المونديال هذا فيه أكثر من 1248 لاعب في المونديال, يلعبوا في 48 منتخب. أكبر لاعب هو حارس اسكتلندا جوردون 44 سنة, أصغر لاعب هو لاعب المكسيك مورا 17 سنة. أكثر الأندية تمثيلا في المنتخبات هو مانشستر سيتي 19 لاعب, بايرن ميونخ 18 لاعب, أرسنال والبي اس جي 16 لاعب لكل فريق. أكثر دوري هو الدوري الإنجليزي فيه 154 لاعب, ثم الدوري السعودي العربي الوحيد فيه 47 لاعب, والمنتخب الفرنسي هو أعلى قيمة تسويقية بنحو 4000 مليار توانسة. دونك تفهموا الأرقام هذه مهمة ومهمة جدا. الافتتاح اليوم طبعا باش يكون في 8 متاع الليل في ملعب أزيتيكا بمدينة مكسيكو. البلد المنظم المكسيكي يواجه جنوب أفريقيا, يدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبيو. الحكم هذا عمره 44 سنة. غدوة نهار الجمعة 12 ماي طبعا ضمن المجموعة الأولى ماضي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك, و8 كندا البوسنة. المنتخب المغربي الحقيقة ضربة موجعة على المنتخب المغربي, لأنه خسر زوز ملاعبية مهمين في الكأس العالم هذية, واللي هما عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بسبب الإصابات. تم تعويضهم بالمدافع مروان سعد الفتح السعودي, يلعب في الفتح السعودي, والمهاجم أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي. منتخب هايتي وافق على طلب الفيفا قبل خوض مباراة المجموعة الثالثة للتذكير الاتحاد الدولي. طلب من المنتخب هذايا إزالة عناصر من التصميم اللي شاف أنه يحمل دلالات سياسية من القميصين الأساسي والاحتياطي. وحسب خبراء الفيفا فأنه القميصين هذوما عند يعني جسدوا مجموعة من مقاتلي الحرية, وهما يرفعوا علم هايتي في إشارة إلى أحد المعارك الكبرى اللي كانت مهمة في تاريخ هايتي, واللي مهدت لاستقلال الدولة هذية على الحكم الفرنسي. طبعا السؤال نطرحوه, زعم اللي صار مع الحكم الصومالي عمر أرتان اللي وقع منعه من دخول الأراضي الأمريكية, والإجراءات المتخذة تجاه المنتخب الإيراني اللي مطالب أنه جوست يلعب في أمريكا ما يرجع المكسيك وما يقضيش حتى دقيقة خارج التوقيت في أمريكا, هذا ما هوش طبعا ما فيش دلالات سياسية على كل. الفيفا تقريبا يعني يلزم مسألتها بعد المونديال هذايا. حاول نذكر بمواعيد كل مقابلات المنتخبات العربية. المنتخب العربي الأول هو قطر اللي يلعب نهار السبت مع سويسرا انطلاقا من 8 بتوقيت تونس. المنتخب العربي الثاني هو المغرب في مواجهة قوية مع البرازيل زاد نهار السبت، لكن 11 متاع الليل. أيضا المنتخب التونسي هو ثالث منتخبات عربية باش يبدأ في كأس العالم نهار الاثنين 15 جوان في ماضي 3 متاع الصباح ضد السويد. ثم المنتخب المصري في نفس اليوم يعني نهار الاثنين يلعب مع بلجيكا 8 متاع الليل. ثم المنتخب السعودي كذلك نهار الاثنين يلعب مع الأوروغواي لكن 11 متاع الليل. ثم نلقاو المنتخب العراقي يلعب نهار الثلاثاء 16 جوان ضد النرويج انطلاقا من 11 متاع الليل. ثم المنتخب الأردني يوم الأربعاء 17 جوان يواجه النمسا 5 متاع الصباح. طبعا نرجع نحكيوا على منتخب آخر لكنه منتخب مسلم اللي هو المنتخب الإيراني باش يواجه نيوزيلاند نهار الثلاثاء 16 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح.

0: نرجع لتونس ونحكي على النجم الساحلي وبعد التدوينة اللي كتبها رئيس النادي سيد فؤاد قاسم البارح على صفحة الفيسبوك متاعه واللي قرر فيها الابتعاد نهائيا وحسب مكتب اللي هو سلم المهام إلى رئيس لجنة فض النزاعات الدكتور كريم العكروت. برشا طبعا متابعين ومقربين وحبات سألوا عن مدى قانونية القرار كما هكا، وهل أنه القانون الأساسي للنادي يتعرض لمثل القرارات هذه والحالات هذه؟ طبعا الإجابة القانون الأساسي لم يتطرق بتاتا لمثل حالات هذه، أكيد موضوع للمتابعة. نقعدوا مع النجم ونذكروا اللي في الصفحة الخاصة بلجنة فض النزاعات أعلنت أنها بعد غلق زوج ملفات أوميغا وأحمد البريري المعدل البدني يعني قدمت برشا في ملف علي جمل تقريبا نص المبلغ وقاع ضمانه، وذكرت أنه في الأيام القادمة باش يقع الشروع في الكشف عن القميص الجديد للنجم الرياضي الساحلي. نحكيو على الأولمبي البيجي طبعا في الرابطة الأولى وفي بلاغ وقع نشره على الصفحة الرسمية متاعه والبارح في الليل دعا إلى الهيئة التسريرية دعات إلى جلسة عامة انتخابية يوم 28 جوان وفتحت باب الترشحات للراغبين في رئاسة النادي وحدت موعد آخر أجل لقبول الملفات هو 26 جوان يعني قبل يومين من موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي هو يوم 28 جوان. نختم بكرة السلة في الشبيبة القيروانية اللي عزت صفوفها بثلاثي ثلاثة ملاعبية، أحمد الضيف اللاعب السابق للملعب النابلي، وصف المثنيني لاعب الاتحاد المنسيري سابقا، وجوهر الجوادي الملاعب هذي هو لاعب النادي الإفريقي سابقا. طبعا هذه أخبارنا أكيد قاعدين تتابعوا وتشاهدوا وتتبعوا معنا في كل كواليس المونديال، أكيد بعد شوية استوديو المونديال مع حضور عدد من المحللين وأكيد باش نعملوا طلة مرة أخرى إلى المكسيك مع مبعوثنا ناجح مجدوب. خليكم مع سناء وبقية الفريق.
1: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب اليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي والا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: مساء الخير ومساء النور مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الخميس 11 جوان 2026. رونديفو ديكالي، تعرفوا اليوم لو غران جور، اليوم ليفينمون الكبير اللي هي المونديال. اكيد برشا وبرشا متابعات رياضية بديتوا مصبح بكري تابعوا فيها على جوهرة فام. حبيت نقول لكم اللي موعدنا اليوم باش يتواصل سويعة من زمان ولا أقل من ساعة، باش يكون إكسبريس مع بعض الأخبار اللي حضرناه لكم بالنسبة لليوم، وديما في علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي ما يغيبش علينا الناس الكل، وبرشا منكم هاي انتوما اللي تسمعوا فيها توا قاعدين يستعملوا فيهم، وبتيت مهمش فيقين مهمش ما في بالهمش برويحهم اللي هما سي بون ولاو افونسي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. اليوم باش نبسطوا بعض المفاهيم، خليكم معنا وان شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. حسام الجيد في الديجيتال، اهلا وسهلا. سمية صغير في الاخراج التقني، مرحبا سمية. وسنم هني معكم كيف كل يوم في لابو 2.0 في الاعداد والتقديم.
0: لابو 2.0.

0: لابو 2.0.
1: الساعة 26 دقيقة في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي برشا ديجيتال. الحقيقة شخصيا جربت واحدة من لي زابليكاسيون اللي باش نقول لكم عليهم توا. ديريكتومون بعد ما سمعت النتيجة سكرت وقلت سي بون، الاي اي هذايا باش يهبلني وباش يخرجني من المود نتاعي، على خاطر ما أسهلش من أنك تطلب طلب دقيق وهو يتكفل ببقية المهمة. خليني نحكي على المود، خليني نحكي على النفسية اللي ساعة على ساعة غنية تنجم تداويها. وبكلكم تعرفوا أنه بكلنا كي تتعدى غنية هكايا في الغديو ونحبوها نركزوا نسرحوا نجموا نغنيوا نجموا نقويوا في الصوت، يعني كل واحد والرياكسيون نتاعو. اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي فما مجموعه من التطبيقات تبعث لها ميساج ولا فوكال تقولها متقلقه، راني اليوم اصبحت متقلقه وحزينه، نحب اغنيه حزينه وفيها افيه المطر، اما استعمل لي اسمي في وسط الكلمات. صدقوني مستمعينا نتيجه رهيبه ورهيبه جدا، وخصوصا مع الليسيلول يعني الريزلت الاولى، وزيد انت عاد تدقق بعديك ببعض التفاصيل يظهر لي المود يتبدل 180 درجه. ونقول لكم حاجه، راهو موش فنان معروف اللي باش يقدم لك الاغنيه، هما بكلهم يعني ادوات والا تقنيات متطوره جدا في التطبيقات هذه اللي هي عندها علاقة بالموسيقى وتوليد الأغاني. وكونوا متأكدين اني ملهنة حتى العامين بركة القديم، راهو كان حينا ربي بخير راهو باش نوليو ونعيش ونحكيو على الكلاسمون تاع الموسيقى في العالم في منافسة بين الفنانين البشر والفنانين المولدين بالذكاء الاصطناعي. والشيء هذايا ديجا صاير، وفما فنانين قاعدين يدخلوا في المنافسات العالمية على اليوتيوب تحديدا بفنانين ماهمش موجودين كبشر، اما فقط هما 100% من الذكاء الاصطناعي. دونك نحكي لكم على أغنية البوب جديدة من تأليف الذكاء الاصطناعي تدخل قائمة يو بلورد لولا اللي فيها توب 50 كما نقولوا متاع الأوائل متاع الأغاني. الأغنية اسمها إلكتريك هارت. دونك الأغنية الفنان اللي يغني فيها هو اسمه إي آي جاي، هو فنان وهمي بالكامل، صوته مولد بالذكاء الاصطناعي، شكله زيدا مولد بالذكاء الاصطناعي، وحتى اسمه من وحي الذكاء الاصطناعي كما سمعته. الأغنية حققت إلى حد الآن 30 مليون استماع في جمعتين بركة على اليوتيوب. الجدل قائم ومحتدم جدا هو أنه الآلات الموسيقية والعزف البشري باش ياخذ بالحق بلاصة البشر، واللي باش ياخذ بلاصته هو الذكاء الاصطناعي. زعما نهار اخر باش نسمعوا نجوم حقيقيين والا نجوم مولدين بالذكاء الاصطناعي. الخبر الثاني هو خبر عربي في علاقه بفنانه عندها قاعده جماهيريه كبيره برشا اللي هي إليسا، اللي اعلنت رسميا على تعاون مع شركه سولهوم الاماراتيه اللي باش تقدم من خلال

العربية. يعني اليوم الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم وتنجموا ترقبهم باللغة العربية، ما عليك كان تكتب أنت كلمات الغنية وإلا تطلب منه كتابتها وتختار النوع متاع الموسيقى، تقولوا نحبها راب وإلا بوب وإلا كلاسيك وإلا شرقي في 30 ثانية. يعني هذه هي الابليكاسيون اللي جربتها، قلت لكم سكرتها ديريكتومون، قلت سي بون، حسيت انه لي باراميتر ما عرفش يتمسوا، واني نحب علاقتي مع الفن تقعد علاقة محترمة جدا. دونك في 30 ثانية يعطيك الغنية كاملة مع الغناء. النسخة المجانية تعطيك 5 غنيات كل يوم، يكفي انك تستعملها كل يوم 5 غنيات، يعني في الجمعة ولا في 5 ايام باش يكونوا عندك 25 غنية، يعني البوم خاص بك انت بستيلك انت والمود نتاعك انت. الحقيقة كي تجربوها راي حاجة غريبة كما قلت لكم، وما نشجعكم انكم تجربوها، اللي هي سونو اي اي. الخبر الاخير اللي نختم به في علاقه بشركه جوجل اللي اعلنت عليه نموذج جديد لليريكس 2.0 اللي هو ماهوش للانتاج الاغاني الكامله بل لكتابه كلمات الاغاني. دونك انت تدخل الموضوع تقول له اعطيني اغنيه على الحب مثال من طرف واحد ونحب المزاج نتاعها يكون حزين واللغه تكون عربيه باللهجه مثال المصريه والا التونسيه، وهو يعطيك تعرفوا مش مقترح بركه، باش يعطيك 10 مقترحات وانت بطبيعة تختار الكلمات اللي تساعدك واللي تعبر عليك. التجربة عليكم انتوما والفيدباك ماذا بينا نسمعوه تخي تخي بيانتو، تنجمو تخليو كومنتير على اللايف اللي موجود على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 ساعتين و53 دقيقة على موجودنا نحكي لكم على البروغرام فيديليز متاع تونيسير اللي فيه ديزافونتاج مزيانين برشا وهذه للحرفاء الكل متاع تونيسير دونك 50% على 1000 ستاتول حتى لنهار 30 جوان 2026 البروغرام هذي تلقاوه بأكثر تفاصيل على موقع تونيسير الشركة التونسية الشركة الوطنية للخطوط التوني شركة تونيسير بيان سور دونك تدخلوا على الموقع www.tunisair.com تلقاو الغديكا التفاصيل الكل دونك 1000 ستاتو ا 50% تنجمو تربحوا الريدكسيون هذيا كيف تشريو لي 1000 ستاتو وتكونسيرفيو ستاتو نتاعكم اكطويل باش تتعداو النيفو سوبيريور تنجمو تتعداو للنيفو الجولد والا السيلفر باش تتمتعوا بالتخفيضات ولي زافونتاج الكل اللي تحطهم الناقله الوطنيه على ذمتكم دونك البيريود هي مازالت متواصله حتى 30 جوان الحقيقه 2026 وما زلت عندكم فرصة بيان سور وإلا تكونوا في اتصال مباشر تنجموا زادة تاخذوا أكثر تفاصيل على البروغرام فيديليز هذية كيف تتواصلوا مع نقاط البيع متاع تونيسير وإلا تاخذوا معلومات أخرى وإلا أسيستانس زادة حتى بالنسبة لبيي متاعكم واللي فاكونس متاعكم تنجموا تطلبوهم على 70 837 100 وبطبيعة تنجموا تدخلوا على الموقع www.tunisair.com دونك لي بروموسيون هذو ما نعاود نذكر ما زلت متواصلة حتى ل 30 جوان 2026 في إطار بروغرام فيديليز à -50%. احنا هكا كنا وصلنا زاد لختام موعدنا اليوم من لابو 2.0 شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة 45 دقيقة خليني نقول ديكالي بالنسبة لليوم ان شاء الله الرفقة كانت طيبة دونك تحية لكم عندي كيب الكل حسام الجيد في الديجيتال شكرا ليك سمية صغير في الإخراج التقني يعطيك الصحة وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم باش نخليو المجال بيان سور لبقية المساحات التنشيطية والبرامج على جوهرة فام لكن بعد 5 دقائق من توا يكون موعد إخباري مع قسم الأخبار على جوهرة فيم اللي بشي قدموا لكم موجز مكلفة متابعة طيبة الباقي برامج

الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: موسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. توجهت ممثلة ولاية سوسة في الإقليم الثالث سلوى الطيف بنداء عاجل للسلطات الجهوية للبحث عن الحلول اللازمة للإبقاء على المقيمين بدار المسنين بسوسة داخل المجال الترابي للولاية، وذلك إثر صدور قرار من وزيرة شؤون المرأة وكبار السن يقضي بإخلاء الدار كونها آيلة للسقوط.
2: وصلني اخبار انه معناها قرار اخلاء دار المسنين بسوسه بمراسه من الوزاره. اتصلت بالسيد المدير دار المسنين واتصلت بالسيد المندوب المراه والاسره وكبار السن، اكدوا لي الخبر هذايا وقالوا لي معناها راهي ايلة للسقوط. ما عادش نكمل اكثر من الكيكه. احنا معناها مانيش ضد سلامه وارواح كبارنا وحرص الدوله، نحن معاها، لكن دار المسنين مش حيطان ولا دار، هي معناها بلاصه تلمهم، معناها ما يزيهمش، معناها بعيد على عائلاتهم وتعودوا سوسة وتعودوا معنا في دار المسنين. وإحنا كمجتمع مدني قبل ما نكون نايبة ومعنا كل الجمعيات وكل سكان سوسة كان يزوروهم ويمشيوا لهم غادي كايا. أنا معنا حبيت نوجه نداء للسلطات الجهوية بسوسة باسم الإنسانية وباسم الوفاء، سوسة ولادة نطلبوا إيجاد حل مقر بديل عاجل داخل حدود الولاية يحافظ على كرامتهم، يحافظ على قربهم من عائلتهم ومننا إحنا. الآيلة آيلة للسقوط هذه كميسالش لازم نخرجوا غادي كايا، لكن ما نظنش معناها تصعب على السلطات الجهوية بالتنسيق مع السلطات المركزية إننا نلقاو بلاصة أخرى ومكان آخر. شيء أسف إنها ولاية كسوسة ما تكونش فيها دار مسنين حتى مؤقت، باش صلحوا مثالش شوفوا لنا حل في سوسة. هدايا إخراج أبانا وأمهاتنا حسب ما سمعت هزوم القروان ولأي ولاية أخرى، رانا كسكان سوسة وكمعنا متعودين نزوروا في المناسبات الكل، هما تعودوا بنا احنا تعودنا بيهم. يعني ماذا بينا نداء نداء عاجل، نحن ماناش ضد الإصلاح، نحن مع توجيهات الدولة، لكن تحبوكم تجتهدوا كسلطة شهوية وتلقاو لنا بلاصة في سوسة.
1: اختتمت اليوم بمدينة حمامات الجنوبية تظاهرة رقمية عربية حول توظيف البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية والمحافظة على تراثها المادي وغير المادية، حسب ما أكده محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمنظمة الألكسو.
3: التظاهرة هذه هي أصبحت أكبر تظاهرة رقمية في الوطن العربي. هذه السنة رقم المشاركين تجاوز 1,200,000 من 18 دولة عربية. المحور الرئيسي لهذه التظاهرة في سنة 2025 اليوم مش نحتفلوا باختتامها، المحور الرئيسي هو البرمجة والذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية. كل سنة تظاهرة لها محور، ومحور هذه السنة هو الاكتشاف التطبيقات والبرمجيات لتخدم الثقافة العربية التي تعرف بالتراث المادي والغير مادي، والتي تعرف بكل الأشكال الثقافية، والتي تعتبر يعني التظاهرة هذه فرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات. وكل سنة التظاهرة هذه تبرهن أن الشباب العربي قادر على الابتكار، قادر على الإبداع، قادر على التفوق. هذه السنة عندنا فئتين، فئة

0: من 12 سنة وفئة اللي من 12 18 سنة، بالإضافة إلى فئة الطلاب ذوي الإعاقة. وكل سنة حقيقة يعني نبهر بالإمكانيات الموجودة لدى الشباب العربي. عدد التطبيقات والمشروعات اللي تم تقييمها تجاوز 60 ألف مشروع. لجان التحكيم العربية انكبت على تقييم هذه الأعمال لعدة أشهر، واليوم نحن نتوج المبدعين.
1: في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران جيدة في الدعاية لكنها ليست جيدة في القتال، لا، مضيفا أن الطائرات الأمريكية تحلق فوق قلب طهران. ختاما، ترامب قال أيضا سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة، وسنستولي على مواقع بنية تحتية نفطية أخرى، وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز في إيران حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100، وإلا 76 24 3000. 29 100، وإلا 73 24 3000. فلاش المونديال.
3: مادي 3:07، مرحبا بكم في فلاش مونديال، آخر من متابعتنا لكأس العالم بأمريكا المكسيك وكندا. الأخبار طبعا يهم صحيح كأس العالم، ولكن بدرجة أخرى يهم الاتحاد الأوروبي، لأنه الحكم عمر أرتان وقع تعيينه رسميا لإدارة الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، واللي باش يجمع بين باريس سان جيرمان واستون فيلا نهار 12 أوت في النمسا. القرار هذا جاء بعد إقصاءه من إدارة مباراة كأس العالم، وخاصة حرمانه من دخول أراضي الأمريكية. تعرفوا كل شنو وصلوا الحكم هذا، وهو قدام الصور وقت اللي رجع لبلاده، يعني استقبلوا استقبال الأبطال، وطبعا كان جماهير عريضة في انتظاره في مطار مقديشو، ثم بعد هذا كذلك مشى قابل رئيس الصومال. دونك الحكم هذا نجم نقولوا الاتحاد الأوروبي بذكاء رجع له الاعتبار متاعه. الحقيقة يعني الخبر هذا توا قاعد يدور مليح مليح، لأنه الحكم هذا تظلم، وفي نظر الناس كل يعني تظلم، والفيفا قاعدة تتفرج وما تدخلتش باش تلقى له حل للدخول إلى أمريكا لإدارة مقابلته وهو معين. لكن الاتحاد الأوروبي بحركة ذكية جدا يعينه لإدارة الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان في نهار 12 أوت، مباراة السوبر، سامحوني، مباراة السوبر باش يزفر، مباراة السوبر، مباراة السوبر اللي باش تجمع باريس سان جيرمان وأستون فيلا، مباراة السوبر في إطار الاتحاد الأوروبي يوم 12 أوت المقبل. طبعا هو نهائي السوبر اللي باش يجمع صاحب الفائز بدوري أبطال أوروبا واللي هز كأس وهز الأوروبا ليج، دونك اللي هما أستون فيلا وباريس سان جيرمان. نحكيه على منتخب الكونغو الديمقراطية اللي زاد الإجراءات الصحية والإجراءات الأمنية في أمريكا، يعني فرضت عليه أنه يعدي 21 يوم في بلجيكيا بطلب من السلطات الأمريكية. تعرفوا كل تفشي وباء الإيبولا، منتخب الكونغو الديمقراطية سافر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وباش يشارك طبعا في المونديال. نحكيه على البرنامج، نختم على البرنامج، نذكركم بمقابلة الافتتاح اليوم 8 متاع الليل في ملعب أو في مدينة في ملعب أزيتيكا في مدينة مكسيكو. طبعا المكسيك تواجه جنوب إفريقيا، مباراة يزفرها الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا. ويلتون بيريرا اللي هو عمره 44 سنة طبعا مش يزفر الماتش هذا. وغدوة نذكر فما زاد زوز مقابلات، مدي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك، و8 كندا البوسنة. طبعا هذا شو عندنا في فلاش مونديال، استنونا مع الأربعة في ستوديو المونديال.
2: فلاش المونديال.

0: كل موسيقى.
1: Open Zone.
2: Open Zone.
1: كل نهار جمعة من الأربعاء الخمسة متاع العشية
2: مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام
3: بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
4: الخميس 11 جوان 2026، 14 دقيقة بعد ما 3 متاع العشية. مرحبا بكم في موعد استثنائي تعودتوا بينا كنما كنتوا تسمعوا توا في الجينيريك متاع البرنامج كل جمعة من الأربعة الخمسة، لكن استثنائيا بمناسبة كأس العالم 2026 ينطلق اليوم. عندكم موعد رياضي يوميا مع قسم الرياضة على جوهرة اف ام الأربعة الخمسة، ولهذا اوبن زون باش تعودوا تسمعوها كل نهار خميس في الحلقات المتبقية في الموسم من المتلفة للأربعة امتى العشية. مرحبا بكم. دونك هذا هو الموعد اللي نحكي فيه سبور دو راكيت، رياضات المضرب، التنس، تنس دو تابل والبادل. اليوم في أوبن زون نحكيو على المنتخب الوطني التونسي البادل لأول مرة، باش يكون معنا اللاعبة والمدربة ويام بن سدرين. أيضا باش يكون معنا عبر الهاتف السيد وحيد عليوة عن الإدارة الفنية للجامعة التونسية للتنس وآخر مستجدات التنس والبادل وبقية الفقرة اللي تعودتوا بها. معكم مهدي بالرافية كوتي ميكرو، يحضر معايا كما العادة أحسن بن مبارك ومحمد الباهي، يرافقنا في التكنيك معز وحسام ومنير. أحسن أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا مهدي،
4: سافا شو حوالك؟
5: الحمد لله، أنا فرحانين برشا بالمشاركات نتاعنا التوانسة في البادل، ونستناو على حر من الجمر في الكوب دي مون زاد نتاع الفوت اللي باش تبدا اليوم ان شاء الله.
4: اللي يبدا اليوم ابارتير من 8 نتاع الليل، عائد بقوه بعد ما عمل جوله في اسطنبول في تركيا. يرجع بحثنا محمد الباهي، مرحبا بك من جديد في اوبن زون.
6: مرحبا بك مهدي، بعد زوينه اليوم جونيدن ومرهبا من تركيا.
4: تشكرات
6: تشكرات. دونك كالعاده حضرنا وشاركنا، وان شاء الله المستمعين بارتاجيو معهم لي زانفورماسيون ان شاء الله.
4: ان شاء الله انتم تجمعوا تربحوا معنا كما العادة، تطلبونا على 36 300 ألف، 36 300 ألف، تربحوا معنا اللو مهدة من لابوراتوار اس في ار كما تعودتوا. نبدأ في الفقرة الأولى متاعنا اللي هي في أوبن زون سكوب بادل باي تونيزيا بادل تونيزيا بوان كوم.
2: سكوب بادل بالاشتراك مع بادل تونيزيا بوان كوم.
5: وصلنا تعدينا توا التريزيام ايتاب في السيركوي ناسيونال في الحمامات.
6: كالعادة كالعادة في الحمامات أجواء متميزة وأجواء رائعة، ديما حافلة احنا الحقيقة في السيزون استيفال هذه متاع الصيف. ديجا ويام تحضر في التورنوا وتلعب فيهم. دونك والصحيح ليديسيون هذه كانت ان بو سبيسيال أحسن، خاطر شفنا فيها دي شامبيون جدد، شفنا فيها دي فانكور جدد. دونك سي ان بو سبيسيال. هاوش نوصلوا لهم مي قبل هذاك باش نبداو نقولوا مبروك للي فانكور اللي ربحوا في لي تابلو الاخرين. نحكيوا على بيسا كونتوم فريخة وشعري بيسوم مهدي، بعد ما هزوا البطولات ولا يهزوا في البطولات في البادل سيدي. المثلوثي والشيخاوي هزوا تروفي في حمامات.
4: اسمع يا سيدي،
6: توحشوا لتيتر
4: الشيخاوي
6: وايمن البلبولي حارس المنتخب التونسي.
4: اسمع يا سيدي،
6: دونك بعد ما توحشوا برشا لتيتر خرجوا في البادل وتألقوا وتحصلوا على تيتر متاع بيسون أوم بي 250 دونك فرجاني وصالح، بي 500 أوم البحري وجهاد بن علي، بي 50 فام ملكة ساسي ومجد حجاجي، بي 100 فام مدام سوني عزوز جات بحذانا للراديو بوهليل. دونك توا نتعداو للبيمي فام كيما قلت لك أحسن. عنا اسم جديد يتزاد في الأسامي اللي هزوا لتيتر سنة في 2026، هي ليلى زياني. ليلى زياني اللي ديجا بتشارك ان شاء الله في مع المنتخب التونسي، وهي اصغر لعبه ديجا في البيمي الفام، عندها تو 18 سنه.
5: دونك تسمى سيتان اكسبلوا بارابور لعمرها
6: ديجا، وحضرت به حتى للتورنوا، وهذا دوزيام تيتر في الباركور نتاعها. عامله وتحصلت على تيتر وسنه تحصلت على تيتر مع ساره ليزوبرتان نفس البارتنير. دونك ربحوا في الفينال 6-6 كونتر فرح مزيد وفاطمه مونيغي. وفي الاولاد زاد كيف كيف شفنا وجه جديد طلع على البوديوم السنة، اللي هو ألبير فريكسس وياسين شعيب. دونك ياسين كاتريم تيتر وألبير أول تيتر ليه السنة
4: في تونس.
6: دونك هذا بالنسبة للولاد، وكان ديجا دربي مهدي ما بينات الأخوة. دونك ألبير فريكسس وجوزيف فريكسس لعبوا كونتر بعضهم، كان ماتش سخون على الأخر، وديجا حتى سكور يحكي معنا 6-4 7-6 6-4، كان تخي سيغي وتحصلوا على التيتر في
4: الحمامات. محمد لهنا عندهم الحق، تو احنا عندنا الأجانب يلعبوا بادير في تونس عندهم الحق يكونوا ديو أجنبي.
6: لا لازم تونسي
4: داكور.
6: احنا نحكيوا على الديربي شنو لعبوا اخوة كونتر
4: واضح
6: بعض
4: واضح واضح.
6: اما زوز اسبانيول ولا زوز من اي معناها اي
4: برشة تولي
6: اي لا برشة
5: معناها زوز اخوة ثم ما نشوفوه مع بعض
6: لا ما يلعبوش يترينيهم هو واضح ما يلعبوش معنا. دونك هذه كانت الليديسيون 13 ميديسيون اللي صارت في الحمامات مشكورين لزورغانيزاتور شن تعديو تو
5: عنا اون بارتيسيباسيون اون بيل بارتيسيباسيون
6: ولا تألق الفيب. تألق درة شملي كالعادة منورتنا
4: كالعادة درة
6: منورتنا المرة هذه وصلت للسيمي فاينل وخسروا الحقيقة ماتش تخيسي خطر نفس النيفو ونفس الليفل وشفنا دورة لعب بالقدي دونك خسروا 6-3 و 7-6 كانت هذه مقاسية شوية والدورة هذه صارت في دكار رجعت خاطر لعبت في دكار قبل قالت نرجع ان شاء الله نعمل باركور معناها نعمل باركور خير وعملت باركور خير وعملت سيمي فينال دونك صارت من البريمير لو 7 جوان زاد كيف كيف هذا اللي باش نحكيوا عليه واللي احنا ديبلاسين عليه في بادل تونيزيا دونك نحب تصفيق الناس الكل في الباتو مهدي
4: برافو
6: مهدي دونك
4: برافو برافو تحيه كبرى للتوانسة على المشاركه الممتازه القيمه جدا في اسطنبول مؤخرا في تركيا
6: الجمعه اللي فاتت
5: كنت شاهد عليها محمد
6: كنا حاضرين احنا الليكيب نتاعنا الحقيقه كانت هي ديجا حكينا فيها اللي هي مشاركه قياسيه في النمبر نتاع التوانسة اللي مشاو شاركوا وكانت كيما نقولوا هي ناجحه يعني ناجح اللاعبين توانسة وتألقوا
4: اللي تفرج فينا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك تجمو تتبعوا ديجا اللقطات والصور الموجودين من تأمين محمد الباهي عطينا الريزولتا اللي
6: نمشيو للريزولتا دونك كيما تشوفوا قاعدين في التصاور نتاع نتاع نتاع الفيب هذايا فوالا هذوما ليكيب الحقيقه كانت
4: العالم التونسي
6: موجود بقوه وكانت فما لحمه محلاها كي نمشيو برشا توانسة معناها أنا من هنا من بلاستي ومن الأوبن زون نحب النادي جوارات يجربوا يطلعوا يلعبوا رانا نيفو متاعنا أكدت أنا توادي بالمرة الثانية اللي نمشيو فيها مع الجوارات ونغطي
4: مهم برشا مهم برشا المشاركة هذه
6: المشاركة علاش على خاطر القاء معناها نحكيو نيفو قريب مهدي مش نمشي ونأكلوا تريحة
4: وكما قلت العدد العدد كي يبدأ برشا تحس يعني
6: فما فرق بين واحد برك شجع فيكم من الثمانية وبلال تترقب
5: لبروف لدمي فينال متاع درة السكور الحقيقة سيري برشا معناها ديسيبسيون كنا كانت نجم تعملين فينال
6: ان شاء الله دونك هنحكيو شوية على الريزولتا نحكيو على دبيبي وسكندر ربحوا دو ماتش في الكاليف وخسروا بيمي تور 7-6 7-6 عزيز وماهر ربي يدي الحكم حاسيلو خسروا في البريمي تور وضيعوا ماتش بوينت وكانت البوان هذيك تحسبت لل
4: صار دغورة خنقولها
6: أنا ما حبيتش الحقيقة
4: حكينا عليك كنت حكينا في الكوليست
6: أنا كنت حاضر ماتي ووجعتني على الحقيقة ما تصورتش أنه تصير الحاجة ذيك وأنا نتفرج وقلت هكا خلي أنت عزيز شنو حس ومير شنو حس كرة أوت ماتش بوينت الأربيتر نعمل يقول أوت يوفى الماتش تروزيام سيت 6-6 ديجا ماتش صعيب على باز الحكم يدخل ويقول إين وعنا الإعادة بالفيديو ما دي ما تعرف احنا ديما نصوروا لي بون كل عنا الإعادة
4: ما خلاش معايا الاعتبار الفيديو
6: أوت على الأخر ما احنا نقولوا ضربة في البلار مستمعين يسمعوا فينا الكرة
4: أوت بالقوي ياسر أوت
6: وظلمونا الحقيقة وغاروا علينا وربحوا الأخرين
5: الحكم عمل اللي حب عليه
6: انتوكا نكملوا مهدي اللومي وخفير دندو عملوا دوزيام تور زاد كيف كيف ضيعوا ثلاث معناها 3 ماتش بوينت معناها جاتهم فرصه باش يربحوا الماتش ثلاثه مرات وضيعوهم في الدوزيام تور كانوا نجموا يعملوا ديمي فينال فاسيلمون يوسف بن ذيف هذا معناها يوسف عمل عز ريزولتا عمل كارديو فينال في فيب برونس دونك برافو يوسف سيرين حمروني فردوس زاد عملوا كارديو فينال نور علاني معها اروسي اليكادا زاد كيف كيف عملوا كارديو فينال برافو نورتونا شرفتوا بلادكم ان شاء الله نشوفوهم في
4: ان شاء الله المره الجايه تكون فابتة يا ربي شحال ناخذ احسن
5: نحكيو على ليكيب ناسيونال وعلى الشامبيونات دافريك
6: الشامبيونات دافريك مانيش
5: في حاجه
6: ولا اللي شكون شكون الجمعه الجايه ان شاء الله دونك
4: وضيفتنا تنجم تحكي لنا عليها بعد الام بن سدرين وانا باش نكون معنا سي وحيد علي وعن الاداره الفنيه للجامعه دونك تحكي لنا اكثر
6: انا جوست باش نعمل رابيل اللي يسمعوا فينا بالليست اللي باش يحضروا دونك ياسين كشريد يوسف سيسي ليلى زياني ما يفتوح مالك بن عثمان هارون عباسي علي زيني زينب صديق حمزة عباسي يحيى مراكشي دينا الهيشري وزينب وزين زينب وزين فوالا هذوما اللي باش يكونوا مشاركين في الشامبيونات دافريك اللي هي ندعو الناس الكل ان شاء الله باش يتبعونا باش نكونوا موجودين ان شاء الله في مصر الجمعه الجايه باش يتبعوا ويشجعوا وان شاء الله نعملوا ريزلتا زاد في كيما في الكيب تاع الفوز زاد ان شاء الله
4: في القاهره
6: في القاهره ان شاء الله في الاسكندريه
5: وندعو المقيمين التوانسه في مصر
6: في الاسكندريه
5: فوالا الفنانين التوانسه باش يمشيو يشجعوا
6: اخر حاجه باش نخدموا بالكلاسمون كي العاده احنا في اوبن زون كل اول شهر نعملوا رابيل للكلاسمون للي توب 10 في تونس. برشا مستمعين يحبوا يعرفوا شنو صار شنو اللي صار معنا شكون تقدم ما قدمش. الحقيقه ما فماش برشا شانجمون جوست عندنا يوسف دبابي في التوب 3 عندنا ماهر بوغر دخل التوب 10 دخل التوب 10 ولا 9 في التابلو كيف كيف في البنات
4: هنا نشوفوا ديجا في الترتيب اللي تابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك جورة اف ام كمل محمد
6: ولا هذا ترتيب الاولاد ترتيب البنات كي العاده دره شملي في المرتبه الاولى نور علاني ولات هي ودره كيف كيف دونك طلعت للمرتبه الاولى ولات 12500 فردوس ثالثه ساره رابعه اميلي هذه هزت تورنوا مع نور دونك بالاسيميلاسيون ولات 4 دونك سيري حمروني سادسه اميره حندوس سابعه فرح مزيد ثامنه عايد الفاري تسعه وسليمه الفندري في المرتبه العاشره. دونك هذا هو سكوب باديل. طيب باديل تونيزيا ان شاء الله تشوفونا على قريب وتابعونا باش نكونوا موجودين ان شاء الله في شامبيونات افريك الجمعه الجايه.
4: يعطيك الصحه محمد. نرجعوا نحكيوا على شامبيونات افريك ومشاركه الاولى المنتخب التونسي في الباديل بنات ولات شوبان بالطبيعه باش نحكيوها. هذا موضوع ضيفتنا اللي تكون معنا بعد شويه وي ام بن سدرين. احنا قبل ما نواصلوا حتى الاربعه نتاع العشيه في اوبن زون نسمعوا الموسيقى وراجعين.

0: سلامة.
1: 27 دقيقة بعد ما تلافة متاع العشية مازلنا مواصلين معاكم على جورة FM جورة تي في في أوبن زون كما عنا من انطلاقة الحلقة. ضيفتنا اليوم مش أول مرة تحضر بحذانا، حضرت معنا أنطونك كوتش في الحلقات الأولى الأوبن زون، تعطي في نصائح احتراف نصائح لكل من يلعب البادل. رجعت لنا كلعبة اليوم، ترجع لنا تبارك الله بدوبل وتريبل كاسكيت. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا مع بعضنا وئام بن سدرين. مرحبا بك من جديد في أوبن زون.
2: عايشك يا منجي عسام الناس الكل، مرسي على الاستضافة مرة أخرى. سنفي بليزير خاطر المرة هذه سيتان ايفينمون سبيسيال، تونس تحضر في روحها إن شاء الله الأول شامبيونات دافريك جونيور للصغار، هذايا أول إديسيون إن شاء الله. نبدأ كلنا حاضرين أني أون مود بريباراسيون،
0: دخل ديريكتومون في صلب الموضوع،
2: دخلنا في الموضوع،
0: نحطوا الأمور في إطارها. تونس كما كنا نسمعوا في

0: كبيره للكيب ناسيونال باش نحضروهم للكوب دافريك اللي هي اول اديسيون باش تصير الجمعه الجايه دو 15 و 21 في مصر في الاسكندريه. دخلنا في ستاج بريباراسيون دوبي دو سومين وصغيرات برك الله عليهم ديجا قاعدين يترينيو معناها حاضرين. كيفاش صارت؟ صارت اون ديتيكسيون عندها شهر ونص التالي، ان ستاف تكنيك 5 انترينور منهم 3 انترينور توانسة و 2 اسبانيول اختاروا لي ليزيكيب نتاع الاولاد والبنات جونيور. فوالا
1: داكوغ. نحسوا اليوم خنقولوها بعد شويه باش يكون معنا سي وحيد علي وعن الاداره الفنيه للجامعه، فما اهتمام من جامعه التنس اليوم بالبادل.
0: اي الفيدراسيون التونيزيان يعطيها الصحه، قاعدين يخدموا في خدمه باهيه. نجام اللي بداوا بالستاج نتاع الكوتشينغ نتاع لي كوتش دو بادل وتوا قاعدين يبعثوا في الصغيرات، اعطيهم الفرصه نتاعهم سورتو خاطر فما دو تالون في تونس، فما برشا مواهب ولازم يعطيهم الفرصه نتاعهم. فوالا
1: باهي. الاختيار نتاع اللاعبين كيفاش تم؟ شنو يعني المعايير اللي اعتمدتوها في اختيار اللاعبين اللي باش يمثلوا تونس في الدوره هذيا؟
0: الوغ صارت اون بري سيليكسيون من الاول، عندها شهر ونص التالي في بادل كونكشن، جاو صغيرات الاو 14 او 16 او 18 في البنات والاولاد، يافي 5 كوتش معينين من عند الفيدراسيون، عملوا لهم دي رونكونتر مع بعضهم ونسقوا لهم دي ماتش دي زونترينمون وخذوا بالاعتبار لي ريزولتا نتاعهم في لي تورنوا.
1: داكوغ، مشيتوا باللي ريزولتا.
0: لي ريزولتا واللي النيفو زاد وقتها. النيفو نتاعهم وقتها.
1: خاطر
0: سور بليزيور سيونس مش سيونس واحده، معناها يعملوا لهم بليزيور رونكونتر مع بعضهم. فوالا باش كل واحد ياخذ الفرصه نتاعو.
1: داكوغ، فما مستوى طيب اليوم؟ قول لنا اليوم صراحه فما مستوى طيب؟
0: عندنا مستوى باهي وتبارك الله عليهم، قاعدين يخدموا بالكدا والصغار قاعدين يقدموا يلعبوا في لي تابلو مع الكبار، هذه حاجه باهيه، قاعدين يربحوا الاكسبيريونس. وعندنا لي بارون زاد ما ننساهمش، نعطيهم الصحه خاطر قاعدين يدزوا برشا مع صغيراتهم واقفين معاهم. دونك بقدة ربي ان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله الزينه
1: ان شاء الله. محمد، عندك فكره على المشاركين؟ مستوى اكيد بمستوى ترافيه طيب اليوم؟
2: والله شوف، هي قالت كلمه باهيه برشا اللي هي قاعدين يشاركوا ديجا في لي تورنوا اللي احنا نحكيو عليهم، فما برشا اسامي قلتهم في لي فانكور اللي هما اسامي من اللي باش يمشيو يلعبوا في ليكيب ناسيونال، دونك قاعدين يربحوا في الاكسبيريونس، النيفو نتاعهم باهي سورتو في البنات الحقيقه، معناها قاعدين نشوفوا في نيكست جينيريشن، احنا نقولوا جينيراسيون جديده
1: نيكست جينيريشن
2: قاعدين سورتو لونكادرومون، هي تو حتى كي جات بحذاها اول مره قالت انا مش حاسدتهم بالنيجاتيف، معناها بالبوزيتيف اللي احنا ما خلطناش، معناها توا اللي قاعدين يلعبوا لي سينيور ما كانش عندهم الفرص هذه وما كانش عندهم لي زاكاديمي هذوما ولي كوتش هذوما. دونك اليوم
1: باهي محمد، احنا باش نواصلوا وصلت الفكره. نحب نذكر الساده المستمعين اللي تجموا تربحوا معنا اللو مهدى من اس في ار، سهل برشا، تطلبونا على 36 300 الف، تجاوبوا على السؤال سهل وسهل جدا، ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 الف وتربحوا معنا في اخر الحلقه اللو مهدى من لابوراتوار اس في ار. احنا مازلنا في الموضوع نتاعنا في مشاركه تونس لاول مره في بطوله افريقيا للشبان. يحضر معنا في المباشر السي وحيد عليوة عن الاداره الفنيه للجامعه التونسيه للتنس. سي وحيد مرحبا بك من جديد على اوبن زون في جوهره اف ام. سي وحيد تسمع فيا؟
3: تسمع فيك.
1: مرحبا بك، قلت لك مرحبا بك من جديد، سبق لك انا حضرت معنا، مرحبا بك سي وحيد.
3: عايشك، مرحبا
1: بك ومرحبا بمستمعي جوهره اف ام. يعيشك. كنا حكيت لنا وقت اللي استضفناك انه فما خدمه قاعده تخدم الجامعه على مستوى البادل، وفما يعني فما استراتيجية جديده وفما برامج. اليوم نلقاو انه تونس باش تشارك في الدول البطوله الافريقيه للشبان هذيا اللي باش تصير الجمعه الجايه في الاسكندريه. لو كنت تعطينا اكثر تفاصيل وكيفاش تم الاختيار على اللاعبين هذوما على الاطار الفني وكل ما يخص المشاركه هذيا سي واحد.
3: صحيح، هو كيف ما حكينا تقريبا شهر قلنا للجامعه التونسيه للتنس بدات في خطه لوضع الاسس تطوير اللعبه هذه، ومن من من بين الاشياء اللي حكينا عليها بالطبع تهم النواه الاولى للمنتخبات الوطنيه جات المشاركه هذه اللي هي كاس افريقيا للشبان اللي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل بالطبع وينظمها الاتحاد المصري للبادل، باش تكون تاريخها من 17 ل 20 جوان في مدينة الإسكندرية، والمنتخب التونسي باش يشارك ب 12 لاعب ولاعبة اللي هما الفئات

0: السنية الأربعة تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 ذكور وإناث نجم نتعداو بسرعة على الأسماء نذكروا بهم أقل من 14 سنة في البنات دينا هيشري وزينب وزيان، بالنسبة للذكور حمزة عباسي ويحيى مراكشي، بالنسبة للأقل من 16 سنة عليا الزياني وزينب الصديقي في الفتيات ومالك بن عثمان وهارون عباسي بالنسبة للذكور، وبالنسبة للأقل من 18 سنة ليليا الزياني ومي فتوح بالنسبة للفتيات، وبالنسبة للذكور ياسين كشريد ويوسف ساسي. بالطبع كيف ما قلت لكم مرة أخرى كانت فما لجنة فنية متكونة من عدد من الفنيين التونسيين والأجانب أشرفت هي على اختيار اللاعبين واللاعبات والمكتب والمكتب الجامعي اختاروا أنه يكونوا فما زوز مدربين باش يرافقوا المنتخب في التجربة هذه الأولى اللي هي ويان بالسدرين اللي ضيفتكم، وبالنسبة لفريق الفتيات وحاتم زروق، بالنسبة لفريق الذكور ورئيس الوفد باش يكون العضو الجامعي اللي هو رئيس لجنة البادل دكتور خير الدين كشريد. قبل الوفد باش يغادر تونس إن شاء الله نهار 15 باش يكون الوصول نهار 15 العشية، ويكون فما تدريب 15 و16 باش المسابقات تبدأ 17. إلى حد المعلومات اللي عنا وأنه في الذكور فما خمسة فرق مصر السنغال، أربع فرق مصر السنغال والجزائر وتونس، وبالنسبة للفتيات مصر والسنغال وتونس. هذه بالنسبة للمعلومات اللي عنا على البطولة. عنا صار ستاج جمعتين قبل ما تبدأ البطولة لجوار ترانيو تقريبا أربع خمسة مرات في الجمعة الجمعتين اللي فاتوا تحضيرا للبطولة هذه.
1: محمد البيو عنده سؤال. سي وحيد
2: شنو حوالك؟
0: اهلا بك، شنو حوالك؟
2: لاباس. حبيت نسألك كيما انت قلت دون فما مشاركه نتاع اربع منتخبات في الاولاد وثلاثه منتخبات في البنات، حسب رايك سي وحيد، حسب رايك شنو هي حظوظ المنتخب التونسي في المشاركه هذه وشنو هي الطموحات؟
0: والله نشوف هي بالنسبه للبنات يظهر لي الموضوع سهل، اذا ثلاثه فرق معناها اكثر اقل حاجه باش تكون ميداليه برونزيه.
3: برونزيه مفهومه يعني.
0: المنتخب المصري هو منتخب قوي على حسب المعلومات اللي عنا. منتخب السنغال عندهم بعض التقاليد، يعني ميداليه كيف ما قلت مضمونه باش نلعبوا على ما بين المرتبه الاولى والثانيه. المعلومات اللي عنا وانه المنتخب المصري عندهم تقاليد في اللعبه، ان شاء الله المهم احنا نكونوا موجودين على البوديوم ان شاء الله نقولوا الميداليه الذهبيه على شلاء. بالنسبه للفريق الذكور منتخب الجزائر الحقيقه زاد ما فماش مشاركات قبل، كوم هي هذه اول مشاركه معناها صعيب باش تلقى يبدا عندك معناها لي زانديكاتور تاع لي جوار الاخرين، لكن ديما احنا بالنسبه للمشاركات الكل العربيه والافريقيه نقولوا منتخبنا لازم يكون ديما بوديوم. معناها نتصور كيف كيف باش تكون المنافسه ما بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري بالنسبه للذكور.
2: اسكو الشامبيونه هذه سي وحيد هي مؤهله لكاس العالم للبلدان والا لا؟
0: لا هذه لا لا البطوله اول مره تصير. لا ما فماش تاهيل لاي حاجه على حسب معناها التورنمنت انفورميشن اللي جاتنا ما فماش تاهيل. لو كان جات فما اي حاجه راهو الاتحاد الدولي يقول
3: اكيد
0: ونتصور يعني بالنسبه لعدد البلدان المشاركه اللي هو مش كبير برشا، معناها اول مره تكون مشاركه، معناها نتصور بس تكون بعدها مشاركات بطولات اخرى وتكون اكثر فما كومبيتيتيفيتي معناها باش ينجموا يردوها مؤهله يعني.
1: واضح. سي وحيد يعطيك الصحه، نسال وجودك قبل ما تغادرنا، ايش رايك في السيربريز اللي صاروا السنه في رولان جاروس؟ اكيد راك تبعت ما فلت
0: اي بالطبيعه اي السيربريز معناها خاصه في البنات معناها رؤساء القوائم السيربريز يتساقطوا معناها سابالينكا كوغو غوف زيونتيك قاعد نشوفوا لعبه تجي من الدول التاهيلي توصل للفينال، ولو كان جات فازت بالبطوله هذه تكون اول لعبه في تاريخ التنس الحديث وانا تدخل من التاهيلي وتفوز بالبطوله جراند سلام. بالنسبه اللعبة الروسية اللي فاتت بالبطولة يعني المصنفة تقريبا 24 ولا 25 ما كانش سهل الموضوع، لكن الخبره كانت كبيره بالنسبه للدور النهائي كان سانس يونيك الحقيقه. بالنسبه للاولاد كيف كيف معناها مفاجات كبيره بعد خروج معناها المؤهلين اللي هما باش يفوزوا بالبطوله وبعد الجراف بعد مشوار طويل ومش اول مره ذي يوصل للنهائي ونعرف كل القصه نتاعو تمكن باش يفوز باول بطوله جراند سلام. وبالتالي حاجه اخرى
1: ورجع المانيا للبوديوم
0: صحيح شفنا الجوارات توا بالنسبه اللي نخرجوا به المستوى العالي وليت حتى شفتوا الطقس في فرنسا جات مده الاسبوع الاول كانت حراره كبيره وعلى مستوى حتى الارهاق اللي ولا يجي للاعبين ضغط الرزنامة كبير ياسر تعرف لاعبي التنس كما بعض الرياضات الفردية أخرى عندهم رزنامة طويلة برشا على 52 أسبوع في العام تلقاهم يشاركوا ساعات حتى على 40 أكثر من 40 أسبوع وبالتالي فما عديد الأسئلة قاعدة تتقال على الضغط هذايا تاع الرزنامة وعلى ضرورة يعني باش يشوفوا يلقاوا حلول أخرى باش اللاعبين المحترفين هذوما تنقص عليهم هالضغوطات هذه البدنية اللي تنجم تؤدي بعد إلى العديد من الإصابات كما شفنا عند
1: اللاعبين. صحيح واضح. يعطيك الصحة سي وحيد مشكور على قبول الدعوة ونشوفوك إن شاء الله على قريب بحذانا في أوبن زون. مشكور.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا.
1: نرجع لضيفتنا وئام بن سدرين. وئام داخل الكومبيتيسيون فامنا تروزيام بلاس. والله
4: ما نرضاش بالتروزيام بلاس. ماذا بينا خير انا ماذا بينا ديما نعملوا خير باهي هي ميداي واحد يروح بميداي اما احنا اون فيز خير من هكا ان شاء الله.
2: معلش اسكو في الستاف اسكو عملتوا اناليز على البنات نتاع ليكيب ناسيونال نتاع مصر شفتوا الكلاسمون نتاعهم احكينا شويه على الحظوظ نتاعنا من ناحيتك انت.
4: والله احنا شوف ركزنا ساعه اول حاجه على الجوغ نتاعنا نحضروا الجوغ نتاعنا خدمنا معاهم تكنيكمون تكتيكمون لي بريباراتور فيزيك كيف كيف خدموا على رواحهم دونك توا فوكس سورتو على الجوغ نتاعنا.
1: سي سيريو يعني نحكيو اليوم على ليكيب ناسيونال نحكيو على بارتيسيباسيون
4: بيان سور احنا هذه اكسبيريونس جديده للصغار مي تشالنج باهي برشا لتونس معناها واحنا بينا عندنا الشرف باش واحد يمشي يلعب كوب دافريك اول اديسيون تاع كوب دافريك. ومن بعد فما حاجه اخرى سورتو زاد شفت البنات في الطبات البنات في لي تورنوا نتاعهم لي ويكاند لي فيتو باش نزيد نقرب لهم اكثر ونشوف اكثر كيفاش يلعبوا في الكومبيتيسيون. ابري عندنا ان جور دونترينمون باش نمشيو سور بلاس دونك غادي وين باش نعرفوا لي جوغ ونحضروا رواحنا.
1: لو ما تراش ليه الحاجه احسن ومحمد ويام بطبيعه انه البارتيسيباسيون هذه تزيد تقوي من في اللعبه في تونس اليوم باديل يسمعوا العباد يوم عندنا ايكيب ناسيونال فما بارتيسيباسيون في شامبيونات دافريك فما في الصيف كنا نحكيو قبيله كبطوله نتاع بحر الابيض المتوسط يعني فريمون هذا كله باهي للعبه اليوم.
4: انا فما حاجه سامحني فما حاجه نحب نقولها امبورتونت برشا توا وقيت باش البادي اللي خو حظو كيما لي سبور الاخرين الكل
1: يعني
4: كيما لي سبور كوليكتيف في يعني تونس معناها يعني لازم الوزاره تزيد تشجع اكثر يمشيو يلعبوا لي جوغ نتاعنا يعملوا اكسبيريونس مع دوتر جوغ خاطر ما تنساش لي كل جمعه قاعدين نقابلوا في نفس لي جوغ معناها لازم واحد
1: نحكي
4: على السيركوي ناسيونال لازم يمشيو للسيركوي انترناسيونال باش يعملوا اكسبيريونس خاطر غادي ويمشي يتعلموا وغادي ويمشي يعرف النيفو نتاعو بالحق معناها في الاليشيل انترناسيونال ويربحوا ان اكسبيريونس برشا عوام معناها عندها قيمتها خاطر تبيع التجربه وتبارك الله فما بوتنسيال في الصغار نتاعنا دونك نشجعوهم افون باش يخرجوا يلعبوا لبرا ويلعبوا دي كومبيتيسيون.
1: اغلب لي جوار لي جون اللي ترينيو فيهم ما نحكيش حتى على ليكيب ناسيونال وبرا التكوين نتاعهم قاعدي من البادير ولا جايين من التنس كيما اللي نشوفوا فيهم في الكبار؟
4: لزوز فما لزوز فما اللي جايين من التنس وفما اللي جايين من دوتر سبور.
1: باهي ميسي سؤال مباشر وئام لهنا اون طونك كوتش اليوم اون طونك الخبره نتاعك تو بريفير تريني تحب تدرب شكون جاي من التنس والا بادي من البادل والا كيف كيف؟
4: هو كل حاجه عندها لافونتاج والانكونفينيون نتاعها. كي يجيك جوار من التنس لافونتاج اللي هو مستانس ديجا بسبور دو راكيت دونك باش يسهل عليك لا تاش اللي انت متعدي من التنس للبادل فما برشا دي ريفليكس ديجا اكي. الحاجه الاخرى ترانزيسيون ما بين التنس والبادل اللي هي صعيبه شويه سي دي ريفليكس ديجا اكي من قبل فما دي جوغ تقعد تخدم معاهم برشا صبر وبرشا وقت باش يبدلوا انا كيما نلعبوا بالبواني كيما برشا حاجات دونك فما ديزافونتاج فما ديزانكونفينيون. ولا ساعات كي تعلم جوار زاد مش جاي من التنس زاد تنجم تعطي لي باس ديريكت من البادل فوالا كل واحد
1: ما قلت لنا شكون تفضل انت يعني كانت شكون تفضل خير
4: انا كابحكا انا نحب انا نحب نعطي ديما نحب نعطي لانفورماسيون وهذاك سي لو بليزير نتاعي دونك كلكو سوا العبد من التنس من الباسكيت من سبور اخر ما ولا ما مش حتى سبور ما عنديش مشكل
5: احسن عندك سؤال صبر وعلى ذكر لونترينمون والخدمه هذيا الحقيقه هما سيرتينمون جايين من بليزيور كلوب حبوا نشكروا برشا الخدمه اللي يخدموا فيها لي كلوب ولي زاكاديمي اللي ترينو فيهم الاولاد هذوما خاطر نشوفوا سورتو في البنات في نيفو كبير برشا واليوم قاعدين يلعبوا مع دي جوز بروفيسيونيل اكبر منهم وقاعدين يعملوا في دي ريزولتا باهين دونك يعطيهم الصحه لي زاكاديمي ولي كلوب اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره باش يخرجوا اون ايكيب ناسيونال
4: سورتو
5: راهو كي نسمعوا الليست نتاع لي بيي كي فون بارتيسيبي معناها تسمع تونس السنغال مصر في كونتينون كبير كيما افريقيا يوريك النيفو اللي وصلنا له احنا واحنا معناتها بار اكزومبل الجزائر مشاركه بالبيكيب تاع الاولاد هكاهو احنا عندنا دوز ايكيب ان شاء الله وان شاء الله نروحوا باللي دو تيتر
4: ان شاء الله يا رب.
1: قبل ما نكملوا وي ام نعملوا كويز هكا في سان في سان كويز ديكالي حاضره
4: ايه.
1: وي ام شكون اكثر لاعب يقلقك اللي يجي ديما روتار والا اللي يعرف كل شيء والا اللي يحكي برشا
4: فيش
1: تريني انت تريني جو اللي يجي روتار والا اللي يحكي برشا والا اللي يعرف كل شيء شكون اكثر واحد يقلقك
4: اللي يجي روتار
1: كنعملوا فريق المشاهير من التوانسه شكون تحط فيه الفريق ما يلعبوش شكون تحب تريني هكا شكون تتمنى تقول انه يتغرم بالبادل ورانيه
4: نرانيها من المشاهير خالد حويسه
1: خالد هويسة شنو هي اكثر جمله تسمعها في المجوارات البادل وتحب تنحى تحب تتنحى ما في بيك انت منحى كلمه ديما تتقال تتعاود جمله
4: خاطر بارت خاطر البارتنير نتاعي
1: ديما كم كم دفنوت حلوة ريبونس
5: تقلق تقلق
1: قولوها برشا توانسة
4: سي ان جو ا دو هو لازم انت في
1: ديما دز في
4: احنا
1: توانسة سبيسيال باهي وي ام نفسخوا الانستغرام شهر كامل والا ما تلعبش شهر كامل بادل
4: فسخوا الانستغرام الادرينالين ما تعوض بشيء
1: تفيق كل يوم الخمسة متاع الصباح والا تجري كل يوم 10 كيلومتر
4: خمسة متاع الصباح ولا نجري 10 كيلومتر فيق الخمسة متاع الصباح
1: نهائي فينال متاع تورنوا من غير بوبليك والا تدرب في 40 صغير او ميم طون يا اما تلعب تورنوا بلا جمهور سون بوبليك والا يجيبوا لك تريني 40 صغير في نفس الوقت
4: 40 نهبلينا معنا 40
1: دونك تقبل تورنوا بلا جمهور
5: لاعب جمهور اللي ما جاكش باش تريني
1: لاعب موهوب ومغرور والا لاعب متوسط ديسيبليني
4: لاعب متوسط ديسيبليني
1: برافو
4: لما نبدا ديسيبلين
1: حتى كي يبدا ملاعب يفلته هكا و
4: اي لونكادرومون نتاعو صعيبه خاطر فما حاجات ديجا اكيز صعيب باش نحيهم له
1: السؤال الاخير جوار يقول لك اليوم مش نهاري شنو تقول له؟
4: نقول له كل نهار وقسمو
1: وين في السدرين يعطيك الصحه على الحضور شرفنا كلمه ختام شنو تحب تقول لتونس خاصه جيتنا اليوم بالكاسكيت نتاع مدرب المنتخب التونسي في البطوله الافريقيه اللي بتصير الجمعه الجايه في اسكندريه شنو تحب تقول؟
4: والله هي مسؤوليه كبيره لنا نحن انا وحاتم زروق كوتش بور ليكيب ناسيونال الكوب دافريك ان شاء الله نكونوا كلنا في المستوى ورانا قاعدين نخدموا ونعطيو ما عندنا وبقدر ربي النور والدراب نتاع تونس وتابعونا الناس الكل وشجعونا ان شاء الله زينه
1: بالتوفيق عايش. ان شاء الله ترجعنا بالذهب
4: ان شاء الله يا رب وهوني بحذيكم
1: ان شاء الله مازلنا مكملين معاكم بعد شويه نحكيوا على دوره بنزرت الدوليه باش يكون معنا عبر الهاتف محمود شتوان البطل للدوره هذه ونستقبلوا سي سليم من الشيخ عن ميم مالينا نحكيوا على قيمه الماء خاصه الماء اللي نخسروه في الصيف وفي السخانه كيفاش نجموا ريكوبيريو كل ما نخسروه هذا الكل بعد ما نسمع الموسيقى وراجعين معكم حتى الأربعة متاع العشية في أوبن زون.

0: ريكي مارتن وصلنا فينا 50 دقيقة بعد ما تلفنت على عشية ريكي مارتن وأجواء صيفية أجواء فوتبول يذكرنا بالافتتاح متاع كاس العالم وخلينا نخمو في الافتتاح اللي باش يصير اليوم في كاس العالم 2026. دونك احنا معانا في المباشر قلنا باش نحكيو على دورة بنزرت الدولية للشبان اللي التأمت من 1 إلى 7 جوان في مدينة بنزرت ويحضر معانا في المباشر محمود شتوان وهو الفائز بالنهائي فوكور ولأول مرة دورة بنزرت الدولية للشبان جي 30 يتحصل عليها ابن النادي اللي هو محمود شتوان معانا في المباشر. يقول لي معز عسلامة محمود.
1: عسلامة
0: نقول لك مبروك يسحق تصفيق مبروك مبروك الذهاب في الدورة هذه. يقول لي أول ملاحظة مهم برشا محمود تفوز بالدورة منظمة في الكلوب متاعك في مدينتك في بنزرت في ناديك تتوج باللقب. كيفاش تحكي احكينا كيفاش كان السيركوي كيفاش كانت المشاركة كاملة؟
1: والله كانت مشاركة اكسبيرانس لو ديجا مش أول مرة نلعبها وفرحان برشا اللي ربحتها خاطر في بلادي وكلوب متاعي وفرحان برشا.
0: حشام محمود دونك احكينا الفينال كان فريمون سيري كان لعبت مع اسباني لو كنت تحكينا على الفينال كيفاش كان؟
1: والله كان فينال نعرف انا ديجا جور اللي لعبت معه من قبل وربحته معناتها ما نعرفه اللي يلعب مليح معناتها كانت مباراة صعبة من الاول وزيد معناتها فينال ديما ما يشوفش تكون سهلة من الاول الحمد لله عرفت كيفاش نلعب وربحت
0: باهي. محمود اللي فات لي انت تلعب في الكلوب نتاعك قدام خلينا نقولوها قدام اصحابك قدام ولاد حومتك قدام عائلتك وكل هذه اصعب المسؤوليه والا سهلت عليك كيفاش كانت يعني كي تلعب في بنزرت بالذات في التورنوا؟
1: لازم بيانسور واحد لازم يوري ديما ايماج باهيه قدام كلوب واصحاب كلها بيانسور باش تكون حاجه بوزيتيف ليا خاطر باش يشجعونا هذاكم وما تزيدوا قوي ويعاونوني ما
0: باهي. معروف على نادي التنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت خرج ابطال وخرج اسماء كبيره في التنس اكيد ما نحكيوش على مالك الجزيري نجمو نستناو محمود هكا في هذه تعطيك انطلاقه للعالميه نجمو نشوفوا مشروع بطل هكا بكل كيفاش ترى روحك فما خدمه نجمو نشوفوا محمود شتوان على خطاب مالك الجزيري اليوم؟
1: والله يا بيان سور ان شاء الله ديما واحد يحضر الملك الجزيري قدامه يشوف معناتها كاكزومبل معناتها واحد ديما يخدم على روحه ويكونفورم بيه ان شاء الله نعمل كيما مالك ان شاء الله خير
0: ان شاء الله حلوة ان شاء الله خير. باهي لوكا شكون تحب تشكر نعطيوك الفرصة شكون تحب تشكر اليوم محمود؟
1: والله نبدا بيان سور بابا وامي عائلتي واختي اللي وقفوا معايا ديما وديما يعانوا فيا وبيان سور عائلتي الثانية الكلوب تنس كلوب دي بيزير اللي ديما واقفين معايا ويدعموا فيا ويحاولوا باش يأثروني ويطوروا مني والفيدراسيون زاد الجامعة التونسية اللي مترينا معاهم توا واللي كوتش وكل اللي زاد واقفين معايا وما عرفش نقصروا معايا الجملة وصحابي بصير.
0: يعطيك الصحة ألف مبروك إن شاء الله مزيد التألق محمود شتوان بطل دورة بنزرت الدولية للتنس. توا وصلنا ما نعرفه احنا مع دخول الصيف ارتفاع درجة الحرارة الدنيا سخنت يولي شرب الماء ضروري برشا برشا خطش البشر يخسر برشا ماء يوميا في كل دقيقة مع السخانة اللي قاعدة تقوى. اليوم نحكيه على أهمية الماء في حياتنا اليومية كيفاش نحافظ على صحتنا فصل الصيف خاصة العباد اللي تعمل إفار أكثر من غيرها اللي هما عرضة للشمس. Et précisément, là, nous avons une émission de sport de raquette, une émission de sport. Et le mot, yani, l'abd yachsar barcha. Mais, kifesh récupérer bit tariqa sahiha ma qinash khir min Tislim ibn Sheikh an Mamalina. مرحبا بك من جديد بحثنا في اوبن زون.
2: مرحبا بك وبكل الساده المستمعين والمستمعات وبالفريق اللي معاك وتحيه لكل الرياضيين والرياضيات. انا نقول لهم تو سامبلومون اشربوا مالينا. معناتها لأنه اليوم في وقت شدة الحرارة وقت ارتفاع درجات الحرارة اللي هو ملحوظ ومنتظر حتى في الصيف السنة معناتها حسب
0: الدراسات
2: تدخل بقوة يعني الماء ضروري خاصة للرياضيين والرياضيات لترطيب الجسم باش الجسم يكون معناتها ماخو حظه من حاجياته الطبيعية من الماء وما أحسنش من ماء مالينا في الموضوع هذايا. قبل كل مجهود رياضي يلزم يحتاط، وهذا ما نقولوش أنا، يقولوه الأطباء والمختصين في العلاج الطبيعي وفي غيره، أنه قبل كل مجهود بدني أو رياضي يحتاج الإنسان إلى كميات من الماء، والكميات هذه تتضاعف حسب درجات الحرارة إذا كان درجات مرتفعة، مش كما الشتاء كما الصيف. الجرعة متاع ماء من مالينا تعوض الماء اللي يخسره البدن طيلة 24 ساعة حتى نتيجة التعرق، نتيجة يعني السوائل اللي تضيع. الماء هو وقاية خاصة للرياضيين من الشد العضلي، سورتو اللي يلعبوا البادل ويلعبوا التنس ويلعبوا بعض الرياضات اللي هي تعتمد على عضلات اليد أو عضلات الرجل. يعني الماء يعني يحمي من هالشيء هذا، يحمي خاصة من تفادي، يحمي من الجفاف اللي هو أخطر حاجة خاصة على كبار السن، الشياح اللي هو أحيانا كبار السن ننساه، أنه هو ينسى وإحنا ننساه أن نذكروه باش يشرب الماء لأنه باش ما يتعرضش للجفاف. وهنا ما خيرش من الماء يعني مالينا في الباب هذايا لكبار السن، للأطفال الصغار اللي ما يطلبوش الماء أو في سن معين يلزمك أنت تتذكره وتعطيه الماء. حاجة البدن هي طبيعيا ما بين إيتر ونص وإيترتين ماء في 24 ساعة،
0: ما أقلش من إيتر ونص،
2: خاصة يعني في شدة الحرارة تزيد على لتر ونص، تبقى يشربهم معناتها بطريقة تدريجية بعاد على بعضهم مش ما يعملش كشوك للكلى. أيضا البدن يوميا يخسر أكثر من لتر ماء في النهار بصفة طبيعية
0: بردفو.
2: الاستهلاك الضعيف للماء يؤدي إلى الجفاف، جفاف العروق، جفاف البشرة. برشا ناس يقولك شبيه البشرة متاعي شايحة إلى غير ذلك، لكن نتيجة يعني نقص الماء، ويؤدي إلى خاصة وهذا مخطر يعني صحيا الاضطرابات في الجهاز الهضمي وفي يعني الكلى. وقتاش يخسر البدن برشا ماء؟
0: كما
2: حكينا في العمل في المجال الرياضي في الجهد البدني في الإفار في شدة الحرارة. المرأة اللي ترضع، المرضع، وإحنا حاطين على القارورة الماء متاع مالينا أنه هذا ينصح به لكبار السن والمرأة المرضع والحالات السمنة عند المرض، وقت اللي يشد المرض بالإنسان اللطف عليهم الكل، يعني يحتاج إلى شرب كميات محترمة من الماء. هنا يجي سؤال هام، وهذا سؤال يزم يدخل في تقاليدنا اليومية، كيفاش نختار الماء اللي باش نشربه؟ ما شاء الله يعني
0: نختاروا مالينا
2: أولا، هذا رسالتنا احنا مع بعضنا، ولكن نختاروا الماء اللي فيه الخصائص اللازمة، خصائص طبيعية من عند ربي من علينا بها، اللي تجعل من الماء هذا اللي باش نشربوه ماء متميز على غيره. مالينا فيها كثير من الأملاح المعدنية، فيها البوتاسيوم، فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم، فيها الصوديوم بنسبة ضعيفة، فيها النيترات بنسبة ضعيفة، والنيترات راهو يحتاج لها البدن. يعني برشا ناس يقولوا كبير
0: زيرو نيترات
2: وغيرها، لا ماهيش كاليتي، لأنه البدن يحتاج النيترات والكبدة تصفي
0: في 30 ثانية،
2: في أقل من 30 ثانية. الماء متعملين فيه أقل درجة حموضة، وإذا قلت كي جيت بحذاكم أقل ملوحة، وهذا يخلي الإنسان يشربه ويروى منه. وذاك علاش ننصحوا يعني كل مستمعينا متابعينا مشاهدينا باش يشربوا
0: مالينا
2: خاصة في النظام الغذائي اللي يعطيه الطبيب، واللي يقاوم خاصة الأسيد يوريك، اللي عندهم نسبة الأسيد يوريك مرتفعة. الماء هذا بالذات ما نافع عليهم إن شاء الله،
0: وخاصة الشكل اللي هو موجود
2: شكل جميل 65 إيترتين وإيتر ونص، وشكل مغري حتى لل... وخاصة هذه سفير 65 تعطيك حاجتك من شربة الماء العام.
0: يعطيك الصحة سيسليم. هكا وصلنا لنهاية أوبن زون لليوم، نتقابلوا الخميس الجاي في نفس الموعد الجديد أبارتي ما تلافة. أنا عندي لكم موعد معاكم كل سبت أبارتي ما 11 في كومبي زون، نحكيو على التعليم الجامعي في تونس وخارج تونس. قعدك باش نقول لكم شكرا محمد الباهي، شكرا أحسن، شكرا معز، حسام ومنير. إلى اللقاء، خليكم برانشي على جورة اف ام وجورة تي في.
3: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة أنه في خطوة طبية نوعية تم بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة من بنين إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص في جربة، ومكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين الفرق الاستعجالي والأشعة والإنعاش وجراعة الأعصاب، مما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. عقدت اليوم جلسة بمقر مجلس نواب الشعب للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بحضور ممثلين عن الجهة المبادرة. تحدث عن التفاصيل في تصريح الجوهرة فام رئيس ولجنة سامر رياس.
5: قانون سنة 2000 وقتها اللي عنا الفيسبوك ولا عنا انستغرام ولا عنا وسائل التواصل الاجتماعي. حاليا عنا عديد الوسائط والمواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا، واللي بداية بالأخص احنا نلاحظه بداية من سنة 2020 بعد الكوفيد أنه طورت التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلق نمط جديد من التجارة على خلاف التجارة التقليدية. هو النص في الهدف متاعه أنه إدماج عملية إدماج للتجارة الموازية هذه باعتبار وأنه هو في إدماجها في التجارة المنظمة بطريقة وأن تستجيب لشروط وتكون الدولة والمواطنين مع المحافظة على خصوصيات المواطنين ومع المحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين واحترام لكيفية التزويد، احترام للبائع، احترام للمشتري، كيفية هو الاعتراض ولا أرجاع البضاعة في عدم استجابتها للشروط المطلوبة، في كيفية الخلاص. وإحنا نحب نقضيه على البيع النقدا هذا اللي يدخل في إطار مساك التوزيع الموازية. يعني هالنص وتجويده هي من المقترحات اللي ديجا جات من طرف المنظمات أو حتى من طرف بعض الزملاء من النواب اللي هي مش يتم إدماجها في إطار النص اللي مش يتم النظر فيه من طرف اللجنة لتجويد النص، هو يأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات باش يكون النص قابل إحالته على الجلسة العامة.
4: من جهته تحدث النائب طارق الربعي رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عن أهمية تنظيم قطاع التجارة والتسويق الإلكتروني وإدماجه في السوق المنظمة.
6: التجارة الإلكترونية تطورت هذه ولات العباد الكل تشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الحكاية، دونك فما إشكاليات على مستوى الواقع. حاولنا أنه باش نسنوا قانون أنه باش نصلحوا به الوضعيات. عملنا برشا اجتماعات للأطراف المدخلة في الموضوع هذا وتوصلنا بمراسلة من وزارة التجارة في 12 ماي 2026 من السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات حول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمقترح القانون 42 المتعلق بالموضوع هذا. فيه بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية كنا ندرسوا فيها نتو في اللجنة، فما تخص المضمون يقولوا لي فما معناتها قوانين مازال سيرية المفعول من سنة 2000 القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية يقول هو معناتها يستوعب المبادرة التشريعية، وفما بعض النصوص المتعلقة تفرق معناتها الأخرى. دونك نحن كمجلس نواب الشعب ارتأينا أنه باش نوحدوا النص الكل في نص موحد. نحن نحبوا في تونس أن نرتقي بالبيع الإلكتروني، وإن شاء الله نزم زادة. فما ملاحظة مهمة جات في وردة في المراسلة أنه معناتها القضاء على البيع نقدا غير منظم، هذا إقرار من الناس كل حتى من الحكومة أنه تشوف أنت البيع هذي الإلكتروني عبر وسائل التواصل وكذا. والحاجة فما تهرب جيبي، مش قادر تخلص في الجيبي مع خدمات التوصيل وطرود البريدية، الناس كل تخدم فيها على بعض. وثاني حاجة حكيت الغش هذي، تشوف حاجة على البلاتفورم فهمت كي توصلك تصل حاجة أخرى، برشا إشكاليات.
4: في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله عن إسقاط مسيرات إسرائيلية بصاروخ نوعي في أجواء منطقة البقاع. وختاما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على جميع الأطراف العمل إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسية. وقال أؤيد حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح، ويجب أن تبدأ العملية بوقف شامل لإطلاق النار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
7: برعاية
3: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، وإلا في السيت بيك اند جراي .in، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 102.5.

0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى استوديو المونديال.
1: الأربعة وخمسة دقيقة، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في أولى استوديوهات المونديال الخاصة بتغطيتنا لكأس العالم. طبعا الأجواء كما تشاهدوا استوديو خاص بكأس العالم، كأس العالم اللي طبعا مش نعيشه على إيقاعها أكثر من شهر بين المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ضربة البداية باش تكون اليوم الثمانية متاع الليل، باش تكون أكيد ضربة بداية قوية برشا، باعتبار أنه الافتتاح هو اللي باش يعطينا ويعيشنا في كأس العالم. احنا حاضرين كما يلزم، حاضرين بالكادوات، حاضرين بالبلاتوات، حاضرين بالمواعيد متاعنا اللي تبعتونا اليوم تقريبا من الصباح حتى التو، مازلت متواصل المواعيد متاعنا، وخاصة من خلال التواجد متاع ناجح مجدوب في مونتيري في المكسيك اللي باش يمشي له بعد لحظات. وبعد لحظات كذلك سي توفيق زعبوب، هشام قيرات، نوفل شبيل ومناف نبي باش يكونوا حاضرين معنا جدا، باش نحكيوا على التحكيم، نحكيوا على الامور الفنيه، نحكيوا على الامور اللوجستيه، ونحكيوا كذلك احصائيات، اضافه انه فما برشا كادوات اليوم تكتشفوهم تباعا. شنو رايكم خلينا نمشي لناجح مجدوب في مونتيري في المكسيك، او اولى الاتلالات قبل ما يكون حاضر بعد شوية في ملعب التمارين. مرحبا بك يا ناجح.
2: مرحبا بك جمال، نقول لكم صباح الخير، ولا نقول لكم السلام عليكم في توقيت المكسيكو سيتي. الآن الساعة تشير إلى الساعة السابعة إلا خمسة دقائق بتوقيت المكسيك. الحمد لله وصلنا البارح، يعني فجر البارح، واليوم إن شاء الله نكونوا موجودين، جوهرة سبورت تكون موجودة في افتتاح كأس العالم إن شاء الله في المقابلة الأولى بين جنوب افريقيا والمكسيك. الاجواء هنا جمال يعني في تاهب كبير، يعني خصوصا امنيا، يعني الامن منتشر بصفه غريبه ياسر لهنا، لانه المكسيكيين خايفين من تداول الحديث اللي مسير بعض المشاكل، فما مجموعات تحب تستغل افتتاح كاس العالم الكبير هذايا. لكن حسب ما شفنا فما تاهب كبير، معناه من الامن تسهيلات كبيره في المطار عكس كندا وعكس امريكا، يعني تسهيلات كبيره في المطار من طرف السلطات المكسيكيه خصوصا للصحفيين للجماهير، يعني تسليد كبيرة ياسر. الأجواء أجواء يعني مونديالية بأتم معنى الكلمة. البارح يعني تقريبا حتى للساعة واحدة بالليل توقيت المكسيك احتفالات كبيرة من الجماهير، جو كبير ياسر. الطقس اللي الناس كل خايفة منه، خايفين من بعض الأجواء متاع الرعد ذيك وكل شيء، فما متاع تصب شوية، تصب شوية باردة، فما شوية يعني تقص خاص شوية اليوم في المكسيك. إن شاء الله الناس كل تتوقع اللي يتعدى افتتاح كبير ياسر وتتعدى أجواء كبيرة، وإن شاء الله نستناونا بعدك شي مع ابتداء الحفل على جوهرة سبور. تحياتي لك
1: نجم ناخذهم معتك به وناجح. شكرا ناجح، تو بعد شوية يكون موجود في يعني ملعب التمارين. هات نعملوا تريح مع الموسيقى وبعد نستقبلوا ضيوفنا كما قلت سي توفيق زعبوب، هشام قيرات، مناف النبي، وأيضا المدرب نوفل شبيل.

0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: أخرى. إذا نعود في استوديو المونديال، خلينا نبدأ طبعا بالترحيب بضيوفنا. نبدأ بالخبير التحكيمي سي هشام قيرات. سي هشام مساء الخير،
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك أخوي جمال، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين كذلك عبر جوهرة فام، ومرحبا بالحضور الكريم والسادة المستمعين مرة أخرى.
1: كلكم في الأبيض اليوم،
2: والله أسمعني بيناها بالأبيض، وإن شاء الله تقعد معناها بيضة، احنا معناها السلام رو الأبيض، لون السلام.
1: وحتى المنتخب يتفائل دائما باللون الأبيض.
2: أكيد المنتخب يتفائل باللون الأبيض، وإحنا علم تونس موجود في المريول بتاعنا، وأكيد اليوم افتتاح كأس عالم، هذا معناها أول مرة مش يكون 48 فريق، وكما قال معناها إحنا مش نكونوا مواكبين لكل الأحداث، وخاصة مباريات المنتخب التونسي مش نعيشوهم في الوقت المتاحهم، معناها مش نسهروا لهم ونعطيه الإضافة إن شاء الله للسادة معناها المستمعين والمشاهدين، وكفريق نتمنى معناها أنه نعطيه الإضافة وربي يوفقنا إن شاء الله في المهمة هذه.
1: هاي نبدأ معك اليوم، التحكيم يبدأ دونك.
2: ها والله التحكيم اليوم البداية أكيد احنا نستناه في الناس الكل، البداية مش تكون مع حكم خبرة، حكم برازيلي وتعرف ويلتون بيريرا، حكم عمره 45 سنة، هو في آخر مشوار متاعه، هذا كأس العالم الثانية اللي مش يحضرها، خاطر كان متواجد في في في في قطر في 2002. اليوم مش يدير الافتتاح، وتعرف احنا دائما نركزوا على الحكام في مباريات الافتتاح، لأنه تقريبا 10 أيام حكام كأس العالم في معسكر في مدينة ميامي، وشفنا حتى كيفاش الرئيس رئيس الفيفا أنفونتوني تحول لمقر وعدى نهار كامل مع الحكام هذوما في مقر طرابلس نتاعهم، وكانت أجواء مرحة جدا بين الحكام وبين كولينا وبوساكا من جهة وأنفونتينو من جهة، معناها يعطيه انطباع أنه كل أمور تحت السيطرة، كل أمور حاضرة، لأنه الانشراح والضحك والتفرهيد يعطيك انطباع أنه الناس كل حاضرين للحدث هذا الكبير. كما قلت لك حكم معناها الاتحاد الدولي دائما الحقيقة في المقابلات الكبرى أو في المقابلات الافتتاحية هذوما ما يمشيوا أغلبية للحكام اللي عندهم الخبرة، اللي عندهم التجربة،
1: بشرد من البداية ممتاز.
2: أكيد البداية، لأن هي البداية اللي مش نبنيوا عليها. الحكم هذا هو أصلا العمل اللي متاعه حكم دولي، معناها من 14 سنة حكم دولي، والعمل اللي متاعه حكم دولي محترف في البرازيل، أدار العديد من المباريات على النطاق الدولي، عنده أدوار نهائية في الليبرتادورس، معناها الأكبر مسابقة في الكومبول، هذوما الحاجات اللي يخليوها اللي يميز الحكم هذا هو جاهزيته البدنية العالية جدا، دائما حاضر ومعروف به شيء هذايا، الصرامة فوق الميدان، ما يعطيكش انطباع أنه هو معناها حكم سهل، دائما متواجد في المواقف الحرجة، موجود في المواقف اللي يلزم بها القرارات، وهذا يخليه دائما أنه عنده احترام كبير من الطرف الثاني اللي هو اللاعبي.
1: طبعا عندك سيدي حكم غدو ولا لا؟
2: والله الحكم الثاني هو مش يكون ممكن، معناها واحنا كعرب نفتخروا أنه مش يكون أمين عمر من مصر. أمين عمر نعرفوها احنا التوانسة برشا، خاصة تقريبا 3 سنوات التالي وقت كنا نستنجدوا بالحكام الأجانب، حكم العديد من المباريات في تونس. والحقيقة مش نقولها أنه أمين عمر كسب خبرة كبيرة من المباريات اللي عملهم في تونس. عمل ديربي، مباراة ترجي النجم الساحلي، معناها النجم الساحلي، عمل ديربي، عمل المقابلات ما بين اتحاد المنستيري والنجم الساحلي، اتحاد المنستيري نادي إفريقي، معناها المباريات هذوما خلوه يعمل أمبالي. خطر تعرف المباريات متاعنا يا جمال راهو احنا ما نفيقوش بهم، لكن فيهم برشا كورة وفيهم برشا استرس وبرشا معناها تحكيم أنه يتبنى الحكم. وأمين عمر عمل العديد من المباريات، وهذا اللي خلاه معناها تقريبا في الأربعة نسخ الأخيرة بتاع كأس إفريقي يكون متواجد. مع الأسف في المغرب ما شاهدناش برشا، شاهدناه في مباراة واحدة من جراء إصابة، ما حبش ياخذ ريسك باش يكمل كأس إفريقيا اللي صارت في المغرب، على خاطر وقتها عنده تحذيرات نتاع الحاجة اللي يلزم نعرفوها الناس كل والسادة المستمعين يعرفوها، أنه الاختبارات البدنية ما عادش تتعمل قبل بداية كأس العالم بالضبط، لا ولات تتعمل تقريبا قبل ب3 أشهر، لأنه الحكم يلزم يمشي هو مرتاح نفسيا، ما عندوش اختبارات مش يقوم بها معناها قبل كأس العالم. وهذاك علاش معناها ما خذاش الريسك باش يكون معناها متواجد في الأدوار المتقدمة في المغرب، ولكن حكم عنده برشا خبرة، أدار العديد من المباريات سواء كان للنوادي أو للفرق عن معناها عن النطاق الإفريقي. أول مشاركة ليه كأس عالم، نتمناه له أنه معناها يكون في مستوى الحدث، وإن شاء الله ربي يوفقه أكيد معناها بعد المباريات ونعطيه بعض الملاحظات.
1: يعني أنت متفائل؟
2: والله الحقيقة متفائل، لأنه بصدق احنا أنا عندي ومن نقولها قبل ما تبدا كاس عالم، بالنسبه لي افضل زوز حكام في افريقيا هما معناها مصطفى غربال وامين عمر، هذوما الحقيقه اللي كان في مستوى عالي جدا، ومعناها والتعيين نتاعو في مباراه ثانيه امين عمر ماهوش اعتباطي ولا ماهوش كادو، معناها يستحقوا.
1: توافقوا استفيق؟ مرحبا بك، توافقوا.
3: أهلا وسهلا جميل، مساء الخير، مساء الخير كل حضور في الاستوديو، مساء الخير كل المستمعين ومستمعات اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. بالنسبة للحكم البرازيلي، لا من أحسن الحكام في
1: العالم،
3: في العالم أنا مش كادو عطاوها له، ولكن منتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا اليوم مش إن شاء الله نشوفوا الافتتاح نتاع البطولة العالم هذه، ومعناها أعتقد اللي الطاقم الكل اللي معاه، ومش نشوفه زادة تقنية البرج جديدة، ومش نشوفه الكورة جديدة،
2: تغييرات كذلك في القوانين،
3: تغييرات القوانين هل كيف ستطبق. وانا البداية متاع اليوم جمال مش تكشفنا شنية النوايا الجديدة متاع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخاصة لجنة الحكام شنية التوصيات، مش على الأقل بداية اليوم مش نعرفه شنو اللي يستنى فينا في المستقبل.
1: به هاي وقفة صغيرة من بعد باش نستقبلوا بقية الضيوف، وزادة باش نشوفكم باش تتفرجوا زعما باش تلقاو صعوبات في الفرجة ولا، لأنه برشا يتسائلوا خاصة على حكاية الكونيكسيون وغيره. ومن بعد شوفوا استفيق، شوفوا الأولاد باش تفرجوا بعد شوي.

جوهرة FM TV.

0: Sénégal.
1: طبعا انطلاق كاس العالم وانطلاق الفرجه على المقابلات وبرشا يتسالوا التوفيق ويمشي يتفرج، خاصه انه الوقت بعيد ويعني فما صعوبات في في ايجاد القنوات اللي باش تعدي المقابلات. الحقيقه صعوبات كبيره، مش عارف مثلا ما كيفاش تتفرج انت
2: يعني العباد الناس كل مش يتفرجوا في الاي بي تي في على الانترنت، ونتمنى ان شاء الله الانترنت ما في بالها معاد بالكويس العالم ان شاء الله ما تقصش علينا. فما برشا
1: يعني الاغلب تقول
2: اغلبيه
1: صعب انه باش نلقاو قنوات مفتوحه، دونك باش نمشيو
2: لا الاغلبيه مشي على اللي معنا عندهم الخصام ما عادش توا الدنيا تطورت والكل ولا والناس الكل بالانترنت. فاعتقد الانترنت ضروريه في كل في المقاهي في البيوت في حتى في تبدا تليفونك وقاعد حتى على البحر مش تتفرج على كاس العالم. باقي اذا كان عندك دي بي قوي والانترنت قوي قدرة لي تتفرج على كاس العالم بدون مشاكل، وهذا ما نتمناه.
1: صارت لكش انت تتفرج هكا في بونتو؟
2: انا راني تفرج ولا لا؟ صارت قبل.
1: توقف التصوير وقاعد يدخل بعضه
2: مش عارف. صارت قبل في 2022 توا ان شاء الله نتمناه انه تحسنت، وهذا امنياتنا وان شاء الله نشوفوا كاس العالم من بدايته لنهايته بدون قصه.
1: نوفل شو رايك انت في الموضوع؟ مرحبا بك نوفل.
3: مرحبا بك جمال بالاخوين الكل. والله شوف تعمل شويه ضغط هي الموضوع الانترنت في تونس، معناها بصراحه معناها خاصه في المناسبات الكبيره هذه ديما فما المفاجئات الغير ساره للاسف.
1: تولى اعصابك انت كساعات
3: تبدا اكيد واحد معناها يبدا يتبع في ومعناها انجاجي في ماتش معناها وتودانكو تتقص معناها في دقيقه في فتره معينه من المباراه. معناها بصراحه ان شاء الله ربي يسهل ونشوفه، معناها على الاقل الواحد يتفرج شويه كونفور باش ينجم يفهم الماتش ويفهم معناها التحليل بتاع المباريات هذيك.
1: ستفيق وقت تصير شو تعمل انت
2: شو كيقص عليه الانترنت؟ نطلب
1: خايف البوت
2: ايه نطلب نطلب الشركة نشوف فما شي حد في الحومة اللي انت عنده الانترنت الواحد مش ما نضيعوش ماتش.
1: الحل يعني الحل نعطيك الحل
2: اعطيني وخي مش خاص
1: الحل خاطر احنا الناس كلها تتبعوا في في في ربما الاجود والافضل واحد
2: صحيح
1: ها هو لي بون بلون والفرص تعطيهم لنا توب نت
2: فوالا
1: باش نقول لك كيفاش، لانه هي باش تضمن لنا سالة فرجه وجو باهي، خاصه الكونيكسيون باش تكون معناتها باهي وما تخليش تيح بينا ولا تيح
2: بينا.

0: اي خدت الوقت اللي نبدا تفرج على ماتش واحد يتيح فيه الانترنت قال لي سورتو مع ماتشات تونس وطبعا دونك هذاك علاش توب نت ماتشات السنه باش تولي في دارك عباره تنجم تعمل فيراج كما في القهاوي في واحد لانه ان شاء الله الانترنت قويه ما غير قسام وفما كونيكسيون ستابل وهذا هو الاهم او دي بي هذيك هي المهم باش تكون جوده عاليه وتعيشك الماتش والامبيونس لحظه بلحظه وكان هذا الكل طبعا فيه افونتاج اذا كان تعمل ابونمون جديد طبعا عندك فري دو ريكوردمون ليش واذا كان انت كليون تاع توب نت فانه تقوي الدي بي ولا تعدي الفايبر والتوب نت تدخلك في وهذا كله دخلك في تيراج وصور في الاخر وتنجم تربح برشا كادوات كيما بلاي ستيشن 5 دونك احسن كادو باش تلعب الاطراح عالمي اذا كيما قلت لكم اعمل ابونمون جديد ولا قوي الدي بي وميجري الفايبر على التوب نت واكيد في اقرب اجونس نجم نقدم لك خدمات هذه وتدخل في القرعه اللي هي باش تمكنك خاصه كما قلت باش تربح يعني بلاي ستيشن 5 يظل لي سهل الحال مشي التوب نت ديسكول
1: ان شاء الله
0: مشي التوب نت
1: محلولين ان شاء الله
0: محلولين شو ما لعبت
2: محلولين فيدال التوب نت
0: ترى سي شيف خلينا نسمع سي شيف
3: لا قلت لك احنا فيدال التوب نت احنا سنوات مع التوب نت الحقيقه خاصه توا ولا بالفيبر اوبتيك ولات الحقيقه ممتازه جدا بصراحه
0: هاي سيد هذا الحل يقول
3: ان شاء الله
0: هاي بعد شويه نحكيوا احصائيات مع اخونا مناف النبي عن احصائيات حول كاس العالم

0: إذا نعود في استوديو المونديال، خلينا نرحب بالمعد البدني والمدرب الاختصاص لياقة بدنية مناف النبي. مناف أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أخويا جمال ومرحبا مستمعي جوهرة فام.
0: إذا كل كأس العالم على الأبواب انطلقت، هي تنطلق اليوم بصورة رسمية، وأكيد خاصة أنت في دومين الإحصائيات عندك ما تقول في الجانب هذا.
1: إن شاء الله
0: يعني كي نعملوا مقارنات يعني هذا.
1: طبعا احنا شوف الإحصائيين كل ما هم في كرة قدم سواء كان مدرب أو مدرب لياقة دائما نستغلوا الفرص هذه باش نعملوا مقارنات بين كأس العالم وشنو نستفادوا، لأنه احنا دائما نشوفوا الجانب الفني أهم يعني من الفرجة. هذه هي روح كرة القدم، خاطر ديما نتعلموا، احنا ديما نحبوا نتطوروا ديما نتعلموا، وهذه فرصة لكل المدربين باش نكتشفوا الفنيات الجديدة في كرة العالم. فنعملوا نظرة خفيفة طفيفة في بين 2018، نفكروا اللي كان أول ما اكتشفوا الفار وخيان باش نعملوا مقارنة بس كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022. نعرفوا اللي في 2018 أول ما ظهر الفار لهنا شنو اللي صار، بدينا نكتشفوا في الكرات الثابتة طبعا يعني تقريبا جل الأهداف جاتنا في 2018 كانت تقريبا 23% من تقريبا كرات ثابتة. في 2014-2018 اطلع نسبة الكرة الثابتة تقريبا جل الأهداف تمركت على كرة ثابتة. في كأس العالم لروسيا 2018، في قطر 2022 نشوفوا نسبة الأهداف نزلت إلى 23%، عكس لهنا التحولات الهجومية. كي نجيو نشوفوا لهنا الأهداف اللي تسجلت في كأس روسيا كأس العالم 2018 نشوفوا 56% كانت أهداف مسجلة على تحولات سريعة لترانزيسيون رابيد، عكس لهنا كي نجيو نرجعوا نشوفوا في قطر 2022 كانت الأهداف 67% نسبتها تحولات. فهل اليوم في 2026 طريقة اللعب باش تتغير؟ هل باش نشوفوا كرة الثابتة هي اللي باش ترجع تهيمن، أم باش نشوفوا التحولات الهجومية هي اللي باش ترجع تسيطر؟ هذه إن شاء الله نكهة كأس العالم، باش نشوفوا طرق لعب جديدة. تعرف لهنا معظم الأندية رجعت الكات كات دو، قبل كنا مركزين أكثر على الكات دو تروا أن، تو باش نرجعوا اسكو نشوفوا الفورمول الجديدة في كأس العالم هذا. وهذه هي كما قلت لك يعني اكتشافات كأس العالم. إن شاء الله كأس العالم 2026 تكون في نسخة جيدة من الناحية الفنية.
0: دونك هذه الإحصائيات اللي عندك واللي هي يعني تعمل مقارنات الحقيقة، مثلا شو ننتظره من كأس العالم هذه؟
1: والله أنا نتوقع أنه نسبة التحولات بتزيد تطلع أكثر. يعني اليوم كما قلت لك في 2022 67%، في 2018 كان 56%، هنا نحكيه على نسبة الأهداف المسجلة. نتصور اليوم مع طريقة اللعب العصرية والسرعة كرة القدم خاصة في التحولات، نتصور النسبة بترتفع عكس الكرة الثابتة، لأنه تعرف التكنولوجيا تقدمت ولو يقرأوا ألف حساب للفار، دونك نسبة الكرة الثابتة راه باش تقل، وكذلك باش نرى اللي التحولات باش تزيد تسكر. هذا تقريبيا طبعا
0: نوفو لا لا لا الارقام ولا الدنيا ارقام توا
2: صحيح جمال، فما الارقام فما دي نوفيل توندونس سور لو بلان تكتيك، فما حاجات جديده توا باش نشوفوها كيفاش يستغلوها معناها
0: المدربين
2: وناس كل معناها على حسب المتطلبات، معناها كل حسب ثقافة كل منتخب بالوقت نشوفوها شان.
0: بس لازم تاخذ وقت باش تسكر تليفونك نوفل، مش مشكلة. دونك احنا في المباشر طبعا نتابعوا في أجواء كأس العالم، وطبعا هل نوفل تعتقد انه فما منتخب ربما باش يفاجأ في كأس العالم هذه؟
2: والله شوف جمال، بصراحة أنا عندي ثقة في المنتخب الياباني. أنا يمكن نشوفه خطر الناس قاعدة تخدم عندها سنوات، وربما توا قربوا بشي معناه سوبلاسي برمي الأربعة أقوله ثمانية الأربعة ثمانية منتخبات ذي الأولانية في العالم. دونك فما المنتخب الياباني بدرجة أقل ربما المنتخب البرازيلي يزمو معناه يرجع لخطر ما تنجمش تحكي على كوب دو موند ومنتخب برازيلي في مستوى معناه كيما اللي تعدى مثال في البطولة اللي طافت. دونك اليورا بوكو دي سوربريز، فما برشا لاعبين عندهم خبره يمكن تكون اخر كاس عالم هذه بتاعهم، كيما زاد فما برشا دي تالون جدد، فما لاعبين جدد نجوم جدد باش يستغلوا المسابقه هذه باش يعملوا انطلاقه معناها الكارير معناها كبيره كيما مثال الموديل تاع ميسي ولا كريستيانو رونالدو.
0: به اي وقفه مع الـ مع الـ مع الموسيقى. ومن بعد باش نستقبلوا خونا فهمي سعيد، خلينا نشوفوا الجو اللي لانسيناه احنا، لانه فريق جوهره دخل زاد في التكهنات وعمل فريق في الـ في الـ في الـ في, الـ في السباق مع عدد كبير، دخلوا معنا عدد كبير من المستمعين وفي انتظارنا كدويت كبار. باش نشوفوا برونوستيك المونديال بعد شويه وين وصلنا فيها مع الارقام والاحصائيات كذلك.

0: الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة نوصلوا لبرونستيك المونديال. برونستيك المونديال نبداو به. برونستيك المونديال منير إذا كان حاضر. برونستيك المونديال دونك اللي طبعا فيه التكهنات وفيه خاصة فريق جوهرة هو اللي يقود الرحلة بتاع البرونستيك.
1: برونستيك المونديال.
0: خلينا نرحبوا بسي فهمي. سعيد مرحبا بك فهمي.
2: مرحبا بك جميل ما حبيب اللي يسمعوا فينا الكل على جوهر اف ام ولا يتبعوا فينا على جوهر اف ام تي في والكيب الكل ما يحبيبه بكل شيء.
0: اذا انطلقوا في انطلاق فريق جوهره ودخلوا معهم مصارعين دول يا
2: صحيح جميل. نعطيك فكره معناتها الوايند برونستيك اللي باش تكون موجوده تلت المونديال باش نذكروا بالترتيب المقابلات. دونك حاليا عندنا 41 ملاعب في الكيب نتاع جوهر سبور. دونك اي حد يسمع فينا يحب
0: القائمه توريها لنا حسين
2: اكيد
0: على
2: اسمه اكيد اي حد يحب يلعب معنا الجو هذايا ما عليه كان يدخل الباج نتاعنا سباجو اف ام يلقى ابليكاسيون خاصه بالجو يعمل جيم وبارتاج يعمل كابتيو للبروسيدور اللي عملها بشق انواع موجودين في الابليكاسيون هذيك يبعث الكابتيو ديكون ومعاه الايميل نتاعو باش يعطيوه هما لاكسي للجو ويكون موجود معانا في تيلت المونديال وتسويق معناتها باش يكون فما تشويق كبير فيها اللعبه هذه جمال. دونك كما قلنا معناتها عندنا 41 ملاعب حاليا بخلاف ليكيب تاع جوهر سبور
0: تذكروا لي السبعه يتسكر التكهن
2: صحيح
0: قبل بساعه من
2: تيلت صحيح جمال صحيح جمال. اما لكن الحاجه باهيه في الجو هذه انه تعطيك الفرصه انه كي تستعمل جوكير من الجوكير فما جوكير يعطيك الفرصه انه حتى كان فاتك الماتش هذاك تنجم تخلط عليه وتلعبوا الماتش هذاك وما تشويت لكل تيما موجودين قبل بينها لحدش متاع الصباح نقاهم. دونك بخلاف الجوكير هذاك جميل فما دو جوكير اخرين اللي هما جوكير يخليك معناتها تبدل البرونستيك نتاعك نتاع المقابله حتى هي تلعب فما برونستيك فما جوكير اخر يخليك
0: فيديو نجم نشوفوه حسام هاو عندنا قدمنا فيديو فسر
2: وفما جوكير اخر يخليك معناتها كي تبدا معناتها فما ناس تبدا ضامنه الماتش هذاك بالسكور نتاعو يستعملوا الجوكير الدوبل وهكاك البوينت نتاع الماتش هذاك ولا لك دوبل في الكلاسمون نتاعك خليك معناتها اللي خير المونديال
0: اعطينا بعض الاسماء بارسي توفيق زعبوب وجماعه
2: بون عندنا ما شاء الله معناتها
0: توفيق اليوم مانيش عارف التكهن نتاعو مانيش حاطين سي توفيق
2: سي توفيق شلعب مكسيك وجنوب افريقيا ما نعرفوش عليه
0: شلعب مكسيك شو حاطين سي توفيق شكون حاطين يربع باهي حتى المكسيك
2: قلت باهي متاكد سي توفيق يلعب دوبل سي توفيق دونك عندنا ولاد عبد الله امين عندنا زكنان ابراهيم بوشناق ماهر عجمي ذيي صفاه وجدي دونك زبيدي شيمة دونك ما شاء الله يعني جمال ان شاء الله معناتها كل نهار باش يكون اكثر العدد باذن الله معناتها موجود والسباق يكون اقوى للمات بلول
0: هاو قدمنا لافيش زاد نتاع الجو هذا خلينا نذكر اللي راهو في انتظارنا في انتظاركم كدوات برشا كدوات كبار يعني تنجموا تربحوهم مثلا يعني تلبزه فما تلبزه بوس 50 فما زاد بي سي فما ايضا يعني بونداشا قيمته 500 دينار بونداشا اخر اربع بونداشا 500 دينار زاد فما بونداشا قيمته 200 دينار دونك كادوات كبار يستناو فيكم طبعا هذوما من لي سبونسور اللي هما يعني يدعموا في اللعبه هذيا من ويند ار بي اللي هو يعني خلق اللعبة هذه هي منظومة ذكية 100% يعني كفاءات تونسية متميزة كذلك فريخة كونسيبت زادة اللي يعرفوا الكل أنه عنده جودة عالية وسعار زادة باهية مناسبة في بيوت النوم والاستقبال أيضا فما العربية اللي هي يعني كل ما تحتاجه في عالم الإعلامية والأجهزة الكهرومنزلية سولف جروب كذلك اللي عندها يعني بنا باهية خاصة يعني تحذر بها ربما صحينا فريت وتعمل كيف
2: اي مع المونديال جميل تمشي حلوه
0: نختم مع ماي بيست هوم زاد اللي طبعا اللي يحب على العنوان المناسب خاصه في الجانب هذايا سواء في النزل ولا في الديار تنجم مع ماي بيست هوم تعمل يعني تعمل افار ونذكر زاد يولو زاد اللي يعني عنده جوده كبيره في الجين زاد هذا تقريبا نزيدوا لهم ماي نحلتي منحلتي وكذلك هذوما هما تقريبا هذوك ما نسيت حد ذاك يعطيهم الصحه الكادوات الكل دونك هذوما كيفاش يربحوا فهمي اذا كان
2: اخر المونديال
0: اذا كان اخر المونديال التكهنات نتاع طلع ساحه
2: صحيح افكتيفمون فما اللعبه الاخرى اللي هي نتاع التكهنات نتاع معناتها شكون الفرق اللي باش توصل للدور القادمه معناتها دونك التوقع نتاعك لكن نذكر ديما انه الشيما نتاع التهيق لللقب يعني بعد ما توفى جوني الأولانية سكر كومبليتمون وكل ما الفريق اللي حطيته يقدم في الترتيب عندك 8 بوينات معناتها يجدوا لك بخلاف معناتها تنجم تلعب بروستيك وتنجم تلعب كيف كيف توقع تهيق اللقب.
0: خلينا نلعبوا بروستيك احنا نسالوا الاولاد اللي حاضرين في الاستوديو نوفل شكون تتوقع باش يربح المكسيك او جنوب افريقيا؟
3: المكسيك 1-0.
0: علاش؟
3: بصراحة أول حاجة فريق عنده تقاليد كأس العالم، الحاجة الثانية أنا تحس اللي حضروا مباراتهم كما يجب، والحاجة المهمة الجو دوميسيل معناها الجماهير معناها فمك الدفع المعنوي والملاعب باش يعملوا ريكسيون تصور قدام جماهيرهم أول مباراة، دونك مع مدرب محنك مع عنده برشا خبرة ضد فريق معنا جنوب افريقيا اللي زاد فريق متطور، لكن نرشحوا المكسيك ان شاء الله.
0: مناف شكون ترشح انت زاد؟
4: والله تقريبا نفس النتيجه 1-0، ولكن يمكن انه يعني نعرف جنوب افريقيا يعني دفاعيا من احسن الفرق، يعني تقريبا في ثوب جديد جنوب افريقيا، مو جنوب افريقيا اللي كنا نعرفه قبل، منتخب عنيد وعتيد، مدربهم محنك كبير، نتصور باش نصعب شويه على خويا نوفل، يمكن على ضربه جزاء 1-0 للمكسيك.
0: 1-0
4: نصعب شويه في البرونستيك.
0: نذكر الماتش هذا 8 متاع الليل، دونك مازال عندكم قداش مازال عندكم ساعه تنجم او ساعتين ساعتين لحد
3: نغير النتيجه نجم نغير
0: تنجم تغير النتيجه تنجم الساعه ما تبدل النتيجه بتاعكم وادخلوا معنا برشا باش يشاركوا طبعا في الجو هذه. طبعا هذا تقريبا استوديو المونديال الاول، فقط تحب تقول حاجه مناف؟
4: جوست ملاحظه خطر من نجمش نعليها تمشي مرور الكرام، اللي تعرفوا اول يوم في كاس العالم العامل البدني باش يكون عنده مهمه كبيره برشا، لانه اول مره تقريبا في نسخه جديده كاس العالم، تعرفوا كاس العالم كانت تلعب على 30 يوم، اليوم كاس العالم يتلعب على 40 يوم، عدد المنتخبات اكثر، كل منتخب باش يلعب في النسخة القديمة من 3 إلى 7، اليوم في 40 يوم باش يلعب من 3 مباريات إلى 8، معدل كبير وتخمة متاع مباريات تقريبا 104 مباراة 64، يعني مش سهل، يعني رقم كبير برشا، دونك نتمناو انه المنتخبات يقراوا بعين الحساب الريكوبيراسيون، لانه هي باش تكون الفيصل، صدقوني تشوفوا في الدوزيام تور تروزيام تور ان شاء الله ما نلقاوش برشا لاعبين يتعرضوا للاصابات، لانه مناخيا وظهوره في صعيبة، وخاصة من ناحية عدد المباريات في نسخة جديدة، نتمنى التوفيق لكل المنتخبات، وهذه جست معلومة حبيت نسيقها في
0: لا والله معلومة مهمة
3: ديجا بداوا الإصابات معناها فهم برشا منتخبات غيروا زوز لاعبين.
4: أنا قلت لك اليوم إكسبسيون، لأنه هني قلت لك اليوم تعرف في نهاية موسم شهر 6 مش سهل، ما ننساوش احنا خاصة المنتخبات العربية والإفريقية جايين من بطولة عربية كأس إفريقيا كأس عالم، ثلاثة يعني دوريات كبيرة جدا على مستوى العالم، باش تلقى تقريب يعني ليفيكتيف. ولكن معلومة أخرى قبل ما ننسى، اللي اليوم بالقوانين الجديدة اللي قالها سي هشام قيرات من قبيلة، لو فوليوم إفكت يعني التوقيت تقريبا الفعلي باش ينزاد، كنا قبل تقريبا التوقيت الفعلي، تعرف اليوم كرة التماس أو الحارس ما عادش عندك الحق أنك تضيع وقت، اليوم الحاجة اللي باش تطور كرة القدم اللي هو التوقيت الفعلي، نتمنى ونراو كرة جميلة ونراو برشا أهداف باش السادة المتفرجين يتمتعوا بنسخة جديدة كأس العالم. شكرا.
0: شكرا لكم على الحضور، يعطيكم الصحة كل يعطيكم الصحة زادة كذلك للسادة المستمعين والمشاهدين، ونتقابلوا إن شاء الله في طبعا استوديو المونديال. إلى اللقاء.

0: بيوتي.
1: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، اثاث زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج
4: جوهرة
5: جوهرة FM.
6: الدنيا
5: جوهرة FM.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم مادة اليوم. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد للاطلاع على جاهزية مراكز تجميع الحبوب والوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. وبينت في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أنه بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات فإن الموسم يبشر بكل خير، خاصة وأن الموسم الفلاحي مر في ظروف طيبة من حيث كميات التساقطات التي تزامنت مع فترات نمو الحبوب. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 كما يلي: القمح الصلب 140 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 40 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دينارات للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار للقنطار، الشعير 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 25 دينار للقنطار. وأضافت الوزارة أن يوم 15 جويلية القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من المواد المذكورة، و 31 أوت 2026 هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ نظرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الحالية بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وأتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان الحالي. وأكدت الإدارة أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية راجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان الحالي. وأفادت الإدارة العامة للأداءات أنه يمكن للراغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات أو على الأرقام الخاصة به. ختاما، تعقد غدا الجمعة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان لمؤصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس أن هذه الجلسة تنطلق غدا على الساعة 9:30 صباحا. يذكر أن مقترح القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس ويحدد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتباشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: Business News. جوهر اف ام. تندنس.
2: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس باش نواصل نحكي على تسريبات مش على الابل المرة هذه، لكن التسريبات تتعلق بالالوان المحتملة لسلسلة تليفونات البيكسل 11 اللي نستناو فيها من عند جوجل، شيء اللي يقول اللي كونه الشركة قاعدة تحذر في روحها باش تقدم خيارات لونية مختلفة واكثر تميزا مقارنة بالاجيال السابقة. التصاور المسربة تقول اللي كونوا البيكسل 11 الأساسي باش يكون فيه أربعة ألوان، فيها الأخضر الغامق، البنفسجي الفاتح، الوردي الفيشيا، إلى جانب اللون الأكحل. وتوحي الخيارات هذه بكون جوجل قاعدة تتجه نحو ألوان أكثر هدوءا ونضجا مقارنة ببعض الإصدارات السابقة واللي اعتمدت على درجات ألوان أكثر حيوية. بالنسبة للبيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو XL تقول التسريبات اللي كونوا الألوان متاعهم باش تكون أكثر تحفظ، الباج مثلا، الفضي، الأسود والرمادي. ويبدو اللي كونه جوجل تواصل الفصل بين الأنواع العادية والنسخ البرو والهنا تعطيهم مظهر أكثر فخامة وأنقة. جي تسريبات هذه في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الشركات المصنعة للتليفونات الذكية على مستوى التصميم والألوان، خاصة بعد النجاح اللي حققته بعض الألوان الجريئة في الأجهزة المنافسة. المراقبين يقولوا اللي كونه جوجل تحتاج إلى منح المستخدمين خيارات أوسع وعدم ربط ألوان معينة بسعة تخزين محددة، وهي نقطة أثارت انتقادات في بعض الإصدارات السابقة. هذا شعنا اليوم في فقرة تندانس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: جوهرة اف ام تندانس تندانس
2: جوهرة اف ام
0: الدنيا
2: جوهرة اف ام جوهرة اف ام

جوهرة اف ام. من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدي جوهرة تي في ومستمعي جوهرة فام. شكرا لاختياركم جوهرة. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيكا.
1: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: حلقة جديدة معكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية مستمعينا ومشاهدينا. هذه حلقة كما قلت كالعادة، هذا جروب آخر، ولكن نحينا كان سامي سنوسي من البارح وقعدوا فرح وأنس في الدمي فينال.
2: مرحبا الفينال سارة.
0: لا لا فينال مزيل. أنس بالبارك، مرحبا بك.
2: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة في الكل.
0: فرح مرحبا بك.
3: مرحبا سامي وأنس وكل مستمعين واللي يشوفوا فينا زيدة على جوهرة تي في. والموسم ذكرني بعبد ستار عمام وراويك في الدلاع والبطيخ ويبحبح في حلق الويت، صح لي؟
0: لا ويبدل في ردوات دار.
3: إذا كرا سيدي جا راو سي في ميلا أمور واضحة، راهو عاود حدد خزينه الكل، خاطر يقلق عبد ستار يهبط الخزينة الكل
2: ويحددها
3: ويعاود يرجعها.
0: يلا وين ما كنتوا نحيوكم ونبداو كالعادة بكواد نف.
1: كواد نف
0: زعما كواد نف نبدا بفرح ولا أنس بالبالك؟
2: انت ماذا بيك اللي تحصروا اكثر؟
3: اللي مش حاضر.
0: انا ماذا بيا اللي مش حاضر ونبدا بالحاضر كمان. أنس تفضل.
2: زوز دو كواد نوف هما في اقل من دقيقتين الزوز
0: دو موند.
2: لا لا الاولاني باش نحكي على الفينال ان بي اي البارح، البارتي نتاع البارح اللي سان انطونيو سبيرز ربح نيويورك نيكس ب 29 نقطه وفي الاخر وفي الاخر نيويورك ربحت بوان. والله
0: ما متابعتش.
2: لا ربحت
0: انا مفيش
2: يعني انا راقد على اساس سان انطونيو ربحت. فهمتني ومتهني خاطر يتعادلوا لي واثنين اثنين يعمل هكا تفكر الماتش وتربحها ان بوان دي كارت 3-1 نيويورك. نيويورك على بعد نقطة
0: والصغار تفرجوا
2: على تفرجوا الصغار تفرجوا. البارتي الوحيدة اللي خسرت فيها نيويورك انا هي اللي ما ربحت 3 وخسرت 1. انا هي البارتي اللي خسرت فيها نيويورك.
0: نعرفش ما تبعتش
2: اللي جا فيها دونالد ترامب تفرج وتسكر تشتر نيويورك ومحيط الملعب كانوا يتفرجوا فيه اللي سيبورتير الكل وتسكر. هذيك اللي خسرت فيها وبلوس رقد لهم في وسط
0: السالة. التصوير هذيك اللي تبقى كونتخاما قديش الماتش وما زالوا
2: هو تو نيويورك تسوفي تربح الرابعة تهز زي بالبطل تو 3-1 اللي يوصل الأربعة قبل هو اللي يهز.
0: وش هو ما هي باش تكون يعني سيمولتاني في نفس الوقت مع الكوب دي موند ولا
2: اي مازال
0: نعم
2: على رواحهم
0: على رواحهم في بالي.
2: هو مازال ماتش نهار الأحد كانت في سان أنطونيو، كان تربحوا نيويورك تهز، كان ما تربحوش يوليو يقعدوا 3-2.
0: الأمريكان تركيز على الباسكيت
2: مش برشا. الحاجة الثانية كواد نوف فما فيديو اليوم توا عامل ضجة كبيرة في مصر، أولياء خارجين يعتديوا على المدرسة متاع أولادهم عليه ما خلتهمش يغشوا.
0: يا الله
2: معناتها القيم
0: قيم مشيت.
2: والله كان جيت هو معناتها مهما صار العنف مرفوض. يا ما شوف هذوما الكل يتلموا على المعلمة خارج
0: معاكم
2: في خارجين الكل بالعبايات واحد. علاش؟ خاطر منعتهم بالغشين يعتديوا عليها بالعنف.
0: منعته مش فاسكيو.
2: هي ما احنا عنا بوليميك انا الرول بتاع الباك فمشي ديفويت فمشي والناس كل تستنكر حتى ما قال اي معناتها فتقوها من بعضها.
3: نراجعوا كلمة القيم خاطر في العهد في الزمن اللي احنا فيه وتشوف صاير في العالم وقيادات كبار.
0: القيم لازم ديما تكون موجودة ولا تتجزأ.
3: هي لازم
0: يعني.
3: لا اما لازم هي
0: اما احنا في ازمة
3: ونفهم الأزمة هذه على خاطر القيم وجودها ما يجي كان كيف تشوف مثلا دي موديل أمثلة ناس قدوة أنت كي تشوف اللي يقول لك القيم
2: شكون الأمثلة مثلا
0: لا كي تنسبير من عبيد
2: فما ناس يعني
3: ما كي تشوف القادة العالم شساير وش عاملين والحروبات
2: منهم ما يمثلوش هذمك. ايش أقول لك فرح وسامي شكون يطلع شكون يطلع للانتخابات كي يجي واحد شعبوي سامحني بين قوسين محترمي ليه ولدولته فهمتني اسمه دونالد ترامب شعب يعتمد على الشعبوي وعلى إثارة الكذب وعلى إثارة النعرات، وديما هو أحسن واحد. الرؤساء اللي قبلوا الكل كلهم أغبياء وكلهم خايبين، والمثقفين خايبين، والصحافة خايبة. بدنا نركملوا سبت الصحافة ويجي ويعمل هكا ويعملك الحيط هذاك مع المكسيك على أساس هذاك هو الشر، فهمتني؟ ويجي يتقوى على البلدان اللي عملوا اللي ما عملش.
3: دونك
2: الناس ينتخبوه لأنه شعبوي ليس لأنه الأفضل. فما أمثلة
3: أنت نسبهين. أنا عمري ما قلت اللي هو الأفضل، أنا قلت هو
0: كموديل. لازم موديل يعني.
3: موديل
2: ما نجمش يكون رئيس دولة يعتمد على
0: شعبه.
3: أنا نحكي للعالم الكل،
0: فنان عالم روائي
2: فنانين. معظم الفنانين العالم، معظم فنانين عالمين عندهم قيم، فهمتني؟ ولو فما ناس تحتقر الفن من تمثيل ومن تربو من
0: واحد مثلاً.
2: اللي يعملوا فيه به واللي يعملوا فيه حاجات
0: وشاريتي
2: حتى ما تشافش خير من اللي يعملوا فيه دول بكاملها.
0: معاك انا، اما انت
3: كنا معاك
0: الصغار مثلا لي جون اللي حبيت نقوله على لسان فرح والهيتف خليتش تقول اللي هو لي جون مثلا عندهم القيم بالنسبه لهم يتربوا عليها، يقراوها في المكتب ويشوفوها قدامهم، ولكن كي يكبروا يقول لك كان القيم هذيا ويني ماهيش موجوده قدامي. هاو رؤساء دول، هاو فلان الفلاني، هاو ريزو سوسيو، هاو معناها القيم هذيا احنا نعيشوا ازمه. فوالا
3: واش نعمل بها القيم؟ مش قالك القيم اخترعوها الضعفاء اللي هكا باش يحسوا روحهم موجودين وكل ما انت
0: احنا في ازمه حقيقيه.
3: شنو
2: خساره معناتها توصل الناس تدافع على الغش ولا تدافع على معناتها الحروب وتدافع على الدماء وتدافع على العنصريه وتدافع على قمع المراه وعلى
0: الحاجات خايبه تولي هي المقياس. ولكن انت على ذكر اونتر بارونتيز، على ذكر ترامب مثلا في ديسمبر اللي فات ولا في نوفمبر يعني استعمل عبارات باش يوصف بها دول يعني ما جات شيء. مثلا تقول الصومال معناها رابش
2: يعني زباله.
0: قال لك البارح احنا ما نجمو نخليه يدخل بلادنا كان الناس اللي احنا اون جوج اللي هما فالابل. شكون اللي قال لك انت الانسان هذاك الحكم اللي هو معناها
2: احسن حكم في افريقيا
0: معناها او بلون دو يعني كومبيتونس الراجل اللي كومبيتون
2: في نفس الديسكور هذاك. خلينا معلش ما يجيوناش مهاجرين من السويد ومن الدنمارك ومن النرويج، علاش ما نجيبش يا اخي؟ يكتبوا لهم انا جاي.
0: ان توكا اليوم الاتحاد الاوروبي باش يصلح غلطه شويه، انه الحكم دعاوه
2: باش يكون الدولي ولا الاوروبي؟
0: الاتحاد الاوروبي باش يكون هو يحكم مباراه السوبر ما بين بي اس جي واستون فيلا.
2: برافو، هذا احسن كواد نفس معناتها اليوم. انا خاطر دي كونيكتي من العالم توا قمت وجيت
0: تبيان والله
3: حتى تسمع كواد نفس نتاعي.
0: تفضل فرحه
2: هذيا هي
3: اون فيت. كواد نفس اليوم عندي ان كو دو غول و ان كو دو كور. باش نبدا بالكو دو
0: كور. بدينا بالكور.
3: بالكور باش نبدا.
2: لا ابدا بالكور. بالكور باش
3: تكرر. اي مالك خاطر لي خفيها باش نحكيو شويه. دونك لو كو دو كور اللي الإذاعة الوطنية وراديو شباب جون دونك و ار تي سي اي والإذاعات الجهوية صفاقس المسير الكاف وقفصة دشنو اليوم لي ستوديو ديجيتال اللي هما الستوديوات هذوما الرقمية الجديدة. دونك تكنولوجيا راقية ياسر. أكيد معز يفهم أكثر مني شنو التكنيك اللي يستعملوا فيها اي بي ولا حاجة هكا ما نعرفش شنو. وكان معناش جوهر بينوب علينا، ولكن تبقى هذيك المؤسسة الأم ونفرحوا ياسر بكل التطورات اللي فيها، خاصة وقت اللي تشوف نهار التدشين، خاصة مثلا في اختي سيسة على راديو جون شفت لمتك الشباب وهم يغنيوا شيخينه. عجبتني ديماج واختي سي تلقى استضافة دنيا شاوش عودة بعد ما دنيا طلعت على كيش يقولوا
0: رحيلة تشرف المهنة.
3: فوالا دونك ترجع دنيا لبيتها كمال الشريف. سي كمال الشريف وما أدراك حبيب
0: كان
3: العيد.
0: كان واحد من ضيوفنا كمال
3: بالحق سي حبيب العيد. دونك هذوكم القامات الكبيرة في الإذاعة التونسية لسيما في الإذاعة الدولية اختي سي، ويكونوا اليوم موجودين في هالنقلة نوعية في البث متاعهم. دونك مبروك لإذاعتنا الوطنية وإذاعتنا الجهوية.
2: جبت لي فكرة فرح.
3: وي
2: تقولها لكم بعد في اللوف.
3: أوكي
0: بي.
3: دونك
0: هي أنت باش تقولها لها في الأول.
3: خليتها للأول.
0: علاش تو تقولها؟
2: اللي هي مش الفرح بخسرته اللي كنتي سامي باش نقولها لك أنا وفرح.
3: دونك هذه بالنسبة للإذاعة للستوديوات الجديدة ديجيتال. الكود جول يبدو أنه قناة الحوار التونسية عندها بودكاست جديد تقدم فيه الزميلة الجميلة الأنيقة سلمى فاري شقيقة سامي فاري، واللي أنا نشوفها ياسر قاعدة تتطور في برنامجها الصحي ومحلاها وتخي بريزونتابل. مينيون والمحتوى ايضا باهي. ولكن يبدو انه اليوم في البودكاست اللي شفته واكتشفته اليوم يظهر لي جديد الحلقه الاولى اسمه لغه، وكان عندها ضيف طبيب شاب اسمه محمد، دكتور محمد عثمان كيلاني.
0: هذا الكود جول،
3: هذا الكود جول. والله انا كي شفت محليه هكا ووجهه وكل محليه معناتها قلت ها طب شباب وكل، ولكن من داخل حسيت ان ديسكور يخوف شويه. انا شخصيا خوفني، وتمنيت كان سوسن معالج معانا اليوم خاطر ذي جوها سوسن كي جات هنا. سوسن رانا لو ديبا كان رانا فريمون تمتعنا اكثر. خلينا نسمعوا شنو قال في البودكاست ذي وبعد كان تحبوا نحكيوا.
4: انا يظهر لي المثمى حتى فيلم يستاهل مليار، على خاطر ما ثم حتى فيلم أنقذ حياة. أنا المنع في حياة بشرية ب70,000، ويجي فيلم مليار يقول والله فيلم رخيص. ليه؟ عملنا فيلم أبتي بوجي ب500 مليون. ثم عبد تفرج في فيلم كان باش يموت رجعت فيه الروح. شفت حتى حد ملاعب فيلم؟ شفت حتى حد مثلا عامل ديبريسيون تفرج في فيلم براء؟ شفت حتى عبد سيقه مكسرة حط عليها لوحة فنية لحمت؟ سميش عليش تكون هكا قيمة الفن. وبعد يقول لك حقا قيمة الفكرة متاعي ما تسوى حتى فلوس. فكرتي ب14 مليون. ليه؟ فكرتك ماهيش ب14 مليون، معناها فكرتك ما ترتقيش للعلم اللي مخزن في مخي. بالطبيعة الكلام هذا كله ما يجيش نعرف
0: ملكي ما يجيش على مخي يا أخي.
2: ما يجيش
0: على عنا فاصل
2: خطفة هاي الحياة
0: تدار شوي فاصل ودار شوي
3: قالوا كيف جوهرة
5: بيبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
0: يلا رجعنا في انتيبيوتيك. بون احنا سمعتنا الاكستري ذي، جست عندي تعليق صغير انا. راهو معناها ليغو نتاع الانسان انا ما نعرفش ما يوصلش لبعيد. انا يظهر لي وفما حاجه اسمها لي كومبيتونس لي سبيسياليتي، وفما حاجه اسمها ميادين الحياه المختلفه، وفما حاجه اسمها مهن مختلفه. معناها كان نلغيو كل شيء، معناها بالنسبه لينا راهو نعرف انه الطب مهنه نبيله، والطب مهنه بتبيع. تنقذ ناس، يعني ساعات زرسته توجع يهبل بها ولازمو دونتيست، ولكن لازمنا محامي، ولازمنا زازار، ولازمنا فنان،
2: ولازمنا ثقافه.
3: بيان سور، ما هي
0: معناها يعني يا ريت ماكش باش تراه فيلم ينقذ حياه انسان. اكيد
2: لا باش تراه فيلم،
0: لا هو بالمعنى المبسط. اما الافلام بدلت قوانين، بدلت طرق حياه، داوات ناس من حاجات نفسيه، فما برشا حاجات. الثقافه عندها برشا ادوار.
3: انا نشوف اللي يزي ذولي كافينا من انه الثقافه والفن ديما كلبهم القصير اللي كل ما يفون ديسكوتي ميزانيه الدوله ينقصوا منهم خاطر ما همش حاجه زعما. راهو انا لو ديكتور هذا خوفني معنت بالحق، يخوفني ونقول كيفاش فينا الموت بيب. راك تحكي ليش نحكيو على الشعبويه هذيك نتاع بربي حاطين مليار في فيلم شعبي ما خساره والله.
0: يقول عالي ولا سامحني انا نقول لك، اما يعني فما راهو ناس عملوا افلام باش انهم يوعيوا ضد امراض، وفما افلام فيهم دي ميساج حتى هكا سبتيل باش يقول لك ما تتكيفش باش انه الشخص هذاك ما يمرضش برواريه وما يجيكش انت الطبيب يداوي.
3: ولا الموسيقى معناها،
0: فما ناس يداويوا بالموسيقى، فما نعش هو طبيب ويعرف لي دومين هذوما لي سبيسياليتي اي لي سو سبيسياليتي شنو فاش يستعمل.
3: حتى كان فيتيرينير طبيب بيطري، حتى الحيوانات يمكن يلزمهم فن معناتها، حتى كان يظهر معناتها
2: سامي جست حبيت نتقدم بالتعازي لزميلنا في ار تي سي شادلي شافعي وفات والدته اللي هي ولد زاد زميلتي امنا شافعي. قولهم ان شاء الله بركه فيكم وربي يعطيكم صبر. ديجا كي مشيت وقت نهار التفينه ريت الدنيا شاوش وجاتني فكره قلت لكم تو قولوا لي من بعد بها في الاوف زاد بها ولا لا.
0: الدنيا شاوش امراه مثقفه ومراه عندها باك جراوند طبعا يعني مزيانه برشا كشخصيه وباهيه.
2: جوست نكمل بحاجه برك الروبه هذه اللي لبستها فرح برجاب نتفكرها خمسه ست سنين التالي عام 2020 2021
3: نتفكر
2: وقتها في راسين كاري في اذاعه اخرى في اذاعه اي اف ام نتفكر وقتها قلبتها اي اف ام ولذا انتم اللي تسمعوا فينا تو على موجات الأثير ادخلوا وشوفونا في النايل سات جوهرة تي في في النايل سات ولا على لي بي تي في ولا اللي هو شوفوا ولا. ما شابه روح
3: على دنيا شاوش تعرف اللي 45 سنة كارير دنيا شاوش من أول نهار وعمرها 16 سنة دخلت للإذاعة الآخر نهار كل كلمة تقولها تكتبها نصها حاضر دو آه زيد من عسلامة من بونجور
0: الآخر كلمة
2: فما الكل اللي ما يعمل
3: عمري ما شفت الريغور خاطر شوف داكور فما مدارس أخرى وناجحة زيدة ولكن المدرسة هذه صعيبة معناتها مش سهل باش أنت ديما تكون مضبط وتكتب معناتها سي أنا بدنيا شاوش بو ما سي تون غراند بروفيسيونيل دو
0: لا طبعا تونس وحتى كي بالفوا
3: وي وي وي
0: يلا هذه زيد اون تري بيل فوا هو اسمه عدن الشويشي الليله الليله الغنيه ترجع بينا للتسعينات بعد شوي نرجع لكم زيد في انتيبيوتيك.

0: أهلا بكم في أنتيبيوتيك. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: شكون فيكم يعرف طائفة الأميتش اللي يعيشوا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ عندهم ميزة غريبة عجيبة، هي شنو وزعمها؟
2: برشا حاجات، مثلا عندهم التعدد.
0: شو معناه تعدد؟
2: تعدد الزوجات عندهم. عندهم ما يستعملوش الحاجات الكهربائية، يتنقلوا في معناتها على الملتوى، على الحمار وعلى الحصان.
0: كهربائية ولا السيارات ولا تلفزيون ولا شيء،
2: أي حاجة حديثة ما يعملوهاش.
0: هي اختارت الطائفة ذي طوعا أنها تقاطع التكنولوجيا وتعيش على طريقتها.
2: وعندهم التعدد، يعيشوا في كوميونيتي مع بعضهم، خاصة في المناطق الوسط الأمريكي. يقولوا مكثرهم أصلهم من سويسرا.
3: مش يهود هما؟
2: لا
0: من أوروبا.
2: لا من أوروبا. مسيحيين.
0: مسيحيين.
2: لا، طائفة مسيحية أصلهم من جاءوا في القرن 17 و18، خاصة من ألمانيا وسويسرا.
0: من نوع من
2: طوائف بروتستانتية، واختاروا العيش وحدهم، يكمبري يقاطعوا التكنولوجيا. وعندهم تعدد الزوجات، تلقى دار فيها راجل وثلاثة نساء و18 صغير.
3: أنا
0: شفت
2: خاصة في ولاية يوتا،
0: شفت مرة أنكيت إكسكلوزيف عليهم، وجاء ضيفنا مهدي مولهي
2: الطائفة الأميتش
0: الرحالة. هو رحالة مشي حتى لطائفة غيب.
2: هو معهم؟
0: لا هو الرحالة مشي.
3: شو حكينا عليهم؟ شو تتذكر؟
0: هذا هو اللي هم مقاطعين تكنولوجيا ويعيشوا على طريقتهم، وهم بلوس هما كأنه الزمن توقف بهم يعني. وتقريبا موجودين في 28 ولاية أمريكية بمختلف،
2: خاصة في الوسط، في
0: المونتاريو،
2: في الميداست، أونتاريو، في اليوتا، في نبراسكا، أوكلاهوما. غادي
0: عدد أعضائها 231 ألف في 2008 مقابل 125 ألف عام 92، بزيادة قدر 84%.
2: ما يولدوا برشا،
0: تقريبا 380 ألف فرد اليوم يعيش أغلبهم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بينما يعيش البعض كما قلنا في مقاطعة أخرى وولايات أخرى. به اليوم تبدأ كأس العالم الثامنة مساء.
2: ها
0: كمان؟
2: نعم بالفعل.
0: نشكر كل مستمعين اللي يتفاعلوا معنا. نحب نقول للسيد الطبيب هذا أنيس، حيه أنيس مخلوف، يقول لي نحب نقول للسيد الطبيب اللي قال الأفلام عمرها ما منعت عبد، منعت عبد، نقول له فما أفلام ترد فيك الروح كي تبدأ ماكش في صحنك. إذا فما أفلام عرفت العالم، أطباء ومنظمات إنسانية وطبيبة كما يعني وطبية، منظمات طبية كما ميديسان دو موند وكل، وأنا واحد من الناس ما كنتش نعرفهم لولا الأفلام. برافو، مرسي بوكو، شكرا ليك.
2: والأفلام تغير قوانين اللي تنقذ أرواح، اللي ما تنقذش بالحالة، اللي تنقذ بألف الأرواح فرد مرة.
0: يلا سؤالي يهم أنديس، نعطيكم أنديس.
3: هيت
0: مباراة الافتتاح
3: مال شمالها
2: اليوم.
0: أنديس الأول، أنديس الثاني، إفريقيا وأمريكا.
2: الكاميرون والأرجنتين عام.
0: لا، الأنديس الثالث. بلد عريق معناها كرويا، وبلد مازال يتحسس الخطا.
3: جابون؟
0: لا،
3: كاميرون.
0: شو العوامل المشتركه ما بين هذوما كل؟ مباراه افتتاح افريقيا وامريكا، زوز فرق.
2: الافتتاح اليوم كيف افريقيا الجنوبيه والمكسيك.
0: كيف مع شنو؟
2: معناتها نفس كيما مثلا الارجنتين والكاميرون عام 90.
0: لا،
2: افتتاح.
0: يعني مباراة الافتتاح هي اليوم ما بين المكسيك وجنوب افريقيا.
2: المكسيك وجنوب افريقيا.
0: هاي
2: زوز كل هذوما يتطبق عليهم. هذوما
0: امريكا. ما زلت حاجه، الحاجه الاهم ناقصه.
3: اللي في شنو تلوجوا معنا؟
2: حاب
3: نشارككم فرحة شباب تونس. ماني فاهمة شيء.
2: السؤال وين السؤال؟
0: انا راح نعطيك في ليزانديس ونقدم معاك.
3: على شنو تلوج؟ بين تلوج على حاجة.
0: انا نلوج على حاجة.

0: اسم بلد
1: تعاودت، حدث تعاود.
0: جنوب افريقيا ومكسيك.
2: حاجه تعاودت.
1: هزيمه، حاجه
2: لا
1: عركه في
2: هي شنو تنجم تكون الحاجه اللي تعاودت؟
0: مقابله،
2: مقابله كره قدم. هاي
0: جي فيها زاده جنوب افريقيا ومكسيك.
2: هاي
0: هاي صارت قبل
2: هاي
0: في كوب دي موند قبل. انا هم منهم. افتتاح زاده
2: وي
0: في جنوب افريقيا عام 2010
2: 2010
0: شو ربي سبحانه
2: نفس الافتتاح مكسيك جنوب افريقيا.
0: شكون هزها وقتها؟
2: اسبانيا.
0: وشكون مش هزها المره هذه؟
2: اسبانيا. اسبانيا
0: تولي بالحق، تولي اسبانيا.
1: ولكن ممكن ان اسبانيا تهزها ولا
2: هي من الاكبر الفافوريت.
0: هي اول فافوريت،
2: اول فافوريت.
0: هي اول فافوريت هو لي بوك ميكر كل انتليجنس ارتيفيسيال
2: كل يعطيه
0: اسبانيا. اسبانيا الاولى، فرنسا الثانيه.
2: حق اسبانيا بصراحه،
0: هي اقوى واحد. فرنسا الثانيه، الثالثة لانجلتير، الرابعة فما الارجنتين، الارجنتين وبرتغال وبرازيل. تقريبا
2: الماتش بتاع لوفيرتور 2010 اللي دار في جوانسبورغ، وبتبعوا فيه 1-1 ما بين المكسيك وجنوب افريقيا. واليوم
0: ان شاء الله 2-2، ان شاء الله مش 1-1،
2: هو بيدو ما بين جنوب افريقيا والمكسيك. هي دولة تقع في غرب وسط افريقيا، يحدها من الغرب خليج غينيا، من الشمال الكاميرون، من الجنوب والشرق جمهورية الكونغو، ومن الشمال الغربي غينيا الاستوائية. تعتبر من اغنى الدول الافريقية، يعتمد اقتصادها على النفط.
0: غابون،
2: هي الغابون.
0: غابون اغنى،
2: اللي تمثل حوالي 80% من صادراتها، وتعتبر اكبر مصدر للنفط وجنوب الصحراء، مصدر للحديد، زراعة، السياحة بفضل التنوع البيولوجي. تعتبر اعلى دولة في افريقيا من حيث النتج المحلي مقارنه بعدد السكان، لكن تذهب العائدات الضخمه الى الجيوب الخاصه، بينما يعيش اغلب سكان الدوله في الفقر. الطبيعه والسياحه، الغابون هي واحده من اجمل دول افريقيا، تغطي الغابات الاستوائيه 85% من مساحتها، ما يجعلها موطن لتنوع بيولوجي غني. فيها الغوريلا، فيها الفيله، فيها الاسود، النمور، والعديد من انواع الطيور، كما تتمتع بتنوع نباتي هائل. العاصمة لبروفيل، يبلغ عدد السكان 2,500,000، يعيش نحو 80% فيهم من المناطق الحضرية. المساحة 267,000 كيلومتر مربع. اللغة الرسمية الفرنسية. الدين 75% مسيحية، 15% الإسلام، والبقية ديانات تقليدية. غابون موجودة في كأس العالم؟
0: لا في اي جاب
2: هما 10 هما بون
0: اي جاب جوار مهم برشا اللي باو مازال يلعب ولا في خير كارير، واللي هو اوباميانغ. بيير امريكا اوباميانغ هو الجران جوار، لكن وحده ما نجمش. صغيره زوز ملين
2: صغيره. يلا نمشيو سؤال اخر. فرح صبا
1: هكيكه هكيكه صبا
2: بنيه اسمها ايتامي لوبيز، عمرها 31 سنه، من كاليفورنيا. استنيت ساعات خارج سجن في كراك في كاليفورنيا تستنى في احد الضباط، ثم كي خرج ضربته بكف. علاش
0: شد لها الراجل اللي
2: تعرف ايش
0: هي تعرف هو ضربها بكف.
2: هي تعرف ولا هو يعرف؟
0: هو ضربها بكف،
2: عملها شيء. هي ضربته،
0: هي ضربته بكف،
2: ما يعرف ايش هو، وهي ما تعرفوش
0: بنت لوبيز هذه.
2: لا لا
0: هي انت مين لوبيز؟
1: جو حست اللي هو سجن بوها مثلا.
2: لا لا لا لا لا لا لا حتى شيء،
1: ما عملها شيء.
2: لا
1: اوكي.
0: صحيح بروحوا قدام سينمات لا حبس.
2: لا هي تعرف اللي هو حبس،
0: تعرف اللي هو حبس.
2: هو خارج كمل خدمته، فقدمت وعطته كف.
0: يفكرها في حد تعرفه؟
2: طبعا هذايا
1: لا تستنى فيه، هذايا قاعده تستنى.
2: لا تحكم عليها بالسجن شهرين 63 يوم بتهمة أنها اعتدت على ضابط شرطة.
1: هذي سمحني، هو ضابط شرطة ولا قبل؟
2: هو ضابط، ضابط هو ضابط خارج من السجن كمل خدمته.
1: مروح.
2: وهي وقفة سوايع قدام السجن.
1: وهي عمرها ما كانت في الحبس قبل.
2: حتى على سجن الرجال هو. هي واقفة، هو خرج ضربته بكف. علاش؟
0: ما شاتش قمة.
2: ماهيش مهبولة. وما تعرفوش، وما عندهاش ثار منه.
0: وما شفناش حد من عائلتها قبل.
1: اللهم خارج يدندن في غنية منصف عبلة أهزرني واضرب بالكاف يا أخي صرف قدتو أباغ سا بعد شنو الفكرة؟ مش هيخوف
2: أي علاش؟
0: أعطينا أنديس هكا.
2: أنديس
0: خلينا نحليو هاللعب.
2: عندها عادة معينة
1: هي تعطي بالنسبة للكفوف، تعطي بالنسبة للكفوف.
2: عندها عادة معينة القاتل هذا
1: تحب تعملي ديفي وتقولهم بها وش نمشي نضرب ذيك بالكف تشارتو رهان وتعطي كف وبعد تربح الرهان.
2: مش تربح رهان الروح
0: نفسها
1: حاجه نورمالمون تخوفنا ما نعملوهاش، ما هي تعملها شجاعه زعما هي شجاعه مقدمه
2: لا
1: مغوار.
2: هو يخدم في السجن معناها اذا كان ضربته اذا كان ضربت
1: بوليس
2: مش تدخل للسجن. هي تحب تدخل للسجن
0: تحب تدخل للسجن
2: علاش
1: ماكلة ابنينا غادي قالوا لا
0: لا ضعاف مش ضعاف ماكلة خايبة
1: مش بطل دخار قالك ما عندهم دخار
2: فوالا
1: لا لا ما عندهم دخار قاعد
2: تسمع. كانت تعتقد ايتامي انه السجن هو المكان الوحيد اللي مكنها باش انا تقلع عن التدخين لانه جربت برشا حاجات وما نجمتش تنحي الدخان اذ يمنع التدخين داخله. اعترفت بعدم الاعتراض على تهمة الاعتداء على ضابط شرطة وتحكم عليها كما قلنا 63 نهار، وحتى الضابط اللي ضربته قال راهي قالت لي راهو الطريقة الوحيدة اللي باش نوقف الدخان راي
1: ندخل حبس
2: كي تدخل للسجن. فقال لها باي اوكي تفضل مرحبا بك. هيا فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12-22 جوان، أثاث زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécial promo توصل حتى 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة أفلام بمليسيتي كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جبل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس كي نحكيو على الدين ساعات نفكر مباشرة في الصدقة والعطاء، أما الدين زاد مسؤولية وأمانة، والطفل أمانة كبيرة مش كان عند عائلته وما عند المجتمع الكل. في SOS اللي حاطة بالطفل ما تقتصرش على توفير احتياجاته الأساسية فقط، بل تمتد إلى حماية حقه في العيش داخل بيئة آمنة، في التعلم، في بناء شخصيته ومستقبله. وهنا تلتقي الرسالة الاجتماعية بالقيم الدينية النبيلة، قيم الرحمة والعدل وصون الكرامة الإنسانية. مش نحكي أكثر على المعاني هذه وعلى دور المجتمع في حماية الطفولة ومساندة العائلات اللي تحتاج هذا، مع سخالة المدير رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS كودة وإمام خطيب بجامع الصبر. مرحبا سي خالد.
2: مرحبا سي سامي، شنو أحوالكم؟ يا طيب
1: الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟
2: الحمد لله ربي
1: يعيشك. سي خالد، سؤالي هو الطفل كما قلنا احنا توا أمانة مش كان عند العائلة كهو، ولكن كذلك عند المجتمع، كيفاش يفسر ديننا المسؤولية هذه؟
2: نعم، أقول بالله التوفيق، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة ثنائية الخصوصية اللي عندي باعتبار إمام خطيب ورئيس لجنة الدعم بقرية السويسة كودة تخولي باش نحس بك الرابطة القوية، خاصة وقت اللي زرت العائلات هذوما وعشت مع الأطفال وعشت مع الموظفين والإداريين والمسؤولين في القرية. وكي تدخل القرية راك ما عادش تخرج منها، لأن هي مش فقط إعالة، مش فقط أنك توفر له المأكل والملبس والمشرب، هذه حوايج معناها سامحني معناها نجم حتى الانسان
1: حياتيه
2: سهله، اي حتى قد يوفرهم له معناها، ما فما حاجه اكثر من هكا اللي هي القيم الانسانيه. وخلنا نذكروا ان القيم الانسانيه هي قيم عامه، راهي قيم من عهد سيدنا ابراهيم ومن قبل من اللي خلق ربي الانسان. احسن دليل على ذلك قوله تعالى: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما، هي فما قيما، فما قيما، القيم هي القيم، ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالقيم هذه اللي هي الحقيقة جزء مهم جدا من الجمعية بتاعنا اللي هي حاضرة، غير القيم اللي كنت أحكي فيها. احنا عنا قيم ثابتة اللي هي الشجاعة والثقة والالتزام والمسؤولية، والحقيقة تتفرع عنها جملة من القيم الأخرى، وهذه القيم هي قيم مشتركة نحاول نفعلها، نحاول نعيشها فيما بين وقت اللي تكون عنا لقاءات فيما بين وبين الأطفال، وقت اللي نزوروهم ونتفاعلوا معاهم ونقدموا لهم بعض المقترحات وبعض الأنشطة. والحمد لله حاضرة بعمق، حاضرة بعمق. وحبذا أنه القيم هذه اللي موجودة في كنف الجمعية متاعنا نراوها في الشارع ونراوها في مدارسنا ونراوها في إعلامنا، باش نجم نعيشوها أكثر ونجم نستمتعوا بها، لأن ما تحقق إلا إنسانية الإنسان.
1: أنت كا سي خالد اللي قلته يتلاقى مع اللي باش نسأله لك في سؤالي الثاني. اليوم SOS تخدم على أن يكون كل طفل يعيش بكرامة ويكون عنده حق في التعلم ومستقبل خير وحياة كريمة، وكيفاش تتلاقى الرسالة هذه اللي تعمل فيها SOS مع القيم، قيم الدين الإسلامي؟
2: نعم، هي الكرامة أولا جزء من هذا الكائن، من هذا الإنسان بشكل عام. ربي يقول ولقد كرمنا بني آدم، هو جزء من إحساسه. ما ذلك علش الإنسان الحمد لله لا يرضى بالذل، لا يرضى بالمهانة. ذلك علش إحنا الحمد لله وقت اللي نوفرون، وقت اللي خرجناهم من قرية، من الدائرة المغلقة، ولو ينخرطوا في المجتمع ما عادش فمك الوصمة، ذلك حققنا لهم هذه القيمة اللي هي قيمة الكرامة وقيمة عزة النفس وقيمة أنه يكون عنصر فاعل. وجنينا ثمار جميلة جدا من خلال هذا الانخراط في المجتمع باش يتألقوا في قرية في مستقبلهم في توازنهم النفسي، لأن الكرامة بالحق جزء من كيان الإنسان. فكلما دعمنا هذه القيمة من خلال كيفية التعامل، مش نجيبوا لهم باش نقولوا ملبسوا، نجيبوا لهم ماكلة نقولوا نكونوا، لا، ثم أمة لتنفق ولتصرف، عبارة على عائلة بأتم معنى الكلمة اللي هي تقريبا كسائر العائلة،
1: ثم الجو العائلي هاي
2: اللي هو يحقق هذه الكرامة، يحقق هذا التوازن، يحقق هذه الرحمة. القيم اللي هي جميلة جدا كما قلنا ما هيش كلام نظري، احنا نعيشوه ونفعلوه كما قلت لك، راهو احنا نعيشوه فيما بين. احنا عندنا لقاءات جميلة جدا المسؤولين يعني والموظفين وما الى ذلك، وقت اللي نتلقاو مع الوليدات هذوما نحسوا ان فما تبادل هذه المشاعر، فما محبة، فما رحمة، فما حب، اللي هو قاعد ينتشر ويزيد المنسوب نتاعو من يوم الى اخر، باعتبار ان الثقة اللي هي قيمة اساسية. كي نقولوا ثقة معناها كيما المواطن التونسي توا كي يسمع فينا يكون عنده ثقة في هذه المؤسسة، في هذه الجمعية، في هذه كيفاش نسميوها معناها، في هذه العائلة الكبرى، انه اذا كان اكتسبنا هذه الثقه اكيد انه بشي يعطي، بشي يعاون، بشي
1: اكيد هذه هي هذه شنو حبيت نقول أنا الرسالة اللي نوجهها في الأخر للناس على أهمية الاستثمار في الإنسان وصناعة مستقبل الأطفال.
2: نعم هو هذا
1: الناس تسمع فينا
2: وإحنا عنا كما تعرف إحنا مبدئيا يتسمى العدد محدود نسبيا يعني عنا 10 طفل تقريبا تحت كنفنا تحت رعايتنا وثم برشا مجال وليدات البرة كل ما يساهم
1: تقريبا 30,000
2: ثم أكثر من 30,000 اللي هم محتاجين إلى هذه العناية وهذه الرعاية
1: والمرافقة
2: هي تجمع والله مش فقط مادة مش فقط فلوس الفلوس عندها أهمية هي قوام الأعمال لا نشك في ذلك ولكن إحنا كيف تولي عندك ثقة بيناتنا وثم ترى الأثر هذا وتتواصل وتتمد يدك الوليدات هذوما وما توصمهمش ما تعايرهمش ما تستنقصهمش لأنه هما إن شاء الله أعلى من أنهم يستنقصوا لأنهم كفاءات بحقية معناها كما أي عائلة معناها نقاول به ودوني ولكن أكيد. احنا كما نحاولوا نثمنوا هذه القيم عندهم
1: أكيد أنا نحب نذكر في الأخر بالسيت www.sosve.tn طبعا للتواصل للمرافقة لدعم الصغيرات هذوما لدعم الأسر اللي هي ترافق فيها جمعية قرى أطفال SOS وبطبيعة الحال كل البرودوي اللي موجودين في السيت هذايا وSOS العمل الكبير اللي تقوم به من أجل أنه التوانسة ديما يعبروا عن طريق إحساسهم عن طريق الشعور بالصغيرات هذوما وفما أثبتوا برشا مرات التوانسة مش كيف الأعياد المناسبات ولكن ديما على طول العام أنهم قلب كبير وأنهم يرافقوا الصغيرات ذوما وأنهم يتمنوا لهم ويحقوا لهم الحياة الكريمة. شكرا لك سي خالد تلمودي على كل هذه المعلومات في كل مرة تفيدنا. أنت رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS أبودا وإمام خطيب.
2: نذكروا افتتاح المكتب في سالول وقريب قربنا للخدمة هذه باش يشوفوا على عين المكان وتم افتتاحه من قبل السيد الوالي المشكور وفيه معنى إبداعات الأمهات هذوما حقيقة ظروف بتشوفوا أشياء جميلة جدا وتلقاو كل شيء قدامكم بحول الله.
1: نجدوا الدعوة بشأنه يزوروا في سهلول المكتب المحلي ذي اللي كنا حكينا عليه في مرات سابقة. شكرا لك سي خالد. يلا شكرا لك شكرا على المداخلة. هذه كانت صنع في تونس.
0: صنع في تونس.

0: سيتي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: Publicité.

0: خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. حاجة
1: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
2: برعايه احلى بونص لاحلى ناس، مع لوخة جديدة احلى بونص، اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: اريد طور عالمك. جوهر سبورت.
3: الستة ودقيقتين، أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبورت. طبعا تتواصل متابعتنا لكأس العالم بأمريكا، الأرجنتين وكندا، واليوم هو اليوم الأول

0: جوهرة اف ام تي في.
1: طبعا هو المقصود كاس العالم بامريكا المكسيك وكندا، دونك مش الارجنتين، دونك المكسيك هي اللي تستضيف مباراه المنتخب الوطني التونسي زوز مقابلات الولادين، وتستضيف كذلك حفل الافتتاح اليوم، لانه بعد شويه بعد ساعتين من توا 8 ضربه البدايه للمباراه الافتتاحيه بين المكسيك وجنوب افريقيا. واحنا طبعا عندنا مبعوثنا الخاص موجود على عين المكان باش نشوفوا الاجواء من امام ملعب ازيتيكا اللي باش يحتضن المقابله في مدينه مكسيكو. ناجح حاضر، مرحبا يا ناجح.
2: مرحبا، مرحبا بك جمال مره اخرى، ومرحبا بكل مشاهدي جوهرة سبور. احنا تو موجودين قدام ملعب افتتاح كاس العالم في انتظار بدايه الافتتاح والحفله الكبيره اللي مسير اليوم. الجماهير موجوده بصراحه بطريقه كبيره ياسر اليوم لهنا، تنظيم محكم، حضور امني كبير ياسر. المكسيكيين يعني الدوله المكسيكيه متخوفه من حدوث مشاكل ولا شغب ولا حاجه كيما هكا. ان شاء الله نعديو لكم كل الاجواء وقت افتتاح كاس العالم. نخليكم مع هذه الصور نتاع الجماهير هذيا كيما تشوف من امام الملعب، هذوما الجماهير يعني في انتظار الدخول.
1: عدد كبير يا ناجح.
2: هذه الجماهير المكسيكيه، وما شفناش برشا جماهير على فكره من جنوب افريقيا. استاد كومبلي، الطقس كيما تشوف تو ولا سخون في انتظار.
3: ¡Viva México!
4: ¡Hola a todos!
3: ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! ¡México!
2: Gracias. كما تشوفوا جماهير يعني محترمة، ما فماش المشاكل، ما تعرضناش المشاكل.
1: حب الكرة.
2: لقينا كل التسهيلات الحق. تونس.
5: تونس. تونسيا.
2: تونسيا.
5: أوه. سود أفريقيا. واو. Gonna win today.
2: ان شاء الله ان شاء الله نرجع لكم جمال بعد شويه في مراسله اخرى من داخل الملعب مع الاجواء الكل. تحياتي لكم من قدام ملعب مكسيكو سيتي.
1: شكرا يا ناجح، يعطيك الصحه. وانت في طريقك زاده بكري، فما فيديوهات هبطوا على الباج نتاعنا السبور وكذلك باج جوهره فيما تشاهدوا في الاجواء طبعا في طريق الملعب، في ايضا في المترو وفي غيرهم. كل الفيديوهات فيديوهات جميله وجميله جدا قاعدين تشاهدوا فيها امامنا. هذه الفيديوهات كل منشوره وموجوده على الصفحه نتاعنا. شوفك الاجواء، جماهير تعمل 66 كيف محبين لكره القدم، هذا هو اللي نحبوه طبعا. اكبر تظاهره في العالم هي كاس العالم وتجاوز

مجمع كبير، دونك نتمناو أن يكون في الأجواء هذه. برافو ناجح على الخدمة اللي قاعد يخدمنا فيها مباشرة من مدينة مكسيكو سيتي. ها قدامكم نشوفك الملعب جميل وجميل جدا، الجماهير المكسيكية عملت الألوان الكل والإخراج الكل من أجل أنها طبعا ينجح الحدث هذا، في انتظار أنهم أكيد باش يوقفوا وراء المنتخب نتاعهم ضد جنوب إفريقيا. هذه الأجواء وهذه هي الأجواء طبعا في مدينة مكسيكو سيتي، ونقعد دائما في كأس العالم. مادام نحكي على المونديال، اكيد احنا منتخب الوطن التونسي الكل نتاعنا تعرفوا اللي يلعب نهار الاثنين قدام المنتخب السويدي، ولكن اللي يهمنا هو انه الارجنتيني بيريز، هذاك علاش بكري جبت الارجنتين، لانه الارجنتيني بيريز هو اللي باش يزفر مباراه تونس والسويد من خلال اعلان الاتحاد الدولي على الحكم هذايا، واللي طبعا المقابله باش تكون ضمن المجموعه الخامسه نهار الاثنين انطلاقا من ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، وعنا بلاتو خاص واستوديو خاص لمتابعة هذا الحدث. نقعد في الافتتاح اللي كان يحكي عليه ناجح. طبعا المباراة تنطلق 8 في ملعب أزيتيكا بمدينة مكسيكو، البلد المنظم مكسيك تواجه جنوب إفريقيا، والحكم اللي باش يزفر المباراة هذه هو حكم البرازيلي، حكم البرازيلي هاو قدامكم صورته ويلتون بيريرا سامبيو 44 سنة، حكم عنده خبرة كبيرة. نذكر كذلك غدوة الجمعة 12 ماي زوز مقابلات من 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك والثمانية كندا البوسنة. نقعد في التحكيم ولكن نحكي على التحكيم الأفريقي عمر أرتان باش يزفر السوبر الأوروبي، و لا مش هذا حسام هو الحكم هذا هو الحكم باش يزفر السوبر الأوروبي طبعا، وكأنها مكافأة لهذا الحكم باعتبار أنه الحكم هذا وقع منعه من دخول أمريكا لإجراءات أمنية، برغم أنه معين لإدارة مقابلات المونديال. تعرفوا الحكم هذا تعرض إلى الظلم، لكن الاتحاد الأوروبي في حركة تشجيعية ورد اعتبار للحكم هذا باش يزفر نهائي السوبر اللي باش يجمع بين باريس سان جيرمان واستون فيلا يوم 12 أوت في النمسا، طبعا قرار جريء من الاتحاد الأوروبي. ديما في مونديال أمريكا كندا والمكسيك، بعد خضوعه للحجر الصحي لمدة 21 يوم ببلجيكا بطلب من السلطات الأمريكية نظرا لتفشي وباء إيبولا، منتخب الكونغو الديمقراطية الصور متاعه سافر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المونديال، يعني طبق التعليمات كما هي. نختم بالأجواء المونديالية من خلال المنتخب المغربي، واللي في ضربة موجعة للفريق نذكر خسر خدمات زوز ملاعبيه اللي هما عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بسبب الإصابات، وتم تعويضهم بالمدافع مروان سعدين الفتح السعودي والمهاجم أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي.

0: TV.
1: نحكيه حتى على ميركاتو مدربين، إضافة إلى ميركاتو الملاعبية فما ميركاتو المدربين. يبدو أن السوق العراقية هي الوجهة القادمة والجديدة لعدد من المدربين التوانسة. يامن الزلفاني، هاي الصورة متاعه قدامنا، اتفق مع نادي الغراف العراقي بعد ما درب الموسم الفارق. تذكر هو ديجا يعرف العراق، كان درب نادي ديالي العراقي، ثم ماهر الكنزاري اللي طبعا كان درب الترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا، وبعد ما وقع طبعا التخلي عليه باش يدرب، او في اتفاق، هو في اتفاق مبدئي وتقريبا المفاوضات ماشيه باتجاه ايجابي مع نادي زخو العراقي في انتظار اتمام الاجراءات النهائيه. ونختم بخالد بن يحيى. خالد بن يحيى اللي كان توج باللقب البطوله مع المولديه الجزائريه، خالد بن يحيى يحط الرحال كذلك في الدوري العراقي مع نادي القوة الجوية العراقي. وحب سعيد لكل المدربين التوانسة، وتحياتي وتحيات كامل الفريق. طبعا أخبارنا متواصلة دائما على جوهرة فام وعلى سبور جوهرة فام، وكذلك على السيت متاعنا www.jawharafam.net، كل الفيديوهات كل الصور الخاصة بكأس العالم.
0: كل سبت 9-10 لالا البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندنا كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، والا في السيت بيك اند جراي .ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة. تسمعوا الجمعة من 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جوهرة تي في والناس تبع فينا على الباج فيسبوك جوهرة. هذه نهار من النهارات
1: في نهار من نهارات وإحنا على بواب صيف موسم الأفراح والمسرات، حبيت نذكر معاكم كيفاش كانت بلادنا فيها العروسات بكري في الستينات والسبعينات. في قليبيا مثلا بلاد فيها
2: إيكوما
1: خاطر ما نجمش نحكي على حاجة ما نعرفهاش، دونك قاعدة نجرب نحكي لكم على حاجة عشتها تقريبا.
3: كنت صيف في قليبيا
1: وكنا نحكيو على البرد في قليبيا وجو قليبيا وينها سيترونات حق سامي الأفراح وكل ذاك نلبس وكلها قارص فماشي ما تذكرني بك سيترونات بارح بنينة على الأخر عجبتني في بين كل يوم يا أخي طلع لي
3: طلع زوروني كل سنة مرة
2: لا تنجدوها.
1: في قريبة مثلا بلاد فيها تعرف بعضها كل العائلات الكلهم تقريبا قرايب وانساب، وكي تنوي احدى العائلات تحل دارها للفرح في وقت لا فيه لا تليفونات لا تبعت استدعاءات، يبعثوا المستدنية كل مرأة كل هي هي تلقاها الخاطبة ويوصيوها باش تستدعي الجار وجارو، معناتها كل جار يستدعى جارو تلمو ما فمش مشكلة عدد ولا كل
2: مرحبا
1: استدعى جارو جارو. الديار كانت ريت
2: قلب
1: كبير والخير موجود والناس فما كرم وفما الديار كانت ديار عربي كلهم فيهم سقيفة وبورتال ووسط الدار، والفرح ما يتقام كان في الدار. مسالة يخرجوا أبنك اللوح باش يقعدوا فيهم مكان سال كبار، والجيران المستدعين كل واحدة قبل ما تمشي للعرس تبعث مع ولدها كرسيها واللي عندها كراسي في الدار يقمروهم دار العرس يقمروهم باش ما يتخلطوش في بعض في العرس ما يتخلطوش دونك مع بقية كراسي الجيران، وباقي الكراسي يتسلفوهم القهوة على خاطر اقبل ما كانوش يكريوا الكراسي، كانت القهوة تمد كلي عندها 20-15-30 كرسي وبعد تراجعهم لها. العرس بياماته الحنة والوطية والقصعة والمحضر حدث في الحومة في وقت نسى فيه شدة ديار، والخروج كان فيه فال ووسائل الترفيه قليلة وبسيطة. كل عرس إذن هو فرصة للتفرهيد وتبديل الجو. نسى يحذر روحهم قبل أسابيع وشر العرس، يفصلوا ويخيطوا الحوايج، يكبسوا الروس، يحنيوا ويحرقسوا، ومن بعد يهزوا صغارهم لدار العرس، ورجال اللي يقعدوا في ديارهم توصلهم شقالة الكسكسي المسقي حتى الباب الدار، تبعثه له مرته مع واحد من الصغار باش هما يتفرهدوا مع عائلات مع صغارهم في العرس
2: وما يمرجعوش
1: قادة الكسكسي تدخل تسقي كل تبعث مع ولدها عشيبوك وفتور
3: هيقعد غادي في الدار
1: فما يعملوا العريسة يشيخوا زيدا يتلموا الرجال بين بعضهم بداوا ياكلوا شيخين خاطر نساء ما همش في ديارهم.
3: ما كانش ميكست العروسات قبل
1: قليل معناتها فما كونش نهار العرس نفسه المحفل ولا كل يوم في دار العرس يتنصب الفطور والعشاء كسكسي وحلالم وقلاية ومقرونة ولوبيا وعصيدة بالزويد. انسى العائلة يدخلوا الكوجينة وساعات تجي مرأة تطيب في العروسات، مرأة هذيك متاع كل معقول كبير خيطر مرأة هي فاطمة بنت باي المولدي ولا العارم ولا حسيلو العارم القريبي العارم. العرس ديما بالرشقة على الحنانة والمشتات، المشتات هما عازفات الدربوكة والإيقاع وعلى راس فلان ورجلها فلان وصلة محمد تربح والحوات كل امرأة تمدى كل شوية فلوس يقولوا اسمها واسم رجلها وصلت على محمد والحوات تشجيع بشكون هكا كل مرة
2: على فلان قدر مات
3: من على راس هذي على راس هذيك
1: فالهمش نحكي عنه خاطر الرشقة كانت كيما فما الرشقة فما زاد الرمو. الرشقة يخلصوا منها الحنانة والماشتة دونك العازفة عازفة لقاء، والرمو هو مبالغ
2: قيمة
1: أكثر من الرشقة عبارة على مساعدة من الحاضرين في مصروف العرس. دونك يقول لك يا أهل الشاشية على خاطر الراجل يحط شاشيته والناس تولي تجي تحط مكتب فك الشاشية وكل شيء تكتب فرخ صغير يبدأ وليد صغير من المكتب هكا يعرف يقرأ ويكتب اسمك ويحط قديش انت حطيت باش كي انت تعارس الياسين ولا كنزة يحطوا لك مبلغ ذيك ولا يمكن حتى يزيدوا عليه شوية اكزاكتومون يزيدوا عليه يعرف القواعد
3: ولا
1: يزيدوا عليه شوية
2: تخلي الليزون هذيك خليها المحلول
1: ومسالفة مردودة دونك هي كاينها جمعية تتعمل فيت كاينها كوتيزاسيون
2: سوليداريتي
1: سوليداريتي وفينو مشكل ها وما باش نعاونوك لا كل واحد يحط خاطر يعرف اللي هو زاد كيف شحال داروا الفرق
3: كيما فما واحد عنده 5 بنات وثلاثة اولاد وواحد عنده
2: كل ربي واحد شاطر
1: هذاك علاش بورقيب عمل تحديد الناس اللي نعرفوا كلنا. الحلو يتحل في الدار يعاونوا فيها افراد العائله والاحباب غرايبه مقروض وزنين قاضي والبقلاوه ما كانتش موجوده في كل دار كانت حاجه زاده فيل مش ديال الكل يحلوا صينية البقلة وبعد وليت مداولة وديال
2: يعني
1: الكل بقلة
2: مصروف
1: ولا ولا حتى سافوار فيغ يمكن باش تحل لك صينية البقلة دونك كان قبل أكثر مقروض وغريبة وضيقة هذيك كان حلو نتاع العروسات معناتها وبعد البقلة وليت ديجا
2: قبل سيتي سا يعني
1: فوالا الشروب والبشكوت وجاج والجازوز كيما هو والدبوزه تتحل جاج والجازوز والدبوزه تتحل قدامك بعد ما تختار النوع اللي تحبه من وسط الجاج وسامي بنور سامي بنور يبدا يدور مع الجازوز ولا هكاك كانت في نهار من نهارات عروساتنا بلاش تكلف وبرشا بساطه بلاش تفشيش وتقطيع وتريش وحمل الجماعه ريش ربي هنينا ودامت الافراح عامله في ديارنا

0: فرح
1: تبكي وتفرح في نفس الوقت.
0: تفهمت علاش قبل ما يطلقوش برش العرس هكا ويتكلف هكا وشد 10 ايام مش باش تعاود عندك الحق مره في حياتك.
2: ايوب انا نكتب هذا قلت مش كيما وقفه في البلديه تصحح وكاينو كونطرا هكا هو بالحق هكا وقفه في البلديه حكايه حكايه والعائله الكل معناتها حتى تحشمنك العائله الكل اللي ساهمت اللي حل حلول
0: خلونا انا ما تفهمناش على خاطر هي
2: خاطر بيرفير نارسيسيك شنو معناتها بيرفير نارسيسيك دي تقعد تلقى مارس من اخر اش تحكي انت.
1: ميرسي فرح كنتي الاربع

0: سلسلة سبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. أدين
1: أدين اليوم حكاية مزيانة باش يحكيها لنا محمد علي الطبي. مرحبا سي محمد علي.
2: مرحبا
1: بيك. دونك اليوم احنا نحكيو على منصة بلاتفورم اسمها
2: فولنتيري.
1: فولنتيري اللي هي منصة تونسية متخصصة في فرص التطوع والفعاليات الجمعياتية. ممكن الكلام صعيب هذا شوية، انت ناشط في المجتمع المدني وكنت جيت بحضين قبل في ديزيفين مخرين، وبطبيعة اليوم تحاول انك تركز على مشاركة الشباب في العمل الجمعياتي والتطوعي في مناطقهم من خلال البلاتفورم هذي.
2: أكيد، هو كما قلت أنا ناشط في المجتمع المدني، وثم برشا من عباد صحابنا ناشطين في الجمعيات. ميديما ثم برشا شباب يلوجوا على فرص التطوع ولا يتسألوا يقول لك كيفاش تسمع بالفرصة هذيك ولا كيفاش تشارك في الجمعية هذيك.
1: هنشوفوا هذي معناها نحطوا معناها نسطروا هذي. راه فما شباب يحبوا يتطوعوا في العمل الجمعيات،
2: وثم برشا
1: حاجة مزيانة برشا.
2: بالضبط، ثم برشا شباب يحبوا يتطوعوا، وثم برشا جمعيات اللي تحب توصل للشباب وتحب تعمل ديزاكتيفيتي وتحب يجيوا مع بعض.
1: كيفاش جاتك الفكره انك تعمل المنصه ذي مع ناس اخرين زاد يشاركوك نفس الراي؟
2: اكيد اكيد، احنا ليكيب اوني تو واكو فونداتور، انا محمد علي، صديقنا سلمان في الديفلوبمون تاع البلاتفورم، صديقنا عزيز بن عمار اللي هو ناشط المجتمع المدني مع الكرواسون روج والكشافه. الفكره جات من التيران انه برشا شباب ديما يسالوا على فرص التطوع ويلوجوا عليهم، وثم برشا جمعيات ونوادي جامعيه ديما يلوجوا على عبيد باش ينشطوا معاهم ولا يعملوا ديز اكتيفيتي وما يلقاوش النومبر سوفيزون تاع موبيليزاسيون تاع دي بارتيسيبون.
1: دونك قلت نلموهم الكل هذوما. هاي فوالا
2: لا ان سامبل ماتشينغ
1: بيناتهم
2: والجمعيات والنوادي ولا حتى ديور الشباب والستركتور اسوسياتيف اللي تستحق عباد انها تنشط معاها.
1: باهي، اليوم انت اوبيراسيونيل هذه المنصه قد عندها؟
2: بالضبط، هي لونسمون صار سافي دو سومين. عملنا سيسيون، عملنا تورني به في افريل نتاع تيستينغ، دونك بيسك 8 شهور ديفلوبمون. بعد انا تيستي وخذينا وقت في التيستينغ، خذنا في ديزيفينمون مع جمعيات مع دي كلوب يونيفرسيتير، وليناهم لابلاتفورم وقالوا لنا شنو هما الحاجات اللي يستحقوهم، شنو هما اللي لا، شنو هما الحاجات اللي نحسنوهم. وتوا سافي دو سومين اللي هي فونكسيونيل 100% هيبرجي وموجوده فالنتيري.ان، وفيها توا اكثر من 40 جمعيه اللي ديجا عملوا لانسكري وعديد فرص الجمعيات.
1: باهي، خلينا نذكروا فالنتيري معناها في او ال يو ان تي 2 ار اي، وتحطها على جوجل سماتش جيميل وكل، وبطبيعه الناس تنجم تدخل وتعمل لانسكريبسيون وترقى وين تنجم تكون.
2: اكيد، دونك كيلك كليك معناها تعمل كونت كيما اي بلاتفورم بالجيميل، من بعد تكمل البروفيل نتاعك كيما مثلا في منصه لينكدين، ومن بعد بكليك واحده تعمل كونديداتور في فرصه التطوع اللي انت تشوفها تساعدك ولا في البلاصه اللي تساعدك ولا السيكتور داكتيفيتي اللي يساعدك. من بعد لاسوسياسيون ترجع لك، وبيان سور ثما شونس كبيره انها باش ترجع لك كيلك سوا بالكونفيرماسيون بور بارتيسيبي ليفينمون والا باش تمشي تتطوع بحذا.
1: انت شفت شويه الناس اللي تعمل دي كونت وتحب تشارك، هما شبان اساسا من مناطق عديده في تونس.
2: اكيد اكيد، احنا حتى التورني اللي عملناها في افريل احنا تو لوبجيكتيف من الاخر العام ان كيما نحاولوا نكوفريو بريسك 24 ولايه. دونك في افريل تستينا في جربه، في صفاقس، في بنزرت، في سوسه، في بن عروس. تو مازال عندنا اون تورني اللي مازال كيبدا، عملنا جورني دو لونسمون في توزر، مازالت صفاقس بنزرت دوتر دات، وقاعدين نسقوا على ولايات اخرين. دونك ثم عديد الجمعيات اللي عملت حسابات وعملت دي كونت على البلاتفورم في برشا ولايات متعدده اي سورتو بسيكتور داكتيفيتي مختلف. دونك كيلك سوا انت تحب الكوميونيكاسيون، تحب لوديكاسيون، تحب تخدم على حاجه في الجنس، في
1: انت فاش تحب معناها انت فاش نجم تكون
2: فوالا الحاجه اللي تساعدك تشوف روحك فيها.
1: بي اليوم هكا في اول الصيف، شنو اكثر الناس، شنو الجمعيات تطلب متطوعين في شنو اكثر؟
2: اكيد هو ديما سديبون من التيب داسوسياسيون. مثلا ثم برشا جمعيات خيريه تعمل في خدمه باهيه ديما عندهم بوزوان تاع كيما نقولوا عباد باش يعاونوهم. ثم لي زاكتيفيتي سبورتيف، ثم دي ماراثون اللي صار، ثم دي ماراثون اي دي سيمي ماراثون هكا، ثم حتى دي ماراثون خيريين، وثم عديد الجمعيات اللي بدات، ثم حتى في الانفيرونمون ثم بليزيور زاكتيفيتي. وانت توكا تدخل على البلاتفورم تنجم حتى كان انت مثلا تحب نعمل عمل تطوعي في الويكاند، ما نحبش جو مونجاج على عام ولا 6 شهور،
1: وقت عندي وقت
2: فوالا تحط حتى المود دو بارتيسيباسيون تاعك،
1: وانت اذا كان مطلوب يعيطولك في هذاك.
2: اكيد تنجم تتطوع اون لين اون بريزونسييل، سا ديبون الفورما تاعك.
1: انت محمد علي تعرف انه فكره التطوع اساسا وثقافه التطوع موجوده في عديد الدول، خاصه الدول الاسيويه كما اليابان وكوريا الجنوبيه وغيرهم، اللي هما يعني عندهم فكره التطوع داخله في ثقافتهم. انا برشا فرحان انه انت معناها شاب يعني تخدم على حاجه كيما كي، معناها اكيد عندك خدمتك ولكن زاده ولكن بالنسبه لي هو من قفصه، دونك نحييه قفصه المزيانه. وبطبيعه انك تتطوع شو يعني لك هذا؟ معناها اكيد فما برشا ناس اللي يدخلوا اكيد توا، فما ممكن يسمع فينا يحب نعاود نذكروه باسم المنصه باش نجم يدخل وبيان سور يتطوع. علاش عندك هذا؟
2: اكيد انا الحق شخصيا نتطوع، وحتى بديت جو بارتاج مع الجروب والعباد صحابي اللي نتطوع باش تعمل تاثير ايجابي في الكوميونتي نتاعي. معناها انا في حومتي ولا انا في البلاصه نتاعي ثم حاجه اللي احنا شفناها تنجم تكون خير، لمينا بعضنا، عندنا ان اوبجيكتيف، عندنا فالور، وحابين نعملوا ان امباكت سوسيال ولا تاثير ايجابي في بلاصه معينه. ثم زاد شكون يتطوع، وحاجه مهمه جدا باش تطور من لي كومبيتونس نتاعك والميسكيلز نتاعك. معناها بار الباركور اكاديميك وباركور يونيفرسيتير اللي هو مهم جدا، واللي ستاج بروفيسيونيل
1: تطوع نجم يفيدك يعني.
2: اكيد ثم توت ان سي في، وثم ان ديفلوبمون دو كومبيتونس كيك سوا في الكوميونيكاسيون، في البابليك سبيكينغ، في برشا حاجات. وثم حاجه مهمه اللي هو النيتوركينغ، اللي هو فينالمون التطوع والجمعيات تعرفك على برشا عباد، تعرفك على برشا عباد، تنجموا تعملوا بزنس مع بعضكم، تنجموا تخدموا مع بعضكم، تنجموا تعملوا صداقات. معناها التطوع انا من رايي الحق، وبيان سور كل واحد عنده البوان دو فيو نتاعو، انك تحب تعمل ان امباكت سوسيال مي افيك اون كوميونيتي، مش وحدك مع بعضكم بوغ فير حاجه بوزيتيف.
1: باهي اليوم الارقام اللي تقدمها المنصه هذيا قداش تقريبا مشترك فيها؟
2: اكيد توا اكثر من 1500 كونت انديفيديوال، وهذا سو كي بروف اللي ثم برشا شباب وبرشا دي بيرسون انتريسي، واكثر من 40 جمعيه انسكري في اكثر من 4 ولا 5 ولايات
1: في اختصاصات مختلفه.
2: في اختصاصات مختلفه مازال التورني متواصل، والهدف اللي منه لاخر العام تكون المنصه الوطنيه للعمل التطوعي. بمعنى انت في اي بلاصه، اي سيكتور، اي حاب بلاصه في تونس، تنجم تلقى فرصه التطوع في الوقت اللي يساعدك وفي الحاجه اللي تساعدك.
1: باهي اكيد اليوم انت كي تحكي فما ناس يدخلوا ويتزادوا في الـ في الـ في لي كونت بوركو با. نعاود نذكروا المنصه.
2: اكيد المنصه volunteer.tn volunteer.ty.
1: باهي ان توكا حاجه مميزه اللي عملتوها، وهنا تلم كما شفنا حاجات ساعات منصات ولا دي ابليكاسيون ان هما يلموا الناس مثلا الحرف ولا المهن ولا شنو تحب انت شنو باش تلقى، ولكن هنا انت باش تلقى ناس ما بيناتكم انا ديان ديجا على اسم الروبريك نتاعنا، لا ديان نتاعهم هو التطوع، وهنا مجمعين في منصه تنجم تكون ابليكاسيون نهار اخر.
2: بالضبط هو ديما الديبيو سي ويب، من بعد ان شاء الله ثم تفاعل به ونمبر ديوتيزاتور كبير، تولي ابليكاسيون موبيل قريبا ان شاء الله بوركوا با ستارت اب، وتلم حتى لي زونتربريز بريفي، واللي هو هبطوا لي اكسيون دي ريسو نتاعهم، واللي عندنا توت ان ايكو سيستيم تاع جمعيات نوادي.

0: أنا نحب نعاون، أنا نحب حتى نمشي بالمجهود، أنا نحب نعمل حاجة رياضية مثلا ماراثون ولا حاجة. اليوم هكا فما الطريقة هذه المنصة فولنتيري، وبتبيعة فما عندكم اون باج فيسبوك ولا حاجة؟
1: على الباج فيسبوك انستغرام على لينكدين ميم فما نيميرو كان تحبون لو سيت باش العباد اللي تستحق 26 748 829. هذا هي واتساب ولا أي كونتاكت بور أسوسياسيون ولا أي بارتنير انتريسي.
0: نعاود نذكر نومرو
1: 26 748 829.
0: شكرا ليك محمد علي توبي، وكل التمنيات بالنجاح للمنصة دي فولنتيري، وبطبيعة الحال كل التمنيات للخدمة المزيانة اللي تتعمل في المجتمع المدني والناس اللي تحب تخدم زادة الشركات كما قلت بوركوا با بروشانمون على الفولي هذا الفولي RSE المسؤولية المجتمعية زادة للمؤسسات. يلا هذا حسين الجسمي والريغاتي لي بعد شوية نرجع لكم في انتباهك.

السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك، مرحبا بكم مستمعينا. هذه هيا بنا نلعب. نكملوا الأغنية، نكملوا
1: هاي.
2: كاو هاد الموسيقى.
0: مرحبا بكم مستمعينا. يلا برشا ناس، انا مقتيل البارح البارح وانت البارح، برشا ناس عرضوني برشا أربعة خمسة. فما سيدة قعدت نحكي معاها، هي موظفة في أحدى المؤسسات الخاصة اللي تسمع فينا ديما، شو تكون في الاستماع ديما، تقولي نروح بأولادي من المكتب ونقعد نسمع فيكم، نسمع فيكم من قبل، من قبل من أربعة خمسة ستة
3: في العهد السابقة.
0: أي أي، ولكن مرحبا بها. وطبعا عرضتني سيدة اليوم وأنا نشري، والله نشري من مجازان، قالت لي سامي بن نور، يعني ياسر يأثر فيا الكلام هذا، قدي نحبك وكل شيء، يعطيك الصحة، كيف كيف زادة تسمعنا في الراديو، تقولي نبدا عاملة كيف نتفرج فيكم، حاجة ياسر ممتازة.
3: أنا الأسبوع الأخر
0: المال متاعنا معنا
3: الأسبوع الأخر بحضر المحكمة، السيدة قالت لي بالحق نسيت ما قلت لكم، قلت لكمش، قالت لي أنتوما مناضلين تقدموا في حاجة اللي ما عادش تتقدم برش.
0: وي حاولوا قلها، بالنسبة لنا المستمع هو أهم شيء خطر.
3: والله يا سيدي.
0: وي بارك الله فيهم، وتوكا على كلمات اللي مزيانة، وحتى نقدنا زاد نحبوه.
1: أنا ماذا بيا نقول لكم على يقولوا هولي في الشارع ما وقت تحشم. البرنامج ما يسمعش.
3: آه. لا لعل على الروبة نتاعك.
1: لا لا لا لا
0: قلت بربي الروبة ذي
1: والله مش نحيها.
3: لا
0: عدى ايش اللي روبة واعطيه له.
1: هذه هي أنا تبخسين قول أبعثها للمدام.
3: فضك
0: يلا. مسيرته كلاعب بديت سنة 1976 وانتهت سنة 1992، لعب لأندية كيما بارما روما ميلان، شارك مع المنتخب الإيطالي في 26 مباراة، شارك مع المنتخب الإيطالي مرتين في كأس العالم، فاز مرتين مع ميلان بدوري أبطال أوروبا 89-90، دوري الإيطالي البطولة الإيطالية الكالتشو 83، روما كأس إيطاليا، ميلان البطولة الإيطالية، ميلان كأس السوبر، ميلان الانتركونتيننتال كاب الكوب انتركونتيننتال، حصل على المركز الثالث مع المنتخب الإيطالي في مونديال إيطاليا 1990. مسيرته كمدرب بدأت سنة 95 ومتواصلة لحد الآن.
3: كارلو أنشيلوتي.
0: برافو برافو.
1: التدريب هو اللي خليك توصل.
3: قاعد خام شكون دونادوني اسمه الاخر كوستا كورتا، قاعد خام بعد كي قال تدريبي
0: لحد كوستا كورتا مش انترينور.
3: لا كي قلت انترينور
0: درب انديا كيما بارما اليوفي ميلان تشيلسي بي اس جي ريال مدريد باير نابولي ايفرتون وفرح. أنشيلوتي شكون مدرب لواحد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم واللي مرشحة كمدرب مرشحة تفوز بالكأس،
1: مش إسبانيا على خاطر
0: مش إسبانيا
1: ومش إيطاليا خاطر إيطاليا ما فماش في كأس العالم
0: ومش فرنسا عندها مدرب فرنسي،
1: ألمانيا تفهمها وهو ديما تربح هذيك
0: مش القارة الأوروبية
3: مش في أوروبا
1: مش أوروبا
0: ولكن بلاد الكورة
1: بلاد الكرة
3: متسمي عليها الكرة
1: البرازيل. داكو
0: البرازيل شازاما لا بعد شوي
3: عطيني ستيلو
0: بعد شوي زعما شكون انا تفضل اي
1: راجل
0: نعم
3: حي
0: لا
3: الله
1: تونسي
0: نعم
3: فنان
0: فنان اش تقصد معنا
3: الثمانية نتاع الفن الثمانية من هذمك
1: دونك يشكو رسام قال
3: فوالا رسام
0: رسام
3: اديب
0: لا
1: باهي تونسي وتوفى وفنان وماهوش لا مغني لا ممثل لا رسام لا اديب الاذاعي يكون فنان
0: لا.
1: هو ما تسميش فنان كانوا اذاعي
0: لا ماهوش اذاعي هو
3: شاعر
0: لا
1: باهي
3: خلينا نسالوها ممثل
1: ليه قال ليه قال ليه
3: ما قالش ممثل ليه
1: انا هي قال قال لي خاطر كي قالك اش تقصد فنان معناتها كان جيبو مثلا اي
3: ما خلينا نقولوها خلينا
1: اي الوغ نشوفوه في التلفزه
0: وي
1: وي
0: كمحاور الناس معناها
3: هو يحاور في الناس
0: لا لا
1: يحاوروا فيه
3: حاوروها
1: استنى
3: نحات
0: لا
1: توفى كيما اليوم
0: لا
3: مسرحي
0: لا
1: لي مش ممثل مش مسرح مخرج دونك تاع
0: وي
1: تلفزي مخرج تلفزي ولا لا. مخرج افلام سينياست
3: مخرج
1: سينياست
3: هو متوفي
1: في حادث مرور
0: لا
1: لا
3: توفى في الخمس سنين الاخرانيين
0: وي
3: وي شكون توفى في
0: الخمس سنين الاخرانيين ما مقال
1: استنى
3: ما مقال
1: اسمع عنده عروض فرجوية كبيرة
0: لا
1: لا
3: أفلام أكثر حاجة هي الأفلام مخرج أفلام معناتها سينما
0: أفلام
3: علي العبيدي
0: وي
1: كيفاش ربي كيفاش عرفت
3: خاطر كان صديقي في فيسبوك ومتعامل ياود
0: تولد 10 فيفري 50 توفي في 10 جوان 2025
3: مات صديقي على الفيسبوك
0: أصيل الرديف
3: ديما يبعث لي
0: يكتب
3: لي يرحمه
0: تحصل على شهادة ماجستير في صناعة الأفلام من بوخارست واشتغل مدرس في الجامعة التونسية من 81 في علم الجمال والكتابة السينمائية وتحليل النصوص الدرامية في رصيده مؤلفان الأول بعنوان كتابات عن النقد والمسرح التونسي والثاني فيما يتعلق أم البحث عن الروح الخفية 2004 كان عنده مخطوطة دراسة عن الأدب والسينما بعنوان من كلمة إلى صورة في السينما أخرج 4 أفلام قصيرة هي تاريخ 82 رسالة لبشير خريف 86 سينما قليبيا أو السينما البديلة 86 كان يا مكان 1992 عنده 3 أفلام روائية طويلة برج الليل 90 الأشهر رديف
3: 54
0: 1997 واللمبارة 2007 وعلي العبيدي كان جو بونس اون كو رياليزاسيون في صيد الريم
3: مثلا داكو
0: مع
3: هذيك اللمسه شويه السينمائيه
0: مع عبد القادر الجربي جو بونس الله يرحمهم به في عام 2000 اطلق مذيع في محطه روك بولايه ايوا عرض صادم عن الهواء اللي وافق حاجه يربح 100,000 دولار اللي يوافق على حاجة يعمل حاجة معناه يربح 100,000 دولار إذا يعمل فين
1: اللي يقول لك
0: اللي يطلب منه هو بش يعمل حاجة يوافق عليها ياخو 100,000 دولار
3: يشرب حاجة كبرشة ولا يأكل حاجة كبيرة ولا
1: يقول حاجة مش مقتنع بها سياسية ولا لا
3: ما يرقدش برشة أيام
0: لا
1: ينحي حويجه
0: لا مش للدرجة
3: يلبس برشة حويج
0: لا هي في الجسم شو يعمل مثلا
1: يضعف مثلا لا. على مدة أشهر
3: تتواج يعمل تتواج
0: يعمل وشم شعار المحطة على جبينه
3: على جبينه لك
0: تعمل أنت جوهرة فاهم على جبينك
3: ما لبس عاد أسمع تصور قبلنا العارض هذا أنا وياك وكنا في ذا أخرى إيه فاهم وجايين بيه فاهم نخدمه احنا في جوهرة
0: انا ما نعملش الوشم على ذهي
3: انا ما نعملش
0: قلت الوشم ما نعملوش على ذهي
1: انا جوهرة
3: خاف لا تندم عليه
1: انا جوهرة نعمل وشم بدون مقابل
0: بالحق
3: رامي بشي التيتر هذا
0: عندي صاحبي انا شو اسمه وسام يعمل تاتواج
1: اوكي دوك
0: ومين تحب جوهرة على جبينك
3: عجبين جوهرة مش عصام
0: بالنسبة لمعظم اللي سمعوا الاعلان بدأ الامر مجرد
3: مصحة
0: يعني ليك ولكن ديفيد واينكلمان وزوج بنته ريتشارد جودارد خذوا على محمل الجد الحكايه هذيا توجهوا لصالون يعمل الوشم ورافقهم احد موظفي المحطه هذيا وخذوا لهم صور نشروا على موقع وتكفل بدفع التكلفة متاع الوشم هو بيدو خرجوا الرجال الزوز على جبينهم بشكل دائم الشعار بعدها توجهوا للمحطة للحصول على المكافأة اللي توعدوا بها ليك
3: جاء ريسبشن قوى مايمة قالت أنا مش بالحق
0: صار اللي كان صدمة قاسية خبرهم المذيع أنه العرض ذايا لم يكن حقيقي بل مجرد فدليكة إذاعية تحولت القصة إلى مأساة حقيقية وخسر وينكلمان وظيفته المذيع وأصبح معناه يواجه صعوبات كبيرة زوز من الناس ذوما في العثور على عمل بسبب الوشم البارز على جبينهم ودفعهم ذلك برشة طمع إلى رفع دعوة قضائية ضد المحطة متهمينها بخرق الاتفاق والاحتيال الهدف كان استدراج المستمعين للقيام بفعل دائم وتعريضهم للسخرية العلنية وفي النهاية تخلى وينكلمان القضية ولم يحصل على أي تعويض أما المحطة عادت تقديم نفسها لاحقا بشكل كامل غيرت اسمها شعارها ونوعية برامجها وقعدت تلوج على ناس اخرين تغريهم فازا كيما هكا.
3: فكرتني واحد يحب واختبها معناتها وكانوا على باب عرس واحدة اسمها مريم ومن بعد ما كتبش مكوشم اسمها هكا مريم ومن بعد كل واحد على روح دونك اللي تي اوبليجي قال لي انا يلزمني نعرس بواحدة اسمها مريم
1: ويهمها اللي هو على خاطرها عمل وشم
3: دونك هذاك نفس الحكايه هذا يزبك تقعد ديما في نفس الاسم.
1: كي نشوف قداش نكره هذوما رهانات اللي تعملوا باش تربح فلوس وتقبل. خاطر نذكر مره شفت على
0: غير
1: فيسبوك شفت طفله صغيره في بلاد فقيره طفلة ياسر هكا صغيرة ومحليها هكا وشعرها ذكر وجهها بالقدام ملامح وجهها ما سيتهمش وعرضوا عليها باش تاكل كيما الهريسة حاجة وهي بس ينطخ صوص حارة حارة حارة على الاخر وتاخد جونغ 100 دولار. إبا كانت مسكينة تاكل فك الهريسة وعينيها تبع تبكي تبكي وما تحبش توري روحها تبكي وظهرها فمها موزوز ويحك وهذا الكل باش بعد خذتك المية ومشت تجري لامها وبوها مدتها لهم بقمة الفخر والفرحة اللي هي جابت لهم 100 دولار. ليماج هذيك مش وجعتني قعدت متعبتني ولليوم قلت لك نتذكرك ملامح الوجه الطفوليه وهي ضعيفه ضعيفه على الاخر وكلي شقره كلي الشقار نتاع شويه كتبدا واحد ناقص ماكلة وكل عرفته وفمها مهكه وعينيها الدمع وفرحانه
0: هي حاجات فما دولار الانساني
1: اللي باش يمدك ال 100 دولار يمدهم مش لازم اون كونتر بارتي فما حاجه وكان سينو معناتها ما تصورش
3: الام الام الناس
0: ماهيش لعبه
3: ماهيش
1: لعبه.
0: تصحيح معلومه بالنسبه للسيد الريم علي صور مخرج ربي يبقي دونك جوست نعتذروا على الخطا ولكن لا دوزيام ايكيب سيتي عبد القادر الجربي
1: بربي كي جيت التصليح بربي
0: شكرا معز زي
1: معز تي صحه
3: في خلاك
0: شكرا منير زميلنا منير
1: شكون
3: منير
1: ميرسي الكل
0: منير زميلنا من استوديوهات سوسه به يلا نمشيو للشازام طلعوا الاغنيات طلعوا الاغنيات قولوا لي اسم المطرب واسم الاغنيه واسم المطربه او اسم المغني ساعات مغني ماهوش مطرب يلا اسمعوا قولوا لي

0: شازام. يلا عرفتوهم؟
1: دوش ولا سيمو؟
2: أبو نفين عاودوا.
0: تفضل أي نعاودوها يلا. شازام.

0: شازام.
1: يلا الأغنية الأولى هي
2: مروان خوري.
1: هو ده.
2: أما اسم الأغنية عند أنس.
3: فيكي.
1: فيكي. أنت كتبت مروان خوري؟
3: لا كتبت يوري مرقدي.
1: دونك زيرو.
3: لا أعطيني صفر.
2: أما شو اسم
1: زيرو سانك فرح.
2: مش اسم الأغنية، أعطيني حرف برافي خلينا نلقاها. مش مش
3: مش حسيبك.
2: لا لا لا مش مش مش
1: مش مش عم تروحي من بالي. مروان خوري 2013. ثانية
3: ويتني هوستن.
1: وانت فرح؟
2: لا لا ما عنديش.
1: اي
3: اتس نوت رايت بس اوكي.
1: اوكي
2: برافو، عندك دو بوان على البرونونسياسيون. العنوان
3: اي عندي عندي نص
2: فريمون. كنت كمل تغنينا منها مقطع تاخذ خمسة.
1: اي ثالثة
3: اولفا برمضان.
1: لا
2: امنا فخر.
1: وي وشكون اخر؟
2: امنا
1: شنو الاغنية؟
3: انيس الطيف.
1: لا
2: تونسي.
3: اي ايمن لسيك.
1: فن شعبي. هي عملت
2: سارة محلية الأغنية
3: تليلي القفص
1: جيو يعني. محمد رمزي وأمنة فاخر.
3: رمزي بن دغمان.
1: محمد رمزي اسم.
3: نعرف رمزي بن دغمان
1: اسم. أنت تعرف رمزي بن دغمان؟ هذا الرجل اسمه محمد رمز.
3: وتحومتي بباب الأخويس
1: محمد رمزي.
3: لا رمزي بن دغمان دار بن دغمان ما عرفين
1: وسر يعني.
3: لا أي ما فرقتش
1: نحييه
3: نحييه مزوز
1: واستردالي
2: والشيطان وثالثهما
1: وحمد رمزي مطرب شعبي ورمزي دغمان مطرب
3: شعبي
1: مختلفين زوز من الناس عندهم حتى علاقة بعضهم. واحد من سفاقس واحد من باب سويق.
3: باب الأخويس.
1: باب الأخويس عندك أنت حاجة من باب سويق.
3: أي احنا نفرق
2: لا فرق
3: احنا أولاد باب الأخويس فهمتني.
1: دونك زوز مختلفين. دونك نحسب لك 05 فرح.
2: ليش ما عطيت شيء؟
3: عطيتي ربع نتاع
2: اوكي داكور ميرسي.
1: قول لي واش اللي تريدي. مزيانه ياسر الاغنيه هذيا.
3: قول لي واش اللي
2: تريدي.
1: تاني تاني تزيدي. باهي الرابعه
3: جانا جاكسون. الاسم نسيته.
1: Together again. 05 وانت فرح؟
2: لا لا ما عنديش.
1: ما عندكش 05 كمان. عرفت كلي حايل على
2: كيف عيني عينك.
1: الخامسة
2: كاظم الساهر.
1: لا مازالت فن شعبي
2: هذيك. واحدة أخرى فن شعبي.
3: شكلي وانت محبوبة.
1: لا لا
2: وعلى ناس.
1: نبيل الوحيشي.
3: نبيل الوحيشي
2: كتبتها.
1: بالله ما تنساني هكا معزة.
3: نسونك يا وردة.
1: لا لا بالله ما تنساني.
3: امونا نبيل الوحيشي
1: واحد بالله. واحد سلفته فلوس عرفت. كان يقول مش اللي اخذ الفلوس. ليه اللي سلف الفلوس يقول بالله ما تنسانيش ترجع. خاطر انا سلفهم ساعات تحشم لك ترجع.
2: فما حتى قنوات تلفزيون واذاعيه زيد. وي وي
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: فما موجود
2: اقوى حاجه. فما قناه اذاعيه اللي معناتها لازم يعطيك فلوس هو نفسه تحول لقناه تلفزيونيه. دونك عندك مشكله مع نفس الشخص معزوز انستيتيوسيون معناتها اعلاميه.
1: يلا ربي يهدي. السادسه هذا سادسه
2: كاظم الساهر.
1: كاظم الساهر
2: حبيبتي ولا حاجه.
3: كم امرأة.
1: لا
2: ربي كل حرف بالحق هذه شنو
1: الف
2: الف
3: ب ت ث
1: الف
3: جيم ح
2: انت احب سن احبك انت
3: اموت فيكي
1: ولا العكس
3: انت عمري
2: لا لا
1: احبها عكسها
3: اكرهك
2: اكرهها اكرهها لقمه في عينها وننها
1: انت قديش ايد مي شكرا للمستمعين ومشاهدينا. ميرسي رامي. شكرا معز. شكرا لكل زملائنا التقنيين في استوديوهات جار اف ام تونس ولا سوسة. هذه ام كلثوم تغني شو محلاها. شو محلاها المقطع هذا. غدوة ان شاء الله نرجعوا لكم. اسمعي.

0: تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا وما فيها.
3: جوهر اف ام،
4: جوهر اف ام.

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. رئيس مجلس نواب الشعب يواكب افتتاح موسم الحصاد بولاية بنعروس، وترامب يؤكد أنه قرر إلغاء الضربات والقصف المقررين ضد إيران مساء اليوم. في تفاصيل أخبارنا، واكب اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة افتتاح موسم الحصاد بولاية بنعروس بدعوة من ولي الجهة، وحسب بلاغ إعلامي أدى رئيس البرلمان زيارة ميدانية إلى المستغلة الفلاحية التابعة لوحدة تصرف في الأراضي الدولية الفلاحية الفوز بمعتمدية المحمدية، أين اطلع على مدى تقدم الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد للسنة الحالية. وخلال هذه الزيارة التقى رئيس البرلمان بعدد من العاملين بالمستغلة الفلاحية، حيث اطلع على مشاغلهم المهنية وخاصة المتعلقة بوضعياتهم الشغلية، مؤكدا أهمية مزيد العناية بهذه الملفات والعمل على دراستها في إطار صلاحيات الوظيفة التشريعية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها. ومثلت الزيارة مناسبة للتأكيد على الأهمية الوطنية لموسم الحصاد وضرورة دعم القطاع الفلاحي وتثمين مجهودات الفلاحين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وتم التشديد على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سير عمليات الحصاد والتجميع في أفضل الظروف. تنظم غرفة تجارة والصناعة على الوسط بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل تحت عنوان صادرات الصناعات التقليدية، الإجراءات والنفاذ إلى الأسواق، وذلك يوم 2 جويليا القادم بمقرها بسوسة. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز قدراتها التنافسية وإشعاعها على المستوى الدولي من خلال تمكين المشاركين من الإلمام بالإطار التشريعي والترتيبي المنظم لعمليات التصدير في تونس. غرفة التجارة والصناعة للوسط دعت الحرفيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة في فعاليات هذه الورشة إلى التسجيل قبل تاريخ يوم 30 جوان الحالية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: ألغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء، مشيرا إلى أن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب قال أيضا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة كل من الولايات المتحدة والكيان والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها، متابعا بالقول أن الحصار البحري على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام الاتفاق، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. من جهته حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيرانية الولايات المتحدة من أنها إذا شنت هجمات جديدة ضد طهران فستتلقى ردا أشد من السابق، وستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هورمز، مضيفة أن الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. قائد الفيلق القدس بالحرس الثوري قال إن حزب الله سيبقى في الخط الأمامي للدفاع عن لبنان وسيحقق النصر، مضيفا أنه على الصهاينة أن يعلموا أن الاعتداء على جنوب لبنان لن يكسر إرادة شعبه وحزب الله. ختاما، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على المواقع الثقافية والتاريخية في روسيا بأنها أفعال همجية خالصة، وأشار إلى أنه لا تفسير منطقي لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع الثقافية في روسيا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: Yeah.

جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.

0: 89 منارة تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مساء الخير، مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين. الليلة باش نتحدثوا على شخصية من المجتمع المدني التونسي، شخصية أثرت محليا جهويا ووطنيا، شخصية نعرفها بالقداء، شخصية جامعية، شخصية لها حضور، شخصية ساهمت في الانتقال الديمقراطي بعد ثورة جانفي 2011، شخصية مهمة جدا. ونحب نركزوا كما في العادة كما مستنسين، منارة تونسية هو برنامج يعنى بالشخصيات المادية والمعنوية والشخصيات المادية التي أثرت في مجتمعنا، أثرت في تاريخنا. اليوم باش نحكيو على شخصية معاصرة، شخصية اللي نعرفوها خاصة في الجهة متاعنا، نعرفوها بالبداية في جهة سوسة، في جهة الساحل. وهذه الشخصية هي جمال مسلم، الأستاذ جمال مسلم، الصديق جمال مسلم.

0: جمال بتبيع شخص نعرفوه، شخص له مزايا كبيرة على المجتمع المدني التونسي، ونحب نركز على المجتمع المدني التونسي. علاش؟ لأنه المجتمع المدني التونسي هو ركيزة من ركائز بلادنا، ركيزة من ركائز المجتمع التونسي. تشاهدوا في صورته على الشاشة الأستاذ جمال مسلم، هو بتبيع زميل جامعي، ونحب نزيد نعاود نقول، وأنه راهو الناس اللي تخدم في المجتمع المدني هما ناس متطوعين، ناس متطوعين لفائدة المجموعة الوطنية. هذا مهم جدا في زمن يعني نعرفه الكل غلبت للأسف المادة عليه. فما ناس موجودين في تونس في كل الجمهورية التونسية يخدموا للمجتمع، للآخر، للمصلحة العامة، وهذا مهم جدا. جمال مسلم يعني إنسان أعطى وقته لتونس في عديد المجالات، في عديد المجالات. واليوم سدعينا ضيوف بتبيعة، وسي عمار عزوزي صديقي، عمار عزوزي موجود باش يقدم الضيوف، وصديقي أيمن حسن كذلك بالهاتف موجود، باش اليوم نتحدثوا على جمال مسلم، وباش نتحدثوا على أهمية المجتمع المدني في بلادنا، وأهمية الناس اللي عطات للمجتمع التونسي، وهذا مهم في بلادنا، ومهم خاصة لدى الشباب اللي قاعد يتبع فينا، ونعرف في برشا شباب يتبعوا فينا، لأنه لدون دو سوا يعني الناس اللي قاعدة تتجند للآخر، تتجند للمجموعة، تتجند للمصحة العامة، للأسف يعني ما همش برشا، ما همش كثيرين. نتمنى وأنه معناتها الشباب اليوم في تونس يقتدي بجمال مسلم وأمثال جمال مسلم، باش المجتمع بتاعنا يكون يعني عنده توازن كما كان قبل، كما يعني نحبوه يكون في المستقبل، ويكون أفضل في المستقبل. نحيي بتبيع كل فريق تقديم، عمال عزوزي، أيمن حسن، فريد مميش، فريق الإخراج بتبيع اللي معنا واللي يرافقنا ديما في البرنامج هذايا، سيسامي أساسا. ونعطي الكلمة لسي عمار وسي حسام، بتبيعة سي حسام، سمحني سي حسام، نعطي الكلمة صديقي سي عمار عزوزي تقديم الضيوف، ونبدأ في برنامجنا حول هذه الشخصية الهامة. نقول شخصية أثرت محليا، جهويا ووطنيا. عمار،
1: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهر فام. شكرا سامي، شكرا جوهر فام. واليوم أنا مش أبدأ بالبيت هذايا لجمال مسلم، إهداء لروح جمال مسلم، منتصب القامة أمشي. وهذا كما كان جمال، كما عرفناه وكما شفناه في عديد المناسبات، وقد أثر بطريقة أو بأخرى في عديد الشباب في المجتمع المدني، وكان له بصمة خاصة. نفتقد جمال مسلم رحمه الله، توفى يوم 26 ماي، وهو شخصية بارزة على مستوى المحلي، على مستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني، وحتى على المستوى العالمي. باش نوريه بعد كيفاش. باش نحكيه على شخصية جمال مسلم، للأسف احنا مش نكرم جمال مسلم بعد وفاته. باش يكون معنا في الاستوديو سيدة فتحية حيزم، وهي صديقتنا وزميلتنا، وهي ناشطة في المجتمع المدني، وناشطة خاصة في إطار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ولها مواقف جد تذكر، ولها علاقة كبيرة بجمال مسلم، باش تحكي لنا عليها من بعد. كذلك باش يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ في التاريخ المعاصر، الأستاذ محي الدين لغة، وهو حاليا رئيس الجمعية التونسية لحقوق الإنسان. باش يكون معنا كذلك، ما نعرفش، ياما بالهاتف ياما في الاستوديو، الأستاذ وسيم جمعة، وهو ناشط في المجتمع المدني، وهو الرئيس الحالي لجمعية الهلال الأحمر التونسي
0: بحمام سوسة.
1: ومعنا كذلك بكل لطف، ونقدم لها تعازي دائمة، زميلتنا صديقتنا وفاء مسلم، وهي ابنة جمال مسلم. تحية إلى كل العائلة وخاصة إلى الزوجة وإلى الفتيات وكلا كل من عرفها عن قرب أو عن بعد جمال مسلم.
0: شكرا عمار. نحب نقول بطبيعة قبل ما نبدأ بالتعريف بجمال، نحب نقول أنه جمال مسلم كان شخصية يعني شخصية بالفعل تمثل المجتمع المدني التونسي، يعني كان موجود في العديد من الجمعيات، ناشط جمعياتي، كان مساهم في تأسيس يعني جمعيات، كان مساهم كيف ما قلت من بكري في الانتقال الديمقراطي اللي صار السياسي في تونس في 2011 في الهيئة الوطنية ليزي يعني هيئة الانتخابات. شخص يعني كانت عنده مساهمات كثيرة محليا جهويا ووطنيا. معنا بتبيع أيمن أحسن اللي هو من فريق التقديم واللي هو صديق لجمال، مش نعطيه الكلمة أيمن بعد دقائق.
2: شكرا.
0: ثم نبدأ مع الأستاذة فتحية حزم. تفضل أيمن.
2: مساء النور أخوي سامي، مساء النور سي عمار، مساء النور الناس الكل. نحب نقول اللي يوم الثلاثاء 26 ماي في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يعني تتجه فيه دعوات المسلمين إلى معاني الغفران والسمو والرحمة، رحل رفيقنا وصديقنا المرحوم جمال عبد الناصر مسلم. وسي جمال هو الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين 2016 و2022، والكشاف التونسي الفاعل والنشيط، والعضو المؤثر في الهلال الأحمر التونسي، والمناظر اليساري، والمدافع العنيد عن الحريات العامة والمجتمع المدني، وهو المربي أستاذ جامعي يدرس التبنيش، والزوج ونفكروا في عزيزتنا للا السيدة، والأب ومعكم في الاستوديو وفاء وهالة وعزة، والصديق والرفيق الوفي، يعني كل أصدقاء المرحوم جمال عبد الناصر مسلم يعني بكاوه ووقع دفنه يوم 27 ماي موافق يعني ليوم عيد الأضحى، والجنازة كانت يعني جبارة ورهيبة وهي كبيرة جدا، تعكس أهمية هذا الرجل وأهمية الدور الذي كان يلعبه محليا كما قلتما وجهويا وحتى عالميا وطنيا وعالميا، لأنه سي جمال يعني كرئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عرف بالقضية التونسية وبالنموذج التونسي في شمال أفريقيا، في المغرب العربي، في أفريقيا ككل وحتى في أوروبا. نحب نقول اللي سي جمال وقع دفنه في حمام سوسة، وهو أصيل مدينة حمام سوسة، لكنه ولد في القيروان يوم 25 ديسمبر 56، ولأن والده كان يعمل هناك في القيروان. والجميل لأصدقاء المرحوم جميل كما نقول له أنه مولود يوم 25 ديسمبر الذي هو يوم ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. ونحن كمسلمون يعني نؤمن بالأنبياء ونحيي الأنبياء ونعرف قيمة عيسى بن مريم في القرآن الكريم، حتى أننا نمازح المرحوم جمال نقول له أنت نوعا ما عندك مثل المسيح، يعني في السلاسة وفي الحنية وفي يعني لو دون دو سوا، قلت أنت يا سامي الإنسان اللي يعطي من صحته ومن فلوسه ومن جهده ومن بدنه للناس. وبالحق ما فماش كون قصد نهار من نهارات جمال عبد الناصر مسلم وما وقفش معاه وما عونوش، يعني كسوا في المجتمع المدني، في الرابطة، في الهلال الأحمر، وخاصة في دوره كمبنج وكمربي وكإنسان فاعل في قطاع الصحة، وكان نقابي كذلك، لا ننسى أنه جميل كان نقابي، وخاصة عاش تجربة جميلة جدا، يعني خلى وفاة وهي مثل بيبي ومشى مع وفد مع الهلال الأحمر مرتين لبنان في حرب يعني الاجتياح الذي قامت به الكيان الصهيوني على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني الباسل والمناضل، وعاش تجربة كبيرة هناك مسعف وكمبنج، والناس تتذكر ذلك، يعني تتذكر الالتزام هذايا اللي هو التزام إنساني ضارب في الإنسانية يا سي سامي يا سي عمار. وهذا أكيد. هو شكرا. جمال الذي يقعد لنا واللي باش نفكروه ولازمنا نواصل المشوار بتاعه.
0: قيم الإنسانية يمثلها ويجسدها جمال مسلم أكيد، وأنا نعرفه بطبيعة بالجداء. جمال كان يمثل قيم الإنسانية، يعني كان إنسانا بأتم معنى الكلمة. معنا سي عمر ضيفة
1: الأستاذة فتحية حيزم اللي هي عرفت عن قرب تقريبا أكثر من 20 سنة جمال مسلم، وبستحكي لنا عليه، وخاصة فما حاجات معينين بشتحكي عليهم. لكن الكلمة سيدة فتحية حيزم.
3: صديقي جمال مسلم كنا أصدقاء طيلة أكثر من 4 عقود، مش عقد أو 2. عرفت جمال مسلم وقت اللي هو مازال شاب صغير دوما دخل الكلية، كنا في المدرسة العليا للصحة، وجاء وجماعة لوجات الدساتره اللي عملوا انقلاب على الاتحاد العام لطلبة تونس في المؤتمر 18، جاءوا باش يعرفوا برواحهم وباش يخرطوا الطلبة للاتحاد العام اللي هما مسيطرين عليه باعتبارهم دساتره. وانا جاية بتاريخي من كلية الاداب، مش مانيش كيما جمال مازال كيدخل الكلية، انا جاية بتاريخي من تاع الاتحاد العام ومقاطعة اللوجات متاع الدساتره والنضال من اجل مؤتمر 18 خارق العادة. خذيت تدخل في هذا المعنى لإفشال عملية تخريط الطلبة في الاتحاد اللي مسيطرين عليه الدساتره آنذاك. وبعد الاجتماع مباشرة خرجت بصداقة لا مثيل لها، صداقة دامت العمر كله مع جمال مسلم إلى أن غادرنا. جمال مسلم جاء تحدث معايا وبدأ النقاش وبدأ الحوار وبدأ النضال المشترك ضد الديكتاتورية المسيطرة آنذاك وضد الدساتره اللي فكين الاتحاد العام لطلبة تونس. ولم ينتهي المشوار بيننا إلا بانتهاء رحلتي في هذه الدنيا. جمال ما نجمش نقول حاجة أخرى غير أنه أنت بك استعملت كلمة لدون دو سوا، يمكن كان فما حاجة أكبر من هكاكا رانا تنقولها، لأنه جمال مسلم ما فماش واحد يقصده وما يقضيلوش القضية
1: وما يحلش المشكلة
3: طبعا. أنا شخصيا عشت سنوات طويلة في قفصة، بعد ما عرفت جمال مشيت القفصة، والوضع الصحي متردي إلى أبعد الحدود في قفصة، وباستمرار يكلموني أصدقائي راني حاش بنشوف أخصائي في كذا، حاش بنشوف أخصائي، لا أحتاج إلى أن أستشير جمال باش نقول لهم راي قضيتكم مقضية، مباشرة نكلم جمال نقول له حاشتي بكذا، حاشتي بفلان، حاشتي بكذا.
0: نعطي ديتاي صغير للمستمعين والمشاهدين اللي ممكن يعرفوش المهنة بتاع جمال مسلم. هو أستاذ في الطب، في الأستاذ الجامعي في التبنيش، وكان يدرس في المعهد العالي للتمريض بسوسة.
3: وكان جمال مسلم باستمرار معناتها مستعد في كل الحالات لقضاء حاجة كل من يحتاج إليه. ما كانش يحسب الوقت متاعه اللي يعديه في الخدمة، ما كانش يحسب الوقت متاعه اللي يعديه في النضال. وجمال مسلم كان نقابي، وهذايا تريتو أصبح نقابي. أول حاجة عملها صاغوا عريضة في المستشفى متاع اللي كان يخدم فيه أول ما بدأ يخدم ضد الأطباء البلغار اللي ارتكبوا عددا كبير من الأخطاء اللي مثلت خطر على صحة الناس، وتم إيقافه عن العمل طيلة 5 أشهر هو وأحد الزملاء، لأن السلطة اعتبرت أنه الأطباء هذوكم اللي جايبينهم احنا كوبيراسيون ما عندناش الحق باش ننقدوهم باش نتكلموا عليهم. ولكن الواقع هذاك هو جمال منذ ذلك الوقت، رغم اللي تعدى معناتها توقف على الخدمة ونهارت اللي تعدى على الكونسي ديسيبلين وقع إضراب عام في المستشفى، والمستشفى اللي شغل مئات الناس، إضراب عام تضامنا مع جمال، واضطرت السلطة إلى أنها ما تتخلاش عليه، لأنه جمال مسلم وقتها مازال صغير، ولكن أصبح ان سانديكاليست كونفيرمي، رغم أنه ما هوش في حتى هيكل نقابي. الهيكل النقابية كلها كانت في يد البيروقراطية النقابية السلطة. وجمال مسلم من غير ما يقع انتخابه أصبح نقابيا معترفا به من طرف القواعد في المستشفى متاعه. جمال مسلم من الناس اللي مقتنعين اقتناع راسخ أنه البلاد هذه يزمها تكون أحسن مما هي عليه، وما تنجم تكون أحسن مما هي عليه إلا كيف كل واحد منا يعطي شوية من عنده.
0: أكيد.
3: كل واحد واختصاصه. أضعف الإيمان معناتها بالنسبة لي هو سعى إلى تأسيس الكشافة، فرع الكشافة في سوسة، وكانت على إثر حادث بسيط انتهى بوفاة امرأة. قال يلزمنا نعلم الناس الكل الحد الأدنى من
0: الإسعافات الأولية،
3: باش ما يمشيش حادث كما هكا بسيط يوصل إلى كارثة. وعمل
0: هلال أحمر
3: ما فتوى، ما فماش دار في حمام سوسة ما فيهاش واحد ولا واحدة شاب ولا شابة عندهم الحد الأدنى من الإسعافات الأولية. الكلهم داخلين في الكشافة فرع حمام سوسة، معناتها منخرطين بشكل أساسي.
0: ونستناه في رئيس الفرع سي وسيم جمعة باش يلتحق بنا.
3: جمال مسلم كان مقتنع أنه البلاد متاعنا ما تتحسن إلا إذا كان نقاوم الاستبداد وندافع على الحقوق والحريات. ومباشرة بعد ثورة 2011 انخرط جمال في كما ذكرتها بكر الهيئة العليا لتحقيق أهداف ثورة الساعة،
0: وبعد انتخابات
3: جاءت هيئة الانتخابات، الهيئة الجهوية للانتخابات، لأنه بالنسبة لي هو البلاد يلزمها تتبدل، يلزم السعي إلى تغيير الواقع عبر انتخابات حرة وشفافة. ونحن نعرف، أنا شخصيا كنت في نفس التجربة معاه، هو في سوسة وأنا في ولاية المنستير. العمل اللي كنا نقوم به معناتها لا تحصى عدد الساعات اللي كنا نقضيها في الهيئة من أجل تنظيم الانتخابات، خاطر التجربة ما عندناش تجربة، الكل نجدد في المجال هذايا، وفما ياسر خدمة يلزمها تتخدم، وخاصة وأهم حاجة السعي إلى ضمان شفافية الانتخابات. ما كانتش مهمة سهلة، وكنا مقتنعين أنه قادرين باش نغير البلاد بفضل العمل هذا.
0: أستاذة فتحية، باش نعطي الكلمة الأيمن، لأنه جمال مسلم كذلك صحيح كان ملتزم اجتماعيا بقضايا بتبيع للتوانسة، ولكن كان عنده حس فني، حس ثقافي، حس أدبي مرهف. وهنا أيمن أحسن باش حدثنا شوية على جمال الفنان الارتيستو. أيمن، حدثنا شوية على جمال يعني الفنان جمال الأديب اللي يمكن الناس ما يعرفوش شي، وبعد باش نعديه غناية لمارسيل خليفة اللي هو يحبها برشا.
2: يعطيك صح على السؤال أخويا سامي، لأنه بالحق اللي يعرف المرحوم جمال عبد الناصر مسلم، واسمحوا لي أن ديما نذكر اللي هو اسم جمال الله يرحمه، جمال عبد الناصر، لأنه والده بابا أحمد مسلم كان يحب برشا جمال عبد الناصر، ولأنه ولد جمال سنة 56 بعد تأميم قلال السويس وبعد العدوان الثلاثي على مصر. يعني عنده معنى، يعني ولادة جمال سنة 56 خلاته في نجم نقوله ان كونتكست دو ميليتانتيسم هكا إيفيدون، يعني كأنه الرجل ولد ليكون الرجل الذي نعرفوه. فالجميل في الأمر أنه جمال يعني كولد الكشافة يحب الفنون، يحب معناتها ارتيستو دون لام، يعني يحب المسرح. لما تلقاه يعني عندنا جمعيه ممتازه في حمام سوسه، في حمام سوسه جمعيه الشباب المسرحي، يحب الموسيقى الفن الملتزم، يحب الرسم، يحب الشعر. وانا وقتها عديت نكتب مليانة صغير في الكشافه يعني من في اول التسعينات، شجعني وحطني نوعا ما على السكه، وكان من اول الناس اللي دعاني باش وسي عماري نجم يحكي في المساله مطولا، يعني باش شجعني باش نطبع كتابي الاولاني قبل ما ناخذ البكالوريا. يعني بالحق اللي يعرف جميل يعني انسان يعني كيفاش نجم نقولوا فلته، لانه لطيف جدا وهك جدا ورقيق جدا، لكنه في نفس الوقت قوي وصلب، ويجمع بين لو كوتي كيك ريفولوشنير، لو كوتي معناتها عنده برشا نوع من الاكزيجونس، ونجم نسميها لانترانزيجونس، يعني ما يتسمحش في المبادئ، يعني عنده في المبادئ نتاعو معناتها لطف، معناتها ما تنجمش حتى الاعداء السياسيين نتاعنا كي نقولوا فيهم كلمه ولا كذا ما يحملش يقول لك هذيك مش هكا، والديمقراطيه مش هكا، وحريه التعبير مش هكا. وكذلك عنده نبره فنيه وانفتاح على الثقافات وحب للكوريو على الاخر. يعني ما فماش مره عملت تقديم كتاب والا اصدرت عمل جديد، يعني ولد عم ناول مثلا جميل مطلق عنده جلطة ومن من جمش سوق، وصديق بعث لي كتاب وكل جاب بنته عزة جندها وجابها وساقت به الكهرباء بجاب حذايا للحمامات وجاب لي الكتاب هذاك، لأنه يعرف اللي حاجتي به باش نكمل التاز متاعي أنا ذاك في شهر أوت 2024. يعني كان عنده إدراك وحب للعلم وللمعرفة وللفن اللي هو العمود الفقري متاع هذايا الكل، كبير برشا. ان شاء الله تكون عبرت كما
0: اكيد حبيت. اكيد ايمن، في كما في كل حصه قبل ما نعدي مارسيل خليفه اللي هو كان من يعني محبين. الفنانين المفضلين جمال مسلم، باش نعطي الكلمه لسي عمار عزوزي، ثم سي وسيم جمعه اللي هو معنا على يحب يتكلم توا. سي وسيم، سي وسيم جمعه يحب يتكلم توا. سي وسيم مرحبا بك. قالوا لي تحب تتكلم توا يا اخويا، عندك برشا التزامات.
1: نعم، ما عندوش وقت،
0: ما عندوش وقت،
4: ملتزم، عندي اجتماع اونلاين توا، دونك هذاك على خرجت فقط لي لاني احترمكم جدا واحترم جدا الفقيد رحمه الله، اخي وصديقي ومعلم الاول، الله يرحمه سي جمال، يعطيكم الصحه على هذه البادره الطيبه، لانه مهما نقول من كلام ومهما نعدد من خصال الرجل فلن يعني نكفيه حقها، لأنه بالفعل إذا كان فما الإنسانية عنوان فكان جمال مسلم. أنا تعلمت عليه من والدين من 89، معنى توه خربت 40 سنة تقريبا أو 10 قديش، تتلمت عليه الحب العمل التطوعي والعمل في الحقل الإنساني. من عرش مني مش نبدأ من نحكي على شنو، كان عندك سؤال سامي تعاوني خير
0: يا اخوي، فهمت، يحكينا على جمال الكشاف.
1: وانت
0: الهلال الاحمر بتبيعة يعني هذا هو
4: الهلال الاحمر الكشاف،
0: الكشاف ويعني المؤسس للهلال الاحمر التونسي في حمام سوسة.
4: اكزاكتو، هو جمال مسلم وكل تقريبا اغلب متطوعي الهلال الاحمر تعدى بالضروره في حمام سوسه بالفوج الكشافه التونسيه اللي هي من انشط الفروع والانشط الافوال الفرق الموجوده في الساحه الوطنيه. عام 88 في ابريل 88 تحديدا جت فكره لانشاء الهيئه المحليه او الفرع المحلي للهلال الاحمر التونسي. وجمال بحكم
0: اختصاصه
4: في المجال الصحي وبحكم هالقلب الكبير وحبه للعمل التطوعي والتضامني والإنساني، فمباشرة كان هو يتزعم هذا الفريق، وكان أول من دعا أصدقائه إلى إنشاء الهيئة المحلية بحمام سوسة، وكانت بما توفر من إمكانيات، ما كانش فما مقر وما كانش فما معدات بيداغوجية، ما شاء الله وقتها في كل الوقت هذاك اللي تبرع بداره واللي يتبع عطى جراجه واللي عطى سبورة من داره، وتأسست الهيئة خدمة في ظروف صعيبة شوية، كانت ثم الكثير من الضغط على الهيئة، وكانت ثم معناها خاصة من السلطة القائمة في وقت تعرفوه، وقت اللي كان ثم معناها تضييق على بعض العمل الجمعيات اللي تعمل في الحق الإنساني والحقوقي. فكان جمال مناضلا في حق الإنساني وفي الحق الحقوقي، وتأسست الهيئة وكانت مشعة وقامت بالعديد من الأنشطة المحلية في مجال الصحة وتبرع بالدم والتكوين في الإسعافات الأولية. ولكن زاد التشكيل، قمنا بالعديد من القافلات التضامنية، مشينا القفصة في الفيضانات، مشينا للتوزر، مشينا إلى الشمال الغربي، وكان دائما جمال يتزعم معناها المجموعة في هذا المغمار. جمال كان معلما كيفاش نقول فريد من نوعه، أنا تعلمت عليه الكثير. يحطك في الإطار باش تتعلم وأنت معناها مرتاح، ما عندكش تخافش اللي عندك يعني بوليسي وراك باش أو باش يعمل يقوم بالجزر ولا لا، تتعلم وأنت تضحك، وهو حتى وإن أقطعت أمامه إلا وإنه يصلح لك وبكل معناها فرح
0: هدوء، بكل هدوء
4: بكل هدوء. أنا تعلمت كل ما شاء الله، عملت كارير محترمة في الهلال الأحمر في العمل الإسعافي، أصعب المواقف تعديتهم بسلاسة كبرى، وكان الله يرحمه في كل مرة نلقى جمال بجنبي إلا ويصلح أو يعدل أو يدفع إلى أنك تزيد تتعلم أكثر. ما كانش يشد علينا حد شيء، كان وين تطلب جمال إلا. ونحب نحكي حكاية أخرى، جمال كان يخدم في سبيتار سهلول وغدا الناس كل تعرفه، وكان يتدخل لخدمة الناس من غير ما تطلب الناس، معناها حضرت في كثير والكثير من المواقف يمد يعد معناها يد المساعدة للناس دون أن تطلب، وحتى وأنا أقول معناها مسكينة السيدة

0: هذه قيمة، قيمة هامة، قيمة إنسانية، قيمة اجتماعية، نحبوا اليوم نثمنوها لدى الناشئة خاصة الشباب والكل المتتبعين للبرنامج. تفضل تفضل.
1: جميل وقت اللي هو معناه في الأزمة الصحية اللي ألمت لي في المدى الأخيرة، ورغم معاناته من القلق، والقلق اللي هو ما يحس فيه، حضر معي قديش من اجتماع في جلسة، جلسة صلحية، جلسة تفاوضية لرأب الصدع ما بين هذا وذاك، أو لتقريب وجهة النظر في بعض ما بين أعضاء بعض الجمعيات والنشطين في المجتمع المدني في المدينة معناها. وترأسنا مع بعضنا جلسة متاع عشاق حمام سوسة، يحذر لأنه لقيمة الاعتبارية، لأنه الناس كانت تقدر مواقفه وتقدر حكمته، ومعناها تسمع كلامه. ما شاء الله عليه، كان يتميز بحنكة وبخبرة كبيرة في إدارة الأزمات، ونخرج في كل مرة معناها بحلول ترضي جميع الأطراف. احنا في الهلال الأحمر التونسي عدينا بمرحلة أخيرا، معناها السنوات الأخيرة عدينا بنوع من الشد والجذب ما بين هيئة محلية بحمام سوسة والهيئة الجوية والهيئة الوطنية، وكان جمال من أكبر المشجعين والداعمين للهيئة معنويا وماديا، وكان دائما حضوره معنا من أجل مساندة الهلال الأحمر بحمام سوسة، كأنه يرى فيه ابن من أبنائه، معناها واحد هو رابع الثلاثة، معناها يرى في الهلال الأحمر معناها حاجة منه، وهذاك خلاه دائما واقف معنا. والحمد لله معناها نحب نزف الخبر به أنه الهلال الأحمر بدأ يتعافى معناها على مستوى وطني، وهذا بفضل معناها دعم جمال وناس اللي آمنت بقيمة العمل الإنساني والعمل التطوعي.
0: يعطيك صحة وسيم، شكرا على هذا التدخل وعلى هذه الشهادة، وأكيد لأنه اليوم النجم العديد من الناس اللي نعرفوهم واللي يعرفوا جمال نجموا يتدخلوا نجموا يتكلموا، يعني للأسف ما عندناش الوقت باش نسمعوا كل الشهادات يعني في سيرة جمال مسلم، لأنه أنا شخصيا عرفت هذا الرجل عندي سنوات كثيرة، وكان معناتها عنوان للإنسانية، عنوان للتطوع، عنوان لي يعني للجمال، هو اسمه جمال، عنوان للجمال، كان معناها جميلا إنسانيا، وهو يحمل اسمه يعني جمال، وكان جميلا إنسانيا يعني يحمل القيم الإنسانية، وكان يحاول أن يترجم القيم الإنسانية الكونية في سلوكه اليومي. هذا هو جمال مسلم. باش نعطي الكلمة سي عمار عزوزي، ثم نسمع مرسل خليفة، ثم نمشي لسي محي الدين لغة اللي باش يتدخل معنا.
2: شكرا. بايل التحكاية الكل برش. أنا تجربتي الخاصة مع جمال، أنا عرفته في بداية التسعينات وقت كنت مدرس بمعهد حمام سوسة، وعرفته عن طريق سيني كلوب. جمال مسلم أولا ملاحظاته تكون في وقتها ودقيقة وما عندوش ثرثرة، هذه النقطة الإيجابية. توطت العلاقة، وزاد خاصة في 2011 في الهيئة الوطنية للانتخابات هو اللي ناداني وخدمت معاه، وشفت قديش الالتزام، لأنه كان يؤمن أنه تونس نجم تكون خير، وهذيك الفرصة اللي كانت للأسف ضاعت على تونس. أما هو من بين الناس اللي كانوا مؤمنين إلى أبعد الحدود أنه فما إمكانية باش تكون تونس خير. النقطة المهمة جدا عند جمال أنه كان ملتزما إلى النخاع، لكن بكل هدوء. ما نذكر جمال نهار منرفز، رغم أنه يتكيف برشا، أما ما كنتش ما نذكرش
3: ما يتشنش.
2: وإحنا نتذكر سامي دخلناه حتى في الجامعة وقت اللي عنك الأزمة اللي وقعت 2019، وتدخل وقتها
0: هو وقت رئيس الرابطة،
2: وتدخل لتقريب المواقف، وخاصة للتدخل لبعض الأشخاص اللي هما كانوا مش فاهمين اللعبة وتدخل. وآخر لقاء وذي مع أيمن، تذكر احنا وقتها في ذلك أكتوبر، وقتها وصلتك للدار وخرج جمال وديما بك التبسيمة متاعه اللي هي تخليك حتى تكون متخشش تتفشل.

0: الله يرحمه.
1: أيمن باش نعديو مرسال خليفة، كان عندك كلمة باش تقولها ثم ناخذوا سي محي الدين لاغا.
2: نحب نقول يا سامي اللي مرسال خليفة على علم بهذا البرنامج وعلى علم بوفاة المرحوم جمال عبد الناصر مسلم، وكتب لي كلمة يعني يعزي العائلة ويعزي التوانسة الكل بهذا البطل، قال لي البطل جمال مسلم.
1: نسمع مرسل خليفة. سلام عليك، وهي تحية لكل الأمهات اللي يتبعوا فينا ويشاهدوا فينا. سلام عليك مرسل خليفة.

0: الفاصل الموسيقي مع مرسل خليفة بتبيع
1: اللي هو إهداء إلى روح جمال مسلم.
0: أكيد أكيد أكيد. ونرجع بتبيع مع الأستاذ في التاريخ المعاصر والصديق والزميل محي الدين لغا اللي هو عرف عن قرب جمال مسلم. ومحي الدين مش حدثنا على جمال الإنسان، جمال الصديق
1: الحقوقي،
0: كذلك جمال الحقوقي. سي محي الدين مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، شكرا، يعطيكم الصحة للجميع ولكل من ساهم في إعداد هذه الحصة وفي تقديمها، لأن هو في الحقيقة أكثر من اعتراف، بل هو يعني الوقوف عند شخصية لا يمكن تغافل عن فقدانها. مشكور سي سامي سي أيمن وبقية الأخوة، يعطيكم الصحة على
0: سي عمار عزوزي كذلك.
2: لا سي عمار عزوزي لكن صديق كثير، مشكورين جدا، وكل الحضور وكل إذاعة جوهرة أيضا اللي صحيح. في الحقيقة لفتة مهمة جدا. ماذا تودون أن أقول عن شخص يعني عاشرته لمدة تقريبا نصف قرن، في تقريبا بالإضافة للعلاقة الشخصية كانت لي مع جمال أنشطة والتزامات سياسية ونقابية وحقوقية، وكان فيها كلها يعني الرجل الصادق المناضل. في الحقيقة ليس الآن مهم هو الحديث عن كثرة أنشطة جمال، لأنه لا يمكن حصرها، وأكيد لكم تطرقت لها كيف خصائصه وخصائله وميزاته. في الحقيقة تقريبا يجمع الجميع على كونه كان إنسان فاضلا، لكن أنا في الحقيقة باش توقف عند خصلتين ميزتين عن جمال. الخصلة الأولى هو كرمه، يعني الكرم بالمعنى، ليس بالمعنى الأخلاقي، لكن الكرم بمعنى التعامل، استعداده لتقديم المساعدة للغير بلا حساب، يعني بدون تمييزات أو بدون تصنيفات لا جهوية ولا طبقية. في الحقيقة جمال كان في هذا الخصوص علامة من علامات اليد المساعدة، والناس اللي كانوا تردد على مستشفى سهلول في البير في الطابق السفلي بتاع المستشفى، مكتب جمال كان يعج بالمواطنين ويعج بالأصدقاء اللي تقريبا كلهم أما جايين بالبعض منهم سلم، لكن العشرات كل يوم يجوا يطلبوا مساعدة يطلبوا نصح. وجمال وهنا يعني بدون مزايدة وبدون سقوط عند الفخر اللي ما عندش يعني النفاق، جمال كان حاضر دائما لتقديم المساعدة، وهذه في الحقيقة يعني الناس كلها يشهدوا بها. الميزة الثانية عند جمال بكري أشاره بشكل آخر، هو جمال المتسامح، جمال الذي يقبل الاختلاف. أنا انشطت مع جمال في المجال السياسي وخاصة في المجال الحقوقي، وتعرفوا اللي خاصة بعد 2010 و 2011 منها البلاد مرت بزخم كبير يعني من العمل الجمعياتي. جمال بعد ما كان رئيس فرع الرابطة وبعض سنوات ولا عفوا بعد ما كان رئيس فرع الرابطة ولا رئيس الرابطة كمنظمة، وتولى رئاسة الرابطة من 2016 حتى 2020، في وكانت الحقيقة فترة صعبة وصعبة للغاية لأكثر من سبب، يعني ليس هنا مجال لذكرها، لكن الأهم في هذا هو رغم صعوبة المرحلة ورغم طول المدة اللي كان فيها جمال رئيس الرابطة، كان عنده قدرة على قبول الآخر بما يعني أولا حسن الاستماع، جمال من الناس اللي وقت الآخر يتكلم ويسمع ويسمع باش يفهم، مش يسمع باش يرد كما وباش أو باش يعقب. جمال كان عنده القدرة على العمل مع الآخرين رغم الاختلافات، كان دائما يغلب ما يجمعه بالآخرين وما يشارك معه في الآخرين، إذن يغلب هذا على الاختلاف. جمال كان يؤمن إيمان راسخ للنخاع بالحق للجميع في كل الحقوق، بالتالي يعني حتى فما أشخاص أو فما فئات اجتماعية يعني قد ينظر إليه بشكل أو بآخر، إذا جمال كان يدافع عليها دفاع مستميت. جمال كان يؤمن بحرية بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وكان في هذا الخصوص يعني يقدم يعني دين بلا حساب. إذا يعني كل هذه الخصائص في تقديري أصدقائي جعلت من جمال شخصا مجمعا، جمع الناس حوله، وهكذا علاش الناس اللي يعرفوا تجربة الجبهة الشعبية في الجهة، يعني جمال في وقت الجبهة الشعبية كانت تفكر باش تعمل قائمة في الانتخابات، تم انتخابه جمال باش يكون رئيس القائمة دي، لكن للأسف في أسباب في الحقيقة ليس مجال لطرحها، لكن لم يحصل ذلك. لكن تقريبا كل النخب السياسية والجماعات المجموعات السياسية الموجودة في الجبهة الشعبية كانت تعطي ثقة في جمال. جمال في الرابطة مثلا طرحت يعني في بعض الحين قضايا خلافية حادة، ومع ذلك يعني كان بقدرته على إنصات وبقدرته على قبول الآخر كان ديما يخرج بالمنظمة اللي فيها بأقل الأضرار. يعني كل هذه الخصائص كل هذه الخصائل يعني خلت من جمال يعني أعطته هذا السيق، أعطته هذا الحب الكبير عند الناس. وفي الحقيقة من الفهم مثل قولك ومن الحب ما قتل. أنا أعتقد أن من الأشياء اللي قتل جمال وظهرت بالصحة بتاعه هو أنه كان يقبل الظلم على نفسه من أجل الآخرين.
0: شكرا للأستاذ محي الدين لغا على هذه الشهادة، وبعد بسمعنا بطبيعة شهادات الأصدقاء جمال مسلم. اللي نحب نقوله هو أن جمال كان يجمع حوله، كانت شخصية تجمع حولها الناس، كان يحترم الاختلاف، يحترم الآخر حتى يكون ماهوش معناتها متفق معاه، موش في نفس النهج الفكري أو الإيديولوجي، ولكن كان يحترم الاختلاف، وهذه خصلة هامة جدا في شخصية جمال مسلم. وهذا الشيء اللي كنا نحكيه عليه، وأنه كان إنسان حامل للقيم، قيم الإنسانية، القيم الإنسانية مبنية على الاحترام، احترام الآخر واحترام الاختلاف. سي عمار ثم الأستاذة فتحية.
1: الأستاذة فتحية باش تكلم قبل ومن بعد انا مش
3: نقبل. انا نحب نستغل الفرصة هذه باش نعلق على مشاركة جمال مسلم في وقت من الاوقات في المجلس البلدي بحمام سوسة، وقت اللي الديكتاتورية كانت هابطة بكل كلكلها على الوضع السياسي العام، جرى جمال مسلم وعمل قائمة ديمقراطية وتقدم بها الانتخابات البلدية، لأنه مقتنع.
0: هذا قبل 2011 بتبيعها،
3: بل هذا وقت بن علي. وقت بن علي تقدم بقائمة مستقلة وكانت تجربة فريدة من نوعها، وحذا حذوة هو بعد في الشابة نفس التجربة، كشافوا جمال عمل التجربة هذه فمش كنت شجع ومارس نفس الشيء. ولكن أنا نحب نقول أنه جمال للأسف ما نجمش يطلع بالقائمة متاعه، ولكن هو طلع واستطاع أنه يشتغل خلال الدورة هذيك مع الناس محيطين به، كلهم كانوا تجمعيين، استطاع أن يقنع البعض منهم على الأقل وتحمل مسؤوليات في المجلس البلدي، لأنه جستما حتى الناس مختلفين عليه مختلفين معه ولكن يعرف كيفاش يقنعهم
0: يجمع من أجل المصلحة العامة. وهذا هو معناته
3: ما عندوش
0: سر أكيد سر نجاح جمال مسلم في المجتمع المدني. سامحني يا أستاذ
3: ما عندوش خطب رنانة وكلمات قوية ولكن عنده لا فورس دو بيرسواجيون بالكلمة الهادئة أو اللطيفة يعرف يقنع العباد بالشيء اللي هو يحب يعمله. هذه حاجة. حاجة أخرى نحب نأكد على أنه جمال مسلم خلافا لما تعودنا عليه في المجتمعات العربية أو المجتمعات اللي تربيت على الديكتاتورية اللي ولي زعيم يحب يقعد ديما زعيم يحب يقعد ديما هو اللي الكل في الكل. جمال مسلم كان عكس هذا تماما كان مثال للتواضع. أسس الهلال الأحمر ولما حس اللي الشبيبة في الهلال الأحمر قادرين باش يتحملوا مسؤوليتهم وحدهم انسحب وخلى المجال لهم هما. هذاك علاش كي يتحدثوا على جمال يتحدثوا على المؤسس. جمال مسلم دخل كرئيس الرابطة وكان عنده الحق بالقانون الداخلي للرابطة أنه يترشح
0: نيابة ثانية
3: نيابة ثانية كعضو في الهيئة المديرة وحتى كرئيس إلا أنه أعلن قبل نهاية النيابة أنه لن يترشح ثانية لأنه كان مقتنع بضرورة التداول على السلطة. كنقوله تداول على السلطة تداول على رئاسة الرابطة كما التداول على السلطة في رئاسة الدولة أو غيرها. يعني مبادئ مؤمن بها ويمارسها في حياته اليومية.
0: أكيد جدا. سي عمار ثم نعطيك كلمة الأيمن.
1: أنا أعتبر جمال مسلم أيقونة في عديد المجالات الحقوقية الكشفية الإنساني وذايا اللي هو احنا الميسيون تاعنا هي منارات. وأنا شخصيا ونحن الحصة تعتبر جمال منارة من المنارات التونسية التي تنير البلاد والشباب خاصة لمستقبل أفضل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا شفت عديد الجمعيات الوطنية الجهوية وحتى العالمية التي نعت جمال مسلم ونشرت يعني تعزية لعائلته وللعائلة الحقوقية وللمجتمع المدني بصفة عامة. كذلك عديد الصحف وتقريبا كل الصحف التونسية وحتى الأجنبية نعت جمال مسلم. وهذا يدلنا على أنه جمال مسلم ما كانش شخصية هكاكة إنما كان مهم ولعب دور في عديد المجالات. ونرجع للقول الفتحية هو أيقونة لكن رزين يسترس. أنا توا مثلا جمال ما نذكروش نهار جبد انديباء إيديولوجي نقاش إيديولوجي ما فماش عنده الإيديولوجيا لكن تتمر بكل سلاسة وبكل بساطة. وهذا المهم وهذا اللي يخلينا نحيي وروحه
0: أكيد.
1: إلى روحه السلام ومساندة كاملة لعائلته الخاصة للعائلة الحقوقية للعائلة الكشفية لعائلة للأحمر ولكل من عرف جمال مسلم عن قرب أو عن بعد.
0: أكيد. ونحب بطبيعة نقول في ختام هذه الحصة بشي نعطي كلمة أيمن أحسن اللي جمال مسلم كان عنصر فاعل في المجتمع المدني التونسي ونذكر التوانسة اللي تبعوا فينا وأنه المجتمع المدني التونسي أحرز على جائزة نوبل الوحيدة في تاريخ تونس أحرز عليها المجتمع المدني وهو عندكم على الشاشة الصورة اللي تجسد ذلك اللي هما أربع جمعيات من المجتمع المدني الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة الاتحاد العام التونسي للشغل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة الوطنية للمحامين. 2015 أحرز المجتمع المدني التونسي على جائزة نوبل للسلام وهذا مهم جدا لنا كتوانسة ومهم جدا للذاكرة متاعنا كذلك. أكيد أكيد وأنا متأكد اللي فما توانسة باش يحرزوا على جائزة نوبل لأنه معناتها عنا توانسة متميزين في كل المجالات العلمية والأدبية والفنية وأكيد باش تونسي نهار يحرز على جائزة نوبل. نتمنى لأيمن أحسن يحرز عليها يوما ما. أيمن نعطيك دقيقة بطبيعة باش نختمه لأنه مازال عنا ثلاث دقائق.
4: كسامي ما نعرفش كان اختي وفاء مسلم باش تتكلم ولا لا، لكن نحب نقول اللي وقت نفكر توا
1: ما حبش تتكلم مثال
0: حاضره معنا في الحصه وفاء
1: ونعرفوا علاش ما تكلمتش.
4: نعرف ليموسيون كبيره برشا وانا
1: يا عين
0: معنا ايمن
1: قص
0: كلمتين
1: انا كلمتين خاطر الرابط اللي حقوق الانسان تقول
0: باش باش ترجع ايمن باش تقول كلمه معك يا عمار معك ما ريزو معك يا عمار
1: يعني الرابطه رابط التونسي للدفاع عن حقوق الانسان انهت نهايها بالكلمه التاليه ارقد بسلام جميل سنواصل النضال جمال سنواصل النضال. وجمال مسلم يعتبر صوت مناضل من اجل الحريات وانتهي من جهتي يعني.
0: مازالونا دقيقتين مش نعطي بتبع الكلمه للاستاذه فتحيه حزم ثم نختم هذه الحصه لانه ما عادش عنا وقت مازال دقيقه برك تو ننهي هذه الحصه تكريما لبتبيعه جمال مسلم ولمسيره جمال مسلم لانه المهم هو الافعال. الانسان يمر ولكن افعاله تقعد يعني موجوده وتقعد الاثار نتاعو وهي الافعال. استاذه فتحيه
3: اعتقد انه لابد من الحديث على ما قام به جمال مسلم في قطاع الصحه باعتباره عون من الصحه، عمل على تاسيس جمعيه الدفاع عن المرفق الصحي ومستعمليه، لانه بالنسبه له هو فما حوايج اساسيه لابد من تحسينها على خاطر للاسف المرفق الصحي في تدهور مستمر والمستعملين اللي هما عادة ما عندهمش الفلوس هما اللي مستحقين للمرفق العمومي، فكان دفاعه مستميت على المرفق العمومي من أجل الدفاع عن حقوق المرضى، من أجل تحسين ظروف العمل بالمستشفيات، من أجل حوكمة القطاع ومكافحة الفساد في قطاع الصحة.
1: شكرا.
0: أكيد جمال مسلم يعني كان يعني له العديد من الإنجازات في العديد من القطاعات، القطاع الصحي اللي هو كان محترف فيه يعني كان يعمل فيه كأستاذ كأستاذ وكذلك يعني محترف وفي المجتمع المدني. الحصة انتهت للأسف ديما الوقت يعني حاصرنا، ونحب في آخر هذه الحصة نحيي بطبيعة كل عائلة جمال مسلم وخاصة زميلتنا ابنته وفاء اللي قاعدة معنا في الاستوديو تتبع فينا، كعلاش عنا ضغط كبير اليوم لأنه ابن جمال معنا في الاستوديو. نحيي كل العائلة ونعاود نعزيهم مرة أخرى وكل فريق البرنامج يعزي عائلة جمال مسلم، نقول لهم البركة فيكم. وبطبيعة ذكر جمال مسلم يعني ما قام به جمال مسلم لن يمحى من الذاكرة، ذاكرة المحلية الجهوية وكذلك ذاكرة الوطنية. منارة التونسية هي حصة تعنى بالتونسيات والتونسيين اللي قاموا ب يعني أعمال مهمة للمجتمع التونسي هذا في التاريخ القديم، في التاريخ الوسيط، في التاريخ المعاصر، في التاريخ الحديث. والشخصيات اللي نحب نقدمهم للمشاهدين والمشاهدات هي الشخصيات اللي أثرت، الشخصيات اللي كانت قدوة، الشخصيات اللي حملت قيم. وما أحوجنا للقيم، القيم لبناء ولي مواصلة بناء وطننا العزيز وبلدنا العزيز تونس. هذا اللي حشنا به يعني مواصلة البناء هذا الوطن العزيز، هذا البلد الجميل اللي هو تونس. شكرا للجميع، شكرا لفريق التقديم، فريق الإنتاج، فريق الإخراج، ونقول لكم ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله الخميس الجاي. شكرا.

Ну, это опыт. А, да? وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 76 24 3000

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بلاغ لها عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت يوم أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب بلاغ الوزارة فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. حسب وزارة الصحة وزارة الدفاع الوطني فقد أنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والأنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. قال وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء الممالك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. والوزير يضيف في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات المنتظمة من 9 إلى 11 من جوان 26 2020 بقصر المؤتمرات بالعاصمة. يضيف أن برنامج الكراء الممالك يمثل أحد الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكن، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. الوزير أكد أيضا أن برنامج الكراء الممالك والسكن الاجتماعي تستفيد من أراضي وفرتها الدولة بشروط تفاضلية، ما يساهم في تقليص الكلفة النهائية للمساكن وجعلها أكثر ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين. ودعا وزير التجهيز الباعثين العقاريين الخواص إلى المساهمة في المجهود الوطني الرامي لتوفير السكن، وذلك من خلال تطوير مشاريع تستجيب للحاجيات الاجتماعية وتدعم العرض السكني بمختلف الجهات. دوليا الآن، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد المستمر في الشرق الأوسط بما في ذلك الضربات الأمريكية على إيران والضربات الإيرانية على الدول المجاورة. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط وجهة صفاقس بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة و23 بالشمال والمرتفعات وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يرحم والديكم، وراني ضيعت الترمين تاعي وبطاقة التعريف تاعي في سوس. يرحم والديكم اللي يلقاهم باسم فتح الله الشاوش أسيل من تحت السويس المهدية. يرحم والديكم، يرحم والديكم، يلقاهم يوصلهم.
2: بربي أنا عندي خلي معي خشان، أنا عند الميدسان تنفيع يتحكم وشنو يشوت في سبيك عطاوني أو مخيري. كنفس المخيري كل حد يقول لي بخير نفيع، واحد يقول لي 300 400، واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 210. ما فهمتش وين مشيت تكنيك بخيري. قلت خلني نطلع البخير. قال لي راهو النهار هذي بحكم 3 جوغ البخيلمون تعمل، وقال لي هذايا النهار الواحد 75 دينار. وين دي بخيلمون إيرجونت ما عند الميدسان تنفيع، يعني لازم نعملو إيرجونت. أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس ورونديفون في عيلة راندو ما عادش عندي أكتب، وين معناتها عندي خدمه نستعمل فيه بربي الحمد لله يسر على موجات الجوهرة. فين
3: الريزو اللي يطيحوا فيه قال شنو على الباك، يعني دولة كاملة تحبس عمتها باش شنو قال شنو عديوا في الباك. ليه يعطيكم الصحة عديك ربي. فما سؤال فكرتونا في وزارة الصحة العالمية حاجاكم الدول المرض السرطانية شنو نقصوا الخلايا الكلية من أجل خلية صغيرة كي تقال عنا عمتها حاجاكم حبة صغيرة في الدم من الداخل، يعني شنو نعم نقصوا المناعة الكلية باش نقصوا كل حبة. قال شنو باش متدراش الدم الكلية يكبر كذبا لطف يا ربي، لأنه انت كتبربش حتى حبة في وجهك تبربشها انت وزا تعملك ملتيش وطلع المادة وتعمل من الكل كيش خلى في بدك ملتيري عادي باش تقول باش تعمل وباش تبربش الدن وتقتلك. هذا اخش عامل عم نقتل الخلايا الكل كيه باش الدن ما عادش في مناع. كيف تقال الدن ما عادش في مناع؟ ما عادش يقاوم الغموش. هو الحبة لك بالبدنك بالداخل اللي قتلك، لا هي قتلين المناعة في بدنك هو اللي قتلك. كيف كيف نقتل بلاد كاملة اقتصاد كامل من اجل باك؟ هذه فما راهو ديزاباري تحطوهم باش يقتل ريزو في وسط لوكال وين يعدي. وكما عدى مع جنب جزرنا في الأوروب ريزو يطيح. ايش فيكم ايش جبتوا رمش؟
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
4: تسمعوا خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز، مع زهير الجيز، مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان، رحلة في عمق الفنان.
5: حداش دقيقة بعد 9 تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. حلقة جديدة خواطر وخاطرة جديدة، خاطرة اليوم الخميس 11 جوان 2026. في العادة عودكم نستضيف فنانين ممثلين وإلا مطربين وإلا هواة مازالوا خارجين، ولكن تحس في صوتهم الإبداع بقيمة أنه تشجعوهم نعاونوهم، خاصة في هذا الزمن الصعب وقت اللي تلقى فنان جديد مازال باش يطلع تحاول تعطيه الكوتبوس، لأنه صعلا ولات المسألة مسألة صعيبة. وأمنيتنا نرجع للإزدهار متاع الأغنية التونسية، ذاك علاش الحقيقة كل مرة نضيفه شكون، ولكن اليوم نضيفه شخصية هي تقريبا تاريخ للفنانين، هي قانون الفنانين، هي معاناة الفنانين، هي الدفاع عن الفنانين. الشخصية لليوم نجيبوها وقت اللي نلقاو روحنا قدام حدث تاريخي هو صدور وأخيرا المصادقة على قانون الفنان بالبرلمان التونسي. صوروا انتم قديش عنا من سنوات الاستقلال وما كانش عنا قانون للفنان التونسي. اليوم قانون الفنان التونسي تمت المصادقة عليه، وذلك علاش بعد شوية باش نحكيه على القانون هذايا أهميته، شكون اللي كان واقف باش قانون كيما هكا ما يتعداش، تعدى كيما حبوا الفنانين وإلا لا دور النقابة في المسألة. عميد ونقيب الفنانين ضيف الليلة، أهلا وسهلا مرحبا بيك وشكرا على الحضور السيد اللي شرفني معناتها بكل تفاصيل الحكاية وقت اللي أنا استدعيته ويقول لي راني سعيد أني نحضر في برنامج خواطر ماهر بن عبد الحميد الهمامي. أوكي كاملة، أهلا وسهلا مرحبا بيك.
6: بالعكس سي زهير، صح بارك الله فيك على الدعوة. أنا يشرفني إحقاقا والله بدون حتى مجاملة أن نكون حاضر في برنامج يقدمه إعلامي كبير، وأنا خذيت عهد على نفسي عندي أكثر ما نقوله سنة أني ما نحضر كان في البرامج اللي باش تفيدني، وأنا متأكد اللي باش نخرج باستفادة من سيادتك اليوم.
5: أكيد
6: متأكد.
5: إن شاء الله إن شاء الله متأكد. والله سعيد، ورغم أنه بارشا كلام يزمو يتقال الليلة،
6: ما إحنا مستعدين لكل شيء. حاجة أخرى قلت لكش أعطيني نسألة، ما قلت لكش
5: لا لا يعني أنا حتى كان قلت لي ما نعطيش،
6: أنا ما نحبيش
5: صحيح،
6: لأنه برشا عبيد يطلبوا
5: كان أعطينا الأسئلة وتحضر درسك ما فما شيء وقتها،
6: عنصر مفاجئ،
5: خلينا في سبونتانيتي، خليك تلقائي،
6: هذاك اللي يعطيك الشخصية البشر ويعطيك الجواب الصحيح
5: بالضبط.
6: ما تنجمش
5: كان باش نعملوا مراجعة ونجاوبوا وكذا، صحيت وقتها ولينا فاسكينة وما عادش فما حد شيء. سعيد جدا انك قبلت الدعوة ماهر الهمامي، تجيني من تونس وصحيح جيت على ذمة حدث آخر خلقته بذمة البرنامج هذاك، علاش تنحكيو على هذا كل، ولكن قبل نعرفك انت مناصر شديد للأغنية التونسية وعدو شديد لأي أغنية بلهجة أخرى في الإذاعات والإعلام التونسي، لبنانية ومصرية مش عدو، ولكن ماذا بك التوانسة يتعدوا أكثر
6: بالضبط،
5: معناتها زوز غنيات تونسي وبعد عدي واحدة لبناني وبعد زوز تونسي وبعد واحدة غربي،
6: كما نقول قانون حبوا 60% متاعنا
5: فما قانون هكا
6: 60%
5: تو نرجعوا بعد شوية لكل التفاصيل متاع القوانين، ولكن باش نرجعوا لبرشا أشياء من بينها هذه خليها عندك ما تجاوبنيش عليها تو. البعض يعتبرك عدو بعض الإعلاميين، أنا لطبتها وما يقولوا عدو الإعلاميين بين
6: دفرين، عدو كلمة كبيرة،
5: فمش كنا مسميك هذه التسمية في المجال الإعلامي، أعطونا نرجع لهذا الكل بعض،
6: كيف ما أنا مسمي بعض البرامج عدو للفنان تونسي
5: صحيت هذاك علاش يضل لهم حبوا يعملوا قلبة بقلبة كما نقولوا
6: حقهم.
5: شوف هذا فنان جديد تونسي أنا متبنيه شخصيا، جديد مازال كيتخلى على أربعة اليوم عامل خمسة كليبات وفي عمره مازال جون وداخل مغروم جاي من الافياسيون، تصور انت بوقاري موسيقى ولكن زاد قرا افياسيون وبعد قال لك لا خليني من الافياسيون والطياره وكذا انا راني غرامي موسيقى، باش نسمعك الاغنيه هذه تنعلقوا عليها وبعد نبداو الحوار. اهلا وسهلا، هذا رياض هيله صدفه.

0: هذا الفنان رياض هيلة ها جديد جديد حلو. فنان نافح فنان شيخ فنان عامل برشا جو إلى انفستي يعتبر أن الموسيقى زادة ما هيش لعبة ولكن الموسيقى هي مشروع كما أي مشروع يزمو انفستيسمون يزمو إيكيب يزمو ماكينة يزمو خدمة.
1: شو سي زهير بالنسبة إحنا روح هذوما اللي جون ما احتراماتي ليه أنا ما نذكروش ممكن ما نعرفوش أما الشواء متاع الكلام ركبوا على إيقاع مغربي هذا ذكي يتسمى هذا اللي نحبه وكثرت الانتاج هو رو اللي بش اللي محتاجينه خاصة من يوم 12 ماي 2027.
0: علاش؟
1: لأنه من 12 ماي 2027 مش يولي الفرض متاع الانتاج التونسي 60%. يعني أنت كوسائل
0: فرض على شكون؟
1: على الوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الكل 60%.
0: هذا القانون.
1: وفي أوقات الذروة الستين هذه مقسومة زوز 30-30. شنو ما 30؟ 30 تكون إنتاج جديد كيف الأغنية اللي سمعناها تو و30 تعدي من أغاني هوك اللي تحب أنت شواء متاع الأغاني تحب تعدي على رياحي صليحة
0: صليحة
1: عندك 30% و60% أوقات الذروة نعرفوا شو معناتها الكل إعلاميين يعرفوا شنو أوقات الذروة من وقت تبدأ الوقت اشتوفى
0: دونك باش تولي هكا
1: باش تولي هكا
0: 60% تونسي
1: وعلاش القانون
0: 40% غربي وشرقي
1: لا الغربي لا 60% تونسي
0: يعني قلت لك 60% تونسي 40 تقعد مفزعة بين الغربي والشرقي
1: وتعديها في أوقات مش أوقات الذروة تعديها في أوقات أخرى عندك الحرية تعدي أبارتين من 11 تاع الليل تعدي الصباح بكري قبل ما تفيق العباد مفيد تتصرف مفيد كالوقت هذاك لينا احنا للتوينس للموسيقيين
0: هذا يمشي على الإذاعة
1: على الإذاعات
0: والتلفزة
1: والتلفز الخاصة والعمومية
0: أيوة أبارتين من عود لي الدار
1: سنة هو على القانون المشرع أعطى يبدأ تطبيق هذا القانون هذا الفصل هذا يبدأ سنة القديم أعطاهم فرصة إن مفهومة
0: صحيح معناتها هي فنانين أنتجوا زاد ما تخليوش الإعلام في مأزق
1: أولا الإنتاج راهو موجود سي صغير والله موجود مش ندافع أنا على الموجود
0: الإنتاج البروفيسيونيل الإجتهاد
1: شفت نرجع لكلمة قلت لك الكثرة تولد لك من بعد تلقى عندك الباهي الغث والسمين
0: صحيح
1: تلقى الشواء تلقى عندك في الاختصاصات كلها انت تلقى عند الانماط الفنيه الموسيقيه عندك الشعبي عندك الوتري عندك الصوفي عندك الراب عندك مدري شنو عندك يعني تلقى في هذوما الكل سبحان الله لازم تخرج في كل نمط تخرج في شهر تخرج 100 اغنيه تري فاسيلمون هني احنا باش نطلبوا من وسائل الاعلام كل وسيله اعلاميه اللي ما نتصورش موجوده يكون عندها مستشار موسيقي ويعاد إليه هو لأنه مستشار الموسيقي من يمشي يعرف هو عنده علاقة بالفنانين هو علاقة مع المنتجين هو عنده علاقته بالاستديو بالملحنين بالمطربين هو يتلقى عنده البرودي وقتها موجود هذه أسرع وسيلة باش من بعد بتقولكش وسيلة إعلامية هذه ما لقيتش لا موجود أنا تو نهزك نشدك من يدك وندورك للاستديو نبدأ بسوسة هنا نأكد لك لي استديوهات سوسة كل يوم تلقى 10-15 موجود الإنتاج
0: ولكن الفرز والغربال زاد مهم به خلينا نبداو بشويه بشويه الحقيقه
1: نحب نبدا انا بالايجابيه عن سي زهير اللي هو الفرع نتاعنا نتاع سوسه
0: باه
1: انا نزف بشره في سوسه للموسيقيين تونس وفنانين سوسه انه خلال ساعه معنيش ساعه توا اخبار اللي كنت يا
0: جديد جديد
1: جديد عنده ساعه عنده ساعه كنا في تاسيس تنصيب مكتب جهوي لفرعنا هذا ياكد للنقابه هذه راهو النقابه التونسيه المهنسقيه والمجاوره ماشيه في الطريق الصحيح والحمد لله عندنا اكثر من 9 سنوات النقابه هذه او 8 سنوات اليوم ناخذ فرع جديد بعد اذنك انا مش نسميهم سي معز العميري اللي هو الكاتب العام وعلى فرع ولاية سوسة الكاتب العام السيد فتحي قعاية إن شاء الله ننطق لسامي صحيحة سي أمين ميل مكلف بانخراطات السيد فتحي الحسيني المكلف بشؤون اجتماعية والعمل الميداني السيد وسام بناني المكلف بالاتصال والهيكل الإدارية والعمومية السيد رمزي العامري مكلف بالإعلام والاتصال السيد أحمد رطيبي المكلف بشؤون المرأة السيدة أمال حواس السيد روشن حكيمة عضو السيد غسان المرابطيني عضو والسيد بشير بن مبارك عضو هذا ما نقوله مبروك لولاية سوسة باش ينقصوا علينا احنا الضغط اللي سينا على العاصمه
0: في المركزيه، وهذا في في, في اتجاه انه يلزم معناتها مكاتب جهويه محلوله وفروع.
1: في برشا موسيقيين ومطربين ونساء ورجال وفرق جهويه ما يكثر علينا، وصراحة الطريق باش يقولوا اهبط لي سوسه باش يجيب عنده اشكال كما كنا قبل. هنا نترحموا زاد على السيد النقيب السابق اللي توفى، السيد سي نجيب شبيل اللي كان من المؤسسين زاد فرع سوسه، هنا تو باش يسهل الربط والتعامل بيننا وبين فرع وليد سوسه.
0: مبروك السوسه وفناني سوسه.
1: أيوة
0: عموما فرع نقابه الفنانين سوسه الموجوده في
1: في مساكن
0: الفرع واضح به. أي نبدأ بالسؤال الأولاني، بعد صدور قانون الفنانين واللي نصوره هو الحدث في نهاية العمر، لأنه أول قانون هذا خاص بالفنانين بالشكل اللي يحبوه على الأقل
1: بالضبط. احنا
0: الفنانين
1: كنا نشتغل بالفصل بفصل من القانون أسس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، اللي هو حتى
0: فصل يقول وحيد يتيم،
1: يقول يحجر العمل لغير حاملي بطاقة الاحتراف. لكن هنا السلطة التنفيذية خاصة تقول لك ايش نعمل، اللي ما عندوش احتراف ايش نعمل، نهز ندخله الحبس ولا نخطيه ولا نوقفه على العمل. ما كانش وضوح، كان بند يتيم ما هوش واضح. كانت وزارة الثقافة
0: لا مآلات ولا عقوبات ولا تجاوزات ولا حتى
1: شيء، لا تشريعين ولا حتى شيء، في حتى شيء هاكا موجود.
0: اليوم قداش عنا من بند او من فصل؟
1: 45 فصل
0: في قانون الفنان
1: اللي هو عدد 8 لسنه 2026.
0: السؤال المحوري، هل انتصر الفنان اخيرا؟
1: 100%. لان وش نقول؟ انا فاهم القانون، او الناس اللي كتبت القانون فاهمين، او الناس اللي حضروا المداولات، وناس اللي حضرت اللجان، وناس اللي اخذ برايها من اهل من الميادين الكل فاهمين. يقعد هناك كيفاش باش يوصل وعندهم حق الفنان البسيط اللي باش يفهموا بشويه بشويه، لانه ما زلت من بعد اوامر
0: أوامر ترتيبية طبعا وطريقة التطبيق
1: بالضبط هو والأصعب
0: وطريقة التطبيق، وحتى في برام اتفاقيات نجم تكون أنتم عاملين ديجا اتفاقية مع جوهرة قديمة،
1: عاملين مع جوهرة
0: دولي عن 2025
1: موجودة مثلا
0: 2025 صححتوا اتفاقية مثلا مع جوهرة
1: موجود. مثلا سي زهير فما ركن، هو فما فصل في القانون يأكد على إجبارية العقود. الفنان توا مهما كان اختصاصه ولازم يكون عنده عقد فني مع انت جايك باش يخدم لك حفله في جوهره فيه يلزم يصح عقد، ما عادش يجيك فنان بدون اي صفه تعاقديه. الصفه التعاقديه في القانون التونسي والمشرع التونسي موجوده من قبل
0: وتحمي الطرفين،
1: هي موجوده. لكن كمستوى احنا على العائله الفنيه والموسيقيه كانت محقوره، كانت لا تطبق. لكن احنا شنو هذه من النقاط اللي احنا حرصنا يكونوا موجودين والحمد لله موجود، ونجموا زادا نقولوها حتى العقود بالاتفاق مع الجامعة العامة للمطاعم السياحية اللي هي زادا شريك معانا. عملنا صيغة متاع عقد إن شاء الله بدأ يطبق في المطاعم السياحية والملاهي الليلية.
0: بيه جميل.
1: اي احنا توقع
0: وكذا فنان يطلع هكاك ينقز لي راهو يفو فيغ ان كونترا.
1: اي وهذا انا راني حتى جلست مع ناس في الامن السياحي وتفاهموا الوضعيه، راهو حتى العقود هذه باش انتم كامن سياحي راهو باش تنقص عليكم برشا اتعاب. ما تقعدش كل ليله بربي شكون اللي طلع غنى الليله، او شكون الراقصه اللي طلعت اليوم، او شكون العازم
0: شكون جاي وشكون مش جاي.
1: تعرف انت لي مطعم اكس راهو فيه يخدم فلان وفلان وفلتانة وفلتانة يخدموا بعقود، وتبدأ العقود راهو ينجموا حتى يطلعوا عليها هما. راهو فما عندك لأنه في العقود مذكورة راهو قديش من النهار يخدم، أو قديش من الجمعة يخدم، أو قديش من الشهر
0: يخدم.
1: كل شيء موجود في العقد هذا. تعرف اللي في المطعم هذيك الليلة باش تلقى يخدم
0: كي يشوف العقد مرة يعرف صحيح حط له جندان تاعو.
1: أنت تبدأ كأمن سياحي أو وزارة حتى داخلية تبدأ مطمئنة تعرف الفضاء هذاك شكون اللي قاعد يخدم فيه، بصيغة قانونية وحاملي بطاقات الاحتراف وناس زاد بصراحة ندافعوا على المنخرطين في النقابة للي شيء. أنا باش نقول عليش، لأنه احنا باش نكونوا احنا مراقبين هذه عملية العقود هذه، احنا باش نأشروا على العقود هذه بالاتفاق مع الجامعة العامة للمطاعم السياحية. احنا باش نأشروا على العقود هذه الكل، وديما نمشي لصالح الفنان ويصالح العائلة الفنية الكل، باش احنا نقصوا اليد، نقصوا الدهك اللي يصير على حتى وزارة السياحة والأمن السياحي، هو احنا مش نبدو نراقبوا العملية من لول، احنا ما نعطوا ما نسلموا العقود هذه الا الناس اللي تكون منخرطة في النقابة، واذا كان منخرط في النقابة اكيد نعرفوا عليه كل شيء، يكون فنان، خاطر لو فما ناس راي اللي هي قاعدة تاخذ في بلاصة الفنانين ما عندهم حتى علاقة بالفنانين،
0: لا ورقة احتراف ولا بطاقة احتراف ولا
1: حتى شيء
0: هانو يزن وكها
1: حتى شيء بالضبط. احنا باش نكونوا المحطة الأولى اللي باش تراقب العملية هذه.
0: جميل،
1: هذه من ضمن الحاجات اللي القانون بصراحة.
0: شنو آخر من الخطوط العريضة اللي نجموا نحكيوا عليها
1: في القانون
0: تعتبرها إنجاز في القانون الجديد؟
1: في القانون التصنيف، هم برشا
0: تصنيف
1: صغير، احنا باش ما نعرفش وقتنا، احنا باش نحب
0: وقتنا ضيق برشا، هذاك علاش قلت لك الخطوط العريضه.
1: الخطوط العريضه جاء عرف القانون هذا، جاء عرف الفنان، لانه مشكله بصراحه ما نعرفوش شكون الفنان، جاء عرف به الفنان شكون هو، هذا كل الاختصاصات زاد دخل كذا المهن المجاوره، اصحاب المهن المجاوره، تقني الصوت، تقني الصوره،
0: الموزع، المصور،
1: كل هذوم اصحاب المهن المجاوره
0: اللي لاصقه بمهنه الفنان
1: بالضبط. وحتى على كذلك المهن الفنيه زاد عرفها شكون المهن الفنيه. اليوم كي جونا نلقاهم فما 9 اختصاصات فنيه اعترف بها القانون هذايا، اللي هما العازف والمطرب
0: والملحن الشاعر،
1: اي نمشوا حتى المهن الاخرى، السينما والفنون التشكيليه
0: الكاتب،
1: كل عرفهم. واذا كان تلقى تعريف بمهنه فنيه في قانون فنان هذا في حد ذاته انجاز.
0: طيب جميل، لانه قبل قلت فنان كلها ما تعرفش شكون يحدد من هو الفنان، اليوم فما قانون يحدد اذا كان عندك المواصفات راك فنان. جميل، بيه شنو عندنا اخر في هذا القانون؟
1: زاد على البطاقه المهنيه.
0: ايه،
1: هنا دي صار اختلاف كبير بصراحه في فتره انه هكا المداولات والنقاشات،
0: انه
1: فما ناس لغايه في نفس يعقوب ونتاسف كي نقول من اهل الميدان الفني كانوا رافضين البطاقه المهنيه، اللي في مخهم هما في اعتقاداتهم هما اني باش تكون هي ذي من الحاجات اللي باش تعطل، وهي بالعكس انت انا ديما نبسطوها العمليه. عمرك شفت طبيب يخدم بلا شهاده برب؟ أو بيلوت يسوق في طيارة بليش شهادة؟ أو محامي ولا قاضي محامي يترافع في جلسة هو مش معقول.
0: محامي
1: مش معقول، مش معقول يا أخويا، احنا خلينا نمنعوا هالتكالب نقولوا على هالميدان ذي، لأن فما برشا أطراف رو ما احتراماتي المهن الفنية، المهن متاع النهار الكل اللي تلقاه تاكسي، ما احتراماتي العطار، الخضار، البني، الأستاذ، الكل، وفن اللي يجيو يزاحموا اصحاب الناس اللي
0: مش حقه. ينجم يكون، سامحني، معناتها ينجم يكون حجام وموهوب يحب يغني،
1: هنا القانون نحكي عليه، ما يسالش،
0: ينجم يكون عطار وموهوب ويغني،
1: اما ما تخلصش كيف المتفرغ، الفنان المتفرغ. هنا القانون انا حدد، انا ما عندكش
0: حدد الاجر،
1: ما عندكش نفس الامتيازات، باش ما نقولش
0: مش نفس البطاقه، مش نفس
1: باش نقولها، ما عندكش ما عندكش نفس الامتيازات اللي تحصل عليها الفنان المتفرغ.
0: فرق بين فنان متفرغ
1: وفنان
0: وبين يمارس مهنه اخرى،
1: نشاط اخر،
0: ولكن هذا ما يمنعوش.
1: لا ما يمنعوش.
0: جميل،
1: تفضل، اما ما عندكش نفس الامتيازات.
0: واضح، دونك فما امتيازات تقدمت للمتفرغ. جميل، ايش عندنا اخر في القانون؟
1: العقود اللي قلنا فيها هذه، فما كذلك جاء على مستوى التغطيه الاجتماعيه. سي التغطيه الاجتماعيه اللي هي منظومه هشه موجوده، هو انا شخصيا انا هني مقيد في التغطيه الاجتماعيه وقاعد نخلص على روحي، لكن هو ايش عملنا هنا القانون هذا بعمليه ذكيه، انه وقع باش يقع توا وضع طابع جبائي، طابع المساهمه اسمه، مازال في الاوامر باش يتحدد القيمه نتاعو، اما منطقيا مش باش يفوت 10 دينار، ممكن 5000 10000 على اي اكت، اي عمليه تصير تابعه وزاره الشؤون الثقافيه، او حتى خاص عندك عرس بصح عقد تحط عليه التمبري، مطلب بطاقة احتراف تحط عليه التمبري.
0: التمبري هذا يخلصوا مول الفرح ولا الفنان؟
1: التمبري تمشي بالقباضة، صاحب العقد اللي بشي صح في العقد،
0: هما بشي صحوا زوز،
2: واحد يمشي يشريه وماهوش يتكلف روعه كيفين غير 10,000.
1: لو انت كفنان تصاحب الفرق، لو انت باش تصاحب عقد بزوز ملايين ثلاثه ملايين
0: ما عندكش مشكل معاه باش يحط لك 10,000 يصحيت من بعد نجم زيرك الحكايه نتاع عليه خويا برا جيب لي تمبري ب 10,000.
1: لا لا هي تو ما باش تولي، تو باش تولي على مستوى احنا الفروع باش نوفروا للتنابر هذه موجوده التنابر.
0: بعد عند الفنانين يلقاهم ساهلين، يبداوا في الفروع نتاع النقابه ديجا موجودين في القباضه موجودين واضح
1: هذه كله موارد الكل الى صندوق الضغط الاجتماعيه اللي هو يعاون الفنان التونسي.

0: اولا ما يخلصش الحق السيناسيس اللي يدفع فيه التريمستر هذوكم يولي تنقص له وكذلك بالصندوق هذا يزيد يعطيه شهريه هو.
1: هذا في حالة يثبت التفرغ.
0: ما هو إثبات التفرغ كيفاش؟ على بطاقة الاحتراف والش باش يخدم شكون يخدم وظيفة توا على السيستم توا ينجم يظهر أي فنان شكون
1: طبعا معروف إذا كان عنده خدمة أخرى ولا لا. به جميل هذوما تقريبا الخطوط العريضة. خلينا نبداو نحكيو شوية معناتها على سنوات النضال. بعد سنوات من النضال الليلة معناتها تعتبر ماهر الهمامي أنك حققت انتصار في مسيرتك كنقيب الفنانين بهذا القانون؟
0: والله شو أنا راني من عادتي ما نحبش نستعرض عضلات، أما يلزوك ساعات باش تستعرض عضلاتك.
1: أنا سألتك السؤال
0: أي فوالا
1: من غير استعراض عضلات جاوبني على السؤال.
0: هو إيش أقول أنا باش نحكي حقيقة للتاريخ. نهار جينا إحنا عندنا مدة علاش قانون الفنانين، علاش قانون الفنانين مش موجود. كين فركسنا على الواعر يقول لك موجود في مجلس النواب. مشينا تحولنا المكتب التنفيذي صاحبة الأستاذ أحمد الحسينة مشينا إلى مجلس نواب الشعب قابلنا العميد سيد بودربيل كي قلنا له راه قانون وعطيناه نسخة شوف قلنا له راه القانون هذا راه موجود في الرحاب راه وقت 25 جويلية وقت كان باش يتعدى مع قبل 25 جويلية
1: فصارت الأحداث وتسارعت التطور.
0: أنا أي حاجة قديمة إحنا توش نشوفه حاجة يلزم جهة حكومية هي اللي تقدم المشروع. جهة حكومية شكون وزارة شؤون ثقافية. وباتصالاتنا بوزارة شؤون ثقافية إن ذاك فك العهد ذاك ما لقينيش حتى تجاوب أن وزارة شؤون ثقافية باش تقدم مشروع. ما نقعدوش مكتوفي الأيدي. إحنا لقينا حل أنه لازم يدخل مجموعة من النواب. تكون هما مبادرين للمشروع
1: 10 نواب
0: هنا نحب مينيمو. نشكر بصراحة مجلس نواب الشعب هذية والله قد ما نشكره ما نجمش نفيه عنده. هنا سي شكري البحري اللي هو ممثل كذلك من العائلة الفنية نشكره اللي هو تحصل على 133 إمضاء ومن بعد زادوه ذولي زوز أو ثلاثة إمضاءات أخرين يعني تخل برقم
1: 135
0: أكثر أكثر مشترك يجي قريب شي سكر الأعضاء كل مجلس نواب تخل مجلس نواب هذا هو في المداولات. أنا نتذكر فما جملة قالها لي عضو مجلس نواب وعضو في لجنة الثقافة والسياحة يقول لي سنستميت ليمر هذا القانون والحمد لله الناس استميتوا هالمجلس هذا استميت
1: بعد جدل كبير ومفاوضات واستماعات أيضا
0: التاريخ الأول من يوم من يوم 9 جوان 2023 يعني 3 سنوات بينكر وفر واجبد وارجع وزارة ثقافة من في الاخر وزارة ثقافة ما عادش تحب تحضر لكن اصرار مجلس النواب على تمرير القانون هذا
1: تمت المصادقة
0: يوم
1: كنت حاضر في المصادقة ولا تبعتها
0: لا تبعتها ما ممنوع علينا مش نحضر
1: تبعتها لحظة المصادقة على هذا القانون ماهر الهمامي شكون اول شخص خطر ببالك جاء على بالك واحنا في خواطر
0: والله امي الله يرحمها
1: امي
0: الله يرحمها اقسم بالله انا وقتها في اتجاه الى قناة تلفزية مستدعيني وكنا متأكدين احنا القانون لما حاط في تليفوني ونتفرج في من مكتبي الى القناة نتفرج عيني زغلت
1: هذيك ايموشن كبيره
0: فرحه بيان سو فرحه هذا في حد ذاته انتصار الساعه شو انتصار لبلادي او اللي علم بلادي ما عادش احنا الدولة الوحيدة اللي معنيش قانون فنان والحمد لله انا افتخر لان انا عندي علاقة مع 22 نقيب دول العربية نحكي علاش تونس التو بدون قانون فنان حاجة تشرف علم بلادي تشرف انتصار للفنانين والموسيقيين انتصار للنقابة بصراحة للناس اللي ناضلت على القانون هذا زادا نحب زادا نشكر شو الناس فما نقابات قبلنا رو احنا رو فما اللي قبل
1: النقابات
0: واللي كتبوا واللي
1: اجتهدوا واللي حاولوا واللي دزوا واللي حطوا القانون في البرلمان القديم
0: فما ركود بتاعك 3 سنين 4 سنين اللي النقابة ذي قويت عليه وتعديت وبصراحة زادة فرحان لشخصي أنا ولأعضاء المكتب التنفيذي اللي كنا شدينا صحيح ما رخيناش وقلنا
1: ما خرجتوا معناتها ما زلتوا موجودين في النقابة والقانون تصدق عليه. فما ناس سخرت من الفكرة وقت اللي بدأ

0: المطالبة بها والجري والهيد والتعب. فما ناس ضحكوا فما ناس سخيروا.
1: فمش كنت حدتني فما ناس حد فما اعلي هاي شرط ما نحل القضية. فما اعلاميين زوز مين كبار والله يتحديوني. قلت له باش نمشي نقول له مره التحدي نتاعكم مره تحفل المي قالوا لي
0: خسرتم التحدي
1: ديو كان يتعدى قانون الفني
0: في الاوف هذا
1: لا في الاوف بيان سور
0: قالوا لك نتحدى وكان يتعدى
1: القانون هذا
0: وعليه
1: هما قالوا لي خاطرنا نعرفوا مسار ونعرفوا ما هما يقولوا
0: طيب.
1: لي
0: هل لك من الجرعة انك تقول لي من وقف معكم ومن خذلكم؟
1: والله اللي يوقفوا معانا ايش نقول لك نحب نسمي الاشخاص.
0: تحب تسمي اشخاص تحب تسمي المؤسسات
1: هاو باش نسميك
0: لك الحريه.
1: نبدا بالاشخاص اللي هما السيد ياسين ميمي اللي هو كان رئيس لجنه الثقافه والسياحه سابقا
0: أي.
1: نحب نشكر كذلك السيد بديس
0: أي.
1: اللي هو من بعده ولا رئيس لجنه الثقافه والسياحه. نحب نشكر النائبه سيرين مرابط. نحب نشكر مدام سونيا مبارك زادة النايبة. والله يشكل لك أنه وعلى رأسهم بصراحة سي شكري البحري اللي هو
0: النايب اللي
1: يوصل
0: حبي لم في الإمضاءات وصل إلى الإمضاءات. طيب من خذلكم؟
1: والله اللي خذلونا مانيش باش نسمي اللي خذلونا أما يجي أقول لك مطرب كبير
0: مطرب كبير
1: أي وممثل ومسرحي كبير
0: خذلكم بمعنى شعمل
1: حارب واجتهد ولم يستطع أن يعطل القانون هذا أي
0: وعليش
1: لأنه كان ديما في أروقة في أروقة من الوزارات الخاصة كان حارب وحب ولم يستطع اجتهد ولم يستطع.
0: طيب تبعني الآن بعد المصادقة على القانون ماهر الهمامي نقيب الفنانين هل انتهت المعركة أم بدأت الآن؟
1: توا احنا بدينا لأنه
0: توا باش تبدأ العركة
1: بنسير خاطر شي يقول
0: العركة في أنه يتطبق لأنه نصوص على ورق لا تكفي
1: لا توا
0: الأوامر الترتيبية
1: الأوامر كيفاش
0: الطريقة بتاع التنفيذ عدم وضع عراقيل بأنه قانون هذا صعيب ما نجموش نطبقوه يزموا ماكينات ويزموا عباد ويزموا شركات ويزموا ماك تعرف انت
1: هو الوسيله اللي باش تعدى القانون هذا اسمها فما كلمه الضغط
0: ايه
1: انا باش نستعمل نفس الوسيله الضغط هذه اللي عندي انا ورباطه الجأش اللي عند الاعضاء الكل وعند الفنانين وعند الناس اللي تحب الميدان هذا لانه يلزم فرض الاوامر في اسرع وقت واحد والزام الزام ما بين قوسين المؤسسات والوزارات والهياكل المعنية على احترام وتطبيق هذا القانون
0: خاصة مع دخول حيز النفاذ بعد عام في العديد من الفصول
1: في
0: مؤسسات الإعلامية مؤسسات الإنتاج
1: كل شيء
0: كل من له علاقة بهذا القانون
1: فما فصل وحيد اللي هو 60% بتاع الإعلام والتلفز هذاك خليه عام مازال في عقله
0: هي ما لازم انت وتحضروها
1: ليه هكا في
0: باش الناس كل تعمل ببيوتك متاعها وتحضر وتلقى السيد اللي قلت عليه لازم يتحط باش يكون موجود المستشار الفني إلى آخره
1: مستشار فني باش هو اللي تؤكل إليه تعد إليها المهمة
0: طيب.
1: هذه الصعيبة
0: قبل إمضاء هذا القانون نحب اليوم تكون معايا صريح أخطر ما كان يعانيه الفنان التونسي قبل هذا القانون
1: اجتماعيا
0: الوضع الاجتماعي
1: صحيا بالترتيب
0: يعني توجد أسماء معروفة اليوم لا تملك تغطية اجتماعية من فنانين توجد فنانين توفوا على خاطر ما عندهمش إمكانيات باش يعالجوا
1: فما باش نعطيك بالترتيب فما فنان كبير زادة مازال يخرج على روتريت يصب على روحه راهو يصب في الكاتيجوري اللي يصب فيها انا في قريب توا قريب 400 دينار توا في 3 شهور قداش تجي روتريت نتاعو 212000 218000 يعني ضعيفه وفضيحه اما ان شاء الله باش تتحسن راهي باش تتحسن تضرب ممكن حتى فوا 5 فوا 6 هذه البشره الباهيه اللي بالقانون هذا باش تتحسن بالكدي الوضع
0: باه
1: على مستوى تقول لي انت انا مره باش والله فما حادثه ننساها لكن يا ربي باش نقولها والله ان شاء الله يا ربي المستمع ما ياخذهاش بشكل اخر احنا مره فما فنانه يكلموني جماعه يقولوا فما فنانه توفيت جبنا لها وقتها سميل امبيلونس هزينا للسبيطار لا كلموني قالوا لي راه في السبيطار وراو مر على وفاتها اكثر من 15
0: اي محطوطه في الفريجيدير
1: محطوطه في الفريجو
0: فنانة.
1: اي وقتك يكلموني قالوا لي مير وسيرة ومن المعة جماعة السبيطار راهم باش يهزوا يدفنوها اس دي اف. تعرفش معناتها يدفنوها اس دي اف؟
0: في مقابر
1: المقابر اللي فيها
0: اللي ما يعرفوهمش شكون وما عندهمش المال.
1: انا عرفت الفنانة هذه راهي فنانة ما بين قوسين في فترتها في الستينات وفي الخمسينات فنانة كبيرة.
0: والله
1: والله مانيش باش نذكر اسمها.
0: عليه؟
1: لا ما نحبش نذكر اسمها.
0: احتراما لها
1: احتراما
0: لمسيرتها ولكاريرها.
1: وما نحبش
0: شو هي ما عندهاش عائله؟
1: ما عندها حتى حد، ما لقيها حتى
0: إله
1: حد
0: الا الله.
1: اقسم بالله
0: وقت صارت هذه؟
1: هذه عندها على الاقل فما ست سنوات فما اقسم بالله ولا نزيد حتى حرف من عندي. تحولنا احنا للنقابه وخذيناها احنا كنقابه على على على, على عاتقنا احنا
0: مشارش.
1: وعملنا لها
0: بمراسم الدفن
1: وقبرها وحدها وهزيناها عملنا لها غسيل متاحها خاص حتى رو حتى كي قعدت الفتره هذيك استشرنا طاقم طبي قال مساج فما جمعيه لقيناها بتاع تغسيل الاموات في باب سويقه والحمد لله وهزيناها ودفناها وعملنا لها قبرها خاص بها هي. يعني شوف وصل الفنان ما يلقاش كون يدفن ان هذا حوصل الكلام هذه كل الفنان ما يلقاش كون يدفن.
0: ورغم هذا كنا نشوفه فما ناس حسب ما حكيت لي كانت ضد الفكرة وكانت تعمل من أجل ما يتعداش هذا القانون. شكون الأطراف اللي كانت تستفيد من غياب هذا القانون؟
1: الناس شو هما راهو مش كقانون كل
0: رصيص هاي أشخاص
1: أو شو قلك راهو هما في القانون هذا الكل المعارضين طوال بيك على القانون الكل لا على فصل واحد
0: اللي هو
1: بطاقات الاحتراف يحبوه الميدان بدون بطاقات احتراف.
0: علاش؟
1: لانهم هما غايتهم يحبوا يخدموا الناس اللي بلاش بطاقات احتراف.
0: بمعنى فما تعكعيك في بطاقات الاحتراف؟
1: لا مش بطاقات الاحتراف. ممكن ما نحبش كلمه تعكعيك اما يحبوا عندهم استفاده من تشغيل الناس اللي بلاش بطاقه احتراف.
0: استفاده بالدرجه نتاعنا تولي تعكعيك.
1: تي ما نحبش نقول انا ما نحبش نقول انا ما
0: نحبش نقول تحب تلطفها برا
1: انا ما نحبش نقول
0: فما استفاده
1: عندهم استفاده وعندهم ربح خاص يخدموا الناس بدون بطاقات احتراف. يحبوا كيكا الحابل على النابل، يحبوا الماء مسيب على البطيخ كيكا، ويحبوا أنه الدخلاء يزيدوا يتكاثروا علينا وهذا لا سبيل إليه.
0: خسرت صداقات داخل الوسط الفني بسبب هذا القانون ودفاعك الشرس المستميت ومواقفك الفنية؟
1: إيش أقول لك أنا في الفترة الأولى والله أصبت بمرض
0: إحباط.
1: لا أصبت بمرض قلت عندي تونسيون أنا في الفترة.
0: لا
1: والله من اللول
0: وتحطت لأنه
1: والله من اللول أي
0: كل شيء أثر فيك.
1: يوم تنحل الفيسبوك كلها الناس كل أعدي شكون وهذا وشنو وكذي، لكن والحمد لله أنا نحب نقول أقسم بالله أكثر من 99% من الميدان الفني عندهم إجماع ورضا الحمد لله على العمل اللي قامت به النقابة ذي ولا شخصي أنا. هذه حاجة ما تزيدني كان إصرار وفرحة وثقة وعزة في الشيء اللي عملناه.
0: نقابتنا اليوم نقابة الفنانين ظلمت فنانين؟
1: ظلمت بما معناها
0: حتى عن غير قصد؟
1: لا عن غير النجم لا سبحان الله بيان سو لا باش نغلطوا.
0: تتقدمون باعتذار لكل من ظلمتموه كي تفيقوا بالظلم اللي توارث؟
1: انا غلطت.
0: انت غلطت؟
1: غلطت بيان سو. غلطت في تقييمي لوضعيه فنان نستعرف به وضعيته سواء العمليه او خاصه الاجتماعيه والصحيه. وحتى روكي نعجز باش نوفر حاجه الفنان في داخلي ما نظهرلوش، اما والله في داخلي نعتذر نقول ممكن انا ما عرفتش كيفاش نتصرف باش نجيب له حقه الفنان هذاك. نعتذر ونعاود نعتذر ونقعد نعتذر مدى الحياه.
0: هاي نمشيو لاكثر صراحه.
1: اي
0: فقره الاسماء بكري وانت ما تحبش تسمي ما ماذا بيا توا تسمي يا تسمي يا تغني اختار. من الفنان الذي يعتذر له ماهر الهمامي اليوم؟
1: فنان اعتذر له والله ما عنديش اسم والله لي والله ما عنديش تهرب نعتذر والله ما عنديش ما عنديش نعتذر لاني كنت مجتهد على قد الامكانيات اللي عندي.
0: من الفنان الذي تعتبره مدرسة في الاخلاق؟
1: والله شو هنا انا باش نقول
0: راني نحب اسماء.
1: اي الفنان لطفي بوشنيق بصراحة.
0: الفنان لطفي بوشنيق اللي عاش ازمه مؤخرا دخلوه في دعازه.
1: انا باش نحكي حاجه على لطفي بوشنيق وبليك برك زدت قلت له يوم الاحد انا في اريانا باش نروح لداري. يوم الاحد العاصمه تبدا فارغه العاصمه. على مستوى منطقة أريانا اللي نسكن في أريانا وحتى لطفي يسكن في أريانا.
0: بيه؟
1: في الرومبون شوف في لطفي متعدي بالكهرباء. طلبته قلت له استاذ اش تعمل في أريانا؟ شو يقول لي شو كيفاش هذيا؟ قال لي أنا توا هذيا ماضي ساعتين تاع القايلة راهو الدنيا سخونة على الأخ. قال لي هابط الاستوديو غنبرف على أغنية جديدة. يعني مكانة فنان في قيمة ومكانة وشهرة وعمر وقامة لطفي بوشنير خرج لك ماضي ساعتين تاع القايلة.
0: هذاك اللي خلى لطفي بوشنير لطفي بوشنير لأنه لطفي يخدم قايلة وليل واربعة تاع الصباح ولطفي وقت اللي فما خدمة خدمة
1: ينتج أنا قتلني بالإنتاج كل يوم تلقى عنده ثلاثة أربعة عادي تلقى عنده.
0: طيب من الفنان الذي تتمنى كنقيبا يعود بقوة؟ فنان ولا فنانة راه ولك الحق إذا حب تسمي زوز فنان وفنانة.
1: والله شو هو فما حلم يا ربي سامحني عليه أنا نتمنى أني راح سن دهماني يوم آخر
0: الله يرحمه.
1: أنا أمني بون إن شاء الله يا ربي نتلقاه معاه في الجنة. أما حسن الدهماني
0: بالحق
1: من الأصوات اللي خسرناها بصراحة الله يرحمه وذاك ربي شحب إن شاء الله يا ربي في, في, في, في, في جنة هو. ولكن حسن من الناس اللي بصراحة نتمنى أو أن نرو.
0: من الفنان الذي لم يأخذ حقه إعلاميا
1: في تونس؟ والله شو ميدان الفن الشعبي ميدان الفن الشعبي بصراحة إعلاميا مازال عنده كلا مش ماخذ حظه أو كما سميتك فنان سميك الفنانين الكل. الفن الشعبي ديما مازال مختصر على زوز ثلاثة أسماء لكن راهو فما برشا فنانين راهو يغنيوا فما حتى على الوتري الصغار كيف السيد اللي سمعته لي من
0: رياض هيلة
1: فما أمير عبد الله من الأصوات الشبابية
0: برشا شباب
1: أصوات تقتل بصراحة
0: هي.
1: أصوات ما شاء الله اليوم
0: فقط ينقصهم الإمكانيات والإنتاج
1: مظلومين أعلمين.
0: من الفنان الذي فاجأك بموقف إنساني ذات يوم ولن تنساه؟
1: نور شيبة
0: ولا ما زال ما صارتش؟
1: نور شيبة ورؤوف مهر
0: ورؤوف ماهر
1: اي هذوما زوز فنانين بصراحة كانت عندهم تدخلات إنسانية في حالات ما ننساهمش وكل واحد خليه تقعد في ميزان حسناتهم داعية في ذكر
0: الوسط الفني في تونس مليء بالحسد
1: برش
0: ما سبب هذا الحسد؟
1: هو أنا باش نحب نلطف لأنه من حقه أنا من حقي كفنان نحب نكون خير من لطفي بوشنيق
0: منافسة شريفة
1: بالضبط هي تبدأ في مناسبة شريفة لكن تكبر ساعات عن غير قصد غير حسد
0: وساعات فيها أطراف تدخل تشعل النار
1: لا فما كيك عرك الحمام فما برشا
0: ألورة وقال ألورة عدت وعمل
1: موجود والله في برشا
0: النقابة عندها دور في هذا وإلا لا تتدخل
1: احنا راه والله ندخلوا في برشا حالات وما نحكيوش في في في مرة فنانة
0: أونوف معناتها تخدموها الخدمة هذه
1: لا أونوف وننبهوا نحاولوا نطبقوا على الموضوع العمادة اللي إن شاء الله ماشيين فيه طبعا بعد نحلوا عليه قوس أنه نحاولوا نقولوا لا ما حققش أنت كفنانة تتكلم على عازف بالطريقة ذيك اللي أنت راك غلطت معاها اليوم سيغسين
0: ما في بس تليفون وتطلب السماع دوك تتدخلون لطفا
1: مرة بركة قمنا بالتشهير لأنه بصراحة ولا هاو خل نسمي مرة فنانة أمنة فاخر بصراحة صار خلاف بينها وبين حسين بن ميلود العازف نزوز نحب نشكر زادة أمنة على
0: رحابة الصدر وقبولها الموقف
1: وكان كلامها زادة باهي وحتى زادة حسين زادة كان
0: منقلها طائرة معاك ماهر من بكري وانا نخضر سينكون دو معناتها وبشينا سينكون تروى نعملو مرحبا بيك قل لي هل توجد لوبيات تتحكم في المهرجانات
1: انت شو احنا انا عندي توا اكثر من 3 سنين نطلب من وزارة الشؤون الثقافية حل الجمعيات الثقافية الكل وارجاعها ادارات كما كانت تقبل
0: شركات ولا ادارات
1: لا هي توا جمعيات حلها ورجعها جمعيات ادارات
0: ادارات تابعه وزاره
1: شؤون ثقافيه طب انت كيفاش وزاره شؤون ثقافيه تعطي فلوس تعطي 100 ملايين وما تحاسبش جوست تبعث كان باش تقول لي ايش صرف يجيب لك فاتورات انا شريت ماء وشريت غازوز انا شريت ورد هاني خلصت فرقه ليه والجانب الفني شكون مش يحاسب مش معقول.
0: والا افرض عليهم الجانب الفني.
1: ها نقول لك يعني نعاودها، اعطيوني مهرجان فيه مستشار فن. ما فميش، ما فميش، ما فما حتى مهرجان فيه مستشار فن. تعد اليه انه هو مهمه انه هو اللي يختار العروض. ما فميش. قلنا يا ولادي رجعوه.
0: طيب انت وصلش القانون الجديد يعاون شويه باش تتحل المساله هذه، والا باش تعملونا
1: مش مذكوره على... اما شنو القانون فما فصل انه الهياكل والنقابات وان هي تكون موجوده داخل داخل وزارة الشؤون الثقافيه في في في في بعض في بعض اللجان.
0: طيب فما جمله تتقال اعلاميا كثيرا، تتقال من الاعلاميين وتتقال حتى من بعض الفنانين.
1: أيه.
0: يقول لك الازدهار للاغنيه التونسيه الثمانينات التسعينات بدايه اواخر السبعينات. ويا حسر على الاغنيه التونسيه، تشاطر هذه اغنيه الفكره والا هذه الروايه والا لا؟
1: انا نشاطرها، اما قل لي علاش؟ لانه في
0: الفتره كي تقول لي تشاطرها نقول لك علاش.
1: مش نقول انا باش نقول لك علاش، مش باش نقول علاش، لانه في الفتره ذيك برنامج لو سمحتوا من نجيب الخطاب الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: عبد الكريم صحابه كان انا قريت انا استاذي عبد الكريم صحابه، عبد الكريم صحابه يلحن الصباح العشيه تتبث الاغنيه، راهو من ماضي ساعتين للسبعه نتاع العشيه كلها اغاني تونسيه، كل اغاني تونسيه.
0: كان انتاجات وكانت فنانين تمشي للاذاعه وتمشي للتلفزه وتنتج.
1: انت ما هي الكثره.
0: نوال كانت البارح ضيفتي تحكي لي معناتها
1: في الزن على الوذنين هو اللي يولد راه ويحفظ ديما. انت كل يوم تعدي بعد الثمانينات خويا سبحان الله دخلنا التسعينات ندخلوا لنهج لنفق مظلم على الاغنيه التونسيه. لكن توا تو تبشرج نسبة البث تو تشوف
0: معناتها مشكلة البث هو معناتها مش غياب الكلمة والشاعر واللحن.
1: لا لا لا احنا عملنا مرصد
0: والفنان المجتهد
1: عندنا عامين التالي عملنا مرصد اللي باش نحسبوا النسب اللي تتعدى فيها راهو ناحية الإذاعات برك الوطنية اللي هي بانوراما والإذاعة الوطنية نسب تفوت 70 و80%، أما الإذاعات الجهوية الإذاعات ربي الخاصة أرقام تحشم، أرقام تحشم. راهو فما إذاعة في تونس راهي 1%، راهو كيفاش 1% تحب الأغنية الأغنية التونسية تزدهر؟ ما وينو الازدهار اللي باش تحكي لي عليه؟
0: باهي حضرتوا رواحكم للهجمة نتاع الإي آي في المجال الفني، ودايور عاوش سمعك أنا دوز إكستري هذا
1: فرقه.
0: إنتاج إي آي معناتها كي تسأل شكون الفنان ما فماش فنان.
1: أي.
0: ولكن راهو هذا تراند اليوم، تحل أي ستوري تلقى هالغنية هذه مثلا. أسمع
1: حتى فما جينيريك تاع برامج
0: أسمع بالإي آي. أسمع

0: حاضرين للمستقبل الأغنية التونسية مع القانون الجديد في ظل هجمة اسمها AI.
1: هو فما
0: AI تنجم تغزو الدنيا.
1: هو فما فصل اللي هو يقول على التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني.
0: أي.
1: هنا باش يكون بصراحة الإنتاج الوطني تخص المنشآت الاتصال هذيك يخص ثلث نسبة كذا كذا. كي تقول لي هنا بعد باش تولي النسب هنا وسائل الإعلام باش احنا باش نطلبوا من وسائل الإعلام منعا باتا او يا خويا حتى في 30% ما يسالش حد 1% AI ما يسالش
0: AI
1: ما نجموش نقولوا
0: لهم تمنع وسائل الإعلام ما تنجمش تمنع الفيسبوك ما تنجمش تمنع انستغرام ما تنجمش تمنع تيك توك
1: لا نجم
0: نجمش تمنع يوتيوب
1: مستقبلا حتى اليوتيوب راهو مستقبلا نتصوروا راهو شو راهي ظاهره انا راهو ضد الظواهر اللي تطلع في ساعه راهي تطفى في ساعه انا
0: نقراو حسابنا
1: انا متاكد
0: نقراو حسابنا ما تعرفش عليها
1: لكن تبقى الموسيقى الحيه راهو والمطرب الحي
0: والمهرجان والفرح والسهريه واللايف
1: تطلعوا على سيرسي ما تنجمش تلقى
0: يجيك بلاي باك عادي كل واحد في بالك انا غدوه نجم للاي اي انا هاو زهير الجيس ندخل نعطيها اربع كلمات
1: نجم
0: الموضوع
1: قول
0: نحب لك الاربع كلمات هذوما تحطهم لي في غنيه تعملهم لي على اللحن كذا كذا فيها شويه فرح فيها كذا وهاو صوتي اربع كلمات هذوك نقولهم له تولي انا نغنيها
1: صحيح
0: ويخرجني اعز فنان وخير من فنانين اللي تحكي عليهم
1: موجود موجود موجود موجود
0: لانه مختر الاي اي اليوم
1: والله ما نقولش مختر هو يقول لك انا متاكد ظاهره والله ظاهره وما تقعدش
0: هل هناك خشية وبربي ماهر كون صريح معايا بما انك صريح كل الحوار هل هناك خشية ولو 1% أن يبقى هذا القانون حبرا على الورق
1: شو أنا مدامني العهدة متاعي ما زلت إلى آخر السنة النجم باش نحاربه إلى يأتي حتى يأتي شكون اللي بعدنا يحمل المشعل
0: معناتها أنت تتعهد
1: أنا أتعهد
0: شخصيا بأنك ستحارب من أجل أن لا يبقى حبرا على ورق
1: احنا بدينا تو شو أنا باجتهادي خذيت زوز حاجات وعادت نفسي أني باش نحب نحاول على الأقل نحطهم على السك اللي هما العقود في المطاعم الصحية والملاهي الليلية وبصراحة التغول نتاع أصحاب قاعة الأفراح هذوما مزوز النقاط والكل هتصب هالزوز هذوما زوز يصبوا في أنه التنظيم العملي نتاع الناس يفرق بين الفنان المتفرغ والناس المتفرغي والحامل بطاقة الاحتراف والغير حامل بطاقة الاحتراف هذا يدخل كله في التنظيم
0: والمهرجانات ومتعهدي الحفلات والفنان الأجنبي وأولويته في المهرجان
1: أنا قاعد نحكي عليه برشا فنان أجنبي
0: حكيت عليه برشا على البث في الإذاعة ولكن هاو قاعدين يجيبوا فيهم في
1: برشا
0: فما مهرجانات يجيبوا لك 50% 50%
1: لا هذيك اليوم أنا قاعد نحكي فيها من البارح واليوم لأنه فما الشركات هذه إيفانت إيفانت إكس إيفانت لا ردوا بالكم هم يسمعوا فيها أرو أي شركة راهي تستقرب وتصح مع فنان أجنبي راهي خارق القانون وراي معرضة للعقوبات القانونية لأنه ما يمضي مع الفنان كان متعهد الحفلات المتحصلة على الرخصة الدولية
0: رسالتك للفنان في ختام هالحلقة هذه وخاصة الفنان الشاب اللي مازال بشي يتوكل على ربي ويبدأ
1: الشاب انتج اخدم سكر ودنيك ويزم يكون عندك خريطة الطريق في حياتك الفنية زادة ما تكونش هكاكا تخدم هكاكا الأكاديمي زادة نشجعوا عليه رو بصراحة القراية رو ضرورية رو فهمت هنا نحب ممكن نقول لهم
0: التكوين مهم
1: ثقة شوية في النقابة ذي لأنه عن قريب إن شاء الله باش تكون عنا الهيئة الوطنية للموسيقى اللي هي باش تكون في شكل العمادة وإن شاء الله على قريب باش نزفوا بشرة أخرى لأنه باش تكون عنا صلاحيات أكثر كما موجود في بعض الدول العربية كما مصر ولبنان وسوريا وإن شاء الله نحسنوا على قد ما نجموا احنا وكاو
0: وقتاش ترجعي هو احنا في الديريكت خلني اخو وعد هكا تو نشدوا مهني قدام الناس
1: يا خويا برمج وانا تحت الطلب
0: برمجوا باذن الله في الكواليس ترجع لنا ومازال فما برشا اسئله والله الحوار طويل ومازال ما عدينا حتى غنيه وما شاء الله مازال فما ما يتوضح
1: غنيت يا خويا عديت
0: غنيت قعدنا نحكي انت قعدت تدافع اليوم جبتك انا قبل ما رجع نجيب الفنان
1: بديت لي فيه يا ليت تكمل لهولي تقولي على بعض الإعلاميين شنو يقالوا من الأول
0: عدو الإعلاميين
1: بدتو.
0: أو بعض
1: والله
0: الإعلاميين
1: أنت إيش حسيت
0: أنت عندك عداوة مع بعض الإعلاميين
1: لا أنت إيش حسيت
0: أنا معايا أنا قلت لك أنا ديجا قلت من الدخلة قلت راني كلمته قال لي شرفني نجي
1: أنت إيش حسيت شو تعدك تعديك لي أنا محلية. عدو
0: لا محلاه
1: بالضبط كل الإعلامي شفتوا في الأوفر الناس كل يقولوا محليك ومحليك إلا فما إنسانة أو إنسان ولا واحد عنده اعلام ولا خلي علاقته بالاعلام هما حرف في مخاخهم لان عدو، وانا بالعكس ما عندي حتى عدو، والكلهم اصحابي والله اعلاميين الكل اصحابي واصدقائي ونتقابل انا وياهم.
0: وتعرف الغريب اللي مش يقدر عليه اي انسان، انه ساعه ساعه كنحل الفيسبوك نتاعك ماهر نقول وقتاش يلقى الوقت باش تفرج في البرامج هذه الكل، هاك تنقد في فكرة سامي الفهري، وهاك تتبع في البرنامج نتاع علي، وهاك تتبع في وساعات زوز برامج في نفس الوقت، يظل يتفرج في واحد في الديريكت وبعد تمشي للاعاده غادي.
1: والله نتفرج
0: تبع اش بيه قال الاعلامي هكا، اش بيه قال الفنان هكا، علاش هنتلو هذا، علاش جايبينه هذا، معناتها ما تفلت شيء.
1: البارح علاش شابي البارح جاب ضيف عطاه بوكي دو فلور
0: ريتو
1: قال شكون قال اول واحد يجيب لي بوكي دو فلور، شادي تليفوني انا باش نبعث له تصوير كيف انا اول واحد جبت بوكي دو فلور يا اخي، هو قال فلوريات قالوا لي مالها مامي خير ما يكتب علي.
0: لا علي قاعد يمشي في ثنيه النوستالجي نتاع نجيب الخطاب ربي يبارك له بالحق،
1: سهره رؤوف
0: جبته هنا وما شاء الله
1: غازي العيادي انا قلت له حتى شخصيا وهو ياكد كلامي
0: نجم
1: قلت له علي ابني عليهم عملت دو سواري بصراحة
0: برودكسيون قوية
1: امشي عليهم امشي عليهم عملت سهرتين وحتى وليد صالح وحتى امشي النيفو هذيك كبر النيفو وهذيك احنا تو ناقصين راهو كيف قلت انت نرجع نجيب الخطاب وحتى العمارة
0: وهيلا الركبي ولطفي البحري
1: ولطفي البحري نحبوا نرجعوا
0: وليد تليلي زاد في فترة معينة
1: الله يرحمه نحبوا نرجعوا للحصص هذيك
0: حبيبي جغام برشا اسامي الحقيقة اي شكرا ليك
1: شكرا ليك
0: يعطيك الصحة نعطيو الكلمة للأخبار هاجر النوالي تسويت وأكيد ترجع بحضية إن شاء الله إذا كان مش الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده باش نزيدو نفهمو أكثر ونستقبلو زاد الفنان خاطر مهم أنك تكون بحضية الفنان ماهر الهمامي.
1: عرض الملوفجية باش يكون في مهرجان طرابلس للملوف يوم 24 يوم 27 جويليا في طرابلس ممثلين للجمهورية التونسية.
0: جميل جدا وترجع بحضية إن شاء الله ونخرجوا في برشا تفاصيل فنية. ماهر الهمامي يعطيك الصحة، سامي دويري في الإخراج، شكرا زهير الجيست، من لكم سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
2: في عمق الفنان حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري عن الانطلاق في إعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من مناطق المحمدية من ولاية بن عروس، سيدي ثابت من ولاية أريانا، والسواسي من ولاية المهدية، على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل موافة سنة 26 و2000. والوزير يبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 متر مربع، وستخصص للفئة الاجتماعية التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه على افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة الذي ينتظم أيام 11 و12 و13 من جوان الجاري، بمشاركة أكثر من 30 عارضا مختصين في البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية. وطنيا أيضا انعقدت اليوم جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإنجاز أشغال تحويل قنوة الماء الصالح للشرب بالمدخل الجنوبي للعاصمة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشروع توسعة وتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة فقد أشرف على هذه الجلسة كل من وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ، ووزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم الطاقة، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب، إلى جانب والي تونس عماد بخريس ووالي بن عروس عبد الحميد بوقديدة، وبحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية وممثلي مختلف الهياكل المتدخلة في المشروع. وحسب بلاغ وزارة الفلاحة، فقد تناول المشاركون خلال الجلسة مختلف الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بأشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المبرمجة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ الأشغال في أفضل الظروف، مع الحرص على تأمين استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على انسيابية حركة المرور بالمنطقة طيلة فترة الأشغال. وتم في هذا الإطار الاتفاق على أن يتم لاحقا إصدار بلاغ من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يتضمن تفاصيل عمليات قطع المياه المبرمجة مع تحديد التوقيت والمناطق المعنية، وذلك لإعلام المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومن أخبار العالم الآن، أفاد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس للأنباء مساء هذا اليوم بأنه لم تتم الموافقة على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس، مع لفخة جديدة أحلى بونس، وريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولاكتر. سوم الدقيقة يبس عالمك،
2: وريدو طور عالمك. جوهرة سبور،
5: أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. طبعا تتواصل متابعتنا لكأس العالم، واليوم هو اليوم الأول

كأس العالم في أمريكا، المكسيك وكندا. دونك المكسيك هي اللي تستضيف مباراة المنتخب الوطني التونسي زوز مقابلة الولادين. مادام نحكيو على المونديال، أكيد احنا المنتخب الوطني التونسي الكل نتاعنا تعرفوا اللي يلعب نهار الاثنين قدام المنتخب السويدي، ولكن اللي يهمنا هو أنه الأرجنتيني بيريز، هذاك علاش بكري جبت الأرجنتين، لأنه الأرجنتيني بيريز هو اللي باش يزفر مباراة تونس والسويد من خلال إعلان الاتحاد الدولي على الحكم هذايا، واللي طبعا المقابلة باش تكون ضمن المجموعة الخامسة نهار الاثنين انطلاقا من ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، وعنا بلاتو خاص واستوديو خاص لمتابعة هذا الحدث. نذكر كذلك غدوة الجمعة 12 ماي زوز مقابلات، من 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك، والثمانية كندا البوسنة. التحكيم، ولكن نحكي على التحكيم الافريقي عمر ارتان باش يزفر السوبر الاوروبي، وطبعا وكانها مكافاه لهذا الحكم باعتبار انه الحكم هذا وقع منعه من دخول امريكا لاجراءات امنيه، برغم انه معين لاداره مقابلات المونديال. تعرفوا الحكم هذا تعرض الى الظلم، لكن الاتحاد الاوروبي في حركه تشجيعيه ورد اعتبار للحكم هذا باش يزفر نهائي السوبر اللي باش يجمع بين باريس سان جيرمان واستون فيلا يوم 12 اوت في النمسا. طبعا قرار جريء من الاتحاد الاوروبي. ديما في مونديال امريكا كندا والمكسيك، بعد خضوعه للحجر الصحي لمده 21 يوم ببلجيكا بطلب من السلطات الامريكيه نظرا لتفشي وباء ايبولا، منتخب الكونغو الديمقراطيه الصور نتاعو سافر اليوم الى الولايات المتحده الامريكيه للمشاركه في المونديال، يعني طبق التعليمات كما هي. نختم بالأجواء المونديالية من خلال المنتخب المغربي، واللي في ضربة موجعة للفريق نذكر خسر خدمات زوز ملاعبيه اللي هما عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بسبب الإصابات، وتم تعويضهم بالمدافع مروان سعدين الفتح السعودي والمهاجم أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي.

0: نحكيوا حتى على ميركاتو مدربين، إضافة إلى ميركاتو الملاعبية فما ميركاتو المدربين. يبدو أن السوق العراقي هي الوجهة القادمة والجديدة لعدد من المدربين التوانسة. يامن الزلفاني، هاي الصورة نتاعو قدامنا، اتفق مع نادي الغراف العراقي بعد ما درب الموسم الفارق. تذكر هو ديجا يعرف العراق، كان درب نادي ديالي العراقي. ثم ماهر الكنزاري اللي طبعا كان درب الترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا، وبعد ما وقع طبعا التخلي عليه باش يتدرب، او في اتفاق، هو في اتفاق مبدئي وتقريبا المفاوضات ماشيه باتجاه ايجابي مع نادي زخو العراقي في انتظار اتمام الاجراءات النهائيه. ونختم بخالد بن يحيى. خالد بن يحيى اللي كان توج باللقب البطوله مع المولديه الجزائريه، خالد بن يحيى يحط الرحال كذلك في الدوري العراقي مع نادي القوه الجويه العراقي. وحب سعيد لكل المدربين التوانسه، وتحياتي وتحيات كامل الفريق. طبعا اخبارنا متواصله دائما على جوهر فام وعلى سبور جوهر فام، وكذلك على السيت نتاعنا www.jawharfm.net، كل الفيديوهات كل الصور الخاصه بكاس العالم.
1: جوهر فام، لكم تستمعوا ان شاء الله كل جديدي احلام.

العشرة وخمستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. موعد جديد وسهرة جديدة مع بلونوي على الدنيا ما فيها جوهرة افام، رافقكم حتى النص الليل كالعادة بالموسيقى، أخبارها جديدة وبنت الموسيقى تسلطين والطرب. إن شاء الله الموعد في الساعة الثانية رافقكم سبعتين كاملين، أمينة الميلادي وسامي ذويري في الإخراج، هجر نوالي إن شاء الله ترجع وحدنا في موجز الأحداش. يلا خلينا نبدأ مع الموسيقى اللي تكون حاضرة بعد شوية مع محمد حماي، أفا ماكس، أناستيجيا، ملانتلاقة تونسية بامتياز مع سمير روسي.

على السي جاي نصوم على العشرة نص. مرحبا من جديد. العالم عايش على وقع كرة القدم بطبيعة الحال. افتتاح كأس العالم كرة القدم فيفا 2026 بطبيعة إن شاء الله بتوفيق المنتخب التونسي. شاهدنا الناس كل الافتتاح، افتتاح اللي كان في ثلاثة دول، الدول المنظمة، المكسيك بطبيعة اليوم والدول الجايين إن شاء الله مع بداية المباريات. وبطبيعة الحال كل بلاد باش يكونوا حاضرين فيها فنانيها كما شاكيرا، كما زادا بيني بلانكو، كما زادا كيتي بيري في أمريكا وفي كندا وغيرها من الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين بطبيعة الحال في مختلف التظاهرات والاحتفاليات. بطبيعة الحال كانت فما أغاني خاصة بالمونديال كما كل مونديال كما كل مناسبة بطبيعة الحال، وهذا شيء طبيعي جدا. الأسامي كما قلنا كيتي بيري، شاكيرا، برونو مارس، تايلر سويفت، شكون آخر، برشا من الفنانين، بيرنا بوي زاد باش يكون حاضر من أفريقيا، تيلا الفنانة الجنوب أفريقية واللي يظل لي 2025 كانت سنة متميزة جدا، بيرنا بوي، ديليندا، جي بالفن، شكون آخر، ليلا داونز، برشا فنانين بطبيعة اللي مثلوا قارة أمريكا وزادا كيف من العالم. وإن شاء الله بقيت التظاهرات الافتتاحية اللي كما قلنا باش تكون في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية تكون موافقة وناجحة. دورة استثنائية الناس كل قاعدين نتابعوا في المستجدات، ولكن هذا ما يمنعش انه باش نتابعوا ان شاء الله المنتخب التونسي ان شاء الله ينورنا، ان شاء الله يعمل نتيجة مشرفة. خلينا نقولوا بطبيعة الحال كل الفريق الرياضة في جوهر اف ام ان شاء الله مجند باش يكون المتابعة اول باول معاه المختلف كواليس المونديال وزادة كيف في متابعة لمباراة المنتخب التونسي. يلا نواصلوا مع الموسيقى، رحمة محسن بعد شوية، رؤوف ماهر زادة كيف كيف، اما تو سويت خليكم مع

ليسو على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 10:52 نرجع معكم بعد شويه مع الاخبار في موجز الاحداث, ونرجع معكم زاده في ساعتنا الثانيه في بنت الموسيقى مع تسلطين والطرب. ان شاء الله تستمتعوا مع اقتراحاتنا لليله, ونوصلوا معكم بالموسيقى مع مادونا بعد شويه. ما تنسوا, خليكم مع ساليفانت.

0: جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: شايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق

0: من 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الحالي. والتقى وزير الشؤون الخارجية اليوم بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصيصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وافق التعاون القائم بينها وبين تونس، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، فقد جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 63 و2000. وذكر بأن تونس كانت من الدول السابقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية والانخراط في تنفيذها، مبرزا استعدادها المتواصل لدعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة في المجالات التجارية والتنموية، فضلا عن برامج التدريب وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في كلمته التي ألقاها اليوم نائبه أنور المرزوقي خلال أشغال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. شدد على إدانة تونس لكل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها. ودعا بودربالة في كلمته إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واعتماد الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ومن أخبار العالم الآن، لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. وفي تطور متصل، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3711 قتيلا و 11483 جريحا بحسب بيانات رسمية. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

سيدني يانغ بلود في نو بيك ديل، معها نوصلوا لبنت الموسيقى. بنت الموسيقى اقتراحاتنا باش تكون من حفلات لايف. ميادة الحنوي بعد شوية تغنينا أنا بعشقك، إن شاء الله تصلتوا معها تغني ومعها، خاصة ما باش تغني وعارف مع الأغنية، باش خليكم معها تو سويت ومع صوت نور مهنا في وحشتيني.

باشاك مع ميادة ومع بنت الموسيقى نوصل معكم لاخر موعدنا في ساعة الليلة في بلوني. طبعا الاخبار بعد شوية مع هاجر النواني في نشرة النص الليل. شكرا سمير ذهيري في الاخراج. تحياتي لكم امين الميلادي من قدام الميكرو. موعدنا يجدد غدوة كالعادة في بلوني في سهرة جديدة على الدنيا وما فيها جوهر اف ام تي في. لتكم زينة ناس كل تشاو تشاو باي باي.

0: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى. حاجة
1: بعد العرب سات، جوهرة فيم تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة فيم تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، أكثر من 1000 مسكن ضمن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك، وترامب يعلن التوصل إلى تسوية عظيمة مع طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أمس عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب نص البلاغ، فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف في العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والأنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجة السلامة والدقة الجراحية للمريض وفق نص البلاغ. قال وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة أعطى إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. والوزير يضيف في تصريح عالمي على هامش افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات المنتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة من 9 إلى 11 من جوان 26 2000، يضيف أن برنامج الكراء المملك يمثل أحد الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكنين، وذلك في إطار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. وزير التجهيز أعلن أيضا يوم أمس عن الانطلاق في أعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من منطقة المحمدية من ولاية بن عروس، وسيدي ثابت من ولاية أريانا، وسويسي من ولاية المهدية، على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل موفى سنة 26 و2000. والوزير يبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 مترا مربعا، وستخصص للفئات الاجتماعية التي يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية. ويذكر أن مقترح هذا القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، فيها بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاب زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الحالي. والتقى وزير الشؤون الخارجية أمس بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة، وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وفي هذا السياق جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 63 و2000. دوليا الآن، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وأكد ترامب أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. ترامب قال أيضا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. وفي المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. التلفزيون الإيراني يقولون القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط مخالفة كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق بعد دوي أصوات انفجارات في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورة أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل متابعة إسرائيل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

متمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين على موجتها الجوهرة اف ام. صاريت كل ليله من نص الليل حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا القاره ومع اختياراتنا الموسيقيه، وايضا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى ورجعنا.

0: رونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر رونتين على موجات الجوهرة اف ام، بدينا معكم من نص الليل مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدات توصلنا بالسماس. اما قبل خلينا نتعرفوا كالعادة على حكاية غناية، والليلة باش نتعرفوا على قصة غناية بنت ابويا للفنانة هنا يسري. الغناية هذه اللي تعرضت ضمن مسلسل موضوع عائلي، غناية من كلمات منى القيعي والحان ايهاب عبد الواحد. قصة الغناية ترويها الشاعرة منى القيعي.
2: اكثر اغنية ليكي فكرتها كانت استفزتك وقعدتي تلفي وتدوري حواليها عشان تعمليها
3: بنت ابوي؟ كانت صعبة قوي.
2: صعبة من ناحية
3: انا حقيقي دايما معرفش ليه في الحتة الرومانسية دي بجد صعوبة، يمكن كان في حتة كمان كنت بتكسف. دلوقتي مرنت نفسي اني اقدر ان انا اقول للناس بحبها في وشها. قبل كده كنت ممكن اخجل حتى لو هكتب، فقعدت كتير عايزة اكتب اغنية لابويا. ولما جيت اعمل اغنية لامي اللي قبلها زمان، عملت اغنية اسمها اه يانا يما مع احمد طارق يحيى، عرفت اعبر لاني قررت ان انا اعملها شعبي. فاستخبيت من التعبير الرومانسي، عايزة اقول لامي ان انا بحبها جدا. فكتبت بقى اه يانا يانا يما اما عليكي ضمة بتشيل عني ما تخلي، كتبت بس كتبت بتعبير شعبي شوية عشان أخرج نفسي من الحتة اللي هي زي ما بيقولوا الفراجايل، مش من إنك تبقى مكشوف. لما جيت بقى أكتب لأبويا أغنية خلاص مش هعملها شعبي، ما أنا عملت دي فكرة واتعملت للأم، فأنا عايزة أعبر كل شوية أكتب وأقول إيه اللي جوايا أقوى، اللي طالع على الورق اللي جوايا
2: اقوى منه،
3: اقوى منه. لازم العكس، لازم اللي على الورق يغلب مشاعري، مش مشاعري تبقى اقوى من الورق. يبقى كده المستمع في حته ابعد مني، انا لازم ابقى انا اللي سابقه. لحد ما في يوم ابويا كان في البرنامج وفتح الباب، كانت الساعه 2 بالليل، انا كنت صاحيه. التكة دي ليها فرحة ربنا ما يحرم حد منها، دي صوت رنة المفتاح في الباب ساعة ما توصل. بس جابت بقى يا ده انت بتعمل حاجات كتير حلوة، وكل الحاجات بقى اللي ربنا ما يحرمنا منها، وكلمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل، والزعيق من ورا قلبك لما صالحك وانت تتقل، وحضنك اللي بسأل نفسي قبله أنا ليه كنت بزعل.
1: وطوان خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: antenne.
1: مرحبا من جديد في ليبر اونتين على موجات الجورة، فمن جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. تحية أيضا لكل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس، ومنهم ثريا ووفاء وهند اللي يسمعوا فينا في سوسة، نصر الدين يهدي غنيات الليلة لصحر، ونزار يسلم علينا وعلى رحاب، سلمان يسلم على الغالية أميمة ويقولها ربي خليك ليا، وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.